0: فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب، وتعاورته سيوفهم من أمامه ومن خلفه حتى خر صريعا. ثم إنهم احتزوا رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال، فنظر إليه الربيع وقال: طوبى لك وحسن مآب، والله لأنتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله. فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه، وأدرك ما ثار من الحفيظة في صدره على أعداء الله، تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها. هب الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار، وانصبوا على معاقلهم انصباب الصخور إذا حطها السيل، فمزقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم. ففتح الله مناذر للربيع بن زياد عنوة، فقتل المقاتلة وسبى الذرية وغنم ما شاء الله أن يغنم. لمع نجم الربيع بن زياد بعد معركة مناذر، وذاع اسمه على كل لسان، وأصبح أحد القادة المرموقين الذين يرجون لجلائل الأعمال. فلما عزم المسلمون على فتح سجستان عهدوا إليه بقيادة الجيش وأملوا على يديه النصر. مضى الربيع بن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها 75 فرسخا، تعيا عن قطعها الوحوش الكاسرة من بنات الصحراء. فكان أول ما عرض له رستاق زالق على حدود سجستان، وهو رستاق عامر بالقصور الفخمة، محوط بالحصون الشامخة، وافر الخيرات كثير الثمار. بث القائد الأريب عيونه في رستاق زالق قبل أن يصل إليه، فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم، فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غرة، وأعمل في رقابهم السيف وأخذهم عنوة، فسبى منهم 20,000، ووقع دهقانهم في يده أسيرا. وكان بين السبي مملوك للدهقان، فوجدوه قد جمع 300,000 ليحملها إلى سيده. فقال له الربيع: من أين هذه الأموال؟ فقال: من إحدى قرى مولاي. فقال له: وهل تعطيه قرية واحدة مثل هذا المال كل سنة؟ قال: نعم. فقال: وكيف؟ قال: بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا. ولما وضعت المعركة أوزارها، تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله، فقال له: أفديك إذا أجزلت للمسلمين الفدية. فقال: وكم تبغي؟ فقال: أركز هذا الرمح في الأرض، ثم تصب عليه الذهب والفضة حتى تغمره غمرا. فقال: رضيت. واستخرج ما في كنوزه من الأصفر والأبيض، وطفق يصبها على الرمح حتى غطاه. توغل الربيع بن زياد بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطفقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف. وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين قبل أن يشهر في وجوههم السيف، حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان. فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة، وكتب للقائه الكتائب، واستقدم لمواجهته النجدات، وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة، وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا. ثم دارت بين الربيع وأعدائه رحى حرب طحون لم يضن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا. فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر للمسلمين، رأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة الربيع، وهو ما تزال فيه بقية من قوة، لعله يحظى لنفسه ولقومه بشروط أفضل. فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح، فأجابه إلى طلبه. أمر الربيع رجاله أن يعدوا المكان لاستقبال برويز، وطلب منهم أن يكدسوا حول المجلس أكواما من جثث قتلى الفرس، وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي سيمر به برويز جثثا أخرى منثورة في غير نظام. وكان الربيع طويل القامة، عظيم الهامة، شديد السمرة، ضخم الجثة، يبعث الروع في نفس من يراه. فلما دخل عليه برويز ارتعدت فرائصه جزعا منه، وانخلع فؤاده هلعا من منظر القتلى، فلم يجرؤ على الدنو منه، وخاف فلم يتقدم لمصافحته، وكلمه بلسان متلجلج ملتاف، وصالحه على أن يقدم له 1000 وصيف، وعلى رأس كل وصيف جام من الذهب، أي كأس من الذهب. فقبل الربيع وصالح برويز على ذلك. وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يحف به هذا الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم، فكان يوما مشهودا من أيام الله. ظل الربيع بن زياد سيفا مصلة في يد المسلمين يصولون به على أعداء الله، ففتح لهم المدن وولي لهم الولايات حتى آل الأمر إلى بني أمية، فولاه معاوية بن أبي سفيان خراسان، بيد أنه لم يكن منشرح الصدر لهذه الولاية، وقد زاده انقباضا منها وكرها لها أن زياد بن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول فيه: إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين، وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. فكتب إليه يقول: إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين. ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فخذوها، ثم أرسل الخمس إلى دار الخلافة في دمشق. ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض، وخطب الناس خطبة الجمعة، ثم قال: أيها الناس، إني قد مللت الحياة، وإني داع بدعوة فأمنوا على دعائي. ثم قال: اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل. فأمن الناس على دعائه، فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه.
1: ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقني الربيع بن زياد. عمر بن الخطاب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبد الله بن سلام رضي الله عنه.

كان الحسين بن سلام حبرا من أحبار اليهود في يثرب، وكان أهل المدينة على اختلاف مللهم ونحلهم يجلونه ويعظمونه، فقد كان معروفا بين الناس بالتقى والصلاح، موصوفا بالاستقامة والصدق. وكان الحسين يحيا حياة هادئة وادعة، ولكنها كانت في الوقت نفسه جادة نافعة، فقد قسم وقته أقساما ثلاثة: فشطر في الكنيس للوعظ والعبادة، وشطر في بستان الله يتعهد نخله بالتشذيب والتأبير، وشطر مع التوراة للتفقه في الدين. وكان كلما قرأ التوراة وقف طويلا عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في مكة، يتمم رسالات الأنبياء السابقين ويختمها، وكان يستقصي أوصاف هذا النبي المرتقب وعلاماته، ويهتز فرحا لأنه سيهجر بلده الذي بعث فيه، وسيتخذ من يثرب مهاجرا له ومقاما. وكان كلما قرأ هذه الأخبار أو مرت بخاطره يتمنى على الله أن يفسح له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب ويسعد بلقائه ويكون أول المؤمنين به. وقد استجاب الله جل وعز دعاء الحسين بن سلام، فنسأ له في أجله حتى بعث نبي الهدى والرحمة، وكتب له أن يحظى بلقائه وصحبته، وأن يؤمن بالحق الذي أنزل عليه. فلنترك للحسين الكلام ليسوق لنا قصة إسلامه، فهو لها أروى وعلى حسن عرضها أقدر. قال الحسين بن سلام: لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه، وأطابق بينها وبين ما هو مستور عندنا في الكتب، حتى استيقنت من نبوته وتثبتت من صدق دعوته، ثم كتمت ذلك عن اليهود وعقلت لساني عن التكلم فيه، إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة قاصدا المدينة. فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه، وكنت ساعة إذ في رأس نخلة لي أعمل فيها، وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت الشجرة، فما إن سمعت الخبر حتى هتفت: الله أكبر الله أكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك. فقلت لها: أي عمة، إنه والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه، وقد بعث بما بعث به. فسكتت وقالت: أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات ربه؟ فقلت: نعم. قالت: فذلك إذن. ثم مضيت من توي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس يزدحمون ببابه، فزاحمتهم حتى صرت قريبا منه، فكان أول ما سمعته منه قوله: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فجعلت أتفرس فيه وأتملى منه، فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم دنوت منه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتفت إلي وقال: ما اسمك؟ فقلت: الحسين بن سلام. فقال: بل عبد الله بن سلام. فقلت: نعم، عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق، ما أحب أن لي به اسما آخر بعد اليوم. ثم انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام، فأسلموا جميعا، وأسلمت معهم عمتي خالدة، وكانت شيخة كبيرة. ثم إني قلت لهم: اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. فقالوا: نعم. ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك، وأن تسترني عنهم في حجرة من حجراتك
ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام، فإنهم إن علموا أنني أسلمت عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني. فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حجراته، ثم دعاهم إليه وأخذ يحضهم على الإسلام ويحبب إليهم الإيمان ويذكرهم بما عرفوه في كتبهم من أمره، فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه في الحق وأنا أسمع. فلما يأس من إيمانهم قال لهم: ما منزلة الحسين بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا. فقال: أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاذه الله من أن يسلم. فخرجت إليهم وقلت: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول.

0: ولم يتركوا عيبا إلا عابوني به. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وفجور؟ أقبل عبد الله بن سلام على الإسلام إقبال الظامئ الذي شاقه المورد، وأولع بالقرآن، فكان لسانه لا يفتأ رطبا بآياته البينات، وتعلق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه حتى غدا ألزم له من ظله، ونذر نفسه للعمل للجنة حتى بشره بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشارة ذاعت بين الصحابة الكرام وشاعت. وكان لهذه البشارة قصة رواها قيس بن عبادة وغيره. قال الراوي: كنت جالسا في حلقة من حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان في الحلقة شيخ تأنس به النفس ويستروح به القلب، فجعل يحدث الناس حديثا حلوا مؤثرا. فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عبد الله بن سلام. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه. فتبعته، فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون عنك لما خرجت من المسجد: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فمضيت في إثرك لأقف على خبرك ولأعلم كيف عرف الناس أنك من أهل الجنة. فقال: الله أعلم بأهل الجنة يا بني. فقلت: نعم، ولكن لا بد لما قالوه من سبب. فقال: سأحدثك عن سببه. فقلت: هات، وجزاك الله خيرا. فقال: بينما أنا نائم ذات ليلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رجل فقال لي: قم. فقمت، فأخذ بيدي، فإذا أنا بطريق عن شمالي، فهممت أن أسلك فيها، فقال لي: دعها، فإنها ليست لك. فنظرت فإذا أنا بطريق واضحة عن يميني، فقال لي: أسلكها. فسلكتها حتى أتيت روضة غناء واسعة الأرجاء كثيرة الخضرة رائعة النضرة، وفي وسطها عمود من حديد أصله في الأرض ونهايته في السماء، وفي أعلاه حلقة من ذهب. فقال لي: ارق علي. فقلت: لا أستطيع. فجاءني وصيف فرفعني، فرقيت حتى صرت في أعلى العمود، وأخذت بالحلقة بيدي كلتيهما، وبقيت متعلقا بها حتى أصبحت. فلما كانت الغداة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه رؤياي، فقال: أما الطريق التي رأيتها عن شمالك فهي طريق أصحاب الشمال من أهل النار، وأما الطريق التي رأيتها عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين من أهل الجنة، وأما الروضة التي شاقتك بخضرتها ونضرتها فهي الإسلام، وأما العمود الذي في وسطها فهو عمود الدين، وأما الحلقة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت.
1: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام.

رأفة الباشا رحمه الله. خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه.

0: في ذات مساء من أماسي مكة الهادئة الهانئة الوادعة، خرج سعيد بن العاص بن أمية المكنى بأبي أحيحة من دارته في أعلى الحجون يريد الحرم، وقد اعتم بعمامته الحمراء الثمينة الزاهية، وخلع على منكبيه بردا من حلل ملوك اليمن موشى بخيوط الذهب، ومشى بين يديه طائفة من غلمانه المقلدين بالسيوف، وكان عن يمينه بعض أولاده وعلى رأسهم ابنه خالد، وكان عن شماله طائفة من رجال قومه بني عبد شمس وهم يخطرون في حلل الديباج والسندس. فلما أطل أبو أحيحة على الحرم قال الناس: لقد أقبل ذو التاج، وكانوا يلقبونه بذلك لأنه كان إذا توج رأسه بعمامة فلا يعتم أحد من قريش بعمامة من لونها حتى ينزعها. فأوسع الناس الطريق له ولمن معه حتى أخذ مجلسه تحت الكعبة، وهنا أقبل عليه أبو سفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وغيرهم من سادة قريش يحيونه، فقال لهم: ما خبر سمعته؟ أن سعد بن أبي وقاص تبع محمدا، وأنه اجترأ على رجل من قريش فشج رأسه وأسال دمه لأنه نهاه عن الصلاة لغير آلهتنا. ثم قال: واللات والعزى، إن ظللتم على تهاونكم هذا مع محمد بن عبد الله مداراة لبني هاشم لأنهضن له وحدي، ولأمنعن إله ابن أبي كبشة أن يعبد في مكة. ثم عاد في مثل الموكب الذي جاء به، فلم يتخلف عنه أحد غير ابنه خالد. لقد ظل خالد بن سعيد بن العاص في الحرم يتنقل بين مجالس القوم ليتنسم أخبار محمد ويتسمع لما يقال عن دعوته، فلم يجد في كل ما سمعه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يبرر ذلك الحقد الذي رآه من أبيه على محمد وأصحابه، أو ما يسوغ تلك الضغينة التي كانت تتنزى في نفسه ونفوس سادة قريش. ولما أقبل الليل عاد خالد بن سعيد إلى دارتهم، ومضى إلى مخدعه دون أن يمر بحجرة أبيه ليلقي عليه تحية المساء كما كان يفعل كل يوم، ثم استلقى على فراشه الوثير يريد النوم، لكن النوم لم يوات خالدا ولم تكتحل به عيناه، فقد استبد به أرق أطار الرقاد من عينيه، وكان الذي يشغل باله أمر محمد وما يدعو إليه، وخوفه من أن يبطش أبوه به بطشة الجبارين. وفي الهزيع الأخير من الليل نهكه النعاس فأسلم جفنيه للكرى، وما هو إلا قليل حتى هب مذعورا ممتقع الوجه يرتجف من هول ما رأى ويهتز من فرط ما عانى، وهو يقول: أحلف بالله إن هذه الرؤيا لرؤيا حق، وإني ما رأيت كذبا. لقد رأى خالد نفسه واقفا على شفير واد سحيق من أودية جهنم لا يدرك الطرف مداه ولا يعرف المرء قراره، وكانت تتلظى في هذا الوادي نار لها شهيق وزفير يخلعان القلوب خلعا ويهصران النفوس هصرا. فلما هم بالابتعاد عن شفير الوادي برز له أبوه وأخذ يشده إلى النار بعنف، فجعل يقاوم أباه أشد المقاومة ويصارعه أقسى المصارعة، حتى إذا فل عزمه وأوشك أن يهوي إلى شفير جهنم، فإذا محمد بن عبد الله يقبل عليه ويأخذ بحزامه بكلتا يديه ويجذبه إليه جذبا وينقذه من السقوط في شفير وادي جهنم. ما كاد ينبرج الصبح حتى مضى خالد بن سعيد إلى منزل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، ذلك لأنه كان يأنس به ويطمئن له، فقص عليه رؤياه. فقال له أبو بكر: لقد أراد الله بك خيرا يا خالد، فالله سبحانه قد بعث محمد بن عبد الله بدين الهدى والحق، وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، فاتبعه يا خالد، فإن اتبعته فتحت لك أبواب الجنة وحيل دونك ودون النار، أما أبوك فواقع في جهنم التي أراد أن يوقعك فيها. انطلق خالد بن سعيد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يتعبد الله سرا في أجياد، فحياه وقال: إلى أي شيء تدعونا يا محمد؟ فقال: أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأني عبده ورسوله، وأن تخلعوا ما أنتم عليه من عبادة حجر لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يفرق بين من عبده وبين من أعرض عنه. فانبسطت أسارير خالد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فكان خالد بن سعيد بن العاص خامس خمسة أو سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل العظيم غير خديجة بنت خويلد وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ترك خالد بن سعيد قصر أبيه المنيف في أعلى الحجون، وأعرض عن حياته الغضة المترفة وعيشه الرغيد الناعم، ولحق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجعل يتنقل معه ومع أصحابه بين شعاب مكة، فيتملى من مشاعر الإيمان، ويحفظ ما ينزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من آي القرآن، ويعبد الله سرا خوفا من أذى قريش. فلما طالت غيبة خالد عن البيت افتقده أبوه فلم يجده، فبعث العيون وراءه، فجاءته الأخبار تقول: إنه أسلم وتبع محمدا، جن جنون سيد مكة، فما كان يظن ظنا أن أحد أولاده تبلغ به الجرأة أن يخرج على سلطانه ويكفر باللات والعزى ويلحق بمحمد. وأرسل إليه مولاه رافعا وأخويه أبان وعمر، فوجدوه يصلي في بعض الشعاب صلاة هزت قلوبهم هزا، وأترعت أفئدتهم راحة واطمئنانا، وملأت نفوسهم سلاما وأمانا. فقالوا له: إن أباك يدعوك للقائه، وقد استشاط غضبا لتركك المنزل دون إذن منه. فمضى خالد معهم حتى إذا صار عند أبيه حياه بتحية الإسلام، فقال له أبوه: تبا لك، أصبأت عن دينك ودين آبائك وأجدادك وتبعت محمدا؟ فقال خالد: لم أصبأ، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، وصدقت بنبوة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونبذت هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. فقال أبوه: ويحك، أتقول إنك صدقت هذا المدعي؟ فقال خالد: ما هو بمدع، وإنما هو صادق يبلغ رسالات ربه وينصح لي ولك وللناس أجمعين. فقال أبوه: لا بد من أن تعرض عنه وتكذبه. فقال خالد: لا أفعل ما دام في عرق ينبض. فقال أبوه: إذن أحرمك من رزقي. فقال خالد: ذلك أهون ما انتظرته منك وأقل ما توقعته، فالله الذي رزقك يرزقني. فتميز سيد بني عبد شمس غيظا منه، وانهال عليه بعصا غليظة أعدها له، فشج رأسه وأسال دمه، وما زال يضربه حتى جعل الدم ينبثق من رأسه وجسده انبثاقا، ثم أمر به فشد عليه وثاقه، وحبس في غرفة مظلمة، ومنع عنه الطعام والشراب 3 أيام، ثم جاءه في اليوم الرابع نفر من أهله وقالوا: كيف أنت يا خالد؟ فقال: إني أتقلب في نعم الله عز وجل. فقالوا: أما آن لك أن تثوب إلى رشدك وتطيع آباك؟ فقال: أما رشدي فما فارقني وما فارقته، وأما أبي فلا أطيعه فيما يعصى به الله عز وجل. فقالوا: قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزى يفرج عنك. فقال: إن اللات والعزى حجران أصمان أبكمان، وإني لا أقول فيهما إلا ما يرضي الله ورسوله، وليفعل بي ما يشاء. شد أبو أحيحة وثاق خالد، وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة إلى بطحاء مكة، وأن يلقوه بين الحجارة حتى تصهره الشمس. فكان كلما أخرجوه وألقوه في الهاجرة يقول: الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وأعزني بالإسلام، إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها أبو أحيحة، وجزى الله نبيه وصفيه عني وعن المسلمين أكرم الجزاء. ثم حانت لخالد فرصة فتفلت من سجن أبيه ومضى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما لبث أن لحق به أخواه عمر وأبان وانضم معه إلى موكب الخير والنور. عند ذلك أسقط في يدي أبي أحيحة وقال: واللات والعزى لأعزلن بمالي بعيدا عن مكة، فذلك خير لي، ولأهجرن أولئك الصباة الذين يعيبون آلهتي وأربابي. ثم انتقل إلى قرية قريبة من الطائف وظل فيها حتى مات كمدا وهو على الشرك. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، نزح إليها خالد بن سعيد بن العاص، ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية، وقد أقام فيها 14 سنة داعية إلى الله، ولم يغادرها إلى المدينة إلا بعد أن فتح الله على المسلمين خيبر. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه أبلغ السرور، وقسم له من غنائم خيبر كما قسم للمحاربين، ثم ولاه اليمن، فظل واليا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه. وفي عهد الصديق رضي الله عنه انضوى خالد بن سعيد بن العاص تحت لواء الجيش المتجه إلى بلاد الشام لحرب الروم، فأبلى في ميادين القتال بلاء يليق بفارس كمي مثله. وقبيل معركة مرج الصفر التي وقعت بالقرب من دمشق، خطب خالد أم حكيم بنت الحارث وعقد عليها، فلما أراد أن يعرس بها قالت: يا خالد، حبذا لو أخرت إلى أن ينفض الناس من تلك المعركة التي أرانا مقدمين عليها. فقال لها: إن نفسي تحدثني بأني سأصاب فيها. ثم أعرس بها. وفي صباح اليوم الذي تلا زفافه أولم لأصحابه، فما كادوا يفرغون من طعامهم حتى صفت الروم جنودها صفا وراء صف، وخرج واحد من فرسانهم يطلب مبارزا، فبرز له حبيب بن سلمة وقتله، فخرج فارس آخر وطلب مبارزا، فبرز له خالد بن سعيد، وتصاول الفارسان وتجاولا، ثم سدد كل منهما لصاحبه ضربة قاتلة، فأصاب سيف الرومي وأخطأ سيف خالد، فخر صريعا شهيدا. ثم التحم الجيشان ودارت بينهما رحى معركة طحون كان لا يسمع فيها إلا وقع السيوف على هام الرجال. عند ذلك هبت أم حكيم كاللبؤة التي أخذ منها أشبالها، فشدت عليها ثياب عرسها، واقتلعت عمود الفسطاط الذي شهد ليلة زفافها، وخاضت المعركة مع الخائضين، فأردت 7 من فرسان الروم. ثم ظلت تقاتل حتى انجلت المعركة عن نصر مؤزر للإسلام والمسلمين. لقد كان ثمن هذا النصر أرواح طاهرة زكية مضت إلى ربها راضية مرضية. وكانت روح خالد بن سعيد بن العاص ترفرف بينها في حبور. ولقد رأى قاتله بأم عينيه نورا يسطع في كبد السماء ثم يتلألأ فوق خالد وبين يديه، فندم على قتله أشد الندم، وكان ذلك سببا في دخوله في دين الله مع الداخلين.
1: كان أبي خامسا، وهو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بنت خالد.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سراقة بن مالك رضي الله عنه.

0: هبت قريش ذات صباح وجلة مذعورة، فقد سرى في أنديتها أن محمدا قد بارح مكة مستترا بجنح الظلام، فلم يصدق زعماء قريش النبأ، واندفعوا يبحثون عن النبي في كل دار من دور بني هاشم، وينشدونه في كل بيت من بيوت أصحابه، حتى أتوا منزل أبي بكر، فخرجت إليهم ابنته أسماء، فقال لها أبو جهل: أين أبوك يا بنت؟ فقالت: لا أدري أين هو الآن. فرفع يده ولطم خدها لطمة أهوت بقرطها على الأرض. جن جنون زعماء قريش حين أيقنوا أن محمدا غادر مكة، وجندوا كل من لديهم من قفاة الأثر لتحديد الطريق الذي سلكه، ومضوا معهم يبحثون عنه. فلما بلغوا غار ثور قال لهم قفاة الأثر: والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار، ولم يكن هؤلاء مخطئين فيما قالوه لقريش، فقد كان محمد وصاحبه في داخل الغار، وكانت قريش تقف فوق رأسيهما، حتى إن الصديق رأى أقدام القوم تتحرك فوق الغار فدمعت عيناه، فنظر إليه الرسول نظرة حب ورفق وعتاب، فهمس الصديق قائلا: والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك مكروها يا رسول الله. فقال له الرسول الكريم مطمئنا: لا تحزن يا أبا بكر، فإن الله معنا. فأنزل الله السكينة على قلب الصديق، وراح ينظر إلى أقدام القوم، ثم قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدميه لرآنا. فقال له الرسول: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. وهنا سمع فتى من قريش يقول للقوم: هلموا إلى الغار ننظر فيه. فقال له أمية بن خلف ساخرا: ألم تر إلى هذا العنكبوت الذي عشش على بابه؟ والله إنه أقدم من ميلاد محمد. غير أن أبا جهل قال: واللات والعزى، إني لأحسبه قريبا منا، يسمع ما نقول ويرى ما نصنع، ولكن سحره ران على أبصارنا. بيد أن قريشا لم تنفض يدها من أمر العثور على محمد، ولم ينثني عزمها عن ملاحقته، فأعلنت في القبائل المنتشرة على طول الطريق بين مكة والمدينة أن من يأتيها بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من كرائم الإبل. كان سراقة بن مالك المدلجي في ندي من أندية قومه في قديد قريبا من مكة، فإذا برسول من رسل قريش يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة الكبرى التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا، فما كاد سراقة يسمع بالنوق 100 حتى اشرأبت إليها أطماعه واشتد عليها حرصه، ولكنه ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا تتحرك أطماع الآخرين. وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل على الندي رجل من قومه وقال: والله لقد مر بي الآن 3 رجال، وإني لأظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة: بل هم بنو فلان، مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها. فقال الرجل: لعلهم كذلك، وسكت. ثم مكث سراقة قليلا حتى لا يثير قيامه أحدا ممن في الندي، فلما دخل القوم في حديث آخر انسل من بينهم ومضى خفيفا مسرعا إلى بيته، وأسر لجاريته بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس، وأن ترتبطه له في بطن الوادي، وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد، وأن يجعله في مكان قريب من الفرس. لبس سراقة لأمته وتقلد سلاحه وامتطى صهوة فرسه، وطفق يغذ السير ليدرك محمدا قبل أن يأخذه أحد سواه ويظفر بجائزة قريش. كان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه المعدودين، طويل القامة عظيم الهامة، بصيرا باقتفاء الأثر، صبورا على أهوار الطرق، وكان إلى ذلك كله أريبا لبيبا شاعرا، وكانت فرسه من عتاق الخيل. مضى سراقة يطوي الأرض طيا، لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط عن صهوتها، فتشاءم من ذلك وقال: ما هذا؟ تبا لك من فرس وعلى ظهرها. غير أنه لم يمض بعيدا حتى عثرت به مرة أخرى، فازداد تشاؤما وهم بالرجوع، فما رده عن همه إلا طمعه بالنوق المئة. لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان عثور فرسه حتى أبصر محمدا وصاحبيه، فمد يده إلى قوسه، لكن يده جمدت في مكانها، ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرض، والدخان يتصاعد من بين يديها ويغطي عينيه وعينيها. فدفع الفرس فإذا هي قد رسخت في الأرض كأنما سمرت فيها بمسامير من حديد، فالتفت إلى الرسول وصاحبه وقال بصوت ضارع: يا هذان، ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي، ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له الرسول فأطلق الله له قوائم فرسه، لكن أطماعه ما لبثت أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحوهما فساخت قوائمها هذه المرة أكثر من ذي قبل، فاستغاث بهما وقال: إليكما زادي ومتاعي وسلاحي، فخذاه، ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس. فقال له: لا حاجة لنا بزادك ومتاعك، ولكن رد عنا الناس. ثم دعا له الرسول فانطلقت فرسه، فلما هم بالعودة ناداهم قائلا: تريثوا أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقال له: ما تبتغي منا؟ فقال: والله يا محمد، إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك. فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصديق فكتب له على لوح من عظم ودفعه إليه. ولما هم بالانصراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة في دهشة: كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كسرى بن هرمز. عاد سراقة أدراجه فوجد الناس قد أقبلوا ينشدون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: ارجعوا، فقد نفضت الأرض نفضا أبحث عنه، وأنتم لا تجهلون مبلغ بصري بالأثر. فرجعوا، ثم كتم خبره مع محمد وصاحبه حتى أيقن أنهما بلغ المدينة وأصبحا في مأمن من عدوان قريش. عند ذلك أذاعه، فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه منه لامه على تخاذله وجبنه وتفويته الفرصة، فقال يجيبه على ملامته: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه. دارت الأيام دورتها، فإذا بمحمد الذي خرج من مكة طريدا شريدا مستترا بجنح الظلام يعود إليها سيدا فاتحا، تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسمر الرماح. وإذا بزعماء قريش الذين ملأوا الأرض عنجهية وغطرسة يقبلون عليه خائفين وجلين، يسألونه الرأفة ويقولون: ماذا عساك تصنع بنا؟ فيقول لهم في سماحة الأنبياء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عند ذلك أعد سراقة بن مالك راحلته ومضى إلى رسول الله ليعلن إسلامه بين يديه، ومعه العهد الذي كتبه له قبل 10 سنوات. قال سراقة: لقد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فدخلت في كتيبته من الأنصار فجعلوا يقرعونني بكعوب الرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ فما زلت أشق صفوفهم حتى غدوت قريبا من رسول الله وهو على ناقته، فرفعت يدي بالكتاب وقلت: يا رسول الله، أنا سراقة بن مالك وهذا كتابك لي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أدن مني يا سراقة أدن، هذا يوم وفاء وبر. فأقبلت عليه وأعلنت إسلامي بين يديه ونلت من خيره وبره. لم يمض على لقاء سراقة بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير بضعة أشهر حتى اختار الله نبيه إلى جواره، فحزن عليه سراقة أشد الحزن، وجعل يتراءى له ذلك اليوم الذي هم فيه بقتله من أجل 100 ناقة، وكيف أن نوق الدنيا كلها قد أصبحت اليوم لا تساوي عنده قلامة من ظفر النبي، وجعل يردد قولته له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، دون أن يخامره شك في أنه سيلبسهما. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وآل أمر المسلمين إلى الفاروق رضوان الله عليه، وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على مملكة فارس كما يهب الإعصار، فطفقت تدك الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم حتى أدال الله على يديها دولة الأكاسرة. وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافة عمر قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح، ويحملون إلى بيت مال المسلمين خمس الفيء الذي غنمه الغزاة في سبيل الله. فلما وضعت الغنائم بين يدي عمر نظر إليها في دهشة، فقد كان فيها تاج كسرى المرصع بالدر، وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب، ووشاحه المنظوم بالجوهر، وسواراه اللذان لم تر العين مثلهما قط، وما لا حصر له من النفائس الأخرى. فجعل عمر يقلب هذا الكنز الثمين بقضيب كان في يده، ثم التفت إلى من حوله وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب وكان حينئذ حاضرا: إنك عففت، فعفت رعيتك يا أمير المؤمنين، ولو رتعت لرتعوا. وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى وسراويله وقباءه وخفيه، وقلده سيفه ومنطقته، ووضع على رأسه تاجه، وألبسه سواريه، نعم سواريه. عند ذلك هتف المسلمون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم التفت عمر إلى سراقة وقال: بخ بخ، أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يده سواراه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك منعت هذا المال رسولك، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، ومنعته أبا بكر، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، وأعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي. ثم لم يقم من مجلسه حتى قسمه بين المسلمين.
1: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. فيروز الديلمي رضي الله عنه.

0: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعوذا، أسود النفس مستطير الشر، شديد القوة ضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان لا يظهر للناس إلا مقنعا لإحاطة نفسه بهالة من الغموض والهيبة. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وقد كان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس، فلما استبان له صدق الرسول وسمو دعوته خلع طاعة كسرى، ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي على ملكه، وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، فوثب بهم على صنعاء، وقتل واليها شهر بن باذان، وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى، فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت إلى الطائف، وما بين البحرين والأحساء إلى عدن. وكان مما ساعد الأسود العنسي على خداع الناس واستمالتهم إليه دهاؤه الذي لا حدود له، فقد زعم لأتباعه أن له ملكا ينزل عليه بالوحي وينبئه بالمغيبات، وكان يؤكد هذا الزعم بعيونه الذين بثهم في كل مكان ليقفوا على أخبار الناس وينفذوا إلى أسرارهم ويتعرفوا إلى مشكلاتهم ويكشفوا عما يتلجلج في صدورهم من الأماني والآمال، ثم يأتوه بها سرا. فكان يواجه كل ذي حاجة بحاجته، ويبدأ كل صاحب مشكلة بمشكلته، ويأتي لأتباعه من العجائب والغرائب ما يذهل عقولهم ويحير أفهامهم، حتى غلظ أمره واستطارت دعوته كما تستطير النار المستعرة في الهشيم اليابس. ما كادت تبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو 10 من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره. وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء، فلنترك الكلام له ليروي لنا قصته الفذة الرائعة. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصاب من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث وتجبر، وتغير في معاملته له حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذويه، وأبلغناه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء، فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج، واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي بعد قتل زوجها شهر بن باذان. مضيت إلى قصر الأسود العنسي والتقيت بابنة عمي آذاد وقلت لها: يا ابنة العم، لقد عرفت ما أنزله هذا الرجل بك وبنا من الشر والضر، فلقد قتل زوجك وفضح نساء قومك وأهلك كثيرا من رجالهم وانتزع الأمر من أيديهم، وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا خاصة وإلى أهل اليمن عامة، يدعونا فيه إلى القضاء على هذه الفتنة، فهل لك أن تعينينا عليه؟ فقالت: أعينكم على أي شيء؟ فقلت: على إخراجه. فقالت: بل على قتله. فقلت: والله ما قصدت غير ذلك، ولكني خشيت أن أواجهك به. فقالت: والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، ما ارتبت في ديني طرفة عين، وما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان، ووالله ما علمته منذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرعى حقا ولا ينتهي عن منكر. فقلت: وكيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا عليه واقتلوه. فقلت: ولكن نقب حجرة في مثل هذا القصر ليس بالأمر الهين، فقد يمر بنا إنسان فيهتف ويستصرخ الحرس فيكون ما لا تحمد عقباه. فقالت: ما عدوت الحق، ولكم عندي رأي. قلت: ما هو؟ قالت: ترسل غدا رجلا تأتمنه على هيئة عامل، فآمره أنا بنقب الحجرة من الداخل حتى لا يبقى من النقب إلا شيء يسير، ثم تتمونه أنتم في الليل من الخارج بأيسر الجهد. فقلت: نعم الرأي ما رأيت. ثم انصرفت وأخبرت صاحبي بما اتفقنا عليه فباركوه، ومضينا من ساعتنا نعد للأمر عدته، ثم أفضينا إلى خاصة المؤمنين من أنصارنا بكلمة السر، ودعوناهم للتأهب، وجعلنا موعدنا معهم فجر اليوم التالي. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقب فكشفنا عنه، وولجنا إلى داخل الحجرة وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح، ومضينا نحو مقصورة عدو الله، فإذا ابنة عمي واقفة ببابها، فأشارت إلي فدخلت عليه، فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. فلما سمع الحرس خواره أقبلوا على المقصورة وقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم ابنة عمي: انصرفوا راشدين، فإن نبي الله يوحى إليه. فانصرفوا. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره وهتفت: الله أكبر الله أكبر، ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر. فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقيت إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رآه أنصاره وهنوا وذهبت ريحهم، ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. ولما أسفر النهار بعثنا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله، فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز.
1: فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه.

ثابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخزرج المرموقين، ووجه من وجوه يثرب المعدودين، وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد حاضر البديهة، رائع البيان جهير الصوت، إذا نطق بز القائلين، وإذا خطب أسر السامعين. وهو أحد السابقين إلى الإسلام في يثرب، إذ ما كاد يستمع إلى آية الذكر الحكيم يرتلها الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير بصوته الشجي وجرسه الندي، حتى أسر القرآن سمعه بحلاوة وقعه، وملك قلبه برائع بيانه، وخلب لبه بما حفل به من هدي وتشريع، فشرح الله صدره للإيمان، وأعلى قدره ورفع ذكره بالانضواء تحت لواء نبي الإسلام. ولما قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرا، استقبله ثابت بن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه أكرم استقبال، ورحب به وبصاحبه الصديق أجمل ترحيب، وخطب بين يديه خطبة بليغة افتتحها بحمد الله جل وعز والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه، واختتمها بقوله: وإنا نعاهدك يا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فما لنا لقاء ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. فما كادت كلمة الجنة تصافح آذان القوم حتى أشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة، وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. ومنذ ذلك اليوم جعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثابت بن قيس خطيبة، كما كان حسان بن ثابت شاعرة، فصار إذا جاءته وفود العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة الفصحاء المقاول من خطبائها وشعرائها، ندب لهم ثابت بن قيس لمصاولة الخطباء، وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء. ولقد كان ثابت بن قيس مؤمنا عميق الإيمان، تقيا صادق التقوى، شديد الخشية من ربه، عظيم الحذر من كل ما يغضب الله جل وعز. فلقد رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم هلعا جزعا ترتعد فرائصه خوفا وخشية، فقال: ما بك يا أبا محمد؟ فقال: أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: لقد نهانا الله جل وعز عن أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأجدني أحب الزهو. فما زال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يهدئ من روعه حتى قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فأشرق وجه ثابت بهذه البشرى وقال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لك ذلك. ولما نزل قوله جل شأنه:

0: تجنب ثابت بن قيس مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من شدة حبه له وفرط تعلقه به، ولزم بيته حتى لا يكاد يبرحه إلا لأداء المكتوبة، فافتقده النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: من يأتيني بخبره؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وذهب إليه فوجده في منزله محزونا منكسا رأسه، فقال: ما شأنك يا أبا محمد؟ قال: شر. قال: وما ذاك؟ قال: إنك تعرف أني رجل جهير الصوت، وأن صوتي كثيرا ما يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل من القرآن ما تعلم، وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار. فرجع الرجل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بما رأى وما سمع، فقال: اذهب إليه وقل له: لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فكانت هذه بشارة عظمى لثابت ظل يرجو خيرها طوال حياته. وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر، وأقحم نفسه في غمار المعارك طلبا للشهادة التي بشره بها النبي، فكان يخطئها في كل مرة وهي قاب قوسين منه أو أدنى، إلى أن وقعت حروب الردة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب على عهد الصديق رضي الله عنه. وقد كان ثابت بن قيس إذ ذاك أميرا لجند الأنصار، وسالم مولى أبي حذيفة أميرا لجند المهاجرين، وخالد بن الوليد قائدا للجيش كله أنصاره ومهاجريه ومن فيه من أبناء البوادي. ولقد كانت الريح والدولة في جل المعارك لمسيلمة ورجاله على جيوش المسلمين، حتى بلغ بهم الأمر أن اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد وهموا بقتل زوجته أم تميم، وقطعوا حبال الفسطاط ومزقوه شر ممزق. فرأى ثابت بن قيس يوم ذاك من تضعضع المسلمين ما شحن قلبه أسا وكمدا، وسمع من تنابزهم ما ملأ صدره هما وغما، فأبناء المدن يرمون أهل البوادي بالجبن، وأهل البوادي يصفون أبناء المدن بأنهم لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب. عند ذلك تحنط ثابت وتكفن ووقف على رؤوس الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس ما عودتم أعداءكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء من الشرك، يعني مسيلمة وقومه، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم هب هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع الغر الميامين البراء بن مالك الأنصاري وزيد بن الخطاب أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السابقين، وأبلى بلاء عظيما ملأ قلوب المسلمين حمية وعزما، وشحن أفئدة المشركين وهنا ورعبا، وما زال يجارد في كل اتجاه ويضارب بكل سلاح حتى أثخنته الجراح، فخر صريعا على أرض المعركة قرير العين بما كتب الله له من الشهادة التي بشره بها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلوج الصدر بما حقق الله على يديه للمسلمين من النصر. وكانت على ثابت درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه. وفي الليلة التالية لاستشهاده رآه رجل من المسلمين في منامه، فقال للرجل: أنا ثابت بن قيس، فهل عرفتني؟ قال: نعم. فقال: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها. إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، فأخذ درعي ومضى بها نحو خبائه في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية، ووضعها تحت قدر الله، ووضع فوق القدر رحلا، فأتي خالد بن الوليد وقل له أن يبعث إلى الرجل من يأخذ الدرع منه، فهي ما تزال في مكانها. وأوصيك بأخرى، فإياك أن تقول هذا حلم نائم فتضيعها. قل لخالد: إذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له: إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، فليقض ديني وليحرر غلامي. فاستيقظ الرجل فأتى خالد بن الوليد فأخبره بما سمع وما رأى. فبعث خالد من يحضر الدرع من عند آخذها، فوجدها في مكانها وجاء بها كما هي. ولما عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر رضي الله عنه بخبر ثابت بن قيس ووصيته، فأجاز الصديق وصيته، وما عرف أحد قبله ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سواه. رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه، وجعل في أعلى عليين مثواه.
1: ما أجيزت وصية امرئ أوصى بها بعد موته سوى وصية ثابت بن قيس.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله

ذهب الشيوخ من تجار قريش إلى سوقها العامرة يبيعون ويشترون. وعلى الرغم من أن طلحة كان شابا حدثا ليس له مثل خبرتهم في التجارة، إلا أنه كان يملك من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة ما يتيح له منافستهم والفوز من دونهم بأفضل الصفقات. وفيما كان طلحة يروح ويغدو في السوق التي تموج بالوافدين عليها من كل مكان، حدث له أمر لم يكن سببا في تغيير مجرى حياته كلها فحسب، وإنما كان بشيرا بتغيير سير التاريخ كله. فلنترك الكلام لطلحة بن عبيد الله ليروي لنا قصته المثيرة. قال طلحة: بينما نحن في سوق بصرى إذا راهب ينادي في الناس: يا معشر التجار، سألوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ وكنت قريبا منه، فبادرت إليه وقلت: نعم، أنا من أهل الحرم. فقال: هل ظهر فيكم أحمد؟ فقلت: ومن أحمد؟ فقال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يظهر فيه، وهو آخر الأنبياء، يخرج من أرضكم من الحرم ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل وسباخ ينز منها الماء، فإياك أن تسبق إليه يا فتى. قال طلحة: فوقعت مقالته في قلبي، فبادرت إلى مطاياي فرحلتها وخلفت القافلة ورائي، ومضيت أهوي هويا إلى مكة. فلما بلغتها قلت لأهلي: أكان من حدث بعدنا في مكة؟ قالوا: نعم، قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة يريدون أبا بكر. قال طلحة: وكنت أعرف أبا بكر، فقد كان رجلا سهلا محببا موطأ الأكناف، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. فمضيت إليه وقلت له: أحقا ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك اتبعته؟ قال: نعم، وجعل يقص علي من خبره ويرغبني في الدخول معه، فأخبرته خبر الراهب فدهش له وقال: هلم معي إلى محمد لتقص عليه خبرك ولتسمع ما يقول ولتدخل في دين الله. قال طلحة: فمضيت معه إلى محمد، فعرض علي الإسلام وقرأ علي شيئا من القرآن وبشرني بخيري الدنيا والآخرة، فشرح الله صدري إلى الإسلام، وقصصت عليه قصة راهب بصرى فسر بها سرورا بدا على وجهه، ثم أعلنت بين يديه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكنت رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر. وقع إسلام الفتى القرشي على أهله وذويه وقوع الصاعقة، وكان أشدهم جزعا لإسلامه أمه، فقد كانت ترجو أن يسود قومه لما يتمتع به من كريم الشمائل وجليل الخصائل. وقد بادر إليه قومه ليثنوه عن دينه، فوجدوه كالطود الراسخ الذي لا يتزعزع، فلما يأسوا من إقناعه بالحسنى لجأوا إلى تعذيبه والتنكيل به. حدث مسعود بن خراش قال: بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقه، وهم يهرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربونه على رأسه، وخلفهم رأة عجوز تسبه وتصيح به، فقلت: ما شأن هذا الفتى؟ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله، صبأ عن دينه وتبع غلام بني هاشم. فقلت: ومن هذه العجوز التي وراءه؟ فقالوا: هي الصعبة بنت الحضرمي أم الفتى. ثم إن نوفل بن خويلد الملقب بأسد قريش قام إلى طلحة بن عبيد الله فأوثقه في حبل، وأوثق معه أبا بكر الصديق، وقرنهما معا وأسلمهما إلى سفهاء مكة ليذيقوهما أشد العذاب. لذلك دعي طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق بالقرينين. ثم جعلت الأيام تدور والأحداث تتلاحق، وطلحة بن عبيد الله يزداد مع الأيام اكتمالا، وبلاؤه في سبيل الله ورسوله يكبر ويتعاظم،
وبره

0: بالإسلام والمسلمين ينمو ويتسع، حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي، ودعاه الرسول عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض. ولكل من هذه الألقاب قصة لا تقل روعة عن أخواتها. أما قصة تلقيبه بالشهيد الحي فكانت يوم أحد، حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه غير 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله من المهاجرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد هو ومن معه في الجبل، فلحقت به عصبة من المشركين تريد قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل، ثم صعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه فلحقه المشركون، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. ثم قاتل الأنصاري حتى قتل أيضا، وتابع الرسول صعوده فلحق به المشركون، فلم يزل يقول مثل قوله، ويقول طلحة: أنا يا رسول الله، فيمنعه النبي ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعا، ولم يبق معه إلا طلحة، فلحق به المشركون، فقال لطلحة: الآن نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته وشج جبينه وجرحت شفته وسال الدم على وجهه وأصابه الإعياء، فجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلب إلى النبي فيرقى به قليلا في الجبل، ثم يسنده إلى الأرض ويكر على المشركين من جديد، وما زال كذلك حتى صدهم عنه. قال أبو بكر: وكنت آنئذ أنا وأبو عبيدة بن الجراح بعيدين عن رسول الله، فلما أقبلنا عليه نريد إسعافه قال: اتركاني وانصرفا إلى صاحبكما، يريد طلحة، فإذا طلحة تنزف دماؤه وفيه 74 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وإذا هو قد قطعت كفه وسقط في حفرة مغشيا عليه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان الصديق رضوان الله عليه إذا ذكر أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. هذه هي قصة نعت طلحة بن عبيد الله بالشهيد الحي. أما تلقيبه بطلحة الخير وطلحة الجود فله 100 قصة وقصة. من ذلك أن طلحة كان تاجرا واسع التجارة عظيم الثراء، فجاءه ذات يوم مال من حضرموت مقداره 700,000 درهم، فبات ليلته وجلا جزعا محزونا. فدخلت عليه زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وقالت: ما بك يا أبا محمد؟ لعله رابك منا شيء. فقال: لا، ولا نعم حليلة الرجل المسلم أنت، ولكن تفكرت منذ الليلة وقلت: ما ظن رجل بربه إذا كان ينام وهذا المال في بيته؟ قالت: وما يغمك منه؟ أين أنت من المحتاجين من قومك وأخلائك؟ فإذا أصبحت فقسمه بينهم. فقال: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق. فلما أصبح جعل المال في صرر وجفان وقسمه بين فقراء المهاجرين والأنصار. وروي أيضا أن رجلا جاء إلى طلحة بن عبيد الله يطلب رفدة، وذكر له رحما تربطه به، فقال طلحة: هذه رحم ما ذكرها لي أحد من قبل، وإن لي أرضا دفع لي فيها عثمان بن عفان 300,000، فإن شئت خذها، وإن شئت بعتها لك منه 300,000 وأعطيتك الثمن. فقال الرجل: بل آخذ ثمنها. فأعطاه إياه. هنيئا لطلحة الخير والجود هذا اللقب الذي خلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه ونور له في قبره.
1: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه.

لا ريب في أنك تعرف هذا النجم المتألق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد شمس، فلما أكرمه الله بالإسلام وشرفه بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ فقال: عبد شمس. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الرحمن. فقال: نعم عبد الرحمن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أما تكنيته بأبي هريرة فسببها أنه كانت له في طفولته هرة صغيرة يلعب بها، فجعل لداته ينادونه أبا هريرة، وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه. فلما اتصلت أسبابه بأسباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعل يناديه كثيرا بأبي هر إيناسا له وتحببا، فصار يؤثر أبا هر على أبي هريرة ويقول: ناداني بها حبيبي رسول الله، والهر ذكر والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى. أسلم أبو هريرة على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، وظل في أرض قومه دوس إلى ما بعد الهجرة بست سنين، حيث وفد مع جموع من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد انقطع الفتى الدوسي لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فاتخذ المسجد مقاما والنبي معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة النبي زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز أصرت على الشرك، فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقا عليها وبرا بها، فتنفر منه وتصده، فيتركها والحزن عليها يفري فؤاده فريا. وفي ذات يوم دعاها إلى الإيمان بالله ورسوله، فقالت في النبي عليه الصلاة والسلام قولا أحزنه وأمضه، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله جل وعز أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: فمضيت إلى البيت فإذا الباب قد رد، وسمعت خضخضة الماء، فلما هممت بالدخول قالت أمي: مكانك يا أبا هريرة، ثم لبست ثوبها وقالت: أدخل. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت: أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. وقد أحب أبو هريرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا خالط لحمه ودمه، فكان لا يشبع من النظر إليه ويقول: ما رأيت شيئا أملح ولا أصبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن الشمس تجري في وجهه. وكان يحمد الله تبارك وتعالى على أن من عليه بصحبة نبيه واتباع دينه، فيقول: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أولع أبو هريرة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أولع بالعلم وجعله ديدنه وغاية ما يتمناه. حدث زيد بن ثابت قال: بينما أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد ندعو الله تعالى ونذكره، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل نحونا حتى جلس بيننا، فسكتنا، فقال: عودوا إلى ما كنتم عليه. فدعوت الله أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل الرسول يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين.
فقلنا: ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي. وكما أحب أبو هريرة العلم لنفسه فقد أحبه لغيره. ومن ذلك أنه مر ذات يوم بسوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدنيا واستغراقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فوقف عليهم وقال: ما أعجزكم يا أهل المدينة؟ فقالوا: وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ فقال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم؟ فقالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فلما رأوه قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر شيئا يقسم. فقال لهم: أوما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال: ويحكم، ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم وانقطاعه لمجالس رسول الله ما لم يعانه أحد من الجوع وخشونة العيش. روى عن نفسه قال: إنه كان يشتد بي الجوع حتى إني كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله عن الآية من القرآن وأنا أعلمها، كي يصحبني معه إلى بيته فيطعمني. وقد اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر بأبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، وما سألته إلا ليدعوني فما دعاني. ثم مر بي عمر بن الخطاب فسألته عن آية فلم يدعني أيضا، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما بي من الجوع، فقال: أبو هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله، وتبعته. فدخلت معه البيت فوجد قدحا فيه لبن، فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالوا: أرسل به فلان إليك. فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. فساءني إرساله إياي لدعوتهم، وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة؟ وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ثم أذهب إليهم. فأتيت أهل الصفة ودعوتهم فأقبلوا، فلما جلسوا عند رسول الله قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، إلى أن شربوا جميعا. فناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. ثم قال: اشرب. فشربت. وما زال يقول: اشرب. فأشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. فأخذ الإناء وشرب من الفضلة. لم يمض زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات على المسلمين وتدفقت عليهم غنائم الفتح، فصار لأبي هريرة مال ومنزل ومتاع وزوج وولد، غير أن ذلك كله لم يغير من نفسه الكريمة شيئا، ولم ينسه أيامه الخالية. فكثيرا ما كان يقول: نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت أخدم القوم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فزوجنيها الله. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وصير أبا هريرة إماما. وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان أكثر من مرة، فلم تبدل الولاية من سماحة طبعه وخفة ظله شيئا. فقد مر بأحد طرق المدينة وهو وال عليها، وكان يحمل الحطب على ظهره لأهل بيته، فمر بثعلبة بن مالك فقال له: أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك. فقال له: يرحمك الله، أما يكفيك هذا المجال كله؟ فقال له: أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره.
وقد جمع أبو هريرة إلى وفرة علمه وسماحة نفسه التقى والورع، فكان يصوم النهار ويقوم ثلث الليل، ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني، ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الأخير، فكانت العبادة لا تنقطع في بيته طوال الليل. وقد كانت لأبي هريرة جارية زنجية فأساءت إليه وغمت أهله، فرفع السوط عليها ليضربها به، ثم توقف وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. وكانت ابنته تقول له: يا أبتي إن البنات يعيرنني، فيقول: لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ فيقول: يا بنية قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. ولم يكن امتناع أبي هريرة عن تحلية ابنته ظنا بالمال أو حرصا عليه، إذ كان جوادا سخي اليد في سبيل الله. فقد بعث إليه مروان بن الحكم 100 دينار ذهبا، فلما كان الغد أرسل إليه يقول: إن خادمي غلط فأعطاك الدنانير، وأنا لم أردك بها، وإنما أردت غيرك. فسقط في يد أبي هريرة وقال: أخرجتها في سبيل الله ولم يبت عندي منها دينار، فإذا خرج عطائي فخذها منه. وإنما فعل ذلك مروان ليختبره، فلما تحرى الأمر وجده صحيحا. وقد ظل أبو هريرة ما امتدت به الحياة برا بأمه، فكان كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله. فكان كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثل ذلك. وقد كان أبو هريرة يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى بر آبائهم وصلة أرحامهم، فقد رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن من الآخر يمشيان معا، فقال لأصغرهما: ما يكون هذا الرجل منك؟ قال: أبي. فقال له: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. ولما مرض أبو هريرة مرض الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. لقد

0: وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار، ولا أدري في أيهما أكون. وقد عاده مروان بن الحكم فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. فما كاد يغادر مروان داره حتى فارق الحياة. رحم الله أبا هريرة رحمة واسعة، فقد حفظ للمسلمين ما يزيد على 1609 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
1: حفظ أبو هريرة لأمة الإسلام ما يزيد على 1600 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤرخون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه.

قضى الفاروق ليلته تلك سهران يعس في أحياء المدينة لينام الناس ملء جفونهم آمنين مطمئنين. وكان خلال طوافه بين الدور والأسواق يستعرض في ذهنه الأنجاد الأمجاد من صحابة رسول الله ليعقد لواحد منهم الراية على الجيش الذاهب لفتح الأهواز. ثم ما لبث أن هتف قائلا: ظفرت به، نعم ظفرت به إن شاء الله. ولما طلع عليه الصباح دعا سلمة بن قيس الأشجعي وقال له: إني وليتك على الجيش المتوجه إلى الأهواز، فسر بسم الله وقاتل في سبيل الله من كفر بالله، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فإما أن يختاروا البقاء في ديارهم ولا يشتركوا معكم في حرب غيرهم، فليس عليهم إلا الزكاة وليس لهم في الفيء نصيب، وإما أن يختاروا أن يقاتلوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم، فإن أبوا الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية ودعوهم وشأنهم، واحموهم من عدوهم ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون، فإن أبوا فقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم، وإذا تحصنوا بحصن ثم طلبوا منكم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تقبلوا منهم ذلك، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله، وإذا طلبوا منكم أن ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تعطوهم ذمة الله ورسوله، وإنما أعطوهم ذممكم أنتم، فإذا ظفرتم في القتال فلا تسرفوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقال سلمة: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. فودعه عمر بحرارة وشد على يديه بقوة ودعا له بضراعة. فلقد كان يقدر ضخامة المهمة التي ألقاها على عاتقه وعاتق جنوده، ذلك لأن الأهواز منطقة جبلية وعرة المسالك حصينة المعاقل واقعة بين البصرة وتخوم فارس، يسكنها قوم أشداء من الأكراد، ولم يكن للمسلمين بد من فتحها أو السيطرة عليها ليحموا ظهورهم من هجمات الفرس على البصرة ويمنعوهم من اتخاذها ميدانا لجنودهم فتتعرض سلامة العراق وأمنه للخطر. مضى سلمة بن قيس على رأس جيشه الغازي في سبيل الله، غير أنهم ما كادوا يتوغلون قليلا في أرض الأهواز حتى دخلوا في صراع مرير مع طبيعتها القاسية، فقد طفق الجيش يعاني من جبالها النخرة وهو مصعد، ويكابد من مستنقعاتها الموبوءة وهو مسهل، ويصارع أفاعيها القاتلة وعقاربها السامة يقظان نائما. لكن روح سلمة بن قيس المؤمنة الشفافة كانت ترفرف بأجنحتها فوق جنده، فإذا العذاب عذب وإذا الحزن سهل. فلقد كان يتخولهم بالموعظة التي تهز نفوسهم هزا ويترع لياليهم بأرج القرآن، فإذا هم مغمورون بضيائه سابحون في لألائه ناسون ما مسهم من عناء ونصب. امتثل سلمة بن قيس لأمر خليفة المسلمين، فما إن التقى بأهل الأهواز حتى عرض عليهم الدخول في دين الله فأعرضوا ونفروا، فدعاهم إلى إعطاء الجزية فآبوا واستكبروا، فلم يبق أمام المسلمين غير ركوب الأسنة، فركبوها مجاهدين في سبيل الله راغبين بما عنده من حسن الثواب. دارت المعارك حامية اللظى مستطيرة الشرر، وأبدى فيها الفريقان من ضروب البسالة ما لم تشهد له الحروب نظيرا إلا في القليل النادر. ثم ما لبثت أن انجلت المعارك عن نصر مؤزر للمؤمنين المجاهدين لإعلاء كلمة الله وهزيمة منكرة للمشركين أعداء الله. ولما وضعت الحرب أوزارها بادر سلمة بن قيس إلى قسمة الغنائم بين جنوده فوجد فيها حلية نفيسة، فأحب أن يتحف بها أمير المؤمنين، فقال لجنوده: إن هذه الحلية لو قسمت بينكم لما فعلت معكم شيئا، فهل تطيب أنفسكم إذا بعثنا بها إلى أمير المؤمنين؟ فقالوا: نعم. فجعل الحلية في سفط أي صندوق صغير،
وندب رجلا من قومه بني أشجع وقال له: امض إلى المدينة أنت وغلامك، وبشر أمير المؤمنين بالفتح، وأطرفه بهذه الحلية. فكان للرجل الأشجعي مع عمر بن الخطاب خبر فيه عبر وعظات، فلنترك الكلام له ليروي لنا خبره بنفسه. قال الرجل الأشجعي: مضيت أنا وغلامي إلى البصرة، فاشترينا راحلتين مما أعطانا سلمة بن قيس، وأوقرناهما زادا، ثم يممنا وجهينا شطر المدينة، فلما بلغناها نشدت أمير المؤمنين، فوجدته واقفا يغذ المسلمين، وهو متكئ على عصاه كما يصنع الراعي، وكان يدور على القصاع وهو يقول لغلامه يرفأ: يا يرفأ زد هؤلاء لحما، يا يرفأ زد هؤلاء خبزا، يا يرفأ زد هؤلاء مرقا. فلما أقبلت عليه قال: اجلس. فجلست في أدنى الناس، وقدم لي الطعام فأكلت. فلما فرغ الناس من طعامهم قال: يا يرفأ ارفع قصاعك، ثم مضى فتبعته. فلما دخل داره استأذنت عليه فأذن لي، فإذا هو جالس على رقعة من شعر، متكئ على وسادتين من جلد محشوتين ليفا، فطرح لي إحداهما فجلست عليها، وإذا خلفه ستر، فالتفت نحو الستر وقال: يا أم كلثوم غدا أنا. فقلت في نفسي: ماذا عسى أن يكون طعام أمير المؤمنين الذي خص به نفسه؟ فناولته خبزة بزيت عليها ملح لم يدق، فالتفت إلي وقال: كل. فامتثلت وأكلت قليلا، وأكله، فما رأيت أحدا أحسن منه أكلا. ثم قال: اسقونا. فجاءوه بقدح فيه شراب من سويق الشعير، فقال: أعطوا الرجل أولا. فأعطوني، فأخذت القدح فشربت منه قليلا، إذ كان سويقي أطيب منه وأجود. ثم أخذه فشرب منه حتى روي، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا، وسقانا فأروانا. عند ذلك التفت إليه وقلت: جئتك برسالة يا أمير المؤمنين. فقال: من أين؟ فقلت: من عند سلمة بن قيس. فقال: مرحبا بسلمة بن قيس ومرحبا برسوله، حدثني عن جيش المسلمين. فقلت: كما تحب يا أمير المؤمنين، السلامة والظفر على عدوهم وعدو الله. وبشرته بالنصر، وأخبرته خبر الجيش جملة وتفصيلا، فقال: الحمد لله، أعطى فتفضل، وأنعم فأجزل. ثم قال: هل مررت بالبصرة؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: كيف المسلمون؟ فقلت: بخير من الله. فقال: كيف الأسعار؟ فقلت: أسعارهم أرخص الأسعار. فقال: وكيف اللحم؟ فإن اللحم شجرة العرب، ولا تصلح العرب إلا بشجرتها. فقلت: اللحم كثير وفير. فالتفت إلى السفط الذي معي وقال: ما هذا الذي بيدك؟ فقلت: لما نصرنا الله على عدونا جمعنا الغنائم، فرأى سلمة فيها حلية، فقال للجند: إن هذه لو قسمت عليكم لما بلغت منكم شيئا، فهل تطيب نفوسكم إذا بعثت بها لأمير المؤمنين؟ فقالوا: نعم. ثم دفعت إليه بالسفط، فلما فتحه ونظر إلى الفصوص التي فيه من بين أحمر وأصفر وأخضر، وثب من مجلسه وجعل يده في خاصرته، وألقى بالسفط على الأرض، فانتثر ما فيه ذات اليمين وذات الشمال، فظن النساء أني أريد اغتياله، فأقبلنا نحو الستر. ثم التفت إلي وقال: اجمعه. وقال لغلامه يرفأ: اضربه وأوجعه. فجعلت أجمع ما انتثر من السفط، ويرفأ يضربني. ثم قال: قم غير محمود، لا أنت ولا صاحبك. فقلت: إذن لي بمركب يحملني أنا وغلامي إلى الأهواز، فقد أخذ غلامك راحلتي. فقال: يا يرفأ أعطه راحلتين من إبل الصدقة له ولغلامه.
ثم قال لي: إذا قضيت حاجتك منهما ووجدت من هو أحوج لهما منك فادفعهما إليه. قلت: أفعل يا أمير المؤمنين، نعم أفعل إن شاء الله. ثم التفت إلي وقال: أما والله لئن تفرق الجند قبل أن يقسم فيهم هذا الحلي لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. فمضيت من توي حتى أتيت سلمة وقلت: ما بارك الله لي فيما اختصصتني به، اقسم هذا الحلي في الجند قبل أن تحل بي وبك داهية. وأخبرته الخبر، فما غادر مجلسه إلا بعد أن قسمه فيهم.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه.

0: لما أشرقت جزيرة العرب بنور الهدى والحق، كان الغلام اليثربي معاذ بن جبل فتى يافعا، وكان يمتاز من أترابه بحدة الذكاء وقوة العارضة وروعة البيان وعلو الهمة، وكان إلى ذلك قسيما وسيما، أكحل العين جعد الشعر، براق الثنايا، يملأ عين مجتليه ويملك عليه فؤاده. أسلم الفتى معاذ بن جبل على يدي الداعية المكي مصعب بن عمير، وفي ليلة العقبة امتدت يده الفتية فصافحت يد النبي الكريم وبايعت. فقد كان معاذ مع الرهط 72 الذين قصدوا مكة ليسعدوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرفوا ببيعته، وليخطوا في سفر التاريخ أروع صفحة وأزهاها. وما إن عاد الفتى من مكة إلى المدينة حتى كون هو ونفر صغير من لداته جماعة لكسر الأوثان وانتزاعها من بيوت المشركين في يثرب في السر أو في العلن. وكان من أثر حركة هؤلاء الفتيان الصغار أن أسلم رجل كبير من رجالات يثرب هو عمرو بن الجموح. كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ لنفسه صنما من نفيس الخشب كما كان يصنع الأشراف، وكان شيخ بني سلمة يعنى بصنمه هذا أشد العناية، فيجلله بالحرير ويضمخه كل صباح بالطيب. فقام الفتيان الصغار إلى صنمه تحت جنح الظلام وحملوه من مكانه وخرجوا به إلى خلف منازل بني سلمة وألقوه في حفرة كانت تجمع فيها الأقذار. فلما أصبح الشيخ افتقد صنمه فلم يجده، وبحث عنه في كل مكان حتى ألفاه مكبا على وجهه في الحفرة غارقا في الأقذار، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا في هذه الليلة. ثم أخرجه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال له: أي مناه، والله لو أني أعلم من صنع بك هذا لأخزيته. فلما أمسى الشيخ ونام تسلل الفتية إلى صنمه وفعلوا به ما فعلوه في الليلة السابقة، فما زال يبحث عنه حتى وجده في حفرة أخرى من تلك الحفر، فأخرجه وغسله وطهره وعطره وتوعد من عدوا عليه أشد الوعيد. فلما تكرر ذلك منهم استخرجه من حيث ألقوه وغسله، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه وقال يخاطبه: والله إني ما أعلم من يفعل بك هذا الذي تراه، فإن كان فيك خير يا مناه فادفع عن نفسك، وهذا السيف معك. فلما أمسى الشيخ ونام عدا الفتية على الصنم وأخذوا السيف المعلق في رقبته وربطوه بعنق كلب ميت وألقوهما في حفرة من تلك الحفر. فلما أصبح الشيخ جد في طلب صنمه حتى وجده ملقا بين الأقذار مقرونا بكلب ميت منكسا على وجهه. عند ذلك نظر إليه وقال: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم أسلم شيخ بني سلمة وحسن إسلامه. ولما قدم الرسول الكريم على المدينة مهاجرا لزمه الفتى معاذ بن جبل ملازمة الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتلقى عليه شرائع الإسلام حتى غدا من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. حدث يزيد بن قطيب قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى جعد الشعر قد اجتمع حوله الناس، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. وروى أبو مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل. ولا غر، فمعاذ ربي في مدرسة الرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة الأظفار، وتخرج على يديه، فنهل العلم من ينابيعه الغزيرة، وأخذ المعرفة من معينها الأصيل، فكان خير تلميذ لخير معلم. وحسب معاذ شهادة أن يقول عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وحسبه فضلا على أمة محمد أنه كان أحد النفر الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان أصحاب الرسول إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له وتعظيما لعلمه. وقد وضع الرسول الكريم وصاحباه من بعده هذه الطاقة العلمية الفريدة في خدمة الإسلام والمسلمين. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يرى جموع قريش تدخل في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، ويشعر بحاجة المسلمين الجدد إلى معلم كبير يعلمهم الإسلام ويفقههم بشرائعه، فيعهد بخلافته على مكة لعتاب بن أسيد، ويستبقي معه معاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن ويفقههم في دين الله. ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تعلن إسلامها وإسلام من ورائها، وتسأله أن يبعث معها من يعلم الناس دينهم، انتدب لهذه المهمة نفرا من الدعاة الهداة من أصحابه، وأمر عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد خرج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودع بعثة الهدى والنور هذه، وطفق يمشي تحت راحلة معاذ ومعاذ الراكب، وأطال الرسول الكريم مشيه معه حتى لكأنه كان يريد أن يتملى من معاذ، ثم أوصاه وقال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جزعا لفراق نبيه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبكى معه المسلمون. وصدقت نبوءة الرسول الكريم، فما اكتحلت عينا معاذ رضي الله عنه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الساعة. فقد فارق الرسول الكريم الحياة قبل أن يعود معاذ من اليمن، ولا ريب في أن معاذا بكى لما عاد إلى يثرب، فألفاها قد أقفرت من أنس حبيبه رسول الله. ولما ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل معاذا إلى بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم ويوزع على فقرائهم صدقات أغنيائهم، فقام بما عهد إليه من أمر، وعاد إلى زوجه بحلسه الذي خرج به يلفه على رقبته، فقالت له امرأته: أينما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهليهم؟ فقال: لقد كان معي رقيب يقظ يحصي علي. فقالت: قد كنت أمينا عند رسول الله وأبي بكر، ثم جاء عمر فبعث معك رقيبا يحصي عليك. وأشاعت ذلك في نسوة عمر واشتكته لهن، فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا وقال: أأنا بعثت معك رقيبا يحصي عليك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئا أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر رضوان الله عليه وأعطاه شيئا وقال له: أرضها به. وفي أيام الفاروق أرسل إليه واليه على الشام يزيد بن أبي سفيان يقول: يا أمير المؤمنين، إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بالدين، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر النفر الخمسة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وأبو الدرداء، وقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، فإن أحببتم فاقترعوا، وإلا انتدبت ثلاثة منكم. فقالوا: ولم نقترع؟ فأبو أيوب شيخ كبير، وأبي رجل مريض، وبقينا نحن الثلاثة. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم حال أهلها فخلفوا أحدكم فيها، وليخرج واحد منكم إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. فقام أصحاب رسول الله الثلاثة بما أمرهم به الفاروق في حمص، ثم تركوا فيها عبادة بن الصامت، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق، ومضى معاذ بن جبل إلى فلسطين. وهناك أصيب معاذ بالوباء، فلما حضرته الوفاة استقبل القبلة وجعل يردد هذا النشيد: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب وفد على شوق. ثم جعل ينظر إلى السماء ويقول: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفسا مؤمنة. ثم فاضت روحه الطاهرة بعيدا عن الأهل والعشير، داعيا إلى الله مهاجرا في سبيله.
1: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمير بن وهب رضي الله عنه.

عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فامتطى متنها ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه.
فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرعى قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام، ويترع فؤاده بنور القرآن، ويحيى أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني، ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال:

0: في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. آل ياسر رضوان الله عليهم.

في ذات صباح رطيب الأنداء معطر الأجواء، بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة. فلما أطل ياسر بن عامر الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها، وصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يئسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة ومرابع الصبا في اليمن السعيد، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر الكناني حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لا بد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم ليتمكن من الحياة آمنا مطمئنا في ذلك المجتمع الذي لا مكان فيه للضعفاء. فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا، وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. عاشت الأسرة في كنف بني مخزوم عيشة هانئة راضية، وجعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر.

بصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر، وملأه بالعدل والإحسان. فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه، وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة، قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين. مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، ووعى من هديه ما أترع قلبه حكمة ونورا، فبسط يده له وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. توجه عمار بن ياسر إلى أمه سمية فدعاها إلى الإسلام، فما أسرع أن استجابت لدعوته حتى لكأنها معه على موعد. ثم اتجه إلى أبيه ياسر فدعاه إلى ما دعا إليه أمه، فلم يكن أبوه أقل استجابة من أمه، فانضم إلى موكب النور بإسلام هذه الأسرة المباركة ثلاثة كواكب ما يزال ضياؤها يغمر قلوب المؤمنين إلى يومنا هذا، وسيظل كذلك بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. طار خبر إسلام النفر الثلاثة إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وتميزوا غيظا، وأقسموا ليردنهم عن إسلامهم أو ليوردنهم موارد الهلكة، فجعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطحاء مكة، ويلبسونهم دروع الحديد، ويصهرونهم بأشعة الشمس، ويمنعون عنهم الماء، ويتعاقبون عليهم بالضرب، حتى إذا جفت منهم الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء، تركوهم في ذلك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غداة اليوم التالي. ولقد مر بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم وهم يعذبونهم ذلك العذاب، فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرا، ووقف عليهم وقال: صبرا أهل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فهدأت النفوس المعذبة، وقرت العيون الشاخصة، وعلت الوجوه المكدودة ابتسامة راضية. لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين. أما سمية فمر بها أبو جهل وهي تعذب، فشتمها أقذع الشتم، وأسمعها قوارص الكلام، فلم تأبه له، فجرد رمحه وطعنها به في أسفل بطنها، فخرجت حربة الرمح من ظهرها، فكانت أول من استشهد في الإسلام، وحسبها بذلك رفعة ومجدا. وأما ياسر فمات تحت التعذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اشتد الأذى على عمار بعد استشهاد أبويه، ولقد جاوز جلادوه في تعذيبه كل حد. وفي ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا خجلا، وقد حاول أن ينظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يملأ عينه منه، فلم يستطع أن يرفع بصره إليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا عمار؟ فقال عمار: شر مستطير يا رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فقال: عذبت أمس حتى نالني من الجهد والضر
ما لو نزل بجبل لصدعه. ثم إن أعداء الله لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر، فأحرقوا جسدي بالنار، وما زالوا يرغمونني على النيل منك وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت. ثم أخذ ينشج نشيجا يقطع القلوب، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال: أجده مطمئنا يا رسول الله. فقال: لا عليك، وإن عادوا إلى مثلها فعد إلى مثل ما قلت. ثم أكرم الله عز وجل عمارا وأنزل فيه قرآنا، فقال تعالى:

0: ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان عمار بن ياسر في طليعة من هاجر إليها فرارا بدينه، فما إن بلغ قباء حيث ينزل المهاجرون حتى دعاهم إلى بناء مسجد يقيمون فيه الصلاة، فاستجابوا لطلبه. فكان المسجد الذي أقامه عمار بن ياسر أول مسجد بني في الإسلام، وحسبه بذلك سابقة وفضلا. ولما هاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قرت به عين عمار، وفرح به فرح الحبيب بحبيبه، ولازمه ملازمة الخدين لخدينه حتى كاد لا يفارقه في ليل أو نهار. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب، فكان إذا أقبل عليه قال: جاء الطيب المطيب. وفي يوم بدر قاتل عمار تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الشجعان، وكان المسلم الوحيد الذي خاض هذه المعركة، وأبواه مؤمنان شهيدان. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وارتد أكثر العرب عن الإسلام، كان له في يوم اليمامة موقف مشهور مبرور، ذلك أنه حين استحر القتل في صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت المنون تتخطف حفظة القرآن، وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، عند ذلك وقف عمار بن ياسر على صخرة مشرفة وقد قطعت أذنه وبقيت عالقة برأسه، وقال: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إلي إلي يا معشر المسلمين. ثم مضى أمامهم وأذنه تتذبذب على صفحة خده، فحملوا بحملته حتى قتل مسيلمة الكذاب، وطفق الناس يعودون إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق ولاه الكوفة، وجعل معه عبد الله بن مسعود، وكتب إلى أهلها يقول: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. ثم إن عمر بدا له فأقصاه عن الإمارة، فلما لقيه قال له: أساءك ما فعلته معك يا عمار؟ فقال: والله لقد ساءتني الإمارة أكثر مما ساءني الإقصاء عنها. رضي الله عن عمار بن ياسر، فقد امتلأ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ورضي الله عن أبيه ياسر وأمه سمية، فقد كان بيتهم بيت إيمان.
1: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سهيل بن عمرو رضي الله عنه.

0: سهيل بن عمرو سيد من سادات قريش المرموقين، وخطيب من خطباء العرب المفوهين، وواحد من أهل الحل والعقد الذين لا يقطع دونهم أمر. كان سهيل حين صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق قد اكتمل واكتهل، وقد كان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يجعلاه أول من يستجيب لدعوة نبي الهدى والرحمة. ولكن سهيلا لم يعرض عن الإسلام فحسب، وإنما طفق يصد الناس عن سبيل الله بكل وسيلة، ويصب على السابقين إلى الإسلام سوط عذابه ليفتنهم عن دينهم ويردهم إلى الشرك. لكن سهيل بن عمرو ما لبث أن فوجئ بخبر وقع عليه وقع الصاعقة، وذلك حين نمي إليه أن ابنه عبد الله وابنته أم كلثوم قد تبعا محمدا وفرا بدينهما إلى أرض الحبشة تخلصا من أذاه وأذى قريش. ثم شاء الله أن تصل الأخبار كاذبة إلى مهاجر الحبشة بأن قريشا قد أسلمت، وأن المسلمين باتوا يعيشون بين أهليهم بسلام. فعاد فريق منهم إلى مكة، وكان في جملة العائدين عبد الله بن سهيل. لم تكد أقدام عبد الله تطأ أرض مكة حتى أخذه أبوه وكبله بالقيود وألقى به في مكان مظلم من بيته، وجعل يفتن في تعذيبه ويلج في إيذائه، حتى أظهر الفتى ارتداده عن دين محمد وأعلن رجوعه إلى ملة آبائه وأجداده. فسري عن سهيل بن عمرو وقرت عينه وشعر بنشوة النصر على محمد. ثم ما لبث المشركون أن عزموا على منازلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فخرج معهم سهيل بن عمرو مصحوبا بابنه عبد الله، متشوقا لأن يرى فتاه يشهر السيف في وجه محمد بعد أن كان إلى عهد قريب واحدا من أتباعه. ولكن الأقدار كانت تخبئ لسهيل ما لم يكن يقع له في حساب، إذ ما كاد يلتقي الجمعان على أرض بدر حتى فر الفتى المسلم المؤمن إلى صفوف المسلمين ووضع نفسه تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتشق حسامه ليقاتل به أباه ومن معه من أعداء الله. ولما انتهت بدر بذلك النصر المؤزر الذي من الله به على نبيه، ووقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الأخيار يستعرضون أسر المشركين، إذا هم يجدون سهيل بن عمرو أسيرا في أيديهم. فلما مثل سهيل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يريد المفاداة، نظر إليه عمر بن الخطاب وقال: دعني يا رسول الله أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم بعد اليوم خطيبا في محافل مكة ينال من الإسلام ونبيه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا عمر، فلعلك ترى منهما ما يسرك إن شاء الله. ثم دارت الأيام دورتها، وكان صلح الحديبية، فبعثت قريش سهيل بن عمرو لينوب عنها في إبرام الصلح، فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه طائفة من صحبه فيهم ابنه عبد الله بن سهيل. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب لكتابة العقد، وشرع يملي عليه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: نحن لا نعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو كنا نشهد أنك رسول الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. ثم أتم العقد، وعاد سهيل بن عمرو مزهوا بما كان يظن أنه حققه من نصر لقومه على محمد. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وإذا بقريش تهزم هزيمتها الساحقة من غير حرب، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا، وإذا المنادي ينادي: يا أهل مكة، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فما إن سمع سهيل النداء حتى دب في قلبه الذعر، وأغلق على نفسه باب بيته وسقط في يده. فلنترك الكلام لسهيل بن عمرو ليحدثنا عن هذه اللحظات الحاسمات في حياته. قال سهيل: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت في طلب ابني عبد الله، وأنا أستحي أن تقع عيني على عينه، لما كنت قد أسرفت في تعذيبه على الإسلام. فلما دخل علي قلت له: أطلب لي جوارا من محمد، فإني لا آمن أن أقتل. فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي، أتؤمنه يا رسول الله جعلت فداك؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر. ثم التفت إلى أصحابه وقال: من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولكن قدر فكان. أسلم سهيل بن عمرو بعد ذلك إسلاما ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا أحله في السويداء من فؤاده. قال الصديق رضوان الله عليه: لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقدم له البدن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده الكريمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه، فنظرت إلى سهيل وهو يلتقط الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها على عينيه، فتذكرت يوم الحديبية وكيف أبى أن يكتب محمد رسول الله، فحمدت الله على أن هداه. عكف سهيل منذ أسلم على ما يقربه من الله وينفعه في أخراه، فلم يكن بين من أسلموا بعد الفتح من هو أكثر منه صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا رقة قلب ولا كثرة بكاء من خشية الله. ثم إنه جعل كل يوم يمضي إلى معاذ بن جبل حتى يقرأه شيئا من القرآن، فقال له ضرار بن الخطاب: يا أبا زيد، إنك تأتي هذا الخزرجي ليقرأك القرآن، أفلا جئت إلى رجل من قومك من قريش؟ فقال: يا ضرار، إن هذا الذي تقوله أثر من آثار الجاهلية، وهو الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا إلى كل خير، وإن الإسلام أذهب عنا عصبية الجاهلية ورفع أقواما لم يكن لهم ذكر، ليتنا كنا معهم فتقدمنا كما تقدموا. وقد ظل سهيل بن عمرو يشعر بفضل السابقين إلى الإسلام عليه وعلى أمثاله، ويدرك ما بينه وبينهم من فرق، فقد حضر ذات يوم إلى باب عمر بن الخطاب هو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب، وحضر معهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي ورجال من الموالي من أصحاب السابقة، فخرج آذن عمر وقال: ليدخل عمار، ليدخل صهيب. فجعل القوم من قريش ينظر بعضهم إلى بعض مغضبين، ثم قال قائلهم: لم نرك يومنا هذا قط، يأذن عمر لهؤلاء ونحن على بابه لا يلتفت إلينا؟ فقال سهيل: إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، فكيف بنا إذا دعوا يوم القيامة إلى الجنة وتركنا؟ أما والله إنما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترونه أعظم من هذا الباب الذي تتنافسون عليه. ثم قال: إن هؤلاء سبقوكم إلى ما سبقوكم إليه، ولا سبيل لكم والله إلى استدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد. ثم نفض ثوبه وقام. كانت رحى الحروب دائرة إذ ذاك على تخوم الشام بين المسلمين والروم، فجمع سهيل بن عمرو أبناءه وأزواجه وحفدته وتوجه بهم إلى بلاد الشام ليرابط معهم في سبيل الله، وقال لمن معه: والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مثلها، ووالله لأبقين مرابطا في سبيل الله حتى أقتل شهيدا أو أموت غريبا عن مكة. بر سهيل بن عمرو بقسمه، فشهد مع المسلمين اليرموك وأبلى فيها بلاء المؤمنين الصادقين، ثم ما زال ينتقل من معركة إلى أخرى حتى حل بديار الشام طاعون عمواس، فمات فيه سهيل وكل من معه من أولاده وذويه، رضي الله عن سهيل بن عمرو وكتبه مع النبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
1: من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام. محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

0: مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين. فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان كل من في الركب يتلهف شوقا إلى تلك اللحظة التي يسعد فيها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة، ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم، أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات، إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير البيعة، وألا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، فأضاء كل جانب من جوانبه، ومس الإسلام قلبه الصغير كما تمس قطرات الندى أكمام الزهر فتفتحها وتفعمها بالشذا والعطر. وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره. ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا، تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دين الله ورواية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحسبك أن تعلم أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب، ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأن البخاري ومسلما أثبتا في صحيحيهما ما ينوف على 200 من أحاديثه تلك، وأنه ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا. فلقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قال: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا، فاقض ديني وارحم أخواتك واستوصي بهن خيرا. فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا عليه، وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لأخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا، والبيدر هو الموضع الذي يكوم ويجمع فيه التمر، وقال لي: أدع غرماء أبيك. فدعوتهم، فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة. ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كانت له في كل غزوة حادثة تروى وتحفظ. فلنترك له الكلام ليروي لنا إحدى حوادثه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها، فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغدت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد آساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: كم هو؟ فوصفته له. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي. فمضيت إلى البيت وقد ركبني من الهم والحياء ما لا يعلمه إلا الله، وجعلت أقول: أيجيئنا أهل الخندق على صاع من شعير وشاة صغيرة؟ ثم دخلت على امرأتي وقلت: ويحك، لقد افتضحت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا بأهل الخندق أجمعين. فقالت: هل سألك كم طعامك؟ قلت: نعم. فقالت: سر عن نفسك، فالله ورسوله أعلم. فكشفت عني غما شديدا بمقالتها تلك، وما هو إلا قليل، حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هات خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وإن قدرنا لتفور ممتلئة كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا، ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، حيث مد الله في أجله حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. ولقد خرج ذات سنة إلى بلاد الروم غازيا في سبيل الله، وكان الجيش بقيادة مالك بن عبد الله الخثعمي، وكان مالك يطوف بجنوده وهم منطلقون ليقف على أحوالهم ويشد من أزرهم ويولي كبارهم ما يستحقونه من عناية ورعاية. فمر بجابر بن عبد الله فوجده ماشيا ومعه بغل له يمسك بزمامه ويقوده، فقال له: ما بك يا أبا عبد الله؟ لما لا تركب وقد يسر الله لك ظهرا يحملك عليه؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتركه مالك ومضى حتى غدا في مقدمة الجيش، ثم التفت إليه ونادى بأعلى صوته وقال: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلك وهو في حوزتك؟ فعرف جابر قصده وأجابه بصوت عال وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، وكل منهم يريد أن يفوز بهذا الأجر، فما رؤي جيش أكثر مشاة من ذلك الجيش. هنيئا لجابر بن عبد الله الأنصاري، فلقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن.
1: روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه.

اعتقت ثبيتة بنت يعار غلامها سالما، وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم، وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة، وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر. فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة بن عتبة أحد سرات بني عبد شمس أن يسرح سالم في هذه السن المبكرة وأن يوكل أمره إلى نفسه، فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم، وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة وقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن اعتقته زوجتي ثبيته، وأنه غدا مني بمنزلة الابن من أبيه. فقالت قريش: نعم ما صنعت يا ابن عتبة. ومنذ ذلك اليوم أصبح الفتى يدعى سالم ابن أبي حذيفة، وما هو إلا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبس من النور الإلهي، وبعث الله نبيه بدين الهدى والحق، فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي واستنارت قلوبهم بنوره. فمضى الأب وابنه إلى رسول نبيه بدين الهدى والحق، فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي واستنارت قلوبهم بنوره فمضى الأب وابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلنا إسلامهما بين يديه، وشهدا معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخاتم رسله. لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الإسلام طريقة التبني، وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية، ونزل قول الله عز وجل في شأن المتبنين: أدعوهم لآبائهم. فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وهبوا يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم. لكن أبا حذيفة لم يهتد إلى والد سالم على الرغم من كثرة البحث والتنقيب، ذلك لأن سالما سبي صغيرا وجلب إلى مكة وبيع في سوق النخاسين وهو في سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا أو أما، فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة، وظل يعرف بذلك ما امتدت به الحياة. غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولى بمولاه، وإنما هي علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخى الإيمان بين نفسيهما وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله. وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا، وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبية الجاهلية التي وأدها الإسلام، فزوج

0: سالما من ابنة أخيه القرشية العبشمية ذات الحسب والنسب، فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قرباه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا، وعانوا من قسوتها ما عانوا. فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه، فارا بعقيدته من أذى قريش. أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكب على كتاب الله جل وعز ليأخذه غضا طريا كلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يتلو آياته البينات في خشوع، ويستظهر صوره المنزلة في فهم وتدبر، حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، فقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه، فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليأمهم في الصلاة، فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة. ثم شاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة، وأن يمضي إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيما كان المسلمون يستعدون لنزال المشركين، قال سالم لأخيه أبي حذيفة: انظر يا أبا حذيفة، هذا أبوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الإسلام والمسلمين. فقال أبو حذيفة: نعم، لقد رأيته، وهذان عدو الله، عمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن عتبة يحيطان به، ولو أذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام لبارزتهم واحدا بعد آخر، وأوردتهم موارد الردى، أو أمضي إلى جوار ربي راضيا مرضيا. ولما انتهت المعركة وقف سالم وأبو حذيفة ينظران إلى القتلى، فإذا عتبة والد أبي حذيفة، وشيبة عمه، والوليد أخوه قد لقوا مصارعهم. فقال أبو حذيفة: الحمد لله الذي أقر عين نبيه بمقتلهم جميعا. ثم ما فتئ الأخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوة غزاها في حياته، ويؤديان حق الله ورسوله عليهما، إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق. ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب، واستنفر المسلمين في كل مكان للقضاء على فتنته العمياء التي أوشكت أن تودي بالإسلام وتدمر أهله. فبادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله، ونفر لقتال مسيلمة عدو الله. التقى الجمعان على أرض اليمامة، ودارت بينهما معركتان طاحنتان قلما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرا. فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون، كما أبدى فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعة وإقداما وبذلا، لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليف مسيلمة الكذاب، حتى إن رجاله اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد وكادوا أن يسبوا زوجته لولا أن أجارها رجل منهم. عند ذلك دبت الحمية في صدور المسلمين، وبرز بينهم أبطال غر ميامين باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا. وأعاد خالد بن الوليد تعبئة جيشه، فأسلم لواء المهاجرين لسالم مولى أبي حذيفة، وأسلم لواء الأنصار لثابت بن قيس، ووقف زيد بن الخطاب يحرض المسلمين على القتال فقال: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل، فألقى الله بحجتي. ثم انطلق يشق الصفوف وظل يقاتل حتى قتل. ثم تلاه أبو حذيفة وهو ينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بفعالكم. ثم هب يجاهد حتى استشهد مقبلا غير مدبر. وأما سالم مولى أبي حذيفة فتوجه إلى المهاجرين وقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. ثم اندفع يجالد عن راية بني قومه حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله وناضل عنها حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بعضديه وثبت بها حتى أثخنته الجراح وسقط على الأرض مضرجا بدمائه. ولما وضعت المعركة أوزارها، وقف خالد بن الوليد على سالم مولى أبي حذيفة وكان ما يزال به رمق، فقال له سالم: ما صنع المسلمون يا خالد؟ فقال: كتب الله لهم النصر، وقتل لهم مسيلمة الكذاب، وهزم لهم جنده وأتباعه. فقال: وما فعل أخي أبو حذيفة؟ فقال: مضى إلى ربه مقبلا غير مدبر وقتل شهيدا. فقال: أفجعوني إلى جانبه. فقال: ها هو ذا موسد عند قدميك. فأغمض عينيه وهو يقول: معن هنا يا أبا حذيفة، ومعن هناك إن شاء الله، ولفظ آخر أنفاسه.
1: لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي، عمر بن الخطاب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه.

إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه في الذروة من قومه في الجاهلية، فهو عريض الجاه، وافر الثراء، سابغ النعمة، جم التواضع، شديد الحياء، فأحبه قومه أشد الحب وأصدقه، حتى إن المرأة من قريش كانت ترقص صبيها الصغير وتقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. ولما أهل الإسلام بنوره على مكة، كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته. ولإسلام عثمان بن عفان قصة ما زال يرويها الرواة، ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظ بخلقها الرفيع وبيتها العريق، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريز، وكانت هذه امرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن، فسرت عنه وبشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان، ورغبته في دين ذلك النبي، وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه. قال عثمان: فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي، فلقيت أبا بكر وحدثته بما أخبرتني به، فقال: والله لقد صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان، وإنك لرجل عاقل حازم ما يخفى عليك الحق ولا يشتبه عندك مع الباطل. ثم قال لي: ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟ فقلت: بلى. فقال: وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق، فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق. فقلت: ومن هو؟ فقال: إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقلت: الصادق الأمين؟ فقال أبو بكر: نعم إنه هو. فقلت: فهل لك أن تصحبني إليه؟ فقال: نعم. ومضينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني قال: أجب يا عثمان داعي الله، فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة. قال عثمان: فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته، ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم، غير أنه لم يكن فيهم أحد يناصبه العداء غير عمه أبي لهب، فقد كان هو وزوجه أم جميل من أشد قريش قسوة عليه وأعنفهم إيذاء له وتنكيلا به، فأنزل الله فيه وفي امرأته:

فازداد أبو لهب ضغينة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، واشتد حقده وحقد زوجته أم جميل عليه وعلى المسلمين معه، فأمر ابنهما عتبة بأن يطلق زوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فطلقها نكاية بأبيها. ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا، وبادر فخطبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منه. وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة، وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة، فكان يقال لها حين زفت إليه: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. لم يسلم عثمان بن عفان على الرغم من سابق فضله وسابق معروفه من أذى قومه حين أسلم، فلقد عز على عمه الحكم أن يصبأ فتى بني عبد شمس عن دين قريش وكبر عليه ذلك، فتصدى له هو وأتباعه أعنف التصدي وأقساه، وأخذه وشد عليه الوثاق وقال: أو ترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتدخل في دين محدث؟ والله لا أدعك حتى تنبذ ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدع ديني أبدا، ولا أفارق نبيي ما امتدت بي الحياة. فما زال عمه الحكم ينكل به، وما زال هو يشتد صلابة في دينه واستمساكا بعقيدته، حتى يأس عمه منه وأطلق سراحه وكف عنه. لكن قريشا ظلت تضمر له العداوة وتلحق به الأذى، حتى حملته على الفرار بدينه ومفارقة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أول المسلمين هجرة

لم يطل عثمان وزوجه المكث في الحبشة كما فعل غيرهما من المهاجرين، فقد اشتد به وبرقية الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحنين إلى مكة، فعاد إليها ولبث فيها إلى أن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، فانطلقا مع المهاجرين. شهد عثمان بن عفان مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشاهده كلها، وحضر معه غزواته جميعها، ولم يحرم من غزوة غير غزوة بدر، فقد شغل عنها بتمريض زوجته رقية رضوان الله عليها. ولما عاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدر وجد رقية قد لحقت بجوار ربها، فحزن عليها أشد الحزن، وواسى عثمان بن عفان على مصابه بها أكرم المواساة، فعده من أهل بدر وأسهم له في غنيمتها، وزوجه من ابنته الثانية أم كلثوم، فدعاه الناس ذا النورين. وكان زواجه الثاني من ابنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه منقبة لم يظفر بها زوج سواه، ذلك أن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كان إسلام عثمان رضوان الله عليه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين، وأجزل الخير الذي أمد به الإسلام، فما مس المسلمين ضر إلا كان عثمان أول من واساهم فيه، ولا نزل بالإسلام خطب إلا كان ابن عفان طليعة كاشفيه. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزوة تبوك كانت حاجته إلى المال لا تقل عن حاجته إلى الرجال، فجيش الروم كثير العدد وافر العدد وهو يقاتل على أرضه، أما المسلمون فكانت رحلتهم طويلة ومؤونتهم قليلة ورواحلهم أقل، وكانوا يعانون من جدب قلما أصيبت جزيرة العرب بمثله، فاضطر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى رد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمانهم من الاستشهاد لأنهم لا يملكون راحلة تحملهم، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. عند ذلك صعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم طفق يحض المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الأجر، فوقف عثمان بن عفان وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن المنبر درجة، غير أنه وقف يحض الناس على البذل من جديد، فنهض عثمان بن عفان ثانية وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فتهلل وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سرورا ونزل عن المنبر درجة، ثم ما لبث أن وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة أخرى، فنهض عثمان بن عفان ثالثة وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. عند ذلك أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيده الكريمة رضا عما صنع عثمان بن عفان ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كاد ينزل عن منبره حتى انطلق عثمان بن عفان إلى بيته وبعث إليه مع النوق 1000 دينار ذهبا، فلما صبت الدنانير في حجر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جعل يقلبها بيديه الطاهرتين ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهو يقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما كان منك وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه

0: أصابت الناس سنة مجدبة أهلكت الزرع والضرع، حتى دعي عامها لشدة قحطه بعام الرمادة. ثم إن الكرب ما فتئ يشتد على الناس حتى بلغت الأرواح الحناجر. فأقبلوا ذات صباح على عمر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر، وإن الأرض لم تنبت، وقد أشفى الناس على الهلاك، فما نصنع؟ فنظر إليهم عمر بوجه عصره الهم عصرا وقال: اصبروا واحتسبوا، فإني أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار وردت الأخبار بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام، وأنها ستصل المدينة عند الصباح. فما إن قضيت صلاة الفجر حتى هب الناس يستقبلون العير جماعة إثر جماعة، وانطلق التجار يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير قد وسقت برا وزيتا وزبيبا. أناخت العير بباب عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالها. فدخل التجار على عثمان وقالوا: بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو. فقال: حبا وكرامة، ولكن كم تربحونني على شرائي؟ فقالوا: نعطيك بالدرهم 2 درهم. فقال: أعطيت أكثر من هذا. فزادوا له. فقال: أعطيت أكثر مما زدتموه. فزادوا له. فقال: أعطيت أكثر من هذا. فقالوا: يا أبا عمرو، ليس في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ فقال: إن الله أعطاني بكل 10 درهم، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا يا أبا عمرو. فقال: إني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد 10 درهم ولا 10 دينار، وإنما أبتغي ثواب الله ورضاه. ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضوان الله عليه، فتح الله على يديه أرمينية والقوقاز، ونصر المسلمين وسودهم على خراسان وكرمان وسجستان وقبرص وطرف غير قليل من إفريقية. ولقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض. حدث الحسن البصري رضي الله عنه عما نعم به الناس في عهد ذي النورين من الرخاء وبلهنية العيش، وما غمروا به من الهناءة والطمأنينة، فقال: رأيت منادي عثمان بن عفان رضي الله عنه ينادي قائلا: أيها الناس، أغدوا على أعطياتكم. فكان الناس يغدون عليها ويأخذونها وافية، ثم ينادي ويقول: أيها الناس، أقبلوا على أرزاقكم. فكانوا يقبلون عليها فيعطونها غزيرة وافية. ولقد سمعته والله أذناي وهو يقول: أغدوا على كسوتكم. فكانوا يأخذون الحلل السابغة، وكان يقول: هلموا على السمن والعسل أيضا، ولا غروا. فلقد كانت الأرزاق في عهد عثمان دارة، وكان الخير كثيرا، وذات البين سعيدة، ولم يكن على ظهر الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، وإنما كان المسلم يألف المسلم ويواده وينصره. لكن بعض الناس إذا شبعوا بطروا، وإذا أنعم الله عليهم كفروا. فعتب هؤلاء على عثمان أمورا لو فعلها غيره ما عتبوها عليه. ولم يكتف هؤلاء بالعتب، ولو أنهم اكتفوا به لهان الأمر. فلقد ظل الشيطان ينفخ في أرواحهم من روحه، ويبث في نفوسهم من شره، حتى تألبت عليه طائفة كبيرة من أوباش الأمصار، فحصروه في داره نحو من 40 ليلة، ومنعوا عنه الماء العذب. وقد تناسى هؤلاء الظلمة الطغمة أنه هو الذي اشترى بئر رومة من ماله الخاص، ليرتوي منه سكان المدينة المنورة وروادها، ولم يكن لهم قبل ذلك ماء عذب يرتوون منه. ثم إنهم حالوا دونه ودون الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعامى هؤلاء عن أن ذا النورين هو الذي وسع ثاني الحرمين من خالص ماله ليتسع للمسلمين بعد أن ضاق بهم ذرعا. ولما اشتد على عثمان الكرب وتفاقم عليه الشر، نفر إلى حمايته نحو من 700 من الصحابة وأبنائهم، فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم. لكن عثمان ذا النورين وصاحب الهجرتين وباذل المعروف آثر أن يراق دمه على أن تراق دماء المسلمين دفاعا عنه، وفضل أن تزهق روحه على أن يقتتل المسلمون دونه، فعزم على الذين نفروا إلى حمايته أن يتركوه لقضاء الله، وقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده. وقال لأرقائه: من أغمد منكم سيفه فهو حر. ولقد غفت عين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات قبيل مصرعه، فرأى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ومعه صاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر عندنا الليلة يا عثمان. فأيقن عثمان أنه لاحق بربه مقبل على لقاء نبيه. أصبح عثمان رضوان الله عليه صائما، ودعا بسراويل طويلة فلبسها خشية أن تكشف عورته إذا قتله الأثمة السفاحون. وفي يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة قتل العباد الزهاد، الصوام القوام، جماع القرآن الكريم، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بجوار ربه وهو ظمآن صائم وكتاب الله منشور بين يديه. وحسب المسلمين عزاء أنه لم يكن في قتلة عثمان رضوان الله ورحماته عليه صحابي ولا ولد صحابي إلا رجلا واحدا شارك البغاة الطغاة في أول الأمر ثم استحيا وارتدع.
1: إن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمرو بن العاص رضي الله عنه.

اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. بهذا الدعاء الضارع الراجي وادعى عمرو بن العاص الحياة واستقبل الموت. وقصة حياة عمرو بن العاص غنية حافلة، كسب خلالها للإسلام قطرين كبيرين من أقطار المعمورة هما فلسطين ومصر، وترك للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. تبدأ هذه القصة قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان، حيث ولد عمرو، وتنتهي في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين. أما أبوه فهو العاص بن وائل، أحد حكام العرب في الجاهلية، وسيد من ساداتهم المرموقين، وواحد من الذين يرتفع نسبهم إلى الذؤابة من قريش. وأما أمه فلم تكن كذلك، وإنما كانت أمة سبية، لذا كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة أو مرتق فوق منابر الخطابة، حتى أن أحدهم قد أغرى رجلا على أن يقوم إليه وهو مرتق على المنبر وأن يسأله عن أمه، وذلك لقاء مبلغ جزل من المال أغدقه عليه. فقام الرجل وقال: من أم الأمير؟ فضغط عمرو على نفسه وتذرع بحلمه، ثم قال: هي النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب في الجاهلية فبيعت بسوق عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان، ثم وهبها للعاص بن وائل، يعني أباه، فولدت له فأنجبت. فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذه. وحين أخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطش قريش ونكالها ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم، عزمت قريش على استعادتهم إلى مكة وإذاقتهم ألوانا من العذاب. وقد اختارت عمرو بن العاص للقيام بهذه المهمة لما كان بينه وبين النجاشي من أواصر ود قديم، وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطارقته من الهدايا. فلما وفد على النجاشي حياه وبياه وقال له: إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائهم وأجدادهم واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، وقد أرسلتني قريش لاستئذانك باستعادتهم إلى قومهم ليردوهم إلى دينهم ويعيدوهم إلى ملتهم. فاستدعى النجاشي نفرا من الصحابة سألهم عن دينهم الذي يدينون، وإلههم الذي به يؤمنون، ونبيهم الذي جاءهم بهذا الدين، فسمع من كلامهم ما ملأ قلبه يقينا واطمئنانا، ووعى من عقيدتهم ما أفعم فؤاده تعلقا بهم وإيمانا بدينهم، فأبى أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص أشد الإباء، وأعاد له ما أتحفه به من الهدايا. ولما عزم عمرو بن العاص على الرحيل إلى مكة قال له النجاشي: كيف يعزب عنك أمر محمد يا عمرو على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك؟ فوالله إنه لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمرو: أأنت تقول ذلك أيها الملك؟ فقال النجاشي: إي والله، فأطعني يا عمرو وآمن بمحمد وما جاءكم به من الحق. ودع عمرو بن العاص الحبشة ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل، فقد أخذت كلمات النجاشي تهز فؤاده هزا، وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه إلى لقائه دفعا، لكنه لم يكتب له ذلك إلا في السنة 8 من الهجرة، حيث شرح الله صدره للدين الجديد، فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه بين يديه. وفيما هو في بعض طريقه التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهما يمضيان إلى حيث يمضي،
ويقصدان ما يقصد، فانضم إليهما ومضى معهما. فلما قدموا على النبي صلوات الله وسلامه عليه بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ثم بسط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده لعمر، فقبض عمر يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ فقال: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما. فبايعه عند ذلك. لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمرو بن العاص، فكان يقول: والله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. وقد نظر الرسول إلى عمرو بن العاص بنور النبوة، وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة، فأمره على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على الرغم ممن كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة إلى الإسلام. ولما استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة إلى الصديق رضوان الله عليه، أبلى عمرو بن العاص في حروب الردة أعظم البلاء، وبادر الفتنة بحزم يذكر بحزم الصديق رضي الله عنهما. فقد نزل عمرو بن العاص ببني عامر، فإذا بزعيمهم قرة بن هبيرة يهم بالردة ويقول له: يا عمرو، إن العرب لا تطيب لهم نفسا بهذه الإتاوة التي فرضتموها على الناس، يعني بها الزكاة، فإن أعفيتموها من ذلك سمعت لكم وأطاعت، وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم بعد اليوم. فصاح عمرو بزعيم بني عامر وقال: ويحك، أكفرت يا قرة؟ وهل تخوفنا بردة العرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل في خباء أمك. ولما لبى الصديق نداء ربه وأسلم الزمام إلى يد الفاروق، خير يد تلقى إليها الأزمة، استعان الفاروق بقدرات عمرو بن العاص وخبراته ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين، ففتح الله على يديه سواحل فلسطين بلدا بعد بلد، وهزم جيوش الروم جيشا بعد جيش، ثم اتجه إلى حصار بيت المقدس. وقد شدد عمرو الحصار على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حتى زرع اليأس في نفس أرطبون قائد جيش الروم، وحمله على التخلي عن المدينة المقدسة واللواذ بالفرار، فاستسلمت القدس للمسلمين. عند ذلك رغب بطريقها أن يتم التسليم بحضور الخليفة نفسه، فكتب عمرو بن العاص للفاروق رضوان الله عليه يستدعيه لاستلام بيت المقدس، فحضر ووقع وثيقة لذلك. رغب بطريقها أن يتم التسليم بحضور الخليفة نفسه، فكتب عمرو بن العاص للفاروق رضوان الله عليه يستدعيه لاستلام بيت المقدس، فحضر ووقع وثيقة الاستلام. وآلت القدس إلى المسلمين في السنة 15 للهجرة على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان الفاروق إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمرو بن العاص من براعة يقول: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. ثم توج عمرو بن العاص انتصاراته الكبرى بفتح مصر وضم هذه الدرة الثمينة إلى عقد الإسلام، وبذلك فتح أمام جيوش المسلمين أبواب إفريقية وبلاد المغرب ثم إسبانيا بعد ذلك، وقد تم لهم هذا كله في نحو نصف قرن من الزمان. وليست هذه هي كل مزايا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإنما كان عمرو أحد دهاة العرب المعدودين وواحدا من عباقرتهم الأفذاذ النادرين، ولعل من أطرف صور دهائه وذكائه ما سلكه في فتح مصر، فقد ظل يغري الفاروق رضوان الله عليه بفتحها حتى أذن له وعقد له على 4000 من جند المسلمين. فمضى عمرو بجنده لا يلوي على شيء،
لكنه لم يمض على رحيله إلا قليل حتى دخل عثمان بن عفان على عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عمرا لمقدام جريء، وإن فيه حبا للإمارة، فأخشى أن يكون قد خرج إلى مصر في غير عدة ولا عدد، فيعرض المسلمين للهلكة. فندم الفاروق على إذنه لعمر بفتح مصر، وبعث خلفه رسولا يحمل إليه كتابا منه بهذا الشأن. أدرك الرسول جيش المسلمين في رفح من أرض فلسطين، فلما علم عمرو بقدوم الرسول من عند الفاروق وأنه يحمل إليه كتابا منه توجس خيفة

0: من الكتاب الذي معه، فما زال يتشاغل عن استقباله ويغذ السير حتى بلغ قرية من عريش مصر. عند ذلك استقبله وأخذ الكتاب الذي جاء به وفضه، فإذا فيه: إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل أرض مصر فارجع إلى موضعك، وإن كنت دخلت أرضها فامضي لوجهك. فدعا بالمسلمين وقرأ عليهم كتاب الفاروق وقال: ألستم تعلمون أننا في أرض مصر؟ فقالوا: بلى. فقال: فلنمض على بركة الله وتوفيقه. وكان أن فتح الله على يديه مصر. ومن طرائف ذكائه ودهائه أيضا أنه حين كان يحاصر أحد حصون مصر الممنعة، بعث بطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل من عنده ليناظره ويفاوضه، فندب بعض المسلمين أنفسهم لذلك، لكن عمرا قال: إني سأكون رسول قومي إليه. ثم مضى إلى البطريق ودخل عليه الحصن على أنه مرسل من لدن قائد المسلمين. التقى بطريق الروم بعمر وهو لا يعرفه، ودار بينهما حوار نم عن عبقرية عمر وحنكته وذكائه، فعزم بطريق الروم على الغدر به وزوده بعطية سنية، وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرته الخندق. لكن عمرا رأى في عيون الحراس ما أثار ريبته، فعاد أدراجه وقال للبطريق: إن الهبة التي وهبتنيها أيها السيد لا تكفي أبناء عمي جميعا، فهل لا أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت؟ فسر البطريق بذلك، ومنى نفسه بقتل عشرة منهم بدلا من واحد، فأشار إلى حراس الحصن بأن يخلوا سبيله، وكتبت لعمر بن العاص النجاة. ولما فتحت مصر وتم استسلامها للمسلمين، التقى بطريق الروم بعمر بن العاص فقال له في دهشة: أهذا أنت؟ فقال: نعم، على ما كان من غدرك. وكان عمرو بن العاص إلى ذلك من أحسن الناس بيانا وأفصحهم لسانا، حتى إن الفاروق رضوان الله عليه كان يرى في فصاحته آية على قدرة الله سبحانه، فكان إذا رأى رجلا يتلجلج قال: آمنت بالله، إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. ومن بليغ كلام عمرو بن العاص قوله: الرجال ثلاثة، رجل تام ونصف رجل ولا شيء. أما الرجل التام فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. وأما نصف الرجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا وقال: أي الناس أتبعه وأترك رأيي لرأيه، فيصيب ويخطئ. وأما الذي لا شيء فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا. والله إني لأستشير في الأمر حتى خدمي. ولما مرض عمرو بن العاص مرض الموت وأحس بدنو الأجل غلبته العبرة، وقال لابنه: كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها: كنت أول شيء كافرا، فلو مت حينئذ لوجبت لي النار. فلما بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام كنت أشد الناس حياء منه، حتى إني ما ملأت عيني منه قط، فلو مت حينئذ لقال الناس: هنيئا لعمر، أسلم على خير ومات على خير. ثم تلبست بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلي أم لي. ثم أدار وجهه إلى الجدار وهو يقول: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضع يده في موضع الغل من عنقه ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، وما أنا بمستكبر، وإنما مستغفر، فاغفر لي يا غفار. ولم يزل يرددها حتى فاضت روحه.
1: أسلم عمرو بن العاص بعد تفكير طويل وتدبر كبير، وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صوراً من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أبو لبابة رضي الله عنه.

0: في السنة الثانية قبل الهجرة خرجت قوافل الحجاج من مشرك يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج. وكان في صفوف هذه القوافل المشركة 70 رجلا وامرأتان قد اعتنقوا الإسلام وأقبلوا على مكة، وهم يمنون نفوسهم بلقاء نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحب دينهم القويم، فقد آمن به كثير منهم قبل أن تكتحل أعينهم بمرآه. وما إن وافوا مكة حتى واعدوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اللقاء سرا في ثاني يوم من أيام التشريق. وكان موضع اللقاء عند الجمرة الأولى من منى، أما وقته ففي الهزيع الأخير من الليل خوفا من أن تعلم قريش، فالليل ستار والدنيا نائمة إلا قلوب المؤمنين. وهناك سعد المؤمنون السابقون من الأنصار بلقاء نبيهم صلى الله عليه وسلم في نجوة من قريش، وهناك أيضا بسطوا أيديهم إليه وقالوا: بايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل السلاح، ورثناه كابرا عن كابر. ثم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه. وكان في طليعة المبايعين أبو لبابة رفاعة بن المنذر. وقبل أن ينفض هؤلاء المؤمنون المبايعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار من زعمائهم 12 رجلا جعلهم نقباء عليهم، وكان في جملة النقباء أبو لبابة. عاد أبو لبابة إلى يثرب مع الطليعة المؤمنة فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطين بالاجتماع إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، عاقدين العزم على الوفاء بشروط البيعة. فأخذوا يعدون العدة لتلقي أفواج المهاجرين، ويتخذون الأهبة لاستقبال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فيمم وجهه شطر المدينة ومعه صفيه وخليله وصاحبه أبو بكر الصديق. فما إن وافى الرسول صلى الله عليه وسلم مشارف يثرب حتى زحفت المدينة كلها لاستقبال نزيلها العظيم والترحيب بنبيها الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لبابة في طليعة المستقبلين المرحبين. ومرت الأيام وأرسيت قواعد دولة الإسلام، وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء المشركين في بدر. فلما فصل جيش المسلمين عن المدينة متوجها للقاء عدوه وعدو الله، كان في الجيش أبو لبابة وهو يتشوق إلى الجهاد ويمني النفس بالاستشهاد. ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه رده من بعض الطريق واستخلفه على المدينة وأمره بالرجوع، فأذعن أبو لبابة للأمر وعاد أدراجه، وفي النفس غصة وفي الفؤاد حسرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد. شعر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما يعتمل في نفس أبي لبابة من عواطف متضاربة، ففي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة شرف ما يدانيه شرف، وفي الحرمان من ثواب الجهاد خسارة ما تعادلها خسارة. فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطره وضرب له بسهم ووعده الأجر، فكان كمن شهد بدرا. ظل أبو لبابة مخلصا لربه وفيا بالبيعة التي بايعها لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كانت غزوة بني قريظة، حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له على بال، وزل زلة ما كان يتخيل أنها تصدر عنه. ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه بعد غزوة الخندق إلى بني قريظة ليؤدبهم جزاء نكثهم بعهدهم وخيانتهم له وغدرهم بالمسلمين، فأطبق على حصونهم من كل جانب وأحاط بهم إحاطة القيد بالعنق. فلما اشتد عليهم الحصار بعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفاوضونه على الاستسلام ويشترطون لأنفسهم بعض الشروط، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم أي شرط، وأمرهم أن ينزلوا على حكمه مهما كان. وكان قد حكم على مقاتليهم من الرجال بالقتل وهم لا يعلمون، فبعثوا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقولون: ابعث لنا أبا لبابة نستشيره. وكان بينهم وبين قوم أبي لبابة محالفة في الجاهلية، فلما جاءهم أبو لبابة التف حوله النساء والأطفال يبكون وينتحبون، وقام إليه الرجال يسألونه: أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ فقال: نعم، ولكنه أشار بيده إلى حلقه ليعلمهم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسقط في يدي، فما أدري كيف أخرج من سخط الله. لم يأتي أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما انطلق على وجهه إلى بيته، فاستحضر سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سوار المسجد وهو واقف على قدميه، ثم قال: والله لا أحل نفسي ولا أصيب طعاما أو شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله هذه وعرف ما كان من أمره قال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكنه قد فعل، فلست أطلقه حتى يطلقه الله. ظل أبو لبابة على حاله هذه أياما حتى ضعف جسمه ووهن عظمه وخارت قواه، ثم تلتها أيام أخرى أصيب فيها سمعه فما عاد يسمع إلا قليلا، وزاغ فيها بصره فما عاد يبصر إلا يسيرا، وكانت له بنية تأتيه باكية منتحبة فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك. قضى أبو لبابة 6 أيام بلياليها مشدودا إلى سارية المسجد حتى جاءه الفرج من السماء عند سحر الليلة 7، وكان ذلك في بيت أم سلمة رضوان الله عليها. قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك، فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال صلى الله عليه وسلم: تاب الله على أبي لبابة. قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى إن شئت. فقامت أم سلمة على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. قالت أم سلمة: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله، حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة أطلقه بنفسه. ليس في وسع أحد أن يقدر فرحة أبي لبابة بتوبة الله عليه، أو أن يتصور مدى بهجته برضا نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، فقد ظل منذ ذلك اليوم يقرأ قول الله عز وجل الذي نزل فيه:
1: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: وكان كلما قرأ ذلك فاضت عيناه فرحا بتوبة الله عليه.
1: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له. محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي لنقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وضع هذا النشيد الملتهب بشتى المشاعر نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وختم آخر فصل من فصول سيرته الحافلة بالبطولات الغنية بالمآثر والمفاخر المشرقة بنور التقى وألق العبادة. كان عبد الله بن رواحة يوم أهل نور النبوة على مكة شاعرا فحلا من شعراء يثرب، وسيدا مرموقا من سادات الخزرج، فما إن بلغته دعوة الهدى والحق حتى شرح الله صدره للإسلام، فوضع سنانه ولسانه في طاعة الله عز وجل ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد نافح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشعره أعظم المنافحة وأقواها، وذاد عن دعوته ببيانه أصدق الذود وأنجعه، فأنزل الله فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك الاستثناء الخاص بمؤمن الشعراء وأخيارهم، فقال جل شأنه:

0: أكرموا.
1: فهل هناك أكرم كرامة وأعز عزا من أن ينزل الله في شأن امرئ قرآنا وأن يتلى نعته الذي نعته الله به آناء الليل وأطراف النهار، وأن تستمر تلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة أكرم بها من بيعة، وجعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحد النقباء الذين أمرهم على قومهم، فنعم المؤمر ونعم الأمير. ومنذ أسلم فتى الخزرج عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله، فقضى جميع عمره عابدا مجاهدا، قواما بالليل صواما بالنهار. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره في اليوم الحار شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده فوق رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقد شهد ابن رواحة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، فأكرم بها من أيام وأعظم بها من مواقف. وفي سنة 80 للهجرة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام 3000 من جند المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم واختبار أمرهم، وقد أمر على الجيش مولاه زيد بن حارثة وقال: إن قتل أو أصيب زيد فقائد الجيش جعفر بن أبي طالب، فإن قتل أو أصيب جعفر فقائد الجيش عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليختر المسلمون رجلا منهم يجعلونه أميرا عليهم. ولما هم جيش المسلمين بمغادرة المدينة جعل الناس يودعون جند المسلمين عامة، ويخصون الأمراء الذين أمرهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الجيش، فلما ودعوا عبد الله بن رواحة جعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما يبكيني حب الدنيا، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، حيث يقول عز وجل: وإن

0: فأيقنت بالورود أي بالمرور على النار، ولكني لست أدري كيف لي بعده بالصدر أي بالرجوع عنها. ولما تحرك الجيش قال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلى أهليكم. فما إن سمع دعاءهم بأن يردوا إلى أهليهم حتى أنشأ يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: أرشده الله من غاز وقد رشدا. ولما فصل الجيش عن المدينة كان ابن رواحة يردف وراءه فتى يتيما يعيش في حجره هو زيد بن أرقم، فسمعه الفتى يخاطب ناقته قائلا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. فطفق الفتى يبكي لقوله، فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع أنت على رحلي هذا إلى المدينة. ولما بلغ المسلمون أرض معان في الأردن عرفوا أن ملك الروم قد نزل في منطقة البلقاء غير بعيد عنهم، ومعه 100,000 مقاتل من الروم، ومعهم مثلهم من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة وغيرها. أقام المسلمون في معان ليلتين، وطفقوا يوازنون بين عددهم القليل وعدد عدوهم الكثير، وقالوا: نكتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونوقفه على الأمر، ثم نمضي إلى ما يأمرنا به. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن التي تطلبون قد أدركتموها، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فاستجاب الجيش إلى ما دعاه إليه، وشرع يعد العدة للقاء العدو. وفي اليوم التالي نهد الآلاف الثلاثة للقاء 200,000، والتقى الجمعان عند قرية مؤتة. كان يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يقاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر، ورماح الروم تنهل من صدره. فتناول الراية جعفر بن أبي طالب أخو علي رضوان الله عليهما وصنوه في الشجاعة والبأس، وخاض المعركة كما لم يخضها أحد غيره. فلما حمي الوطيس واشتدت وطأة الروم على المسلمين، وثب عن فرسه وعقر قوائمها بسيفه، وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ثم اندفع يجول بسيفه يمنة ويسرة حتى قطعت يمينه، فتناول الراية بشماله ومضى يقاتل حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، ثم ما زال يجالد حتى قتل. عند ذلك تقدم عبد الله بن رواحة وتناول الراية بعد أن رأى مصرع صاحبيه عن كثب، فجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ثم نظر إلى سلفيه الشهيدين وهما مضرجان بدمائهما، فهابت نفسه الموقف بعض الهيبة وترددت بعض التردد، فأهاب بها قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم حمل الراية ونزل إلى ساح الوغى، وهنا جاءه ابن عم له بعظم عليه شيء من اللحم، وقال له: شد بهذا صلبك، فأنت لم تطعم شيئا منذ ثلاث. فأخذ العظم من يده ونهس منه نهسة بأطراف أسنانه، غير أنه ما لبث أن رأى مصارع المسلمين أمامه فقال: بئس الرجل أنت يا ابن رواحة، يقع هذا كله وأنت تأكل الطعام؟ ثم ألقى العظم من يده وجرد سيفه وأوغل في صفوف الروم لا يلوي على شيء، ثم إنه ما زال يقاتل حتى هوى شهيدا. رحم الله عبد الله بن رواحة، وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة.
1: يرحم الله بن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

نحن أولاء في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع بقليل، والناس قد أخذوا أماكنهم في رحابه الطاهرة تأهبا لسماع خطبة الجمعة، وها هو ذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، فيتحول كل من في المسجد إلى آذان صاغية وقلوب واعية وعيون مشدودة إليه متعلقة به لا تتحول عنه ولا تريم. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر ويعظ ويذكر ويعالج شؤون المسلمين ما يعالج. وفيما هم كذلك أقبل على المسجد وفد كبير من قبيلة بجيلة قادما من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فأخذ رجال الوفد أماكنهم بين جموع المسلمين، وكان على رأسهم جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة وزعيمها المطاع، فإذا بالمسلمين الذين لا يصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتحولون بعيونهم إلى جرير بن عبد الله، وجعلوا يطيلون إليه النظر ويحدون فيه البصر، حتى خيل إليهم أنهم كانوا معه على موعد أو كأن ناعتا نعته لهم، فأرادوا أن يتثبتوا من شخصه ويتحققوا من نعته. فما إن انتهت الصلاة حتى مال جرير على رجل من المسلمين كان يجلس بجانبه وقال: ما بال الناس يصرفون أبصارهم إلي ويحدقون في، حتى لكأن لهم عندي حاجة، أهي مجرد صدفة أم أن في الأمر شيئا؟ فقال الرجل: إن الناس لم ينصرفوا إليك بأبصارهم إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قليل بقدومك على رأس وفد من قومك، وذكر لنا نعتك وقال: يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك. فانبسطت أسارير جرير بن عبد الله البجلي لما سمع، وأشرق وجهه بالفرحة، وطابت نفسه بما خلعه الرسول صلى الله عليه وسلم من نعت عليه. وما إن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وتسبيحه ودعائه حتى مثل جرير بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا جرير؟ فقال: جئت لأسلم على يديك أنا وقومي يا رسول الله ولنبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي ولو كان عبدا حبشيا. قال: نعم يا رسول الله، وبسط يمينه إليه وبايعه. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جرير بن عبد الله البجلي، ونال من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإعزازه ما لم يحظ به إلا القليل النادر من أصحابه السابقين إلى الإسلام، فما حجبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عنه حتى مات، وما لقيه مرة إلا هش له وبش وتبسم في وجهه. ولقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بيته فرحب به، ولما لم يجد شيئا يجلسه عليه تناول رداءه وطواه وطرحه له ليجلس عليه، فأخذ جرير الرداء وضمه إلى صدره وطفق يقبله وهو يقول: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني، وأعزك الله كما أعززتني. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: إن أتاكم كريم قوم فأكرموه. وما إن أسلم جرير بن عبد الله البجلي وانضم إلى كتائب الإيمان حتى أصبح موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وثقة خلفائه من بعده، فأناطوا به جليل الأمور واعتمدوا عليه في عظيم المهمات.
فقبيل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إليه جريرا وقال: هل أنت مريحي من ذي الخلصة يا جرير؟ قال: نعم يا رسول الله. وذو الخلصة هذا الذي أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستريح منه قبل أن يفارق الحياة مجموعة من الأصنام في مدينة تبالة على مسيرة 7 ليال من مكة في الطريق إلى اليمن، طليت بالبياض ونقشت عليها نقوش كهيئة التيجان، وكان

0: قد اختار الرسول صلوات الله وسلامه عليه جريرا لهذه المهمة لسيادته في بجيلة ومكانته بين القبائل اليمنية، فصدع جرير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار لهذه الغزوة 150 فارسا من الشجعان الكماه. ولما هم بالرحيل أقبل يودع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وشكى له من أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته وعظم هامته، فضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان بعد ذلك من أثبت الفرسان على متون الجياد الصافنات. مضى جرير برجاله إلى ذي الخلصة، فقتل سدنته وحطم هياكله وأوقد النيران في أصنامه، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا يبشره بالقضاء على ذلك الطاغوت الذي غمه وأهمه، والذي أصبح مكانه فيما بعد عتبة لمسجد تبالة الكبير. لم يعد جرير إلى المدينة بعد هدم ذي الخلصة، وإنما واصل سيره إلى اليمن ليدعو ملوكها إلى الإسلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد على ذي الكلاع الأصفر أعظم ملوك اليمن إذ ذاك، وعرض عليه محاسن الإسلام، وقرأ أمامه شيئا من القرآن وبشره وأنذره، فشرح الله صدر الملك للإيمان، وما لبث أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقد ابتهج ذو الكلاع بما أكرمه الله به من الإيمان بعد الشرك ابتهاجا عظيما، فأعتق يوم أسلم 4000 عبد، ثم هاجر بقومه إلى المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة، فمضى مع قومه إلى حمص واتخذوها مقاما لهم ووطنا. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، وضع جرير بن عبد الله نفسه وسيفه وقومه في طاعته، فجرده أبو بكر للقضاء على فتنة الردة في بلاد اليمن، فقام جرير بالأمر خير قيام، وطفق يقاتل المرتدين حتى كسر شوكتهم وأعادهم إلى حظيرة الإسلام. ولما صارت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، كان له جرير نعم الجليس والمشير والقائد، وكان عمر يأنس به أشد الأنس، ويعجب لذكائه الحاد وبديهته المطاوعة في المواقف الحرجة. من ذلك أن عمر كان في مجلس مع جرير بن عبد الله ونفر من المسلمين ينتظرون الصلاة، فخرجت من أحد القوم ريح، فسكت الناس وسكنوا، كل يخشى أن يظن أنها منه، وخاف عمر أن يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة من غير وضوء، فقال: عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فبادر جرير بن عبد الله وقال: مرنا يا أمير المؤمنين أن نتوضأ جميعا. فسري عن عمر وقال: نعم، توضأوا جميعا. ثم التفت إلى جرير وقال: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. ثم توضأ القوم جميعا.
1: نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله.

من هذا الذي ذكر في الملأ الأعلى للرسول عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه؟ من هذا الذي أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأن يقرأ عليه القرآن فقرأه عليه؟ من هذا الذي كان عمر بن الخطاب يدعوه بسيد المسلمين فلا ينازعه في هذا الشرف أحد؟ إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري النجاري، كاتب وحي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأحد عباقرة المسلمين، وعلم من أعلامهم المبرزين. أسلم أبي بن كعب حين وفد على يثرب مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام، لكن أبي لم يكن بحاجة إلى داع يدعوه إلى دين الله أو مبشر يبشره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتابة في الجاهلية وأشبعوا الكتب المقدسة التي كانت عند اليهود والنصارى بحثا ودرسا، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ، عرفه باسمه المحدد وصفاته المميزة الدقيقة وعلاماته الفارقة الواضحة، فكان أشد معرفة له من أحد المقربين إليه. ولما خرج النفر السبعون السابقون إلى الإسلام من يثرب إلى مكة ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، كان أبي بن كعب في طليعة المبايعين. ثم إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حين قدم إلى المدينة المنورة اتخذ أبي بن كعب كاتبا له، فصدرت عهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعقوده وأعطياته وكتبه مذيلة باسم هذا الصحابي الجليل، حيث كان يكتب في ذيل كل كتاب شهد عليه فلان وفلان وكتبه أبي بن كعب. ثم درج علماء المسلمين من بعد ذلك على أن يوقعوا ما يكتبونه بقولهم وكتبه فلان، وإنما فعلوا ذلك تأسيا بأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قلد أبي بن كعب شرفا يتضاءل عنده كل شرف، وأولاه ثقة تتصاغر أمامها كل ثقة، وذلك حين أتمنه على القرآن الكريم حيث جعله أحد كتاب الوحي، فأتيح له أن يتلقى الكتاب العزيز غضا طريا من فم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد تذوق أبي بن كعب من حلاوة القرآن الكريم ما لم يتذوقه إلا النفر القليل من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في كتاب الله العزيز من روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني ما لم يقع على شيء منه في الكتب التي دأب على قراءتها من قبل، لذلك أقبل على كتاب الله بقلبه ولبه وانقطع له بروحه وجسده حتى أصبح شغله الشاغل وعمله المتواصل وراحة نفسه ومتعة فؤاده، فكان يكتبه وحيا حين ينزل به الروح الأمين على فؤاد محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يتلوه خاليا فلا يقطعه عنه إلا شغل شاغل لا مندوحة عنه أو نوم غير متواصل لا بد منه، وكان يتدبره متعلما ومتفقها وينفذ إلى أعماقه معلما ومفقها، حتى غدا من أوثق حملة القرآن بين المسلمين، فكان الناس يقولون أرحم المسلمين بأمة محمد أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأقضاهم بين المتقاضين علي بن أبي طالب، وأعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري، وآمنهم على أمة محمد أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري، وآمنهم على أمة محمد
أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وقد خطب الفاروق ذات يوم بالجابية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني عليه واليا وله قاسما. وقد تفضل الله على أبي بن كعب بمكرمة هزت فؤاده شكرا لله وحمدا له، وأسالت عبراته فرحة بما أكرمه به، وابتهاجا بما أغدقه عليه وخصه به من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب وقال: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي. فاستشرف له أبي وكأنه لم يصدق ما سمعته أذناه، وقال: الله سماني لك يا رسول الله، أو ذكرت عند رب العالمين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. فاستطار أبي فرحا، وجعلت عيناه تفيضان من الدمع، وطفق لسانه يتلجلج بحمد الله والثناء عليه. وفي ذات مرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر أبي بن كعب، فسأله قائلا: أي آية في القرآن أعظم يا أبي؟ فقال: أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإجابته، وضرب بيده الشريفة على صدره وقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم. وقد بلغ من مكانة أبي بن كعب في الدين أنه كان أحد الستة الذين يفتون، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهور المسلمين. فلقد كان يفتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين، هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وثلاثة من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وكما كان أبي بن كعب نجما متألقا في أفق العلم، فقد كان علما سباقا في حلبة التقى والصلاح، ونبراسا فذا في مجالات الزهادة والعبادة. من ذلك أنه سمع رجلا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا هل لنا بها شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كفارات ذنوبكم. فالتفت إليه أبي بن كعب وقال: وإن قلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كانت شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا تفارقه الحمى حتى يموت، وألا يشغله ذلك عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد فيه حر الحمى حتى مات. وقد نذر أبي بن كعب نفسه بعد التحاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لإقراء الناس كتاب الله، وتفقيههم بدين الله، وتعليمهم شريعة الإسلام، وإرشادهم إلى طريق الجنة. فكثر إقبال الناس عليه وازدحامهم حوله، من ذلك أن رجلا جاءه فقال: أوصني يا صاحب رسول الله. فقال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإن

0: إنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلم أن القرآن العزيز شفيع لكم مطاع وشاهد عليكم لا يتهم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. وجاءه رجل آخر فقال له: عظني يا أبا المنذر. فقال: لا تدخلن فيما لا يعنيك، ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبطه به ميتا، ولا تطلب حاجة ممن لا يبالي ألا يقضيها لك. وقد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه، فحياه أبي بن كعب وطيب نفسه وقال له: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه، وما من عبد أخذ شيئا من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما هو أعظم منه. وقد ظل أبي بن كعب رضوان الله عليه موئلا لطلاب العلم حتى عمر وشاخ، وظل الناس يقصدونه من كل مكان حتى وافاه الأجل. حدث جندب بن عبد الله البجلي قال: أتيت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبتغي العلم، فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس فيه حلق حلق يلتفون حول أهل العلم، فجعلت أمضي من حلقة إلى أخرى حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب اللون مهزول الجسم، عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، فجلست إليه فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام يريد الانصراف إلى بيته، فقلت لرجل قريب مني: من هذا؟ فقال: ويحك، ألا تعرفه؟ هذا سيد المسلمين اليوم، هذا أبي بن كعب الأنصاري. قال جندب: فتبعته حتى أتى منزله، فإذا هو كمنازل الفقراء، وإذا هو يعيش فيه عيشة رجل زاهد منقطع، فسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، ثم قال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق. ثم هممت أن أسأله، فقال: لقد أكثرتم علي اليوم. فأغضبني قوله، وجثوت على ركبتي واستقبلت القبلة ورفعت يدي وقلت: اللهم إنا نشكوهم إليك، فنحن ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونضني مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا. فما إن سمع أبي بن كعب كلامي حتى اندفع يبكي، ثم طفق يترضاني ويقول: ويحك، إني لم أرد ذلك ولم أذهب إلى ما بدا لك. ثم قال: اللهم إني أعاهدك على إن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أخشى فيه لومة لائم. فلما قال ذلك انصرفت، وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصة بالناس، فلا أجد سكة إلا ألقى فيها جموعا متراصة، فاستوقفت بعضهم وقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: إنا نحسبك غريبا. فقلت: نعم، إني غريب. فقالوا: مات سيد المسلمين، مات أبي بن كعب الأنصاري. نضر الله ضريح أبي بن كعب حامل كتاب الله وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه وأرضاه.
1: كان عمر بن الخطاب يروي عن أبي بن كعب ويسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. ابن حجر.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه.

0: كان أشعث أغبر ضئيل الجسم معروق العظم، تقتحمه عين رأيه ثم تزور عنه زورارا. ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين، خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري، أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبيك عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف، وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم، وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم ليعرف بلاء كل فريق في المعركة، وليعلم من أين يؤتى المسلمون. ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات، ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء سامقة الجدران، فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيله، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجاردهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس. فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس، جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونهم إليهم إما موتا وإما على وشك الموت. فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن، فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه، وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه، حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي عنه وأرضاه.
1: لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. ميسرة بن مسروق العبسي رضي الله

0: ها نحن أولاء في مكة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بقول الله جل وعز: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة جديدة من مراحل الدعوة قد بدأت، وأن عليه أن ينتقل من طور الإصرار إلى طور الإعلان. فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم لإنفاذ ما أمر به، وطفق يدعو الناس إلى الله جهرا بعد أن قضى 3 سنوات وهو يدعوهم سرا، فلم يترك مجتمعا من مجتمعات العرب إلا قصده، ولا قبيلة من قبائلهم إلا عرض نفسه عليها وسألها أن تؤويه وتحميه حتى يبلغ رسالة ربه. وكانت قبائل العرب تجتمع كل عام نحو من شهرين في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فيبيعون ويشترون ويتناشدون الأشعار في المحافل، ويتفاخرون بالمآثر على المنابر، وتعزف لهم القيان بالمعازف، ويشهدون الرقص ويشربون الخمور، حتى إذا ما انتهوا من موسمهم هذا مضوا إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك حجهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة ذلك الموسم الكبير الذي يجمع شمل العرب كل العرب، فيسأل عن القبائل قبيلة قبيلة، ويتتبع منازلهم منزلا فمنزلا، ويعرض عليهم دعوته، ويذكر لهم خذلان قومه له، ويسألهم أن يؤوه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، ويعدهم على ذلك الجنة. فكان بعضهم يؤذيه بلسانه فيسخر منه ويستهزئ به، وبعضهم يؤذيه بيده فيرميه بالحجارة، أو ينخس ناقته بعود أو نحوه فتجفل وتعثر، وبعضهم يرده ردا فيه شيء من الرفق وهم قليل. وعلى الرغم من ذلك الصد الذي يلقاه كان لا يمل ولا يكل ولا يفتر. وفي موسم من هذه المواسم كانت قبيلة عبس قد باعت واشترت، ثم خفت إلى منى لقضاء حجها، ونزلت عند الجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف، فأقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته، وقد أردف خلفه حبه زيد بن حارثة. وكان بنو عبس قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروه بعد، فوقف عليهم ونزل إليهم، وأخذ يبشرهم وينذرهم بين يدي عذاب أليم، ويبين لهم محاسن الإسلام، ويتلو عليهم ما يتيسر له من آي القرآن، ويذكر لهم خذلان قريش له، ويدعوهم إلى إيوائه ونصرته حتى يؤدي رسالة ربه، ويعدهم الجنة. وكان في القوم ميسرة بن مسروق العبسي، فالتفت إلى قومه وقال: تعالوا يا قوم نؤوي هذا الرجل وننصره، فوالله ما سمعت قبل اليوم كلاما أنور من كلامه أو أعدل. فالتفت إليه رجل من قومه وقال: دع عنك هذا يا ميسرة، والله إن قوم الرجل أدرى به منك، ولو كان فيه خير لما نبذوه وتركوه يبذل نفسه للقبائل ثم لا يجد فيها من يرضاه. وقاطعه آخر فقال: نعم إليك عنه يا ميسرة، فوالله ما يرجع به رجل إلى قومه إلا عاد إليهم بشر ما يرجع به أهل هذا الموسم. فقال ميسرة: أحلف لكم بالله ليظهرن أمر هذا الرجل حتى يبلغ كل مبلغ، فاستمعوا إلى نصحي وآووه وانصروه. فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم بميسرة، وأقبل عليه وتشبث به، فقال له ميسرة: والله ما سمعت قبل هذا اليوم كلاما أحسن من كلامك، ولا دعيت إلى أمر أعدل من أمرك، ولكن قومي يخالفونني كما رأيت، وإنما الرجل بقومه. انقضى على لقاء ذلك الرهط من بني عبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 عاما، نصر الله خلالها عبده وأعز جنده، وأظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره، ورفع له في الخافقين ذكره، وفتحت له مكة، ودانت قريش لحكمه، وطفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد تفد عليه من كل مكان جماعة إثر جماعة لتسلم بين يديه وتبايعه على السمع والطاعة. وكان في من وفد عليه قبيل حجة الوداع بقليل ميسرة بن مسروق العبسي، فلما مثل بين يديه وشهد شهادة الحق قال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: نعم، صاحب ذلك الموقف بالقرب من الخيف في منى. فقال ميسرة: والله يا رسول الله، ما زلت منذ أن أخت راحلتك في ذلك المكان حريصا على اتباعك، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي، وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم، فأين هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل من هلك منهم على غير دين الإسلام فهو في النار. فبكى ميسرة وقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله، الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله. ثم ما لبث أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وآلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، وشبت نار فتنة الردة، وجعلت أكثر أحياء العرب تقول: نقيم الصلاة ولكننا لا نعطي الزكاة، وعظم الخطب على المسلمين، واشتد عليهم الكرب، وخافوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجمها المرتدون، مستغلين خلوها من الجند بسبب بعث أسامة بن زيد. فكلم بعضهم الصديق وقالوا: اقبل منهم الصلاة ولا تلزمهم بالزكاة، واتركهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فيزكوا. فانتفض الصديق لقولتهم هذه انتفاضة الأسد الجريح وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي ذات يوم من أيام تلك الفتنة المدمرة العمياء، خرج ميسرة بن مسروق العبسي من ديار قومه في نجد على مرأى من المرتدين ومسمع، ومعه نفر كبير من قومه، وقد ساقوا أمامهم زكاة أموالهم من سمان الشياه وكرائم الإبل، وحملوها بأصناف الغلات مما تجب فيه الزكاة، ومضوا بها نحو أرض الحجاز ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد، فإذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا هبطوا منخفضا سبحوا. فلما بلغ ميسرة المدينة دخلها وهو يسوق أمامه ذلك القطيع الكبير الذي ازدحمت به الأزقة حتى أناخه أمام بيت مال المسلمين، ففرح به أهل المدينة أعظم الفرح، وتلقاه الصديق بالغبطة وقال له: بارك الله لك ولقومك بأموالكم وأثابكم الجنة. ثم أوصى بهم خالد بن الوليد. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين ميسرة بن مسروق العبسي وبين سيف الله خالد بن الوليد، فانضوى ميسرة تحت لوائه، ومضى معه مجاهدا في سبيل الله، على الرغم من أنه كان شيخا قد طعن في السن. وفي معركة فحل بالأردن اشتد البلاء على المسلمين، وكاد يظهر عليهم الروم، فبرز من معسكر الأعداء فارس موفور الشباب وثيق الخلقة شديد البأس، وجعل يطلب مبارزا يبارزه، فهابه الناس، فإذا بالشيخ المسن ميسرة بن مسروق يهب لمبارزته، فرده خالد وقال: ليس لك به طاقة، فهو شاب شديد الفتاء وأنت شيخ معمر. فلم يستمع ميسرة لقوله وهم بالمضي نحو الفارس، فدفعه خالد إلى الصف وهو يقول: أما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة؟ فأطع وارجع إلى صفك. عند ذلك برز للفارس الرومي شاب من شبان المسلمين، وما زال يقاتله حتى قتله. وكأن الله تباركت حكمته قد ادخر ميسرة في ذلك اليوم ليكون أول قائد مسلم يقود جيشا من 6,000 مقاتل ويدخل بهم أرض الروم غازيا في سبيل الله، ثم يعود من غزوته مؤيدا بنصر الله حاملا معه من الأسلاب والغنائم ما فاق كل تقدير، معبدا الطريق أمام جند المسلمين منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية فيما بعد.
1: ميسرة بن مسروق أول قائد مسلم يقود جيشا من 6,000 مقاتل ويدخل بهم أرض الروم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

هذا الصحابي الجليل كان تربا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم كان صبيين يدرجان في شعاب مكة، وكان أخا له من الرضاع حيث تغذيا من ثدي واحد، وكان يتصل به بأوثق وشائج القربى. ذلكم هو حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وسيد شهداء المسلمين. كان حمزة بن عبد المطلب يوم نبئ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد جاوز 40 قليلا، وكان يومئذ سيدا من سادات قريش المعدودين، وصنديدا من صناديدهم المرموقين، تحسب له مكة 1000 حساب، ويكن له أهلها الحب المشفوع بالتجلة والإعظام. وعلى الرغم من الصلات الواشجة بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يعر دعوته كبير اهتمام، ولم يسلم حين أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين. ولقد كان الفارس الهاشمي صاحب صيد يجد فيه متعته الكبرى، ويستنفد في كره وفره طاقاته الزاخرة المشبوبة. وفيما كان ذات يوم راجعا من صيده متنكبا قوسه عارضا رمحه يمشي مشية الزهو والخيلاء، إذ اعترضته مولاة لعبد الله بن جدعان وقالت له: لو أنك يا أبا عمارة سمعت ما سمعته من سباب أبي الحكم لابن أخيك محمد، ورأيت ما رأيته من هجمته عليه، لكان لك اليوم شأن آخر. فما كادت كلماتها تلامس سمعه حتى استشاط غيظا وتميز صدره حمية، وسأل الفتاة عما إن كان قد رآه أحد وهو يسبه، فقالت: لقد رآه ناس كثير. فعاد الفارس الهاشمي أدراجه ويمم وجهه شطر الصفا حيث كان أبو جهل يتوسط حلقة القوم، فأقبل عليه وضربه بقوسه ضربة شجت رأسه وأسالت دمه، ثم أعلن إسلامه على رؤوس الأشهاد وجهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال متحديا: ها أنا ذا قد أسلمت، وإذا كان في وسع قريش أن تردني عن الإسلام فلتفعل. ولما رأى بنو مخزوم دماء سيدهم أبي جهل تنزف من رأسه وتغطي وجهه، نهضوا إلى حمزة بن عبد المطلب يريدون أن ينالوا منه، فما كان من أبي جهل إلا أن قال لهم: دعوا أبا عمارة، فقد أهنته في ابن أخيه حين سببته وشتمته على ملأ من الناس. وفي لمح البرق ذاع نبأ إسلام حمزة في مكة، فوقع ذلك الخبر على المشركين وقوع الصاعقة. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحدث بما شئت عن فرحته بإسلام عمه ولا حرج، وأما المسلمون فقل ما طاب لك القول عن بهجتهم من ضمام صنديد قريش إليهم، فهم عرفوا في مكة يومين أبهج على قلوبهم وأعز على نفوسهم، هما يوم إسلام عمر بن الخطاب ويوم إسلام حمزة بن عبد المطلب. فما إن أسلما حتى عزما على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يخرج إلى الكعبة ويطوف بها ويؤدي صلاته عندها على مسمع ومرأى من قريش، واستجاب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في حراستهما، أحدهما أمامه والآخر وراءه، حتى بلغ الكعبة المعظمة، فطاف بالبيت سبعا وصلى الظهر عنده آمنا مطمئنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم وعيون قريش تنظر إليه وقلوبهم تميزوا غيظا منه وضغينة عليه. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة كان أول لواء عقده لعمه حمزة بن عبد المطلب، وهو أول لواء عقد في الإسلام. وفي يوم بدر أبلى حمزة في قتال المشركين أشد البلاء وأعظمه، فكان ثقيل الوطأة على المشركين شديد النكاية بهم، فما إن التقى الجمعان في ذلك اليوم الأغر حتى برز حمزة كالجمل الأورق
وقد وضع على صدره علامة تميزه من غيره وتدل عليه من أراد أن يقصده، وكانت علامته ريشة نعامة حمراء أثبتها على صدره. وهنا خرج من بين صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد اللات والعزى لأشربن من حوض المسلمين أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فبرز له حمزة رضوان الله عليه وضربه ضربة أطارت ساقه، فوقع على ظهره والدماء تشخب منه، ثم جعل يحبو نحو الحوض ليبر بيمينه، فأجهز عليه حمزة قبل أن ينال مبتغاه. ثم خرج من بعده عتبة بن ربيعة ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد، فلما فصلوا عن الصف دعوا إلى المبارزة، فنهد إليهم في لمحة الطرف 3 فتية من الأنصار كأعواد الرماح، فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فقالوا: جماعة من الأنصار. فقال: ارجعوا، ما لنا بكم حاجة. ثم نادوا: يا محمد، أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة بن عبد المطلب، وقم يا علي بن أبي طالب. فقال عتبة: الآن نعم، أكفاء كرام. فقام علي إلى الوليد بن عتبة وكانا شابين متشابهين فقتله، ثم قام حمزة بن عبد المطلب إلى شيبة بن ربيعة وكانا متقاربين سنا فقتله، وقام عبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة وكانا شيخين فقتله، ثم استشهد عبيدة متأثرا بجراحه. وما إن قتل أبطال قريش الثلاثة في لحظات معدودات حتى حمي وطيس المعركة، وأبلى حمزة بلاء ملأ قلوب المشركين حقدا عليه وكيدا منه. وفي أحد كان المشركون يريدون أن ينتقموا من قاتلي رجالاتهم عامة، وكانوا يريدون أن ينتقموا من حمزة خاصة بعد أن أذل كبرياءهم في بدر وقتل من أقيالهم من قتل. ولما رأى حمزة الهزيمة التي حلت بالمسلمين هاج وماج وجعل ينادي: أنا أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أبا سفيان وأصحابه، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني تفرق المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ يعمل سيفه يمنة ويسرة حتى نال الشهادة غيلة على يدي غلام حبشي يدعى وحشيا. ولما علمت نساء المشركين بمصارع أبطال المسلمين وعلى رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، هرعت طائفة منهن تتقدمهن هند بنت عتبة التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر على يدي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، فجعلت تجوس بين القتلى فتبقر البطون وتسمل العيون وتصلم الآذان وتجدع الأنوف، ثم صنعت من الأنوف والآذان قلائد وخلاخير تزينت بها، ومنحت حليها إلى وحشي مكافأة له على قتل حمزة. ولما بلغت هند حمزة رضوان الله عليه شقت صدره واجتثت كبده ومضغته فلم تسغه فلفظته، ومن هنا دعيت بآكلة المرار. ولما انجلى غبار المعركة وشاع خبر التمثيل بالمسلمين خيم على المدينة حزن عميق، وأقبلت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لترى ما حل بأخيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: إلقها فأرجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فبادر إليها وقال: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع. قالت: ولما؟ لقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، والله لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فأخبر الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت، فقال:
خل سبيلها. فأتت أخاها فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم قالت: هذان ثوبان جئت بهما ليكفن بهما. قال الزبير: فلما هممنا أن نكفن حمزة بهما فإذا إلى جنبه رجل شهيد من الأنصار مثل به كما مثل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. ثم نظرنا فإذا أحد الثوبين أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما بالثوب الذي صار له. وكان حمزة رجلا طوالا، فإذا ستر الثوب رأسه بدت رجلاه، وإذا ستر رجليه بدا رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه بالثوب واجعلوا على رجليه بعضا من ورق الشجر. ولا تسأل عن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه، فقد نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد لم ير أوجع منه، فقال: رحمة الله عليك، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، أما والله لأمثلن بسبعين منهم إن ظفرت بهم. فنزل عليه جبريل قبل أن يبرح مكانه بقوله عز وجل:

0: فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن ذلك، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهداء فدفنوا جماعات جماعات، وقال: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه. ثم أشرف عليهم جميعا وقال: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح المسك. ولما واراهم الرسول صلى الله عليه وسلم ترابهم عاد إلى المدينة أسوان حزينا، فمر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل فسمع بكاء النساء ونشيجهن على قتلاهم، فأهاج حزنهن حزنه وأثارت لوعتهن لوعته، فطفرت الدموع من عينيه الكريمتين وقال: ولكن حمزة لا بواكي له. فسمع رجال الأنصار كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزت في نفوسهم، وأمروا نساءهم أن يذهبن إلى بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليبكين عمه. فلما سمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه بكاءهن على حمزة قال: رحم الله الأنصار، ارجعن يرحمكن الله، فقد آسيتن وعزيتن.
1: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شهداء المسلمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو عقيل الأنيقي رضي الله عنه.

استفحل أمر مسيلمة الكذاب واشتد، فقد اجتمع له 40,000 من قومه بني حنيفة، وظاهرهم نحو من 20,000 من الأحلاف، فكان جيشه أعظم جيش عرفته العرب حتى ذلك اليوم، وكان في الوقت نفسه يزيد أضعافا مضاعفة على جيش خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ولم يكن الخطر الداهم الذي حل بالمسلمين آنذاك مقصورا على مسيلمة الكذاب وجيشه اللجب الموحد المتماسك، وإنما كان يبرز هذا الخطر أيضا في المرتدين الآخرين الذين كانوا في جملتهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولا يمارون في إقام الصلاة، غير أنهم كانوا يطالبون بأن يكف الخليفة عن مطالبتهم بإيتاء الزكاة. أما مسيلمة الكذاب ومن معه فكانوا ينكرون نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويكفرون بالكتاب العزيز الذي أنزله الله عليه، ويؤمنون بنبي يفتري على الله الكذب. فإذا قدر لهذه القوة الهائلة أن تنتصر

يعلم فارس هيجاء وبطل معامع وابن حروب. ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديد أنجادا معودة سيوفهم على النصر، لكن مسيلمة نكبهم نكبة أطارت صواب المسلمين وأثارت غضب خليفتهم أبي بكر الصديق، فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة حتى لا يفت في عضد المسلمين، وأمره بالبقاء حيث هو، ثم كتب إليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عدده وعدته، ويقول له: لا أرينك ولا ترني ولا ترجعن إلى المدينة فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم. هزت هزيمة عكرمة ضمائر المسلمين هزا، وفتحت عيونهم أكثر من ذي قبل على الخطب الداهم، وهب الخليفة لاستنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحيق، فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين، وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة، وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده، وليوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله. كون الصديق جيشه من فيالق ثلاثة: أولها فيلق المهاجرين الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كابدوا، وعانوا من أجل الدعوة ما عانوا، وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبنة لبنة، ومزجوا ترابها بالعرق والدموع. وثانيها فيلق الأنصار الأبرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله فشهدت لهم الحروب. وثالثها فيلق أبناء البوادي أصحاب القوة والبأس والنجدة. ثم جعل في الجيش جمهرة من القراء حملة كتاب الله، وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا، ثم ضم إليهم البدريين على الرغم من أنه كان يقول عنهم: لا أستعمل هذه النخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب، وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر. ثم عقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد بن الوليد، التقى الجمعان على أرض اليمامة، فصف مسيلمة جنوده بعقرباء، وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال، وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه، ووقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسح، وكان كل من الفريقين يرى عين اليقين أن هذه المعركة إنما هي معركة فناء أو بقاء. وقف شرحبيل بن مسيلمة الكذاب يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه، فقال: يا بني حنيفة، إن هذا اليوم يوم الغيرة والحمية، فإن هزمتم فسترون النساء اللواتي احتمين بكم سبيات، فامنعوا نساءكم وأطفالكم وقاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم وشدوا على عدوكم. فما كاد ينهي كلامه حتى انصب بنو قومه على صفوف المسلمين انصباب الصخور، وتدفقوا عليهم تدفق السيل، فانثنى صف المسلمين هزيما، وأزيل خالد بن الوليد عن فسطاطه، ووقعت زوجته أم تميم في قبضتهم، فهموا بقتلها لولا أن أجارها رجل منهم فسلمت. تلقى خالد الصدمة رابط الجأش ثابت الجنان، ذلك لأنه لم يخامره شك في نصر الله ولا مسه قنوط بتأييده، ففكر واستشار، فهداه التفكير والمشورة إلى أن سبب الهزيمة إنما هو تواكل فيالق المسلمين الثلاثة بعضها على بعض، فصاح في الجيش: امتازوا أيها الجند، امتازوا ليعلم بلاء كل فريق منكم وليعرف المسلمون من أين أتوا. فجرت صيحة خالد بن الوليد حمية المسلمين لدين الله، وأججت أشواقهم إلى الاستشهاد في سبيل الله،
ورفعت عن أعينه.

0: هم الحجب، فرأوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء. عند ذلك برزت في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وأعظم، وظهرت في جند الله رجولات لم تكنن أسفاره أعز منها ولا أكرم. وكان في طليعة هؤلاء الأبطال بطل قصتنا هذه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري المكنى بأبي عقيل الأنيقي. فلنستمع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو الذي سيروي لنا قصته الرائعة. قال عبد الله بن عمر: لما اصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل ويتوثب كالليث، فما إن نشب القتال حتى جعل نحره دون نحور المسلمين، وأقام صدره دون صدورهم، فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل الأنيقي واستقر بين كتفيه دون أن يمس فؤاده، ولو مسه لمات لساعته. فمد يده إلى السهم وانتزعه من بين كتفيه وثبت يقاتل حتى أوهن الجرح شقه الأيسر، ثم ما لبث أن خارت قواه وسقط في مكانه مقبلا غير مدبر، فاحتملناه إلى رحله وجعلناه فيه وكان غير بعيد عنا. فلما حمي وطيس المعركة وتضعضع المسلمون سمع أبو عقيل البراء بن مالك الأنصاري ينادي: أين أنتم يا معشر الأنصار؟ أين أنتم؟ أنا البراء بن مالك الأنصاري، هلموا إلي يا معشر الأنصار. ثم رأى معن بن عدي الأنصاري يكسر غمد سيفه ويثب إلى المقدمة ويعلو نشزا من الأرض ويصيح: الله الله يا معشر الأنصار، الكرة الكرة على عدوكم يا من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل فرأيته ينهض واقفا، فدنوت منه وقلت: ما تريد يا عم؟ فقال: أما سمعت البراء بن مالك الأنصاري ومعنى بن عدي يناديانِ؟ فقلت: إنهما لم يناديَاك ولم يسميا أحدا بعينه، ثم إنهما لا يعنيان الجرحى. فقال: إنما يناديان الأنصار وأنا واحد منهم، وإن علي أن أجيبهما ولو حبوا. ثم تحزم وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي: يا للأنصار كرة ككرة حنين، يا للأنصار كرة ككرة حنين. فاجتمع الأنصار وتراصوا وتقدموا المسلمين وتفانوا حتى أقحموا مسيلمة ومن معه حديقة الموت، فاختلطنا بهم نحن معشر المهاجرين وآزرت سيوفنا سيوفهم. ثم لاحت مني التفاتة فإذا أبو عقيل عند باب حديقة الموت وقد قطعت يده من المنكب ووقعت على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها مميت. فوقفت عليه وهو صريع بآخر رمق وقلت: أبا عقيل. فقال بلسان ملتاث: لبيك، لمن الهزيمة؟ قل لي لمن الهزيمة. فقلت: أبشر، فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ آخر أنفاسه. قال عبد الله بن عمر: فلما عدت إلى المدينة أخبرت الفاروق بخبر أبي عقيل كله، فدمعت عيناه وقال: رحم الله أبا عقيل رحمة واسعة، فإنه ما زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نالها. ولقد كان ما علمت من أخيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفوة أتباعه.
1: ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها. ولقد كان من أخيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سعيد بن العاص رضي الله عنه.

0: سعيد بن العاص الأموي القرشي، صحابي موغل في المجد، عريق السؤدد. فجده سعيد كان يقال له ذو التاج، لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد من قريش بعمامة من لون عمامته حتى ينزعها، إعظاما له وإجلالا لشأنه. وأبوه العاص بن سعيد كان سيدا من سادات قريش وكبيرا من كبرائها، خاض مع المشركين معركة بدر هو وأخوه عتبة فقتلا معا، وكان مصرع العاص على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان سعيد يوم قتل أبوه وعمه في بدر في الثانية من عمره، فكفله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان بينه وبين الصبي الصغير من أواصر النسب. فنشأ سعيد بن العاص في كنف الجواد العباد السجاد ذي النورين عثمان بن عفان، ودرج على عين زوجتيه رقية وأم كلثوم بنتي سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فورث المجد كابرا عن كابر، ونهل الشمائل الكريمة والخلائق العظيمة من أعذب ينابيعها وأصفاها، وأخذ الإسلام من أغزر مناهله وأقواها، وقرأ القرآن على خدين كتاب الله عثمان بن عفان، وتلقاه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في جملة 12 رجلا الذين كتبوا القرآن على عهد عثمان وعلموه الناس. بدت على سعيد بن العاص علامات السيادة منذ كان فتى يافعا، فقد روي أن امرأة نذرت أن تعطي بردا ثمينا كان عندها لأكرم العرب، فقيل لها أعطه لهذا الغلام، يريدون سعيد بن العاص، فسميت الثياب الفاخرة بعد ذلك بالسعيدية نسبة إليه. وقد كان هؤلاء على حق حين تنبأوا لسعيد بن العاص بما تنبأوا له من السيادة والجود، فقد ولي سعيد بن العاص للمسلمين الولايات وقاد لهم الجيوش وفتح لهم الفتوح، حيث فتح الله على يديه طبرستان وجرجان، وظل واليا من قبل عثمان على مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى استشهد الخليفة المظلوم رضي الله عنه. لكن الصفة التي غلبت على سعيد بن العاص هي الأريحية والجود، حتى إن معاوية بن أبي سفيان لقبه بكريم قريش. فقد أغدق الله على سعيد بن العاص المال بغير حساب، فجاد به سعيد على عباد الله بغير حساب أيضا. وقد رويت له في ذلك أخبار رائعة كثيرة، وحكيت عنه قصص فذة مثيرة ملأت صفحات التاريخ ثناء وضياء. من ذلك أن سعيد بن العاص كان يصر صرر المال في كل جمعة ويضعها بين أيدي المصلين من ذوي الحاجات، حتى إذا فرغوا من صلاتهم أخذوها فرحين بها من غير مسألة. وكان رجل من القراء يحضر مجلسه ويأخذ عنه كتاب الله، فافتقر وأصابته فاقة شديدة، فقالت له زوجه إن أميرنا سعيد بن العاص يوصف بالجود، فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء. فقال ويحك، أتريدين أن تسلخي وجهي؟ والله لا أفعل. فما زالت تشتد عليه الحاجة وتلح عليه زوجته في الطلب، حتى أتى مجلس سعيد بن العاص كما كان يأتيه كل مرة. فلما انصرف الناس ظل الرجل جالسا في مكانه، فأقبل عليه سعيد وقال أظن جلوسك لحاجة. فسكت الرجل، فقال سعيد لغلمانه انصرفوا. فلما خرجوا قال له لم يبق غيري وغيرك، فاذكر حاجتك. فسكت الرجل، فأطفأ المصباح وقال له رحمك الله، لست ترى وجهي، فاذكر حاجتك. فقال أصلح الله الأمير، أصابتنا فاقة فأحببت أن أذكرها لك فاستحييت. فقال له سعيد هون عليك، وإذا أصبحت فالق وكيلي فلانا. ولما كان الصباح لقي الرجل وكيل سعيد بن العاص فقال له: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فأت بمن يحمله معك. فقال: ما عندي من يحمله. ثم ذهب إلى زوجته فلامها وقال: حملتني على بذل ماء وجهي لسعيد بن العاص، فأمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله، وما أراه أمر لي إلا بدقيق أو طعام، ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله ولأعطانيه بيدي. فقالت المرأة: مهما أعطاك فإننا بحاجة إليه فخذه. فرجع الرجل إلى الوكيل، فقال الوكيل: إني أخبرت الأمير أنه ليس لديك أحد يحمل عطيته لك، فأرسل إليك بهؤلاء الغلمان الثلاثة ليحملوها معك. فمضى الرجل أمامهم، فلما بلغوا البيت إذا على رأس كل واحد منهم 10,000 درهم. فقال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا. فقالوا: إن الأمير قد وهبنا لك، فإنه ما بعث مع غلام هدية إلى أحد إلا كان الغلام في جملة الهدية. وسأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له ب500. فقال له وكيله: 500 درهم أم دينار؟ فقال: إنما أمرتك ب500 درهم، أما وإنه جاش في خاطرك أنها دنانير فادفع إليه 500 دينار. فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي، فقال له سعيد: ما لك؟ ألم تقبض عطاءك؟ قال: بلى والله، ولكن أبكي على الأرض كيف تواري مثلك. وكان سعيد يقول لابنه عمرو: يا بني، أبذل المعروف ابتداء من غير مسألة، أما إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه من الحياء، أو جاءك مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمسك عنه، فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. ولما حضرت سعيد بن العاص الوفاة جمع بنيه وقال لهم: يا بني، لا يفقدن أصحابي بموتي غير وجهي، فصلوهم بما كنت أصلهم به، وأجروا عليهم ما كنت أجريه عليهم، واكفوهم مؤونة الطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد. فوالله لرجل يتململ على فراشه وهو يراكم أهلا لقضاء حاجته أعظم منة عليكم مما تعطونه. فلما مات قدم ابنه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق على معاوية بن أبي سفيان في دمشق يخبره بوفاة أبيه، فبكى معاوية واسترجع وقال: هل ترك أبوك من دين؟ قال: نعم. قال: وكم هو؟ قال: 300,000 درهم. فقال معاوية: هي علي. فقال: إنه أوصاني ألا أقضي دينه إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أرضا بمبلغ الدين. عاد عمرو بن سعيد إلى المدينة وأمر مناديا ينادي بالناس أن من كان له دين على سعيد بن العاص فليأت ابنه عمرا ليقبضه. فجاءه شاب معه رقعة من أدم كتب له فيها 20,000. فقال عمرو: كيف استحق هذا المال على أبي؟ فقال الشاب: كان أبوك خارجا من دار الإمارة معزولا من عمله، فتبعته أمشي معه، فلما رآني قال: ألك حاجة؟ فأجبت: لا، ولكني أحببت أن أكون معك في هذه الساعة. فقال: كان معك الله. ثم قال: يا ابن أخي، أطلب لي دواتا وجلدا. فأحضرتهما له، فكتب لي 20,000 وقال: يا ابن أخي، إذا جاءت غلتنا دفعنا ذلك لك. فدفع له عمرو المال وزاده شيئا كثيرا. فقال الناس: من ترك مثل عمرو بن سعيد لم يمت. رضي الله عن السخي الجواد حافظ كتاب الله سعيد بن العاص، ونور له في قبره.
1: كان سعيد بن العاص أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. جليبيب رضي الله عنه.

0: كان جليبيب يوم هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فتى يافعا لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، فما إن اكتحلت عيناه الصغيرتان بمرأى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى حل في السويداء من قلبه، وشغف فؤاده بحبه، وشغل به عن صحبه وليداته من الصبية الصغار الذين كان يأنس بهم ويأنسون به. ولم يكن لجليبيب إذ ذاك أهل ولا مال، فاتخذ من مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنفسه مقاما، ومن أهل الصفة أهلا وخلانا، فكان يتبلغ معهم بما يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام، وبما يتصدق به عليهم ذو الإحسان. وقد كان جليبيب خفيف الظل حلو الدعابة آلفا مألوفا، فكان يغدو على بيوت الأنصار في يثرب فينثر فيها ما يمتعهم من طرفه، ويعطر أجواءها بما يرويه لهم من ملحه. وقد كان لا يغلق دونه باب ولا تحتشم منه امرأة، لأنه كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد. ثم شب جليبيب وبلغ مبالغ الرجال، فطفق الأزواج ينبهون زوجاتهم وبناتهم إلى أن جليبيبا لم يبق صغيرا كما عهدنه من قبل، وأن عليهن أن يستترن منه وألا يأذن له بالدخول عليهن كما كن يفعلن. وفي ذات يوم قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لجليبيب: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ فأنا شاب فقير لا نفقة عندي ولا صداق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أبتغي لك الزوجة الصالحة، والله تعالى هو الذي يغنيكما من فضله. وقد كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت عندهم بنت يريدون تزويجها أو أيم توفي عنها زوجها ألا يزوجوها من أحد إلا بعد أن يعرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا إن كانت له بها حاجة أم لا. مضت مدة لم تعرض فيها امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لجليبيب، فلما أبطأ ذلك عليه بادر إلى رجل من الأنصار وقال: يا فلان زوجني ابنتك فلانة. فاستطار الرجل فرحا بما سمع وقال: نعم يا رسول الله، نعم ونعمة عين، أكرم بك يا رسول الله من صهر وأعزز. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لست أريدها لنفسي. فخمد الرجل وقال: لمن تريدها يا رسول الله؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لجليبيب. فغاض البشر الذي كان يطفح على وجه الرجل وقال: أنظرني يا رسول الله حتى أستشير أمها، فأنا لا أريد أن أقطع في أمر كهذا من دونها. مضى الرجل إلى بيته كاسف البال حزين النفس، فقد كان يعلم علم اليقين بأن زوجته لا ترضى بفتى مثل جليبيب بعلا لبنتها، وكان في الوقت ذاته لا تطيب نفسه أبدا بأن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام خائبا مهما كان مطلبه عزيزا. فلما بلغ البيت نادى زوجته وقال: يا أم فلانة. فأقبلت عليه وهي تقول: لبيك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: ابنتي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتي؟ يا لسعدها، مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا به. نعم نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فوق ذلك الشرف من شرف؟ فقاطعها الرجل وقال: ولكنه لا يريدها لنفسه. فسكنت المرأة وقالت في خيبة: فلمن يريدها إذن؟ قال: لجليبيب. فقالت: لجليبيب؟ لا، لعمر الله لا أزوجها من جليبيب. فقال الرجل: ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قل له ما تشاء، تقدم له بما يحضرك من عذر، فما أنا بالتي ترضى جليبيبا زوجا لبنتها ولا صهرا لها. وحمي الحوار بين الزوجين وارتفع صوتاهما، فالزوج يسترضي امرأته ويستلينها، والزوجة تشتد على زوجها وتصر. فلما يئس من إقناعها وهم بالمضي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لإبلاغه القرار، بادرت إليهما ابنتهما، وكانت قد سمعت أطرافا من الحوار الذي دار بينهما، وقالت: من خطبني إليكم؟ فقالت الأم: خطبك النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، وقد رفضت أن أزوجك منه، فبنت في مثل شبابك وجمالك وحسبك جديرة بأكرم الأزواج. فقالت الفتاة: ويحكم، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ والله ما أنا بالتي ترفض طلبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أعطوني لجليبيب وثقوا بأن الله لن يضيعني أبدا. فسكتت الأم على مضض، ومضى الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنت وما تريد يا رسول الله؟ زوج ابنتنا من جليبيب. فانبسطت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للبنت فقال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا، وزوجها من جليبيب. لم يمض على فرحة جليبيب بعروسه غير أيام معدودات، حتى دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة يغزونها معه في سبيل الله. فبادر جليبيب إلى تلبية دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجهز نفسه، وودع عروسه، ومضى في صحبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولما أنجز النبي صلوات الله وسلامه عليه غزوته وأفاء الله عليه بالنصر، قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطفق صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة، فإذا هو قد أردى سبعة من المشركين بسيفه، ثم خر صريعا إلى جنبهم وهو مقبل غير مدبر. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ها هو ذا جليبيب إلى جانب سبعة قتلهم ثم قتل. فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فوقه وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحفروا له قبرا، فلما أتموا حفر القبر قام إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وحمله على ساعديه، ووضعه بيديه الشريفتين في مثواه، وأهال عليه التراب. ولما انقضت عدة زوجة جليبيب أقبل عليها الناس يخطبونها لأنفسهم إقبالا عظيما، حتى إنه ما كان في الأنصار أيم أكثر منها خطابا ولا رغابا. فالناس كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها الله بأن يصب عليها الخير صبا، وألا يجعل عيشها كدا.
1: جليبيب مني وأنا منه، محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سعد بن معاذ رضي الله عنه.

كان سعد بن معاذ يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا وأعلاهم سلطانا وأعرضهم جاها، وكان في الذروة من بني عبد الأشهل، وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس، وكان فتى الأوس وسيدها يستمع إلى أخبار الداعية المكي مصعب بن عمير فلا يعيرها كثيرا من اهتمامه، وكان يعلم أنه حل في ضيافة ابن خالته أسعد بن زرارة، وأنهما يتعاونان على بث الدعوة إلى الدين الجديد في ربوع يثرب، فلا يعترض سبيلهما رعاية لحق ابن خالته عليه. وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن الحضير، إذ رأى الداعية المكي ومضيفه في بستان قريب من منازل قومه يستريحان في ظل نخيله ويستقيان من ماء بئره، وقد اجتمع عليهما طائفة من المؤمنين بالدين الجديد، وطفقوا يسألون مصعبا أن يفقههم في دين الله وأن يقرئهم شيئا من كتاب الله، فكبر ذلك على سيد الأوس وعز عليه أن تبلغ الجرأة بابن خالته وضيفه حدا جعلهما يجهران بدين محمد في عقر داره. فقال لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل المكي الذي أتى ليعيب ديننا وينتقص من آلهتنا ويفتن ضعفاءنا، فازجره عن أن يقترب من ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أن ابن زرارة هو ابن خالتي وهو مني حيث تعلم لكفيتك ذلك ولكان لي معهما شأن آخر. أخذ أسيد بن الحضير حربته وتوجه نحو أسعد بن زرارة وصاحبه مصعب بن عمير حتى وقف عليهما، فابتدره مصعب بوجهه الطلق وكلمته اللينة

0: أخذ يدعوه إلى الإسلام، وطفق يقرأ عليه من آي القرآن ما يستلين القلوب القاسية ويستميل النفوس النافرة، حتى أشرق وجهه وانبسطت أساريره، وقال لمصعب: ما أعذب هذا الكلام وما أحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، وتركع ركعتين لله، وهذا الماء منك قريب. فقام أسيد إلى الماء من توه فاغتسل وشهد شهادة الحق وركع ركعتين لله، ثم قال لمصعب: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله لكم الآن، فأحسن التأتي له. عاد أسيد إلى نادي القوم، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا نظر إليه وقال لمن معه: أحلف بالله إن أسيدا جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. ثم التفت إليه وقال: ما فعلت يا أسيد؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا. فنهض سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يد أسيد وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ولئن دام الأمر على هذه الحال لأجدنهما غدا في داري يدعوان زوجي وأولادي إلى ترك ديني ودين آبائي وأجدادي. توجه سعد بن معاذ إلى حيث يجلس مصعب وصاحبه، فلما رآه ابن خالته أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: أي مصعب، لقد جاءك والله سيد قومه، وإنه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم أحد، فانظر ماذا أنت فاعل. فما إن بلغهما سعد ووقف عليهما حتى اتجه إلى ابن خالته وبادره قائلا: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت هذا مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فبادره مصعب بن عمير بوجهه الطلق وكلمته الحلوة وقال: ألا تقعد فتسمع؟ فإن رضيت ما نقوله ورغبت فيه قبلت دعوتنا، وإن كرهته تحولنا عنك الساعة. فاستلان هذا الكلام قلب سعد وقال: والله أنصفت، هات ما عندك. فانطلق مصعب فعرض الإسلام على سعد بن معاذ أحسن ما يكون العرض، وقرأ عليه من القرآن ما خشع له قلبه واطمأنت إليه جوارحه وسبحت معه روحه. فما لبث أن قال لمصعب: كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الخير؟ والله ما سمعت كلاما أبر ولا أكرم من هذا الكلام. ولم يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان. أخذ سعد بن معاذ حربته وعاد أدراجه إلى نادي قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما بلغ النادي قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا حقا، وأفضلنا رأيا، وأكملنا عقلا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ومنذ ذلك اليوم انتقل مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام، انتقل إلى منزل سيد الأوس سعد بن معاذ، واتخذ بيته موئلا للدعوة، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، وبذلك فتحت أبواب يثرب في وجوه المهاجرين من مكة، فطفقوا يتوافدون عليها جماعات وفرادا، ويجدون في رحابها الحماية والأمن. لقد كان إسلام سعد بن معاذ خيرا للإسلام وبركة على المسلمين، وكان له من جليل المواقف في نصرة الدعوة ما ملأ نفس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا له وإعجابا به. ففي يوم بدر حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش، ما لبث أن وجد نفسه في موقف حرج، ذلك أن المسلمين ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا للاستيلاء على قافلة لا يزيد عدد حماتها على 40 رجلا، ثم تحول الأمر فجأة إلى مجابهة مع جيش اللجب يقوده العناد وتثيره الأحقاد ويدفعه التحدي. ولم يكن مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا 317 رجلا، وكان عليه أن يتخذ القرار الحاسم، فإما أن يعود إلى المدينة تاركا جيش المشركين يجوس خلال الديار ويباهي بقوته أمام القبائل الضاربة بين مكة والمدينة، وإما أن ينازل جيش المشركين الكبير بجيشه الصغير. وكان هذا القرار يتوقف على موقف الأنصار، ذلك لأن جل جيشه منهم، وهم الذين سيحملون عبء المعركة على كواهلهم. ثم إنهم حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية تعهدوا له بحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأبناءهم وأهليهم، ولم يعدوه بالقتال معه خارج ديارهم. عند ذلك وقف سعد بن معاذ وأعلن في كلمات حاسمة حازمة عزم الأنصار على خوض المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا يا رسول الله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه، وعقد راية الأنصار لسعد بن معاذ وراية المهاجرين لعلي بن أبي طالب. وفي يوم الخندق كان لسعد موقف مشهود، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى شدة وطأة الأحزاب على أهل المدينة أراد أن يخفف عنهم، ففاوض قادة غطفان على إعطائهم ثلث ثمار المدينة إذا تركوا قتال المسلمين، فرضوا بذلك. فلما عرف سعد بن معاذ ما يدور بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وغطفان أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أهذا أمر تحبه فنصنعه لك، أم شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع، أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو أمر أصنعه لكم، ووالله ما صنعته إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن يد واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما طمعوا أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى، وحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم من أموالنا؟ والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد وصرف الأمر. وفي يوم الخندق هذا أصيب سعد بسهم قطع أكحله وأورده موارد الموت. وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر، كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يضع رأسه في حجره ويسجيه بثوب أبيض وينظر إليه في لوعة وحزن ويقول: اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فانبسطت أسارير سعد وهو يعالج سكرات الموت، وفتح عينيه وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك لرسول الله. ثم فاضت روحه الطاهرة.
1: سعد بن معاذ صاحب راية الأنصار في

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه.

0: هذا الصحابي الجليل وعاء من أوعية العلم والحلم، وعابد من عباد الصحابة، وزاهد من زهاد الأنصار، قد تشبع بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وارتوى من دين الله القويم، والتزم صراطه المستقيم. إنه شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نشأ شداد بن أوس في أسرة بذلت للرسول صلوات الله وسلامه عليه كل ما تستطيعه من تأييد ونصرة، وأعطته سائر ما تملكه من طاقة وعون. فأبوه أوس بن ثابت كان أحد الرجال السبعين الذين بايعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليلة العقبة، وعاهدوه على أن يمنعوه هو ومن معه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، فبر أوس بن ثابت أبو شداد بما عاهد عليه الله، وبذل في سبيل الإسلام جميع ما تملكه قواه، وظل يجاهد إلى جانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى استشهد يوم أحد مقبلا غير مدبر، ومضى إلى جوار ربه راضيا مرضيا. وعمه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذائد عنه بلسان كان أحد على المشركين من مرهفات السيوف، والمدافع عنه ببيان كان أشد على الكفار من وقع السهام في غبش الظلام. وقد أتيح لشداد بن أوس فوق ذلك ما لم يتح لغيره من شبان المدينة، فقد كتب لبيتهم شرف استضافة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضافة زوجها التقي النقي البر عثمان بن عفان ذي النورين وزوج الابنتين وصاحب الهجرتين. ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين أخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار اختار والد شداد بن أوس ليكون أخا لصهره عثمان بن عفان، كما اختار أم شداد لتنزل ابنته رقية في جوارها. فلقي عثمان وزوجته في كنف هذا البيت المؤمن من كريم الرعاية وعظيم العناية ما يليق بمنزلتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تيسر لشداد بن أوس بسبب صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العلم من أصفى مناهله وأغزر موارده، حتى قال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه: إن لكل أمة فقيها، وإن فقيها هذه الأمة شداد بن أوس الأنصاري. كما أتاحت له صلته بعثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتمرس على العبادة والزهادة على يدي علم من أعلام التقى والصلاح، فبلغ في هذا الميدان شأوا لم تبلغه إلا القلة القليلة من الصحابة الكرام، ولم يحظ به إلا السابقون المقربون. فقد روي عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه لينال قدرا من الراحة ظل يتقلب في مضجعه كأنه فوق نحاس محمي، وهو يقول: اللهم إن نار جهنم أقلقتني فما أستطيع أن أنام، وأذهبت الكرى عن عيني فما أطيق أن أغفو. ثم يقوم ويصلي حتى يسفر الصبح. وقد كان شداد بن أوس أحد القلائل الذين جمعوا العلم إلى الحلم، فقد كان عارفوه من الصحابة يقولون عنه: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن منهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما، وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معا. وقد عرف الفاروق رضوان الله عليه ما يتحلى به شداد بن أوس من نبيل الخلال وجليل المزايا، فاستعمله واليا على حمص بعد أن تخلى عن ولايتها سعيد بن عامر، فارتاح له أهلها وكانوا لا يرتاحون لأحد. ولقد ظل يلي أمورهم حتى استشهد عثمان رضوان الله عليه، فتخلى عما أسند إليه وعاد إلى المدينة المنورة. أحس شداد بن أوس بعد مصرع الخليفة الشهيد أن الفتنة ذرت بقرنها بين المسلمين، وخشي على نفسه من أن يدفع إلى المشاركة فيها دفعا، فجمع أهله وأبناءه ونزح بهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قال لها ولا كاره، وحط رحاله في فلسطين أرض القداسات ومسرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأقام في مرابع أولى القبلتين وثالث الحرمين حتى عمر وشاخ، غير أنه ظل مع ذلك شديد الحنين إلى مكة منبع النور، كثير التشوق إلى المدينة مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حدث فتى من مجاشع قال: انطلقت من أرض الشام أنا وصحب لي قاصدين البيت الحرام، فإذا نحن بأخبية فيها فسطاط كبير، فقلت لأصحابي: عليكم بصاحب هذا الفسطاط فإنه سيد من سادات القوم. فلما بلغنا الفسطاط سلمنا، فرد السلام رجل كان قائما هناك وهش لنا وبش، وما هو إلا قليل، حتى خرج إلينا شيخ وقور جليل القدر، فلما رأيناه هبناه مهابة لم نهب مثلها والدا قط ولا سلطانا، فحيانا فرددنا التحية بأحسن منها، فقال: ما أنتم؟ فقلنا: نحن فتية خرجنا لنأم البيت العتيق. فنظر إلينا في حنو وكأنما حركت كلمتنا أشجانه وقال: وأنا تحدثني نفسي بأن أمضي إلى البيت الحرام وسأصحبكم إن شاء الله وأعان. ثم نادى فخرج إليه من تلك الأخبية شباب كثير كأنهم النجوم الزهر، فجمعهم وخطبهم وأوصاهم ثم قال: إنكم يا بني لم تروا من الخير إلا أطرافه، ولم تروا من الشر إلا أطرافه أيضا، ولا يفتكم أن الخير كله بحذافيره في الجنة، وأن الشر كله بحذافيره في النار، وأن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، وأن لكل من الدنيا والآخرة بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. ثم أعلن لهم عزمه على الرحيل معنا إلى بيت الله الحرام، فجعلوا ينتحبون بكاء على فراقه ويسألونه الرضا عنهم والدعاء لهم. قال فتى مجاشع: فقلت للواقفين حولي: من هذا الذي تفيض الحكمة من جوانبه؟ فقالوا: هذا شداد بن أوس صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وابن صاحبه، وما هي إلا لحظات حتى دعا لنا بالسويق وجعل يبسه لنا بيده ويطعمنا ويسقينا. فلما أزف موعد الرحيل خرجنا معه ومضينا في طريقنا حتى إذا بلغنا مكانا مرتفعا من الأرض ألقينا فيه رحالنا طلبا للراحة، فقال لغلام من غلمانه: اصنع لنا طعاما نتلهى به. فعجبنا لكلمته هذه، وأنكر عليه شاب منا قوله نتلهى به، فندم على كلمته تلك وقال: جزاكم الله عني خيرا. ثم أتبع قائلا والأسى يصبغ وجهه: والله ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلا وأنا أراقبها قبل أن أفضي بها غير هذه، فلا تحفظوها علي ولا تشيعوها عني، وإنما احفظوا عني ما أرويه لكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك يقينا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رضي الله عن شداد بن أوس وأرضاه، وجعل جنات الخلد مثواه، فلقد كان توابا أوابا، حفيا بالخير بعيدا عن الشر، مؤثرا لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن منهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما، وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معا، عارفوه من الصحابة.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

بلغت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق مشارف يثرب متعبة مجهدة، فقد كان المهاجرون الآخرون يعانون من مشاق السفر وحدها، أما هي فقد كانت تعاني فوق مشاق السفر مشاق الحمل أيضا. وما كادت أسماء تحط رحالها في قباء من ضواحي يثرب حتى جاءها المخاض، فولدت غلاما أقام مولده مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقعدها، ذلك أن يهود المدينة كانوا قد أذاعوا بين الناس أن أحبارهم عقدوا للمسلمين المهاجرين سحرا، وأن هذا السحر يصيبهم بالعقم فلا يولد لهم بعد ذلك مولود. فما كاد نبأ ولادة الغلام السعيد ينتشر بين المسلمين حتى دوت أرجاء مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير، وأقبل المسلمون بعضهم على بعض يتباشرون ويهتفون: كذب اليهود كذب اليهود. حمل المولود الجديد السعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ودعا بعجوة فلاكها في فمه الشريف، ثم أدخلها في فم الغلام المحظوظ فأساغها، ثم سماه عبد الله وهو اسم جده الصديق رضوان الله عليه، وكناه أبا بكر وهي كنيته، ثم أمر الصديق أن يؤذن في أذنه فأذن له، فكان أول شيء دخل في جوف ذلك المولود المحظوظ ريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان أول صوت استقر في أذنه صوت الأذان رفعه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد اجتمع لعبد الله بن الزبير من كرم الحسب ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الناس، فأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وجده لأمه أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه، وخالته عائشة أم المؤمنين البريئة المبرأة، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول

هو، وعلى أرض ذلك البيت الطاهر درج، وبآدابه السامية تأدب، فقد كان أحب خلق الله إلى خالته عائشة بعد رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد والدها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما بلغ عبد الله بن الزبير 7 من عمره أمره أبوه الزبير بن العوام أن يذهب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأن يبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فمضى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان غلاما صغيرا في مثل سنه، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه لمبايعته كما يفعل كملة الرجال تبسم سرورا من صنيعهما ومد يده الكريمة إليهما وبايعهما. ظل عبد الله بن الزبير ممتدت به الحياة يذكر هذه البيعة، والتزم في أمره كله، وأمر أولاده بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد غاب ابنه مرة عن البيت وطال غيابه، فلما عاد قال له: أين كنت يا بني؟ فقال: وجدت قوما ما رأيت أفضل منهم، لقد كانوا يذكرون الله تعالى فيرغي أحدهم ويرعد حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم نهاري كله. فقال له: لا تقعد معهم بعد هذه المرة يا بني أبدا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه، ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يتلون القرآن ويذكرون الله أيضا، فما كان يصيبهم شيء من هذا. أفتظن أن أصحابك هؤلاء أخشع لله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وكما نشئ عبد الله بن الزبير على الصلاح والتقوى، فقد نشئ على الفروسية وممارسة الحروب منذ نعومة أظفاره، فكان أبوه يحرص أشد الحرص على أن يشهده الغزوات وأن يأخذه معه إلى البلاد النائية ليحضر المعارك ويشهد الفتوح، فقد اصطحبه معه يوم اليرموك من المدينة إلى بلاد الشام، وخصه بجواد من عتاق الخيل، واستأجر له قيما يرعاه، فأتيح له أن يشهد أعظم معركة في تاريخ الإسلام عن كثب، وأن يرى الجيوش الجرارة في الكر والفر، وأن يصحبها في الهزيمة والنصر، فغدا مسعر حرب كما كان عابد ليل. لم يتأخر عبد الله بن الزبير عن غزوة غزاها المسلمون منذ غدا أهلا لحمل السلاح، وكان له في كل معركة خاضها المجاهدون أثر يذكر فيشكر. من ذلك أن خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أذن لواليه على مصر بغزو أفريقية، فمضى الجيش الغازي إلى غايته، لكنه ما لبث أن انقطعت أخباره عن الخليفة، فأهمه أمر ذلك الجيش وأغمه، فبعث عبد الله بن الزبير على رأس جماعة من فرسان المسلمين لإمداد الجيش وموافاته بأخباره. التقى عبد الله بن الزبير بالجيش الغازي واطلع على أحواله، فوجد أن قائده كان يقاتل المشركين من الصباح إلى الظهر في كل يوم، ثم يركن جيشه وجيشهم إلى الراحة من قسوة الجو وشدة الحر، فما أسرع أن أشار عليه بأن يقسم جيشه إلى قسمين: قسم يحارب نصف النهار الأول، وقسم يحارب نصف النهار الثاني، فيتبادل الفريقان الراحة ويستمر القتال، وبذلك لا يعطي العدو الفرصة لالتقاط أنفاسه. فسر قائد الجيش بالخطة المقترحة وأمر بتنفيذها، وتخلى عن القيادة لعبد الله بن الزبير طائعا مختارا. اقتتل الجيشان في اليوم التالي كما كانا يقتتلان كل يوم، فلما حان وقت الظهر شرع الأعداء ينصرفون على عادتهم، فما راعهم إلا أن فوجئوا بالمسلمين وهم يواصلون القتال بجيش مشبوب القوة
مشحوذ العزيمة.

0: موفور النشاط، فدب في قلوبهم الذعر وحل في صفوفهم الخلل، وبدت عليهم بوادر الهزيمة. عند ذلك رأى ابن الزبير الفرصة سانحة، فاختار 30 من رجاله الأشداء وقال لهم: صونوا ظهري وسترون ما أنا فاعل. كان جرجير ملك الأعداء وقائد جيشهم يستقر في وسط عسكره راكبا برذونه الأشهب، وكانت معه جاريتان تظللان عليه بريش الطوابيس. فقال عبد الله بن الزبير لرجاله الذين اختارهم: إني ماض إليه فاتبعوني، وردوا عني كيد من يعترضني. ثم مضى نحو جرجير رابط الجأش ثابت العزم رصين الخطى، وجعل يشق الصفوف بكلتا يديه في هدوء، فظنه القوم رسولا جاء من لدن المسلمين للمفاوضة. فلما غدا في وسط العسكر عرف الملك قصده وخشي بطشه، فولى هاربا، فأدركه عبد الله بن الزبير وطعنه طعنة طرحته أرضا، ثم أكب فوقه وأجهز عليه واحتز رأسه ونصبه فوق رمحه، ثم رفع صوته بالتكبير فكبر المسلمون لتكبيره، فهزت الحمية نفوس المسلمين، ودب الذعر في قلوب المشركين، فولوا الأدبار ومنحوا ظهورهم لابن الزبير وجنده المقاتلين في سبيل الله. ولقد أكرم الله عبد الله بن الزبير فحظي فوق مزاياه كلها بسمو التقوى وطهر الصلاح، حيث عاش قواما لليل صواما للنهار معلق القلب ببيوت الله، فكان الناس يدعونه حمامة المسجد. وقد عرف عنه أنه جعل ليالي عمره 3، فليلة يقضيها وهو قائم يصلي حتى الصباح، وليلة يقضيها وهو راكع حتى الصباح، وليلة يقضيها وهو ساجد حتى الصباح أيضا. ولقد كانت له مواقف في المواسم تهز أفئدة المسلمين هزا، وتثير في قلوبهم كوامن الإيمان. من ذلك ما رواه محمد بن عبد الله الثقفي قال: خرج علينا عبد الله بن الزبير قبل التروية بيوم وهو محرم، فلبى تلبية ما سمعت بأحسن منها ولا بمثلها قط، ثم حمد الله أوفر الحمد وأثنى عليه أجزل الثناء، ثم قال: أما بعد، فإنكم قد جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله عز وجل، فحق على الله أن يكرم وفده، فمن جاء منكم يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب، وصدقوا قولكم بالفعل، فإن ملاك القول العمل، والنية النية، فإنما الأعمال بالنيات، والله الله في أيامكم هذه، فإنها أيام تغفر فيها الذنوب. ثم لبى ولبى الناس بتلبيته، فما رأيت يوما قط أكثر باكيا من ذلك اليوم. وبعد، فلقد ظل عبد الله بن الزبير طوال عمره يناضل عما كان يعتقد أنه حق، حتى قتل عند الكعبة المعظمة بحجر من منجنيق الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما سقط صريعا كبر الحجاج وجنوده، فسمع عبد الله بن عمر تكبيرهم فقال: والله إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر أبر من الذين كبروا عند موته.
1: والله إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر وأبر من الذين كبروا عند موته. عبد الله بن عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.

0: ها نحن أولاء في العام التاسع للهجرة، وهو العام الذي دعاه المسلمون عام الوفود، وها هي ذي مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه تفتح صدرها الرحب لتستقبل مع إشراقة كل صباح وفدا أو أكثر قدموا عليها من أنحاء الجزيرة العربية ليعلنوا إسلامهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعوه على السمع والطاعة. وها هم أولاء السادة الأماجد من وجوه بني تميم يذعنون للإسلام بعد طول نفار، ويقدمون على المدينة مسلمين طائعين، ويبسطون أيديهم للرسول صلوات الله وسلامه عليه مبايعين. وبينما كان القوم يعلنون إسلامهم بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويأخذون جوائزهم التي أمر لهم بها، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتوسم فتى منهم ويتفرس في وجهه، ثم ما لبث أن حدق فيه وقال: ما اسم الفتى؟ فقال: القعقاع بن عمرو. فقال: ما أعددت للجهاد في سبيل الله يا قعقاع؟ فقال: طاعة الله ورسوله والخيل الصافنات والرماح المرهفات. فقال: تلك الغاية. ومنذ ذلك اليوم وضع القعقاع بن عمرو نفسه وسيفه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل مفرشه صهوات الجياد. فتعالى نقضي هذه اللحظات الرائعات مع القعقاع بن عمرو وقائده سيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ما كاد خالد بن الوليد يسلم جنبه إلى الراحة بعد الفراغ من حروب الردة، حتى جاءه كتاب أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يأمره فيه بالتوجه لفتح بلاد العراق واستنقاذها من أيدي الفرس وإدخال أهلها في دين الله. لكن جنود خالد كانوا قد تناقصوا وتفرقوا، حيث استشهد منهم من استشهد في حروب الردة الطاحنة، وسرح منهم إلى أهله من سرح بعد أن طال بينه وبينهم العهد، فلم يبق مع خالد من جيشه الكبير إلا العدد اليسير. فكتب إلى أبي بكر الصديق يطلب منه المدد، فلما فض الصديق رضوان الله عليه كتاب خالد ووقف على ما فيه قال لمن معه: إن خالد بن الوليد يطلب منا مددا، فأمدوه بالقعقاع بن عمرو. ففغر الحاضرون أفواههم دهشة مما سمعوه وقالوا: يا أمير المؤمنين، أتمد قائدا انفض عنه أكثر جنده برجل واحد؟ فقال الصديق رضوان الله عليه: نعم، فإن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس، وإنه لا يهزم جيش فيه القعقاع. مضى خالد بن الوليد على رأس 10,000 من جنده نحو العراق، ومعه القعقاع بن عمرو الذي عده عليه الصديق رضوان الله عليه 1,000 فارس، ووجه وجهه شطر منطقة الحفير الواقعة على مقربة من الخليج الفارسي مما يلي الصحراء، وكان هرمز أميرا لهذه المنطقة من قبل ملك الفرس. وهرمز، إن كنت لا تعلم، أحد الرجال القلائل الذين تم لهم الشرف من الفرس في عصره، ولا أدل على شرفه الذي بلغه من قلنسوته التي تساوي 100,000، إذ كان من عادة الفرس أن يجعلوا قلانسهم على قدر شرفهم في قومهم، فمن بلغ الغاية في الشرف فقيمة قلنسوته 100,000، غير أن هرمز كان من أسوأ أمراء الفرس معاملة للعرب وأشدهم غطرسة عليهم، فكره العرب هرمز أشد الكره، حتى جعلوه مضربا للمثل في الشر، فكانوا يقولون في أمثالهم: أشر من هرمز وأكفر من هرمز. ما إن حط خالد بن الوليد رحاله في المنطقة حتى وجه كتابا إلى هرمز يقول فيه: أما بعد، فأسلم تسلم، أو اختر لنفسك وقومك الذمة، وادفعوا للمسلمين الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. طار صواب هرمز لما قرأ رسالة خالد بن الوليد، وكتب إلى أزدشير ملك الفرس يخبره بقدوم المسلمين نحو العراق، ثم هب من ساعته ورص صفوفه وجمع جموعه وأسرع بهم نحو موارد الماء في الحفير، ونزل عليها قبل أن يصل إليها خالد بجيشه. فلما بلغ خالد بن الوليد الحفير أمر جنده بأن يلقوا رحالهم في مكان اختاره لهم، فقام إليه نفر منهم وقال: أيها الأمير، إن عدونا على ماء ونحن على غير ماء، وإنا لنخشى أن نموت عطشا. فقال لهم خالد: ألا حطوا رحالكم حيث أمرتكم، ثم جالدوا عدوكم على الماء مجالدة المستميتين، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين، وأنتم الأصبر والأكرم بإذن الله. اصطف العسكران كل منهما قبالة الآخر، ووقف هرمز في مقدمة جنده، وجعل عن يمينه أميرا من أمراء البيت المالك، وعن شماله أميرا آخر، وكان قد أضمر في نفسه شرا وطوى صدره على غدره. لقد أيقن هرمز أنه إذا استطاع أن يقتل خالد بن الوليد فإنه يكون قد قطع 4 أخماس الطريق إلى النصر، لكنه كان على يقين بأنه ليس في وسعه أن يقتله مكافحة، وما دام الأمر كذلك فليقتله غدرا، وليتحدث الناس عنه بعد ذلك بما يشاءون، وليرموه بما يريدون. فأسر إلى فريق من خاصة فرسانه بما عقد عليه العزم، وأحكم معهم الخطة، وحدد لكل منهم مهمته. خرج هرمز من بين الصفوف ووقف في الساحة التي تفصل بين العسكرين، وهتف هتاف المتحدي وأخذ يقول: إلي يا خالد، أبرز لي يا خالد. لكنه جعل وقفته قريبا من معسكر الفرس بعيدا عن معسكر المسلمين، فما إن سمع خالد بن الوليد نداءه حتى ترجل عن جواده ومضى إلى لقائه، غير أن خالدا ما كاد يشهر سيفه ليصاول عدو الله وعدوه، حتى وثب عليه الرجال الذين أعدهم هرمز وثبة واحدة، وسيوفهم مصلتة في أيديهم يريدون قتله غدرا. وهنا هب الفارس الذي عده الصديق رضوان الله عليه بألف فارس، وانطلق من مكانه انطلاق السهم، وقذف بنفسه في الساحة وهو يقول: لقد جاءك القعقاع بن عمرو يا عدو الله، لقد جاءك القعقاع. ثم انصب على هرمز ورجاله انصباب الصاعقة، وتبعه رجال أنجاد أمجاد من جيش المسلمين، فدارت بين الفريقين معركة خاطفة، استل خلالها خالد روح هرمز من بين جنبيه، وصرع القعقاع ومن معه العصبة الغادرة العابثة بآداب الحروب، وألقوهم جثثا هامدة في ساحة المعركة على مرأى من الفرس ومسمع، فلم يجرؤ أحد منهم على أن يحرك ساكنا. ثم كر المسلمون على عدوهم كرة واحدة فأزالوهم عن مواقعهم، وحملوهم على أن يولوا الأدبار، وطوحوا بهم بين قتيل وجريح وهزيم. ولما وضعت المعركة أوزارها، نظر خالد إلى القعقاع بن عمرو وقال: لله در أبي بكر، فإنه أعرف منا بالرجال. لقد صدق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يغلب. وثق يوم الحفير ما بين خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو، ولا غرو، فقد عرف خالد مقام صاحبه في ساحات الوغى، وغناءه إذا جد الجد وألمت الملمات، فولاه القيادات وألقى على كاهله أثقل المهمات، وجعله ساعده الأيمن في اليرموك وغير يوم اليرموك. وكان له معه يوم فتح دمشق مغامرة لا يجرؤ على اقتحامها إلا أولئك الذين قدت قلوبهم من الصخر وصيغت أذهانهم من الجوهر. كان خالد بن الوليد يوم فتح دمشق واحدا من أربعة قواد يعملون تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، لكن خالدا سواء أكان قائدا عاما للجيش كله أم قائد كتيبة من كتائبه، فإنه كان يحرص أشد الحرص على أن يكون القعقاع بن عمرو معه، ذلك لأن خالدا كان يطمح دائما إلى أن يأتي هو ومن معه بالمعجزات، ومن مثل القعقاع بن عمرو لصنع المعجزات. كانت مدينة دمشق إذاك تحيط بها الأسوار المنيعة من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم، وكان حولها خندق عميق يطوقها من جهاتها الثلاث، وكانت لها أبواب خمسة تفتح في أوقات السلم مع إشراقة كل صباح ليخرج الناس منها ويدخلوا إليها، وتغلق مع كل مساء لينام الناس في حماها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم من السراق والطراق. فإذا تعرضت المدينة العريقة لغزو غاز أغلق حماتها أبوابها وغمروا خندقها بالمياه، فإذا هي جزيرة منيعة محوطة بالأسوار والمياه في وقت معا. وزع أبو عبيدة بن الجراح أبواب دمشق على نفسه وعلى قواده، فنزل هو أمام باب الجابية، ونزل عمرو بن العاص أمام باب توماء، ونزل شرحبيل بن حسنة أمام باب الفراديس، ونزل يزيد بن أبي سفيان أمام الباب الصغير. أما خالد بن الوليد فنزل هو وصاحبه القعقاع بن عمرو أمام الباب الشرقي، وكان أمنع هذه الأبواب وأشدها قوة. نصب المسلمون منجنيقاتهم حول المدينة الحصينة وأقاموا دباباتهم عند أبوابها، فرد حماة المدينة جنود الدبابات وثبتت حصونهم لرمي المنجنيقات، فلم يجد المسلمون وسيلة لإرغام العدو على الاستسلام إلا الحصار، لكن حصار دمشق طال حتى بلغ سبعة أشهر أو نحو من ذلك، ولم يكن ضيق المحاصرين داخل دمشق بأشد من ضيق المحاصرين لها من الخارج، فقد بات المسلمون يتساءلون فيما يشبه اليأس: كيف لنا بفتح المدينة ومتى؟ فجاءهم الجواب على لسان خالد بن الوليد وصاحبه القعقاع بن عمرو. كانت لخالد بن الوليد آذان تسمع كل ما يقال خلف أسوار دمشق، وعيون ترى كل ما يجري فيها، فجاءته عيونه ذات يوم تقول: أيها الأمير، إن بطريق دمشق قد ولد له على الكبر مولود بعد طول ترقب، ففرح به أشد الفرح، ولقد بلغ من فرحه أنه دعا حماة المدينة وجندها في ليلة غد إلى وليمة جفلة سيأكلون فيها روائع الطعام، ويشربون خلالها عتيق الخمور، ويطربون حتى الصباح، وإن عليك أيها الأمير أن تهتبل هذه الفرصة. بادر القائد الملهم فصنع سلالم من الحبال وأعد لغزوته هذه طائفة وافية من الأوهاق، والأوهاق هي حبال متينة في رأس كل منها أنشوطة يقذفها الرامي الحاذق فتعلق بما رميت عليه. فلما دجى الليل ولف الكون بظلامه قال خالد لجنوده: إنا سنرقى إلى السور، فإذا سمعتم تكبيرنا فليصعد نفر كبير منكم خلفنا، ولتتدفق بقيتكم على الباب. ثم مضى هو والقعقاع بن عمرو وثلة قليلة من أصحابه، فعبروا الخندق عوما على القرب حتى وصلوا أسوار المدينة، ثم قذفوا أوهاقهم فأثبتوها في شرفات السور، وتسلقوا عليها حتى ركبوا أعاليه، ونصبوا سلالم الحبال التي معهم من خارج السور لمن يريد أن يرقى إليه، ومن داخله لمن يريد أن ينزل إلى المدينة. ثم كبر خالد فعبر جنده الخندق، ثم انحدر هو والقعقاع بن عمرو أمام الباب فقتلوا حماته وفتحوا أقفاله، وتدفق جند الله على المدينة من أعلى ومن أسفل، واندفعوا داخل دمشق مهللين مكبرين. فدب في المدينة الحصينة الذعر والجزع، وسيطر على حماتها الاضطراب والهلع، وشاور بعضهم بعضا، فرأوا أن يفتحوا الأبواب الأخرى للمدينة بأيديهم ليدخلها المسلمون سلما بدلا من أن يدخلوها حربا، فيقتل المقاتلة ويسب الذراري ويحرز الغنائم، ففتحوها، ولو لم يفعلوا لفتحها المسلمون بنصر من الله. وإلى لقاء آخر مع القعقاع بن عمرو الذي وضع نفسه وسيفه ورمحه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل مفرشه على صهوات الجياد.
1: إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. أبو بكر الصديق.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.

0: ما كاد ينفض القعقاع بن عمرو يديه من غبار المعارك في بلاد الشام، ويسلم جنبه إلى الراحة بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد، حتى ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول فيه: اقتطع من جندك كذا وكذا، وأنفذهم حثيثا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، وإياك أن تتريث أو تتلبث. فصدع أبو عبيدة بأمر عمر، وولى على الجيش هاشم بن عتبة، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وقال لهما: العجل العجل، فالمسلمون في القادسية يواجهون أضخم حشد حشدته فارس في حرب، وهم بحاجة إلى كل رجل منكم. مضى القعقاع بن عمرو بالمقدمة، وكان فيها 1000 فارس، وطفق يواصل هو ورجاله كلال الليل بكلال النهار، حتى سبقوا هاشم بن عتبة، وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم التالي من أيام المعركة. عرف القعقاع بن عمرو أن اليوم الأول من أيام القادسية كان شديد البأس على المسلمين بسبب ما توافر لعدوهم من العدد والعدة، ثقيل الوطأة عليهم بسبب الفيلة التي أرهبت خيلهم وزرعت في قلوبها الخوف وجعلتها تنكص على الأعقاب، وأنهم يترقبون بلهفة وصول المدد إليهم من بلاد الشام. ولكنه لم يكن مع القعقاع بن عمرو غير 1000 فارس، وماذا تغني 1000 أمام جيوش فارس الجرارة؟ ولكن القائد الملهم جعل 1000 في عيون المسلمين وعيون أعدائهم المشركين ألوفا، وإليكم نبأ ذلك. قسم القعقاع بن عمرو فرسانه 1000 إلى 10 فرق، في كل فرقة 100 فارس، وأمر الفرقة الأولى أن تنطلق في اتجاه جيوش المسلمين، وأن تتعمد إثارة الغبار من حولها حتى تشحن به الجو شحنا، ثم أمر الفرقة 9 الأخرى أن تفعل فعل الأولى، على ألا تنطلق أي فرقة من مكانها إلا إذا أصبحت سابقتها بعيدة عنها بمقدار مد البصر. ثم انطلق على رأس الفرقة الأولى مكبرا، وكان صوته 1000 فارس كما قال عنه الصديق رضوان الله عليه، ومر بسعد بن أبي وقاص وبشره بالمدد. فما إن رأى العسكران، عسكر الفرس وعسكر المسلمين، سنابك الخيل تثير العجاج، وسمع أصوات التكبير تهز الأرجاء هزا، ونظر إلى النجدات تتوالى كتيبة إثر كتيبة، حتى دب الذعر في نفوس الفرس، وثارت الحمية في صدور المسلمين، فجعلوا يهللون ويكبرون بأصوات صدعت أفئدة عدوهم صدعا. ومضى القعقاع إلى الساحة مع أول خيط من خيوط الصباح بين التهليل والتكبير، وبرز إلى الأعداء قبل أن تبدأ المعركة، وجعل يخطر على جواده بين الصفين ويقول: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فتوجهت العيون إلى معسكر الفرس لترى من سيبرز للقعقاع بن عمرو. لم تمض غير لحظات قليلات على حماسة القعقاع وجراءته، حتى خرج من صفوف الأعداء فارس مدجج بالسلاح وقال: أنا لك، أتدري من أنا؟ أنا بهمن ذو الحاجب، قائد جيوش فارس يوم الجسر، أنا قاتل قائدكم أبي عبيد الثقفي وأصحابه. فقال له القعقاع بن عمرو: يا لثارات يوم الجسر. وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين، وكان صاحب ذلك اليوم بهمن ذو الحاجب. امتشق القعقاع بن عمرو حسامه، وصال على بهمن صولة الأسد الخادر، فلما تمكن منه وتهيأت له الضربة القاضية كف عنه ليطيل عذابه، ثم ما زال يعيد الهجمة عليه الكرة تلو الكرة ويكف عنه. وقلوب الفرس واجفة وعيونهم زائغة، والمسلمون يصيحون: الله أكبر الله أكبر، أجهز عليه يا قعقاع، إثأر لأبي عبيد الثقفي وأصحابه، فأهوى عليه القعقاع بضربة من سيفه طرحته أرضا وتركته يسبح في دمائه سبحا. فضج معسكر المسلمين بالتهليل والتحميد، وتردد في أرجاء القادسية أصداء الله أكبر. لم يترك القعقاع بن عمرو الساحة، وإنما وقف ينادي في تحد: هل من مبارز؟ فخرج له فارسان معلمان من أبطال الفرس في وقت معا، فتلقاهما هو والحارث بن ظبيان، وسقياهما من الكأس التي شرب منها ذو الحاجب في لحظات معدودات. ثم نادى القعقاع: يا معشر المسلمين، باشروا أعداءكم بالسيوف، انقضوا على أعداء الله وأعدائكم بالرماح، فإذا خالطتموهم فباشروهم بالسيوف، فإنما تحصد الأرواح بالمرهفات حصدا. فتواثب المسلمون على عدوهم تواثب الأسود، وانقضوا عليه انقضاض الصقور، وجعلوا ينادون: يا لثارات البارحة. لم ينزل الفرس فيلتهم في هذا اليوم إلى المعركة، ذلك لأن المسلمين كانوا بالأمس قد قطعوا وضنها وحطموا توابيتها التي يجلس فيها الفيالة على ظهورها، والوضن هي الحبال التي تربط التوابيت على الفيل فيجلس فيها الفيالة. ولم تكن يد الليل بقادرة على إصلاح ما خربته يد النهار، فأمر القعقاع جماعات من بني عمومته أن يستحضروا عشرات من ضخام الإبل، وأن يجللوها بالملاءات السود، أن يغطوها باللباس الأسود، وأن يبرقعوها بالبراقع الملونة، وأن يركبوا ظهورها، وأن يهاجموا بها خيل الفرس. فما إن رأتها مقبلة حتى جفلت منها كما جفلت خيل المسلمين من الفيلة، وحرنت في أماكنها، أي وقفت، فما تتقدم خطوة ولا تتأخر. ثم ما لبثت أن ارتدت على أعقابها مولية بمن عليها الأدبار، فركب المسلمون ظهور الفرسان الفارين وأعملوا في رقابهم السيوف والرماح. لم تغب شمس اليوم الثاني من أيام القادسية حتى كان القعقاع بن عمرو قد حمل على الفرس 30 حملة، وأردى من صناديدهم 30 قتيلا بنفسه. ولما توقف القتال كان المسلمون يكبرون ويهتفون: يوم بيوم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كان ذلك بلاء القعقاع بن عمرو في اليوم الثاني من أيام القادسية، أما بلاؤه في اليومين الثالث والرابع فسيأتيك نبأه بإذن الله.
1: إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من 1000 فارس. أبو بكر الصديق.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.

ما كاد يقبل الليل ويلف بظلامه ساحة القادسية حتى وضع الجند سلاحهم وأسلموا جنوبهم للمضاجع، فقد كان اليوم الثاني من أيام المعركة كسابقه، ثقيل الوطأة شديد البأس، لكن عين القعقاع بن عمرو لم تنم، وأنى لها أن تنام والمسلمون قد نفد صبرهم وهم ينتظرون المدد القادم من الشام بقيادة هاشم بن عتبة، حتى كاد يدركهم اليأس وتذهب بهم الظنون كل مذهب، فعزم على أن يعيد في هذا اليوم ما فعله بالأمس. أخذ القعقاع يسرب فرسانه الألف الذين جاءوا معه إلى المكان الذي وقفوا فيه صبيحة اليوم الماضي بعيدا عن القادسية، وأمرهم إذا طلعت عليهم الشمس أن يقبلوا على ميدان المعركة 100 إثر 100، على أن يكون بين 100 وأختها مقدار مد البصر، وأن يشحنوا الجو بالغبار، وأن يملأوا الأرض بالضجيج والعجيج، ليبثوا في صدور المسلمين الثقة والعزم، ويشيعوا في نفوس الفرس القلق والخوف. وما إن طلع الصباح وأشرقت الأرض بنور ربها حتى طفقت الكتائب تقبل من خلف الصحراء على ساحة المعركة مكبرة مهللة، فيتلقاها القعقاع كتيبة إثر كتيبة ويحدد لها مكانها بين الصفوف. لكن سيل الكتائب جاوز 10، فنظر فإذا هاشم بن عتبة قد وصل بجيشه إلى مشارف القادسية مع الصباح أيضا، ورأى هاشم فرسان القعقاع بن عمرو وما يصنعون، فسر من صنيعهم، وقسم هو الآخر جنده إلى 100، وأمرهم أن يتلاحقوا تباعا إلى أرض المعركة. لم يفت هذا المدد الكبير في عضد الفرس كثيرا، ذلك لأنهم كانوا قد أصلحوا توابيت فيلتهم وجددوا وضنها وصفوها في طليعة الجيش كأنها البنيان المرصوص، ولقد كانوا على ثقة بأنها ستفتك بالمسلمين اليوم أكثر مما فتكت بهم في اليوم الأول، ذلك لأنهم احتاطوا لها هذه المرة بما لم يحتاطوا لها من قبل، فأحاطوها بالفرسان من كل جانب حتى لا يخلص إليها المسلمون، فيقطعوا وضنها ويحطموا توابيتها ويرموا فيالتها، فتولي مدبرة كما فعلت في اليوم الأول. وما إن دارت رح المعركة حتى شد المسلمون على حماة الفيلة، وشد الفرس على المسلمين الذين تصدوا لهؤلاء الحماة، فدارت حول هذه الحيوانات الرهيبة معارك ضارية أريق فيها الغزير من الدماء وأزهق خلالها الكثير من الأنفس، فصبر المسلمون وصابروا وتجلدوا لعدوهم وجالدوا حتى أطاحوا بحماة الفيلة واحدا بعد آخر، فإذا هم بين قتيل أو جريح أو ناكص على الأعقاب. لكن هذه الحيوانات الشرسة ما كادت ترى أن حماتها قد انفضوا عنها حتى استوحشت وهاجت وهجمت على صفوف المسلمين كأنها الحصون المتحركة، وجعلت تضرب بخراطيمها الطويلة ذات اليمين وذات الشمال فلا تبقي أمامها أحدا ولا تذر، ولم تكن لتؤثر فيها ضربات السيوف، ولم تكن لتنال منها طعنات الرماح، وما كانت النبال إلا لتزيدها ثورة وهيجان شمال فلا تبقي أمامها أحدا ولا تذر، ولم تكن لتؤثر فيها ضربات السيوف، ولم تكن لتنال منها طعنات الرماح، وما كانت النبال إلا لتزيدها ثورة وهيجانا. شعر سعد بن أبي وقاص بالكارثة التي توشك أن تحيق بالمسلمين بسبب هذه الفيلة، وأيقن أنه إذا لم يقض عليها فسيصاب المسلمون بهزيمة لا تقوم لهم بعدها قائمة. وكان أشد هذه الفيلة وطأة على المسلمين الفيل الأبيض، وهو فيل يزد جرد ملك الفرس، ثم الفيل الأجرب الذي لا يقل عنه هولا، وكانت الفيلة الأخرى تتبعهما كأنهما قائدان لها. استشار سعد بن أبي وقاص جماعة من الفرس الذين أسلموا في أمر هذه الفيلة
وسألهم عن مقاتلها فقالوا افقأوا عيونها واقطعوا خراطيمها فتفشل وتذهب ريحها. فأرسل إلى القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم وقال اكفي المسلمين الفيل الأبيض. وأرسل إلى اثنين جلدين من بني أسد وقال عليكما بالفيل الأجرب. ترجل القعقاع وأخوه عاصم عن جواديهما واندفعا يشقان الصفوف في اتجاه الفيل الأبيض، حتى إذا أصبحا قاب قوس منه أو أدنى سدد القعقاع رمحه إلى عينه اليمنى، بينما تكفل أخوه بعينه اليسرى وأهويا على عينيه برمحيهما في لحظة واحدة، فإذا بسنانيهما يغيبان في محجريه. فنفض الحيوان الرهيب رأسه من شدة الألم نفضة ألقت بفياله على الأرض وداس في بطنه فصرعه، ثم إن الفيل دلى خرطومه إلى الأرض ليتحسس به طريقه بعد أن فقد بصره، فوثب عليه القعقاع وقطه بسيفه قطا. وحمل الفارسان الأسديان على الفيل الأجرب ففقأ إحدى عينيه وأصاب خرطومه إصابة بالغة، فارتد على صفوف الفرس هائجا مائجا ومضى يفتك فيهم فتكا ذريعا، فنخسوه فانقلب إلى صفوف المسلمين فوخزه المسلمون فعاد من حيث أتى، ثم طفق يهرول جيئة وذهابا ويصيح كالخنزير من شدة الألم، ثم اندفع نحو النهر ووثب فيه، فتبعته الفيلات الأخرى ووثبت وراءه وطرحت فيالتها ذات اليمين وذات الشمال. كان للقضاء على الفيلة أثر كبير لدى المسلمين وعدوهم على السواء. أما المسلمون فأيقنوا بعون الله ووثقوا بنصره إذا هم صبروا وصابروا وأرخصوا الدماء في سبيل الله. وأما الفرس فعوضوا عن الفيلة بالإمدادات الضخمة التي أمدهم بها ملكهم يزدجرد، فشدت من عزائمهم شدا. أقبل الفريقان على القتال إقبال العطاش على الماء، ودارت بينهما رحى معركة ضروس تطحن الرجال والسلاح طحنا. ولما دج الليل ولف الكون بشملته السوداء لم يضع أي من الفريقين سلاحه كما كانا يفعلان كل ليلة، وإنما وصلا قتال النهار بقتال الليل، حتى لكأن كل منهما قد عزم على ألا يلقي السلاح إلا إذا دارت الدائرة على عدوه. وبسبب

0: بسبب من هذا العزم الذي عزم عليه المتقاتلون، وبسبب الظلام الذي خيم على الكون، وبسبب الغبار الذي غطى ساحة المعركة، خرج الأمر من يدي سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين، كما خرج من يدي رستم قائد جيش الفرس، وفقدا سيطرتهما على جيشيهما. وقد عرف سعد أن القعقاع بن عمرو زحف على الفرس من غير إذنه، فتخوف على جند المسلمين من أن تصيبهم كارثة، لكنه لم يملك سوى أن قال: اللهم اغفر للقعقاع بن عمرو وانصره، اللهم إني قد أذنت له وإن لم يستأذني. وقد زاده جزعا على جزعه أنه رأى قبائل العرب تزحف وراء القعقاع الواحدة تلو الأخرى، فهذه أسد تندفع بقضها وقضيضها، وتلك بجيلة تزحف بخيلها ورجلها، وهذه كندة تقبل، وتلك النخع تحمل. فلم يجد بدا من أن يكبر تكبيراته الثلاث إذانا بالهجوم العام، فهجم المسلمون جميعا، أشعل الجيشان المتقابلان لظى معركة مستطيرة الشرر، فكنت لا ترى في عتمة الليل غير عيون كالجمر تدور في المحاج بالهجوم العام، فهجم المسلمون جميعا، أشعل الجيشان المتقابلان لظى معركة مستطيرة الشرر، فكنت لا ترى في عتمة الليل غير عيون كالجمر تدور في المحاجر، ولا تسمع غير همهمة كالزئير تنبعث من الحناجر، ولا تبصر غير الشرر المتطاير من وقع النصال على النصال. ولما تنفس الصبح عن تلك الليلة الليلاء التي دعيت بليلة الهرير، كان الإعياء قد بلغ بكل من الفريقين غايته، فالسواعد قد كلت، والعزائم قد وهنت، والسيوف قد تثلمت، وتمنى كل من الفريقين أن يضع السلاح طلبا للراحة ولما يكتب له النصر. عند ذلك وقف القعقاع بن عمرو في صفوف المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، إن النصر سيكون بعد ساعة لمن يثبت على القتال منكم أو من عدوكم، فكونوا أنتم الذين تصبرون هذه الساعة. ثم شد مع طائفة من خواص رجاله على معسكر الفرس، فشد المسلمون لشدته. لم ترتفع شمس ذلك اليوم عاليا، حتى كانت صفوف الفرس تترنح تحت وطأة هجمات المسلمين، وهبت على ساحة المعركة ريح عاصفة أطارت قبة سرير رستم من فوقه وقذفت بها إلى النهر، فاندفع القعقاع ومن معه نحو السرير ليفتكوا بصاحبه، فقفز رستم عنه، ولما رأى أن جند المسلمين قد أوشكوا أن يطبقوا عليه ألقى بنفسه في النهر، فانقض عليه أحد رجال القعقاع وفلق جبينه بالسيف فلقتين، ثم صعد على سريره وجعل يصيح: قتلت رستم ورب محمد، قتلت رستم ورب الكعبة. لقد كان مصرع رستم خاتمة لأعظم معركة غيرت وجه التاريخ، وكان القعقاع بن عمرو هو بطل هذه المعركة الفذ غير منازع.
1: إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. أبو بكر الصديق.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. ثمامة بن أثال رضي الله

في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان في جملة من كاتبهم ثمامة بن أثال الحنفي. ولا غر، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي حتى أصاب منه غرة، وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه من شره. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وأعلن ذلك في أصحابه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه وأتت به إلى المدينة، وشدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرة أن يقف النبي الكريم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا أساره. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 2 على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة
قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد. فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه، فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته، حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أوثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة وأماتونا جوعا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت، إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. اعتمر ثمامة بن أوثال على مرأى من قريش كما أمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمر، وذبح تقربا لله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده. فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب، حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أوثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم، فأطلقها. ظل ثمامة بن أوثال
ما امتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات وبحدانا، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمدا

0: ثم قال: أين كلام الله هذا من قول مسيلمة: يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. ثم انحاز بمن بقي على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض. جزى الله ثمامة بن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون.
1: ثمامة بن أثال يضرب الحصار الاقتصادي على قريش.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله

هو ذا خليفة رسول الله أبو بكر الصديق موسدا على فراشه مترقبا قضاء الله فيه بعد أن ثقلت عليه وطأة المرض، وها هم أولاء أهل المدينة يترددون على بيت خليفة المسلمين وجلين مشفقين. وفيما كان الصديق على حالته هذه دعا خليفته من بعده وقال: يا عمر، إني لأرجو أن أموت في يومي هذا، فإذا أنا مت فلا تصبحن حتى تندب الناس إلى قتال الفرس، ثم ابعث من يستجيب لك منهم مددا لجيش المسلمين المقاتل هناك، ولا تشغلنكم عن أمر دينكم مصيبة مهما جلت. ثم ما لبث أن أسلم الروح قبل مغيب شمس ذلك اليوم. وارى الفاروق صاحبه التراب ليلا، وما إن طلع الصباح حتى كان أول عمل قام به أنه ندب الناس لقتال الفرس ورغبهم في ذلك أشد الترغيب، لكنه فوجئ بأنه لم يستجب له منهم أحد، وذلك لشدة خشيتهم من الفرس وكثرة ما سمعوه عن بأسهم وبطشهم. فلما كان اليوم التالي دعا الناس كرة أخرى فلم يلبه منهم أحد. فلما كان اليوم الثالث ندبهم مرة ثالثة فلم ينتدب له منهم أحد. فلما كان اليوم الرابع خرج إلى الناس ضيق الصدر كاسف البال ودعاهم إلى قتال الفرس، فقام إليه أبو عبيد بن مسعود الثقفي وقال: يا أمير المؤمنين، لقد سمعنا دعوتك وأطعنا أمرك، وأنا أول من يستجيب لك ومعي أولادي وأهلي وعشيرتي. فانفرجت أسارير عمر رضي الله عنه ودبت الحمية في صدور الرجال، فأقبلوا على الانضمام إلى الجيش الغازي في سبيل الله. ولما اكتمل جمع المسلمين قال قائل منهم لعمر بن الخطاب: ولي على الجيش أحد السابقين إلى الإسلام من المهاجرين أو الأنصار، فهم أرفع الناس قدرا وأعظمهم شأنا. فقال: لا والله، إنما رفع قدرهم وعظم شأنهم سبقهم إلى الصالحات ومسارعتهم إلى لقاء أعداء الله، فإذا تثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله وخف إليه أحد غيرهم كان هو السابق من دونهم والأولى بالرياسة عليهم. والله لا أؤمر عليهم

إلا أول المسلمين استجابة لداعي الجهاد، ثم دعا أبا عبيد بن مسعود الثقفي وعقد له الراية على جيش المسلمين المتوجه لحرب الفرس. مضى أبو عبيد بجيشه البالغ 5000 مجاهد، ومعه أخوه وأولاده الثلاثة وزوجته، وكان كلما مر بحي من أحياء العرب حضهم على الجهاد ورغبهم في الاستشهاد، فما زال الجيش ينمو ويكبر حتى بلغ 10000 مجاهد. وصلت أنباء جيش المسلمين القادم بقيادة أبي عبيد إلى مسامع الفرس، فحشدوا جنودهم وعبأوا قواهم، وعزموا على أن يضربوا المسلمين ضربة قاضية لا تقوم لهم بعدها قائمة، وجعلوا على قيادة جيشهم عظيما من عظمائهم يدعى جابان، وجعلوا على ميمنته فارسا من مشاهير فرسانهم يقال له مردان. التقى الجمعان في النمارق، ودارت بينهما رحى معركة طحون أبدى فيها جيش المسلمين بقيادة أبي عبيد من ضروب البسالة والبذل ما زلزل أقدام الفرس، وألحق بهم الهزيمة المنكرة ومزقهم شر ممزق. فوقع جابان قائد الجيش في أسر جندي من جنود المسلمين يدعى مطر بن فضة التيمي، ووقع مردان في أسر جندي آخر يدعى أكتل بن شماخ العكلي، فقتل أكتل أسيره. أما جابان فقد أدرك أن آسره لم يعرف، فجعل يتذلل له ويظهر له الضعف والعجز وتقدم السن، ويسأله أن يؤمنه على نفسه ويمنيه بما يشاء من العطاء، فأشفق عليه مطر وأمنه وأطلق سراحه. لكن جابان ما كاد يتخلص من بين يدي آسره حتى عرفه جند المسلمين وقبضوا عليه، وآتوا به إلى قائد الجيش أبي عبيد وقالوا: هذا جابان قائد جيش الفرس، ولقد أمنه أحد جنود المسلمين وهو لا يعرفه، ثم أشاروا عليه بقتله. فقال: والله لا أقتله بعد أن أمنه، فالمسلمون كالجسد الواحد، ما لزم بعضهم فقد لزمهم جميعا، وأطلق سراحه. استسلم الجند المنهزمون لأبي عبيد وصالحوه على أن يدفعوا له الجزية، وجاءوا له بنفائس الطعام والأخبصة، والأخبصة هي نوع من الحلوى، فلما وضعوها بين يديه أعرض عنها وقال: هل أكرمتم جند المسلمين جميعا بمثل ما تكرمونني به؟ فقالوا: إن ذلك لم يتيسر لنا اليوم وسنفعله غدا. فقال: ارفعوه فلا حاجة لنا به. ثم دمعت عيناه وقال: بئس المرء أبو عبيد إن هو صحب جنود المسلمين من ديارهم وانتزعهم من بين أهليهم وأولادهم، ثم استأثر من دونهم بشيء. لا والله لا آكل شيئا مما أتيتم به ولا مما أفاء الله به علينا من الغنائم إلا ما يأكل أوسط جندي من جنود المسلمين. فرفعوه. جمع أبو عبيد الغنائم، وكان في جملة ما غنمه نوع من فاخر التمر يدعى النرسيان، وذلك نسبة إلى نرسي ابن خالة الملك، وإنما نسب إليه لأنه استأثر بزراعته وحضرها على غيره من الناس. وكان ملك فارس يخص نفسه بهذا النوع الفريد من التمر، فلا يأكله أحد إلا هو وأسرته ومن شاء أن يكرمه بهدية منه. فوزعه أبو عبيد على فلاح الفرس الذين كانوا يغرسونه ويجنونه ولا يذوقونه، وبعث بخمسه إلى بيت مال المسلمين في المدينة، وكتب إلى عمر بن الخطاب يقول: إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وتختص بها من دون رعيتها، فأحببنا أن تروها يا أمير المؤمنين لتشكروا الله تعالى على إنعامه وإفضاله. بلغت أنباء الهزيمة المنكرة التي حلت بالفرس مسامع كبيرهم رستم،
وعرف ما حل بجابان وقائد ميمنته، فاستشاط غضبا وكبر عليه أن تنهزم جيوش الفرس المظفرة أمام هذه القلة القليلة من العرب الحفاة العراة، فجمع خاصته وقال لهم: أي العجم أشد بأسا على العرب فيما ترون؟ فقالوا: إنه بهمن ذو الحاجب. فقال: أصبتم. ثم استدعى بهمن وعقد له اللواء على 80,000 من أشداء المقاتلين، وجعل في جيشه 20 فيلا لم تر العين أضخم منهم ولا أقوى. فسار بهمن بهذا الجيش اللجب حتى نزل على شاطئ الفرات الشرقي بالقرب من موقع الكوفة. أما أبو عبيد فقد توجه بجنده وعسكر على ضفة النهر المقابلة لمعسكر الفرس، فكتب بهمن إلى أبي عبيد يقول: إما أن تعبروا إلينا ولا نمد لكم يدا بسوء عند عبوركم، وإما أن نعبر إليكم كذلك. فقال أبو عبيد لمن حوله: لا يكون الفرس أجرأ منا على الموت. وعزم على العبور على الرغم من معارضة كثير من رجاله لما عزم عليه، وأعلم الفرس بذلك. وفي الليلة التي سبقت العبور، رأت زوجة أبي عبيد فيما يراه النائم أن رجلا هبط من السماء ومعه إبريق فيه شراب، فسقى منه زوجها وأخاه وأولاده الثلاثة. فلما قصت رؤياها على أبي عبيد قال لها: بشراك، فقد كتبت لي الشهادة أنا وأخي وأولادي. ثم وقف في جنده وقال: أيها الناس، إن قتلت فأمروا عليكم أخي حكما، فإن قتل فأمروا ولدي وهبا، فإن قتل فأمروا أخاه مالكا، فإن قتل فأمروا أخاه جبرا، فإن قتل فأمروا المثنى بن حارثة الشيباني. ثم أمر المسلمين بالعبور، فصدعوا بالأمر وطفقوا يتدفقون نحو الشاطئ الشرقي من النهر كما يتدفق السيل، وعبروه فوق جسر نصبوه هناك. ولما التقى الجيشان على أرض المعركة، فوجئ المسلمون بالفيلة التي تتقدم جيش الفرس، وقد ثبتت على ظهورها ورقابها أغصان كثيفة من سعف النخل، وعلقت عليها أجراس كبيرة مجلجلة، فبدا كل فيل منها كأنه جبل مشجر يمشي على الأرض. فهابها جنود المسلمين الذين لم يكن لهم عهد بها من قبل، وأجفلت منها خيولهم. فأيقن أبو عبيد بأنه لا بد له من أن يقضي على الفيلة وفرسانها حتى يحقق لجيشه النصر، فنادى بجنود المسلمين أن أقبلوا على الفيلة واقطعوا أحزمتها واقلبوا الرجال من فوقها واطعنوها في مقاتلها، وها أنا ذا ماض أمامكم، وما إن أتم كلامه حتى أقبل على الفيل الأكبر، فقطع حزامه وأرد الفارس الذي على ظهره. لكن الفيل ما لبث أن ضربه بخرطومه ضربة ألقته على الأرض، ثم داس عليه بيديه وصرعه. توالى على القيادة من بعد أبي عبيد أخوه الحكم، فخر صريعا شهيدا، فتلاه ابنه الأكبر فلحق بأبيه وعمه، فتلاه ابنه الثاني فلحق بهم أيضا، فتلاه ابنه الثالث، فآل إلى ما آل إليه أبوه وأخواه وعمه. فتحققت رؤيا زوجة أبي عبيد وصح تأويله لها، حيث كتبت الشهادة لهم جميعا. لم يحقق المسلمون في هذه الواقعة التي دعيت بوقعة الجسر ما كانوا يرجونه من نصر، غير أنهم ملأوا قلوب أعدائهم رعبا وشحنوا أفئدتهم رهبة وخوفا. ولقد كانت وقعة الجسر حدثا خطيرا كبيرا له ما بعده، ذلك أن يوم القادسية الأبلج الأغر لم يكن عن يوم الجسر ببعيد.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. الزبير بن العوام رضي الله عنه.

0: من هذا الفارس الذي شق بسيفه صفوف الناس في مكة حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من امتشق حساما في الإسلام؟ من هذا الكمي الذي بعثه الفاروق مددا للمسلمين في مصر وعده عليهم بألف فكان خيرا لهم من آلاف؟ من هذا الفدائي الذي ما عرف تاريخ الفداء فتى أشجع منه شجاعة ولا أجل تضحية ولا أنبل غاية ولا أكثر بركة على الإسلام؟ إنه الزبير بن العوام، حواري النبي عليه الصلاة والسلام. كان الزبير بن العوام في الذؤابة من قريش، فنسبه يجتمع مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عمته خديجة بنت خويلد أبر وأكرم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الزبير بن العوام قبيل البعثة بنحو 15 سنة، إلا أنه ما كاد يبصر النور حتى وجد نفسه يتيما، فقد قتل أبوه في ساحات الوغى كما قتل جده من قبل. تولت أمه صفية بنت عبد المطلب تربيته، فنشأته على الخشونة والبأس، فلقد كانت أمه امرأة حازمة صارمة، فجعلت تقذف به في كل مخافة وتقحمه في كل خطر، فإذا أحجم أو تردد أو قصر ضربته ضربا مبرحا، حتى إن عمه نوفل بن خويلد كان يعاتبها على قسوتها عليه ويقول: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك لتضربينه ضرب مبغضة. فكانت ترتجز قائلة: من قال أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولما أشرقت جزيرة العرب بنور الإسلام كان الزبير بن العوام من السابقين الأولين إلى اعتناقه، فقد أسلم في اليوم الثاني لإسلام الصديق رضي الله عنه، وكان في 15 من عمره. وقد لقي الفتى الباسل من أذى قريش ما تتضعضع له عزمات أشد الرجال، فلم يهن ولم يضعف. فهذا عمه نوفل بن خويلد يتفنن في تعذيبه، حتى إنه كان يلف عليه الحصير ويوقد في أطرافها النار، فتشتعل في بطء وتبعث الحرارة في جسده، وتنفث الدخان في عينيه وأذنيه وخياشيمه ورئتيه، حتى يوشك أن يموت خنقا. وكان عمه يرقبه في هدوء، فإذا اشتد عليه الضنك قال له: عد إلى دينك، فيقول: لا أكفر أبدا. ولما هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة كان الزبير في طليعة المهاجرين، فلقي هو وإخوانه في كنف مليكها الصالح الأمن على عقيدتهم والطمأنينة على دينهم، وطفقوا يعبدون الله لا يخافون أحدا. وفيما هم كذلك خرج على النجاشي رجل من قومه ينازعه في ملكه، فخرج إليه النجاشي واجتاز النيل ليلقاه هو ومن معه، فجزع المسلمون أشد الجزع. قالت أم سلمة وكانت معهم: فوالله ما أعلم أننا حزنا حزنا قط أشد مما أصابنا ذلك اليوم، تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ويسلمنا إلى قومنا الذين كانوا يجدون في طلبنا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يجتاز النيل ويأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام: أنا، وكان من أحدث القوم سنا. قالت أم سلمة: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم مضى يسبح بين الأمواج والحيتان حتى قطع النيل من شاطئه إلى شاطئه وبلغ أرض المعركة. وفيما كنا مجتمعين مترقبين ندعو الله للنجاشي بالظهور على عدوه، إذ طلع علينا الزبير وهو يلوح بثوبه من بعيد ويقول: ألا أبشروا، فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه. قالت أم سلمة: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. ولما عاد الزبير إلى مكة من الحبشة وضع شبابه وبأسه وجرأته في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أرجف المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه أخذ ليقتل، فجرد الفتى الباسل سيفه وجعل يشق به صفوف الناس شقا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولسيفه، وكان بذلك سيفه أول سيف سل في الإسلام. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون جماعات جماعات ليشد بعضهم أزر بعض، وحرصوا على أن يخرجوا سرا حتى لا تتصدى لهم قريش، إلا ثلاثة من صناديد المسلمين خرجوا فرادا وعلى ملأ من قريش، فكان الواحد منهم يطوف بالكعبة ويؤذن قريشا بخروجه ويتحداهم أن يصدوه أو يلحقوا به. هؤلاء الثلاثة هم عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بدر لم يكن مع المسلمين غير فرسين، وكانت إحداهما للزبير بن العوام، فامتطى صهوة فرسه ولف على رأسه عمامة صفراء. ولما أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة فإذا عليهم عمائم صفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة نزلت على سيم الزبير، أي على صفته وصورته. وأبلى الزبير في بدر بلاء يليق بفارس كمي مثله، ولقي طائفة من صناديد المشركين مصارعهم على يديه. وقد تتملكك الدهشة إذا عرفت أن أحد صرعاه إنما هو عمه نوفل بن خويلد صاحب الحصير. وفي يوم أحد بايع الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في هذه الغزوة، فلما اشتد الكرب على المسلمين وطفقوا ينهزمون في كل اتجاه، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فارسا على فرسه يوقع بالمسلمين أشد الإيقاع ويقتل رجالهم أعنف القتل، فالتفت إلى الزبير وقال إليه يا زبير، فما كادت كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم تلامس سمعه حتى هب كالأسد عاديا وصعد مكانا فوق الناس ووثب عليه وهو على جواده واعتنقه وهوى به إلى الأرض وجعل يتدحرجان معا حتى على فوق صدره وقتله، ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ بأبيه وأمه. وفي يوم حنين أوشك المشركون أن يحيطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يطاعنهم حتى أزالهم عن أماكنهم، فشك المشركون لأحد قادتهم من فارس يضع رمحه على عاتقه ويعصب رأسه بملاءة صفراء، واستعانوه عليه وسألوه عنه فقال هذا الزبير بن العوام، وأحلف باللات والعزى ليقتحمن جموعكم وليخالطن صفوفكم فاثبتوا له. فلم يكذب الزبير ظنه، إذ ما لبث أن قصد قصد المشركين وطفق يطاعنهم حتى خالط صفوفهم وأزاحهم عنها. ظل سيف الزبير بن العوام مسلولا طوال حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قط، وقد تحمل في سبيل ذلك ما شاء الله أن يتحمل، حتى إنه لم يبق عضو من أعضائه الظاهرة أو المستورة إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحنا نستقصي صور بطولة الزبير بن العوام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها لا تقل تألقا وفذاذة عما كانت عليه في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا من هذه الصور المشرقة الوضاءة ما كان منه يوم فتح مصر. لقد قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها في 3500 رجل من جنود المسلمين، فما إن أوغل في أرض الكنانة حتى شعر بحاجته إلى المدد، فكتب إلى الفاروق يستمده بما يفيض عن حاجته من الجند، فتلفت الفاروق حوله فلم يجد خيرا من الزبير بن العوام يبعث به مددا لجيش المسلمين في مصر. وكان الزبير يومئذ قد عزم على غزو أنطاكية، فقال له عمر: يا أبا عبد الله، هل لك في ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيها، ولكن أخرج مجاهدا لله معاونا للمسلمين، فإن وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض لعمله، وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت فيه، وإن وجدته في جهاد كنت معه. فجهز الفاروق 4000 من جند المسلمين، وجعل عليهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وكتب إلى عمرو بن العاص يقول: إني أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل في مقام 1000. ولما قدم الزبير على عمرو وجده يحاصر حصن بابليون في الفسطاط، فركب جواده وطاف حول أسوار الحصن، ثم حدد لرجاله أماكنهم، وطال حصار حصن بابليون، وجعل الناس يقولون: إن في الحصن طاعونا. فقال الزبير: إنما جئنا للطعن والطاعون. ولما أبطأ الفتح وكاد الملل والسآمة ينالان من المسلمين، قال الزبير: إني أهب نفسي لله، وأرجو أن يفتح الله بها على المسلمين. أعد الزبير سلما وثيقا متينا، وأسنده إلى جدار من جدران الحصن، وأمر رجاله إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا بصوت واحد وأن يلحقوا به. وما هو إلا قليل حتى امتشق الزبير بن العوام سيفه، وصعد درجات السلم في طرفة عين، وتسور جدار الحصن وهتف: الله أكبر، الله أكبر. فانطلقت وراءه آلاف الحناجر تردد: الله أكبر، الله أكبر. فزلزل دويها قلوب المشركين، وألقى الزبير بنفسه إلى داخل الحصن، وتتابع جند المسلمين على إلقاء أنفسهم وراءه، وأعملوا سيوفهم في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة. وعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه، فاقتحمته جموع المسلمين وانقضوا على عدوهم انقضاض الصاعقة، فهزموه شر هزيمة، وكتب الله النصر لجنده، وقيل سحقا للظالمين.
1: إن الملائكة نزلت على سيما الزبير، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سماك بن خرشة رضي الله عنه.

0: هذه مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يموج بعضها في بعض تأهبا للقاء العدو، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يروحون ويغدون في دروع الحديد كأسد الشرى، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والظفر برضوان الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس لابسا لأمته مستعدا للقاء عدو الله وعدوه، فما إن وقعت عليه عيون المسلمين حتى اشتعلت صدورهم بنيران الحمية واتقدت أفئدتهم بالعزيمة والبأس. وها هم أولاء الفتية اليافعون من أبناء المهاجرين والأنصار يقبلون على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم من جاوز 15 من عمره، وهم يشدون قاماتهم القصيرة وينفخون صدورهم الغضة ليظهروا بمظاهر الرجال أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، أملا في أن يجيزهم ويتيح لهم فرصة القتال تحت رايته والاستشهاد في سبيل الله قريبا منه. وما إن اكتملت الجموع حتى رفع الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفه بيده وقال: من يأخذ سيفي هذا؟ فامتدت إليه أيد كثيرة كلها تريد أن تظفر بسيف الرسول صلوات الله عليه وسلامه وتحظى به، فرده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ فقام إليه رجال فيهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وغيرهما، فأمسكه حتى قام إليه سماك بن خرشة أخو بني ساعد المكنى بأبي دجانة وقال: وما حق سيفك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. عند ذلك اشرأبت الأعناق إلى أبي دجانة الذي منحه الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفه، وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار. لم يكن أبو دجانة مجهول المكان في الحرب عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو مغمور المقام، فهم جميعا يقرون له بأنه كمي شجاع لا يهاب الموت، وهم جميعا يعرفون عصابته الحمراء التي يعصب بها رأسه إذا حمي الوطيس والتقى الجمعان ويطلقون عليها عصابة الموت، وهم جميعا يعجبون من مشيته التي يختال بها بين الصفوف لمبارزة الأقران. ومع ذلك فقد نفس عليه بعض الصحابة الكرام هذه المزية التي خصه بها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، فلنترك الكلام لواحد منهم ليحدثنا عن خبر أبي دجانة هذا ووقعه على نفسه. قال الزبير بن العوام: لقد وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني سيفه فمنعني إياه وأعطاه أبو دجانة، وقلت: أنا ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أقع في الذروة من قريش حسبا ومجدا، ولقد قمت إليه واسألته أن يعطيني السيف قبله فأعرض عني وأعطاه إياه، والله لأنظرن ما يصنع به. ثم مضى فتبعته ومضيت في إثره، فلما غدا قبالة جيش المشركين أخرج عصابته الحمراء وعصب بها رأسه، فلما رآه الأنصار التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: شد أبو دجانة عصابة الموت على رأسه. وهكذا كانوا يقولون له إذا تعصب بها. ثم امتشق سيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيمينه وطفق يمشي به مختالا متبخترا بين الصفوف، فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، أي موطن لقاء أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو دجانة وهو ينشد نشيدا يهز القلوب هزا ويفعم الصدور حمية وشهامة، ثم أقبل على المشركين يصول بين صفوفهم ويجول، فما لقي أحدا إلا قتله. وكان في عسكر المشركين رجل دأب على تتبع جرح المسلمين والإجهاز عليهم واحدا بعد آخر، فرأيت أبا دجانة يتجه نحوه، ورأيت الرجل يدنو من أبي دجانة، فدعوت الله أن يجمع بينهما وأن يجعل مصرع هذا الكافر على يدي أبي دجانة. فما لبث أن التقيا وتبادلا ضربتين بسيفيهما في أقل من طرفة عين، فتلقى أبو دجانة ضربة خصمه بترسه فقدت الترس قدا، أما ضربة أبي دجانة فقد أصابت من المشرك مقتلا، فخلفه وراءه يسبح في دمائه. ومضى يقتحم الصفوف ذائدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه متصديا لأعدائه، فكنت أراه تارة عن يمينه وتارة عن شماله وتارة قدامه أو خلفه. ثم إن أبا دجانة رأى شخصا يجول بين صفوف المشركين وهو يثير حماستهم ويؤلبهم على قتل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأقبل عليه وأهوى على رأسه بسيفه، لكنه ما لبث أن حرف السيف عنه، فاقتربت منه وسألته عن ذلك، فقال: لقد عرفت أنها واحدة من النسوة اللواتي جاء بهن أبو سفيان بن حرب معه إلى المعركة، فأكرمت سيف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. عند ذلك عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع سيفه في موضعه، وقلت: الله ورسوله أعلم. ظل أبو دجانة ينافح عن الإسلام والمسلمين بسيف النبي عليه الصلاة والسلام ما دام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. فلما لحق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وضع أبو دجانة نفسه وسيفه في طاعة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد بنو حنيفة مع المرتدين وطفقوا يخرجون من دين الله أفواجا وتبعوا المتنبئ مسيلمة الكذاب، جهز لهم الصديق رضوان الله عليه جيشا كبيرا حشد فيه وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان في مقدمتهم أبو دجانة صاحب سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد لواء الجيش لسيف الله خالد بن الوليد، انصب جند المسلمين على أعداء الله انصباب الهول، وصمد لهم مسيلمة ومن معه صمود الجبال، ودارت بين الفريقين رحى معارك تشيب من هولها الولدان، وكثر القتل بين الفريقين، فما زادتهما كثرة القتلى إلا حمية وحدة وضراوة. ثم ما لبثت أن رجحت كفة المسلمين على كفة عدوهم بعد طول بلاء وشدة عناء، فانحاز مسيلمة الكذاب والآلاف المؤلفة من جنده إلى الحديقة التي عرفت بعد ذلك باسم حديقة الموت، فتحصنوا وراء جدرانها الممنعة وتترسوا خلف أبوابها الموصدة. ولما أعيت المسلمين الحيل قام البراء بن مالك الأنصاري بأجرأ عمل بطولي عرفه تاريخ الفداء على ظهر الأرض، حيث استطاع أن يفتح أبواب الحديقة في وجه جند المسلمين، فهب صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتدفقون على حديقة الموت تدفق السيل، وينصبون على من فيها انصباب المنون، فبعضهم دخل الحديقة من أبوابها، وبعضهم الآخر رمى بنفسه عليها من فوق جدرانها، وكان أبو دجانة واحدا من هؤلاء. ألقى أبو دجانة بنفسه على الحديقة من فوق أحد جدرانها العالية، فلما سقط على أرضها كسرت ساقه، فلم يبال بها ولم يأبه لها، وإنما انتضى سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجعل يشق به الصفوف، معتمدا على رجله الصحيحة حتى بلغ مسيلمة الكذاب، فأهوى عليه بضربة من سيفه، وذلك في اللحظة التي سدد إليه فيها وحشي بن حرب طعنة من حربته، فخر المتنبئ الكذاب بينهما صريعا يخوض في دمائه. عند ذلك كر أصحاب مسيلمة على الفارس الذي يحارب برجل واحدة يريدون القضاء عليه، فما زال يجالدهم ويجالدونه حتى كلت قدمه وتكاثرت عليه ضربات السيوف وطعنات الرماح، فخر صريعا شهيدا. لكن أبا دجانة لم يغمض عينيه غمضتها الأخيرة إلا بعد أن رأى جنود المسلمين يرفعون على أرض اليمامة رايات الإسلام.
1: أبو دجانة أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه.

0: سيرة خالد بن الوليد ملحمة مجيدة الفصول، تبتدئ بالعصبية والبطولة وتنتهي بالإيمان والرجولة. كان خالد من مخزوم، وكانت مخزوم في الذروة من قريش، وكانت نشأته في أعرق بيوتها نسبا وأشرفها حسبا وأكثرها مالا ونشبا. كان عمه هشام قائد بني مخزوم يوم حرب الفجار، وبوفاته أرخت العرب كما تؤرخ بالأحداث العظام. ولم تقم قريش سوقا بمكة ثلاثا لحزنها عليه. وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه، وكان له بيت للضيافة يأوي إليه من يشاء بغير استئذان. أما أبوه الوليد بن المغيرة فقد كان أغنى أبناء زمانه، يملك من الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والخدم والجوار والرقيق ما لا يملكه أحد سواه. فقد كان أبوه يكسو الكعبة وحده سنة، وتكسوها قريش كلها سنة أخرى، ومن أجل ذلك دعي بالوحيد ولقب بريحانة قريش، وهو الذي قال فيه القرآن الكريم:
1: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت

وقد كان أبوه لفرط جوده يأنف أن توقد نار غير ناره في منى لإطعام الحجيج، وكان يزعم لنفسه أنه أحق الناس بالنبوة وبنزول القرآن عليه، وفي ذلك يقول الله سبحانه:

0: في هذا البيت السري الغني الوجيه ولد خالد بن الوليد سنة 34 قبل الهجرة. كان خالد طويلا بائن الطول، مديد القامة عظيم الهامة، مهيب الطلعة، يميل إلى البياض، وكان شديد الشبه بعمر بن الخطاب، حتى كان ضعاف البصر كثيرا ما يخلطون بين الرجلين. ولما أظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته كان خالد فتى ناشئا، فنفر منها لأنه رأى فيها زعامة جديدة تناهض زعامة أسرته وسيادة محدثة تقف في وجه سيادة أبيه، فتصدى لها هو وأخوه عمارة بن الوليد. أما عمارة فقد خاض بدرا مع المشركين ووقع في أسر المسلمين، وقد طال الكلام في أمر فدائه لفرط غناه وشدة عداوة أهله للإسلام، فطلب آسره 4000 درهم. وأوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا يقبل له فدية غير درع أبيه الفضفاضة وسيفه وبيضته، والبيضة هي الخوذة المصنوعة من الحديد. وطالت المساومة والرجل باق على دينه في أسر المسلمين. فلما تم فداؤه وذهب إلى أهله أعلن إسلامه بينهم على الرغم منهم وهم كارهون، وعجب المشركون من فعله وسألوه هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال كرهت أن يقال إني جزعت من الإسار. وأما خالد فظل على ما هو عليه. وفي أحد عقدت قريش له لواء الميمنة، فتولى بنفسه الهجمة التي رجحت كفة المشركين على المسلمين، فقد كر بالخيل على جيش المسلمين فاختلت صفوفهم واختلط بعضهم ببعض حتى ما عادوا يفرقون بين شيعتهم وعدوهم. فاستطار أبو سفيان فرحا وقال هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال. وفي يوم الخندق اقتسم المشركون كتائبهم وخصوا كل كتيبة بجماعة من المسلمين تدهمها عند الصباح، وكان خالد بن الوليد هو الموكل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكاد يظفر خالد بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا يقظة حرس النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه. وفي سنة الحديبية خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة معتمرا في نحو 1500 من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف في أغمادها، فأوجس المشركون خيفة من ذلك وندبوا خالدا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 فارس واستطلاع أمره. فدنا خالد حتى نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، وهم خالد أن يغير على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فصدته سكينة المسلمين ورهبة الصلاة ونخوة الفارس التي تأبى الغدر، وسرى في روعه أن لمحمد سرا وأن الرجل ممنوع. وكانت هذه أول عاطفة عطفته نحو الإسلام. ثم جاءته رسالة من أخيه الوليد الذي أسلم بعد بدر يحمل له فيها كلاما من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في أن يخرجه الله من الظلمات إلى النور. ولنترك لخالد نفسه أن يقص علينا قصة إسلامه. قال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت شهدت هذه المواطن كلها على محمد، وكنت كل من صرفت من موطن أجدني على غير شيء وأجد أن محمدا سيظهر. ثم أردف يقول وبينما أنا كذلك كتب إلي أخي كتابا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام لا يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. ثم أتبع خالد يقول: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج إلى المدينة، وسرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن هذه الرؤيا حق. فلما عزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب معي إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: أما ترى يا أبا وهب ما نحن فيه؟ لقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا عليه فاتبعناه، فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى علي أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما تبعته أبدا. فافترقنا، وقلت: هذا رجل موتور يطلب ثأرا، فقد قتل أبوه وأخوه في بدر. ثم تابع خالد قصة إسلامه وقال: تركت صفوان بن أمية ولقيت عكرمة بن أبي جهل، فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قاله صفوان، فقلت له: اطوي ما ذكرت لك. وخرجت إلى منزلي، فأمرت براحلتي أن تعد لي إلى أن ألقى عثمان بن أبي طلحة، وهو صديق لي أذكر له ما أريد. ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت ذلك، ثم قلت: وما علي أن ألقاه وأنا راحل من ساعتي. فذكرت له ما صار إليه الأمر، وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه، فأسرع الإجابة، وأدلجنا بسحرة، أي سرنا ليلا في وقت السحور. وفيما نحن في بعض الطريق التقينا بعمر بن العاص فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ فقال: أين سيركم؟ قلنا: ما أخرجك أنت؟ قال: بل ما أخرجكم أنتم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد. قال: وذاك الذي أقدمني. فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فلقيني أخي فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر، وهو ينتظركم. فأسرعت المشي فطلعت عليه، فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا للخير. ومنذ ذلك اليوم أقبل خالد بن الوليد على الإسلام بقلبه ولبه، وجعل يندم على ما فرط من أيامه السالفة. فقال ذات مرة: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق، فادعوا الله أن يغفرها لي. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما كان قبله. فعاد خالد يؤكد رجاءه، فدعا النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك. فرضي خالد بذلك واستراحت نفسه. ولما عزم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فتح مكة توجه إليها وهو يقود كتيبته الخضراء، وكان أبو عبيدة بن الجراح على المقدمة، والزبير بن العوام على الميمنة، وخالد بن الوليد على الميسرة. وبذلك عاد خالد إلى مكة قائدا، ولم يمض على إسلامه إلا بضعة أشهر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عقد لخالد بن الوليد إحدى راياته يوم دخول مكة، على الرغم من حداثة إسلامه، ينظر بنور النبوة إلى ما سيكون لخالد من شأن في نصرة الإسلام وإعلاء رايات القرآن. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وآلت الخلافة إلى أبي بكر رضوان الله عليه، شهد خالد في عهده حروب الردة من أوائلها إلى نهايتها، وكان له النصيب الأوفر في أهم وقائعها وأعصب أوقاتها، وعلى رأسها وقعة اليمامة. ولما اتجه المسلمون إلى فتح فارس كان لخالد في هذا الميدان ما لم يكن لرجل سواه، فقد لقي الفرس وأنصارهم في 15 وقعة لم يهزم في أية منها، ولم يخطئ ولم يخفق. ولما قصد المسلمون حرب الروم كان لخالد شرف قيادة جيش المسلمين في وقعة اليرموك كبرى معارك المسلمين. وقد بلغ خالد ذروة عظمته يوم أتاه كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزله عن القيادة وهو في قمة انتصاراته، فصدع بالأمر وأسلم القيادة لخلفه. وبنفس الراضية تحول المنتصر الكبير خالد بن الوليد إلى جندي في جيش المسلمين بعد أن كان قائدا لهذا الجيش. رحم الله أبا سليمان، فقد كان طرازا فريدا بين الناس.
1: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه.

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة يعرض نفسه على الوافدين إليها من أنحاء الجزيرة، وكان معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فرأوا مشايخ لهم أقدار وعليهم هيئات، فتقدم منهم أبو بكر وسلم عليهم وقال: من من القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. فمال على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، ليس فوق هؤلاء من عز في قومهم. وكان في القوم المثنى بن حارثة الشيباني ومفروق بن عمرو وهاد بن قبيصة. فالتفت إليهم أبو بكر وقال: إن كان بلغكم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم. ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يكلموه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر خلفه يظلله بثوبه، فقال له مفروق بن عمرو، وكان أقربهم مجلسا منه: إلى أي شيء تدعو يا أخا قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله ما أمرني به. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل:

فقال مفروق: وأيلام تدعو أيضا يا أخا قريش، فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان كلامهم لعرفناه. فتلا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل:

فقال له: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق. ثم التفت مفروق إلى المثنى بن حارثة وكأنه أراد أن يشركه في الكلام، فقال: هذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت كلامك، لكن أمرا كهذا لا بد لنا من أن نرجع فيه إلى قومنا. ثم إننا نزلنا على ماء مشرف على أرض فارس، وقد أخذ علينا كسرى عهدا ألا نحدث حدثا وألا نؤوي محدثا، ولعل هذا الذي تدعونا إليه مما يكرهه كسرى وقومه، ونحن لا قبل لنا بهم ولا طاقة لنا بحربهم. ولما هموا بالانصراف التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقالوا: اللهم نعم، وهل ذلك لك يا أخا قريش؟ فقال: نعم. قفل المثنى بن حارثة الشيباني راجعا إلى ديار قومه، وصورة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارق مخيلته، ورنين كلماته لا يبارح أذنيه، وظل يتتبع أخباره ويتذكر قولته: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم. ثم يقول في نفسه: ما الذي جعلني أقبض يدي عن بيعة محمد وقد أيقنت بصدقه وصحة دعوته؟ وفي السنة التاسعة للهجرة أذن الله للمثنى بن حارثة الشيباني بأن يتشرف بالانضمام إلى كتائب الإيمان، فوفد على النبي صلوات الله وسلامه عليه في جموع غفيرة من بني شيبان، وأعلن إسلامه بين يديه وبايعه على السمع والطاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبث إلا قليلا حتى لحق بالرفيق الأعلى، وطفق العرب يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، فتصدى لهم الصديق رضوان الله عليه ورماهم بمن بقي معه مستمسكا بدينه. وكان المثنى بن حارثة الشيباني وقومه من أشد الناس بأسا على المرتدين، وأعظمهم أثرا في القضاء على تلك الفتنة المدمرة العمياء. خرج المثنى بن حارثة من حروب الردة ظافرا، ووجد تحت إمرته 8,000 مقاتل لا يعصون له أمرا. وكانت كلمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن استيلاء المسلمين على بلاد الفرس ما تزال ترن في أذنيه، فقال في نفسه: لما لا أضرب بهذا الجيش الباسل الفرس وأستنقذ من أيديهم سواد العراق؟ ألم يعدنا الصادق المصدوق بأن الله سيملكنا ديارهم ونساءهم وأموالهم؟ وهل تملك الديار وتحرز الأموال إلا بأسنة الرماح وشفرات السيوف؟ فعراق، ألم يعدنا الصادق المصدوق بأن الله سيملكنا ديارهم ونساءهم وأموالهم؟ وهل تملك الديار وتحرز الأموال إلا بأسنة الرماح وشفرات السيوف؟ فعزم على أن يمضي بقومه إلى سواد العراق دون أن يستأذن الخليفة بذلك حتى لا يحرجه، فإذا انتصر كان نصره للمسلمين جميعا، وإذا انكسر كان انكساره عليه وحده. هاجم المثنى بن حارثة سواد العراق، فجعلت مدنه وقراه تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، وطفقت

أخبار انتصاراته تشرق في أنحاء جزيرة العرب وتغرب. فقال الصديق رضوان الله عليه لمن حوله: من هذا الذي تأتينا أخبار انتصاراته دون أن نعلم عن أمره شيئا؟ وكان الجواب على هذا التساؤل هو المثنى نفسه، فلقد أسرع إلى المدينة ولقي الصديق وأخبره بغاراته على سواد العراق، وعدد له المدن والقرى والحصون التي حررها من الفرس وضمها إلى دولة الإسلام، ووصف له جمال تلك البلاد ووفرة خيراتها وكثرة غلاتها، وأطلعه على حالة الفرس واضطراب أمورهم واختلال ملكهم، وما زال به حتى أغراه بفتح بلاد فارس. فنشط الصديق لذلك الأمر الكبير وجيش له الجيوش، وجعل المثنى بن حارثة الشيباني أحد كبار قادته في هذه الحروب. خاض المثنى بن حارثة مع جيوش الفرس طائفة من المعارك، كان أعظمها معركة بابل الشهيرة. وكان من خبر هذه المعركة أن شهرذان ملك الفرس أرسل قبيل المعركة كتابا إلى قائد جيش المسلمين المثنى بن حارثة، يقول فيه: إني قد وجهت لحربك رعاة الدجاج والخنازير وغيرهم من الرعاع، ولست أقاتلك إلا بهم، فما أنت لمن فوقهم بأهل. فرد عليه المثنى برسالة جاء فيها: من المثنى بن حارثة الشيباني قائد جيش المسلمين إلى شهرذان. أما بعد، فإننا نحمد الله الذي رد كيدكم إلى نحركم وأحوجكم إلى رعاة الدجاج والخنازير للدفاع عن أنفسكم، وغدا حين يلتقي الجمعان سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. ولما التقى الجمعان أقبل هرمز قائد جيش الفرس على رأس الآلاف المؤلفة من جنوده، يتقدمهم الفيل الأعظم الذي كانوا يحتفظون به لكبريات المعارك. فطفق ذلك الحيوان الرهيب المدرب يضرب جنود المسلمين بخرطومه الطويل الغليظ يمنة ويسرة، فوجلت منه قلوبهم وجفلت من رؤيته خيولهم وتصدع بسببه نظامهم. أدرك المثنى بن حارثة أن النصر محال عليه ما دام هذا الحيوان الجبار يفتك بجنوده ذلك الفتك الذريع. فتجرد له مع نفر من رجاله الأشداء وحمل على العسكر المحيطين به حملة صادقة زلزلت أقدامهم وكشفتهم عنه، ثم عاجله بطعنة نجلاء من رمحه فأصابت منه مقتلا، وأتبعه بطعنات أخريات مميتات، فما لبث أن خر الفيل صريعا على الأرض يسبح بدمائه. فعلى تكبير المسلمين وتهليلهم، وتدفقوا على ساحة القتال تدفق السيل، وأعملوا رماحهم وسيوفهم في نحور الأعداء. وما هو إلا قليل حتى ولى رعاة الدجاج والخنازير الأدبار، ولاذ قائدهم هرمز بالفرار، واحتل المثنى بن حارثة الشيباني بابل، فأحرز ما حوته من الغنائم وسبى ما اشتملت عليه من النساء، فجعل يسبح الله العظيم ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، لقد ملكنا الأرض وأخذنا المال وسبينا النساء.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

0: هل أتاك نبأ سلمة بن الأكوع؟ إنه أعجوبة من أعاجيب الدهر، ونادرة من نوادر الزمان، فهو عداء لا يسبق، ورام لا يخطئ، ومقدام لا يهاب، ومغامر لا تنتهي عجائب مغامراته. تقرأ أخبار بطولاته فيخيل إليك أنها ضرب من الأساطير، وما هي بالأساطير؟ فقد رواها الشيخان مسلم والبخاري وأثبتاها في صحيحيهما. كان لسلمة بن الأكوع في مكة أموال وعقار، فاعتنق الإسلام وهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخلف وراءه كل ما يملك، وجعل يعمل في المدينة سائسا لفرس طلحة بن عبيد الله لقاء طعامه، فما كان يريد من الدنيا غير لقيمات يقيم بها صلبه، ويستعين بها على طاعة الله والجهاد في سبيله. ولعلك أيها المستمع الكريم قد نزع بك الشوق إلى سماع طرف من أخبار هذا الفارس والوقوف على بعض عجائبه، فإليك شيئا منها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه، فيهم سلمة بن الأكوع يريد العمرة، فلما بلغ قريشا نبأ خروجه قامت له تريد أن تصده عن البيت الحرام، فنزل عليه الصلاة والسلام بمن معه في الحديبية، وأوفد عثمان بن عفان إلى مكة سفيرا بينه وبين قريش. لكن الأخبار ما لبثت أن جاءت بأن قريشا قتلت عثمان، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على حربهم، ودعا المسلمين الذين معه إلى مبايعته على القتال والموت. قال سلمة بن الأكوع: لما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبايعته عند الشجرة بايعته أول الناس، ثم طفق المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ نحوا من نصف الناس التفت إلي وقال: بايع يا سلمة. فقلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. فبايعته الثانية، وعند ذلك رآني عليه الصلاة والسلام أعزل من السلاح، فأعطاني ترسا أحتمي به، ثم جعل المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ آخر الناس التفت إلي وقال: ألا تبايعني يا سلمة؟ فقلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسطهم. قال: وأيضا. فبايعته الثالثة، ثم نظر إلى يدي وقال: أين الترس الذي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر فوجدته أعزل فأعطيته إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: ثم إن المشركين راسلونا بالصلح، فاصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، فأتيت شجرة وكنست ما تحتها من شوك، واضطجعت في ظلها، وما هو إلا قليل، حتى أتاني أربعة من المشركين، فعلقوا أسلحتهم على الشجرة، واضطجعوا قريبا مني، وجعلوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت عنهم خوفا من أن أستثار، فأبدأهم بالقتال. وبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، لقد قتل المشركون ابن زنيم. فامتشقت السيف في يميني ووثبت على أسلحتهم فجعلتها حزمة في يساري، وشددت عليهم قبل أن ينهضوا، كل ذلك في طرفة عين، ثم بادرتهم قائلا: والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه. ثم أوثقتهم وقرنت بعضهم إلى بعض، وجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى بأصحابه ومعه سلمة بن الأكوع حتى بلغ المدينة، وما إن استقر بها قليلا حتى أمر غلامه رباحا أن يخرج بإبله ليرعاها في البادية، فعزم سلمة على أن يخرج معه ليرعى فرس طلحة بن عبيد الله أيضا. توشح سلمة بن الأكوع قوسه وحمل نباله، وانطلق هو وصاحبه حتى بلغا مكانا شمالي المدينة يقال له الغار، فأراحا فيه سوائمهما وباتا هناك ليلتهما. وفي الهزيع الأخير من الليل استيقظا على كتيبة من فرسان غطفان عدتها 40 فارسا أغارت على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقتها وقتلت ولدا لأبي ذر الغفاري كان عند الإبل. قال سلمة بن الأكوع: عند ذلك قلت لرباح: خذ هذا الفرس وأده إلى صاحبه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على إبله. ثم ارتقيت أكمة فوق ثنية الوداع واستقبلت المدينة وناديت بأعلى صوتي وصباحاه 3، ثم خرجت أعدو في إثر القوم حتى غدوت غير بعيد منهم، فوترت قوسي ورميت واحدا منهم بسهم فاستقر في كتفه، فقلت: خذه وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. ثم طفقت أطردهم وأرميهم وأنا أرتجز، وكانوا في كل مرة يخلفون وراءهم بعضا من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجعلها خلفي وأمضي في إثرهم. فإذا رجع إلي فارس منهم يريد قتلي كففت عن العدو والتمست شجرة وتترست في جذعها وجعلت أرميه فيرتد عني. ثم ما زلت أطردهم حتى دخلوا في طريق ضيق يكنفه جبلان، فتسلقت أحدهما وجعلت أهيل عليهم الحجارة من أعلاه فتتساقط فوقهم وبين أيديهم وأرجلهم. ثم ما فتئت أتبعهم حتى لم يبق شيء من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلوا بيني وبينه وجعلته ورائي، لكن ذلك لم يثنيني عن مطاردتهم، فأخذوا يرمون أثقالهم ليتخففوا منها، فألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا، فكانوا كلما طرحوا شيئا جعلت عليه علامة من الحجارة حتى يهتدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفته ورائي. ثم أدركهم وأدركني الإعياء، فجلسوا يستريحون ويتغدون، وجلست على رأس جبل غير بعيد عنهم أنظر إليهم وأرقبهم. وفيما هم كذلك أتاهم رجل من قومهم ونظر إلى ما حل بهم فقال: ما هذا الذي أرى؟ فأشاروا إلي وقالوا: لقينا من شؤم هذا الرجل ما لقينا، فوالله ما فارقنا منذ الغلس وهو يرمينا حتى انتزع منا كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4، فصعد إلي 4 منهم، فلما اقتربوا مني بحيث يسمعون كلامي قلت لهم: هل تعرفونني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال أحدهم: أنا أظن ذلك. ثم رجعوا عني، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا من المدينة، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. فما إن رآهم القوم حتى هبوا وولوا مدبرين، فهم الأخرم بأن يلحق بهم، فأخذت بعنان فرسه ووقفت في وجهه وقلت له: احذر يا أخرم أن تلحق بهم فيقطعوك عنا وينفردوا بك، وتريث حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال سلمة: فخليت سبيله، فانطلق وراءهم حتى التقى مع مقدم القوم فعقر فرسه، لكن هذا كر على الأخرم فطعنه طعنة أردته فخر صريعا شهيدا. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم إني تبعتهم بعد ذلك أعدو على رجلي حتى انفصلت عن فرسان المسلمين فما أراهم ولا أرى من غبارهم شيئا. فلما دنت الشمس إلى المغيب أرادوا أن يعدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليرتووا منه، فلما رأوني في إثرهم تركوه فما ذاقوا منه قطرة، ثم انطلقوا يسرعون وقد خلفوا وراءهم فرسين، فجئت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو وصحبه على الماء الذي دفعتهم عنه، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإبل التي استنقذتها منهم ووضع يده على كل رمح وبردة خلفوها وراءهم، وإذا بلال نحر ناقة وجعل يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال سلمة: ولما أصبحنا نودي بالرحيل، فأردفني الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على ناقته العضباء، ومضيت معه حتى بلغنا المدينة. هنيئا لسلمة بن الأكوع أنه غدا رديف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمس جسده جسد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للإسلام فتاه الجريء المقدام، ورضي الله عن سلمة بن الأكوع أعجوبة الفرسان وسباق الخيول الصافنات.
1: كان سلمة بن الأكوع من أشد الناس بأسا ويسبق الفرس عدوا. المؤرخون

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أبو بصير عتبة بن أسيد رضي الله عنه.

0: في السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ب1500 من أصحابه ميممين وجوههم شطر المسجد الحرام يريدون أداء العمرة، فما إن علمت بهم قريش حتى عقدت العزم على أن تصدهم عن دخول مكة مهما كان الثمن غاليا، لكنها آثرت أن يتم ذلك صلحا إذا وجدت للصلح سبيلا. ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام منطقة الحديبية على بعد مرحلة من مكة وحط رحاله فيها، طفقت السفراء تروح وتغدو بينه وبين قريش، وطال بين الفريقين التراجع والتفاوض إلى أن جاء سهيل بن عمرو سفيرا للمشركين وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقفل عائدا إلى المدينة وأن يرجئ عمرته إلى العام القادم، شريطة أن يدخل مكة بغير سلاح وأن يخرج منها هو ومن معه بعد 3 أيام، وأن يكون بين المسلمين وقريش صلح مدته 10 أعوام يسود خلالها السلام بين الفريقين. فعظم الأمر على المسلمين وكبر عليهم أن يصدهم المشركون عن بيت الله الحرام هذا الصد وأن يبرموا مع قريش هذا العقد. وزاد الأمر قسوة على قلوب الصحابة الكرام أن سهيل بن عمرو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء من قريش إلى المسلمين مؤمنا من رجل أو امرأة رده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا عن الإسلام لم يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما أثار حفيظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوثب إلى الصديق وقال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: أليس محمد برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا. فقال أبو بكر في حزم: إلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، وإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم مضى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبي الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره، ولن يضيعني الله أبدا. قال عمر: فما زلت بعد ذلك أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون الله قد عفى عني. ولما تم توقيع العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش قفل الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، لكنه ما كاد يستقر بها قليلا حتى تعرضت ذمته صلى الله عليه وسلم ومواثيقه لاختبار قاس بسبب أبي بصير عتبة بن أسيد بطل قصتنا هذه، فلنترك له الكلام ليروي قصته المثيرة. قال أبو بصير: كنت رجلا من المؤمنين المستضعفين، إذ لم يكن لي بمكة عشيرة تحميني أو رجال يجيرونني، وكانت قريش قد صبت علي سوط عذابها بسبب مفارقتي لدينها ونبذي لأوثانها. ولما أخذ المسلمون يهاجرون إلى المدينة حبستني قريش، فلم تسمح لي بالهجرة مع المهاجرين، وتركتني أتقلب على نار مشبوبة من غيظها وحقدها، فكانت كلما أصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أو غزوة انتقمت مني ومن إخواني من المستضعفين الذين حبستهم عندها أشد انتقام. ثم سنحت لي غفلة من قريش فاغتنمتها، ومضيت فارا بديني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم من أمر صلح الحديبية إلا القليل. قال أبو بصير: فمضيت أغذ السير نحو المدينة يطير بي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدوني الحنين إلى العيش مع المسلمين، فما إن وطئت قدماي المدينة واكتحلت عيناي بمرأى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بعثت قريش بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من بني عامر ومولى من مواليها، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردني إليها عملا بشروط الصلح. قال أبو بصير: ولم أكن أتوقع أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ما كنت فيه من البلاء والعودة إلى أسر قريش بعد أن نجوت منهم بنفسي وديني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلي وقال: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت من العهد، ولا يصلح في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فقلت: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. قال أبو بصير: فانطلقت مع الرجلين حتى إذا كنا بذي الحليفة على بعد 7 أميال من المدينة، جلسنا لنصيب شيئا من الراحة، فقلت للقرشي: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. وجعل يقص علي من خبره كيت وكيت، فأبديت له عجبي منه، فلما رآني أعجب من السيف هذا العجب قال: انظره إن شئت. فلما صار السيف في يدي قلت في نفسي: مشرك يقودني إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ويذيقوني شر العذاب، والله لا أنقاد له ولا أمضي معه. لقد برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمني إليه، فما علي إذا قتلته؟ ثم سللت السيف من غمده وعلوت رأسه به وقتلته. فلما رأى المولى الذي كان معه مصرعه ولى هاربا من وجهي، فلم أتبعه إذ لم يكن لي به أرب، ومضى إلى المدينة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فلما رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه طالعا قال: إن هذا الرجل مذعور، أصابه فزع. فلما انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ويحك، ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي. قال أبو بصير: فوالله ما برح الرجل من مكانه حتى طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف الذي قتلت به القرشي، وقلت: يا رسول الله، قد وفت ذمتك وأدى الله عنك. قال: وكيف؟ قلت: لقد وفيت بعهدك وأسلمتني إلى القوم يدا بيد، ثم امتنعت أنا بنفسي منهم ونجوت بديني مخافة أن يفتنوني أو يعبثوا بي. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال. فوقعت مقالته هذه من نفسي موقعا. ثم أتبع أبو بصير يقول: لم يكن في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبقيني عنده وفاء بعهده، ولم يكن في وسعي أن أعود إلى قريش بعد أن قتلت صاحبهم، فمضيت حتى نزلت العيص على ساحل البحر في الطريق التي كانت تسلكها قريش في تجارتها مع الشام، وأقمت هناك. ثم ما لبث أن سمع المسلمون المحتبسون في مكة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عني: ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال، فجعلوا يخرجون إلي واحدا بعد واحد حتى بلغنا نحو من 70 رجلا، وكان أول هؤلاء خروجا إلي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فجعلنا نقطع طريق التجارة على قريش، فلا نظفر بأحد منهم إلا قتلناه ولا تمر بنا عير لها إلا أخذناها، وقد اشتد ساعدنا وقويت شوكتنا، وغدونا في حلوق قريش نقض مضاجعها ونبث الذعر في قوافلها حتى ضاقت بنا ذرعا وأعيتها الحيل في أمرنا. فكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها أن يدعونا إليه، وتعلن له أنها نزلت عن شرطها المتعلق بنا. قال أبو جندل صاحب أبي بصير: وفيما نحن كذلك، وصلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فيه إلى القدوم عليه، وكان يومئذ أخي أبو بصير مريضا مرض الموت، فأعطيته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى شفتيه وقبله، ثم فاضت روحه وهو يقول: اقرأوا عني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواريناه ترابه هناك، ولحقنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رضي الله عن مسعر الحرب أبي بصير، فقد عاش معذبا في سبيل الله، ومات مشردا في سبيل الله أيضا.
1: ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زيد بن سعنة رضي الله عنه.

0: جلس زيد بن سعنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن الهيبان، وكان ابن الهيبان هذا قد وفد عليهم من ديار الشام وعزم على الإقامة عندهم في يثرب. فأخذ زيد بن سعنة بروعة حديث الحبر وصدق لهجته وحرارة إيمانه وسعة اطلاعه على التوراة، لكنه كان وهو يصغي إليه يسائل نفسه عن الأسباب التي جعلت هذا الحبر يهجر بلاد الجنات المعروشة والظلال الوارفة والمياه المتدفقة، ودفعته إلى قطع المسافات البعيدة ليقضي بقية حياته في يثرب نائيا عن الأهل والوطن بعيدا عن العشير والسكن. فما إن انتهى ابن الهيبان من كلامه حتى بادره زيد بن سعنة قائلا: أيها الحبر الجليل، لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا أهلا، ولكن ما الذي حملك على أن تترك ديار الشام التي تكثر كتبنا المقدسة من الحديث عن اعتدال هوائها وعذوبة مائها وجمال رياضها وكثرة خيراتها؟ أفهناك من يصدكم عن دينكم أو يحول دونكم ودون إقامة شعائركم؟ فقال الحبر: والله إن ديار الشام لكما وصفت وأكثر مما وصفت، طيب ماء واعتدال هواء ووفرة خير، ونحن فيها آمنون مطمئنون، وإنما أخرجني منها ترقب ظهور نبي أطل زمانه وآن أوانه، وجعلت بلدتكم الطيبة هذه مكان هجرته ومنطلق دعوته. فقال زيد بن سعنة: أتعني به ذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به أبناءنا؟ فقال: ما عنيت إلا هو. ثم طفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي المرتقب ويذكر ما يتحلى به من علامات النبوة، ويحض اليهود على اتباعه ويمنيهم بالخير إذا هم آمنوا به ونصروه، وينذرهم بالشر إذا هم أعرضوا عنه وخذلوه. لكن ابن الهيبان ما لبث كثيرا حتى وافاه الأجل، فمات قبل أن يتحقق حلمه في رؤية النبي المنتظر والتملي من دعوته والإيمان بنبوته والفوز بنصرته. لم يمض غير قليل على وفاة ابن الهيبان حتى طفقت الأخبار تترى على يثرب بظهور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتزايد أتباعه يوما بعد يوم، وصبرهم على الأذى في سبيله وسبيل ما جاءهم به من الحق. فهب زيد بن سعنة يذكر قومه من اليهود بما كان يحدثهم به ابن الهيبان، ويدعوهم إلى تقصي خبر هذا النبي الذي كانوا يتباشرون بظهوره ويهددون به العرب كلما ألحقوا بهم أذى أو نالوهم بشر. وطفق يحضهم على المبادرة إليه والإيمان به قبل أن يسبقهم أحد إلى هذا الخير العظيم. لكن زيدا لم يلق من قومه اليهود إلا الإعراض والصد، ثم بدأ يشعر بنار الحقد التي جعلت تنهش أكبادهم حسدا لهذا النبي الذي أخذ نجمه يعلو وطفقت دعوته تتألق. ثم جعلت الأيام تمضي سراعا والأحداث تترى تباعا، فإذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من مكة تنزل في يثرب على الرحب والسعة، فتلقى بالأهل أهلا وبالإخوان إخوانا، وإذا بالبشائر تغمر المدينة بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قادم إليها مع صفيه وخليله أبي بكر الصديق، فضجت يثرب بالفرحة وتألقت بالبهجة، وخرج الناس زرافات وبحدانا لاستقبال نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فازداد اليهود غما على غم، وشحنت صدورهم حقدا على حقد، لكن زيد بن سعنة كان له شأن آخر، فلنترك له الكلام ليروي لنا قصته مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن سعنة: لقد تأملت هذا القادم محمد بن عبد الله أشد التأمل وأعمقه، وتتبعته أدق التتبع وأقصاه، فلم تبق لدي علامة من علامات النبوة إلا رأيتها فيه وعرفتها في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن تحريته وأطلت النظر إليه، إلا اثنتين لم أقف عليهما عنده: أولاهما أنه يسبق حلمه جهله، وثانيتهما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا سماحة وليونة. فجعلت أبحث عن هاتين العلامتين حتى وجدتهما فيه، ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل من البداة ووقف إلى جانبه راكبا راحلته وقال: يا رسول الله، إن لي جماعة في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، وكنت قلت لهم: إن أسلموا أفاض الله عليهم من خيره وأتاهم الرزق رغدا، فما لبث أن أصابهم قحط شديد مهلك وجدب من الغيث مضني، وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا في غيره كما دخلوه طمعا فيه، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب نظرة يسأله بها عما لديه من المال، فقال علي: لم يبق لدي مما جاءنا شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة: فاغتنمت هذه الفرصة ودنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل محدود بكذا وكذا من المال؟ قال: نعم. فأطلقت كيس نقودي وأخرجت منه 80 مثقالا من ذهب ودفعتها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاها الرجل وقال: أغث جماعتك بهذا المال واعدل بينهم. قال زيد بن سعنة: فلما بقي على حلول الأجل 2 أو 3 أيام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه، وقد خرجوا للصلاة على جنازة أحد المسلمين، فلما قضوا صلاتهم دنا النبي عليه الصلاة والسلام من جدار ليجلس إليه، فأتيته وأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما عرفتم بني عبد المطلب إلا مماطلين في أداء الحقوق، وإني لأعلم الناس بسوء طباعكم. ثم نظرت إلى من حوله فإذا عينا عمر بن الخطاب تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال: أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده، لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لضربت بسيفي رأسك. أما الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلي في سكون وتؤدة، ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، فلقد كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ثم قال له: اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما رعته. فسكنت نفس عمر، ثم ذهب بي وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت: ما لي من حق في هذه الزيادة يا عمر. فقال: أمرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعطيها لك جزاء ما رعتك، فخذها. فقلت: أو تعرفني يا عمر؟ فقال: لا. فقلت: أنا زيد بن سعنة. فقال: الحبر؟ فقلت: نعم. فقال: فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وأن تقول له ما قلت؟ فقلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أجدهما فيه: أولاهما أنه يسبق حلمه جهله، وثانيتهما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد وجدتهما الآن. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: بل قل على بعضهم فإنك لا تسعهم جميعا. فقلت: على بعضهم. ثم رجع عمر بن الخطاب وزيد بن سعنة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجعكما؟ فقال زيد: لقد رجعت لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وأنك صفوة أنبيائه وخاتم رسله.
1: اعتنق ابن سعنة الإسلام بعد تأمل وتتبع لأخبار الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر. أما أبوه فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، وأما أمه فهي السيدة الرصان الرزان زينب بنت مضعون، وأما أخته فهي حفصة إحدى أمهات المؤمنين. ولد عبد الله بن عمر في مكة المكرمة وأسلم وهو صغير، وربي في مدرسة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ونشأ في أكناف الإسلام، فلم يدنس بجاهلية ولم يوصم بعبادة صنم. ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة قبل أن يبلغ الحلم، وقد كان له يوم بدر 12 سنة وبضعة أشهر، فجاء مع نفر من أترابه الصغار يرجون من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يأذن لهم بالخروج معه، فأذن لبعضهم ورد بعضهم الآخر لصغر سنهم، وكان عبد الله بن عمر في جملة من ردهم. فعاد الفتية الأخيار الأبرار يبكون لأنهم حرموا مما كانت تطمح إليه نفوسهم الكبيرة من شرف الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم أحد أصبح لعبد الله بن عمر 13 سنة وبضعة أشهر، فجاء إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعه أترابه يستأذنونه في أن يخرجوا معه إلى الجهاد، فنظر إليهم نظرة مستأنية، ثم اختبرهم واحدا واحدا، فقبل منهم من قبل ورد منهم من رد، وكان في جملة المردودين عبد الله بن عمر. فعادوا وهم يبكون لأن صغر أعمارهم قد حال دونهم ودون الجهاد في سبيل الله. وفي يوم الخندق أصبح لعبد الله بن عمر 15 سنة، فجاء هو وطائفة من أترابه يجرون سيوفهم على الأرض ويمدون قاماتهم إلى أعلى ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بالجهاد، فأذن لهم هذه المرة. عند ذلك غمرتهم الفرحة وفاض على وجوههم السرور وطفح عليها البشر، ثم شهد بعد ذلك سائر الغزوات التي غزاها المسلمون. ودخل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكة عام الفتح، وكان يومئذ في 20 من عمره، فلما أبصره النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم طفق يثني عليه ويقول: إن عبد الله وإن عبد الله. وقد كان عبد الله بن عمر مثالا فريدا للشاب الذي نشأ في طاعة الله، حتى قيل إن أملك شباب قريش لنفسه عبد الله بن عمر، ولا غرو، فقد كان شابا معلق القلب بالمساجد، فالمسجد دار إقامته إذا أراد الراحة، والمسجد محل عبادته إذا رام العبادة. حدث عن نفسه قال: كان الرجل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت آنئذ غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد النبوي، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار، وإذا للنار قرنان، وإذا بي أرى فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيني ملك آخر فقال: لا بأس عليك، فإنك لن تراع. فقصصت رؤياي على أختي أم المؤمنين حفصة، فقصتها على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فما إن سمع ذلك حتى عقد العزم على ألا ينام من الليل إلا قليلا، فكان إذا أسلم الناس جنوبهم إلى المضاجع يصلي ما يشاء الله أن يصلي، ثم يصير إلى الفراش فيغفو إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يغفو إغفاءة الطائر، وكان يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5 مرات. ولقد شهد كرام الصحابة لعبد الله بن عمر بالصلاح، وصدق الفتى العمري شهادتهم فيه،
وحققها بأفعاله. فقد روي عن جابر أنه قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا ومالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. ولما لحق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بالرفيق الأعلى وآلت الخلافة إلى ذي النورين عثمان بن عفان، أراد أن يكل أمر القضاء إلى عبد الله بن عمر، فقال له: اقض بين الناس يا عبد الله، فإنك من أفقه المسلمين بدين الله وأوسعهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى ذلك أشد الإباء وقال: لا أقضي بين اثنين ولا أؤم اثنين. فقال: إن أباك كان يقضي بين الناس والرسول عليه الصلاة والسلام حي، فما يمنعك أنت؟ فقال: إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد أحدا أسأله. ثم قال له: أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، أي لجأ إلى ملجأ ولاذ بملاذ حقا؟ فقال: بلى، لقد سمعته. فقال: إني أعوذ بالله أن تستعملني على القضاء. فأعفاه عثمان من ذلك وقال له: لا تخبر بهذا أحدا، فالمسلمون بحاجة لمن يقضي بينهم بالعدل. ولم يكن عبد الله بن عمر عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك جنديا مجاهدا، فغزا مع جيوش المسلمين كلا من الشام والعراق والبصرة وفارس، وشهد مع عمرو بن العاص فتح مصر، وأقام فيها ردحا من الزمن، فروى عنه الحديث ما يزيد على 40 من أهلها. ولما ثارت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، جعل بعض الناس يلتمسون للخلافة رجلا غيرهما، فتوجه نفر من ذوي الحل والعقد إلى عبد الله بن عمر وقالوا: هات يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدها وخير الناس وابن خير الناس. فقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لا تزالون تطرون الرجل حتى تهلكوه، وإذا بايعتموني أنتم فكيف أصنع بأهل المشرق؟ قالوا: يبايعونك أو تقاتلهم حتى يدينوا لك بالولاء. فقال: والله ما أحب أن الخلافة دانت لي 70 سنة، وأنه قتل بسببي رجل واحد من المسلمين. ولقد ظل قلب عبد الله بن عمر طوال حياته معلقا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يهتدي بهديه ويقتدي بفعله ويسلك مسالكه ويحفظ ما يسمعه منه ويعض عليه بالنواجذ. وما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه مرة إلا بكى لفراقه، وقد كان إلى ذلك شديد الخشية من الله، وكانت عيناه تفيضان من الدمع لقراءة القرآن، فما تلا قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا غلب عليه البكاء. وفي ذات مرة قرأ عبيد الله بن عميرة أمامه قول الله عز وجل:

فجعل يبكي أشد البكاء ويذرف سخي الدمع حتى تبللت ثيابه، وكاد البكاء يقطع نياط قلبه. وكان في المجلس رجل فأشفق عليه حتى هم بأن يقوم إلى القارئ ويقول له: أقصر، فإنك قد آذيت الشيخ. ولقد كان كثير من طلاب المعرفة يكتبون إليه راغبين في أن يزودهم بخالص نصحه وثمين إرشاده، فكان يجيبهم عن طلبهم بكلمات باقيات على الدهر. من ذلك أن أحدهم بعث إليه يقول: اكتب لي يا أبا عبد الرحمن بالدين كله. فكتب إليه يقول: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعة المسلمين، فافعل. وقد جعل عبد الله بن عمر دأبه كله في إطعام الطعام وبر المساكين والأيتام، حتى رويت عنه في ذلك أخبار كثيرة، وذكرت له فيه آثار وفيرة. من ذلك أنه اشتهى ذات مرة سمكا، فبحثت امرأته صفية عن سمكة حتى وقعت عليها، ثم صنعتها فأحسنت صنعها، ثم قربتها إليه، فسمع نداء مسكين على الباب، فقال: ادفع السمكة إليه. فقالت صفية: نشدتك الله أن تقوي نفسك بشيء منها. فقال: ادفعوها إليه. فقالت: نحن نرضيه بدلا منها. وقالت للسائل: إنه قد اشتهى هذه السمكة. فقال: وأنا والله أشتهيها أيضا. فاشترتها منه بدينار وأرضته. ثم قالت لزوجها: إنا قد أرضينا السائل وأجزلنا عطيته. فقال له: هل أرضوك ورضيت وأخذت الثمن؟ فقال: نعم. فالتفت إلى أهله وقال: الآن ادفعوها إليه. وقد عوتبت امرأته في أمر هزاله، فقيل لها: أما ترفقين بهذا الشيخ؟ فقالت: وما أصنع به، والله ما أعددت له طعاما.

0: أرسل طعاما إلى فلان وفلان، فقلت لقد أرسلنا إليهم بما تريد وأكثر مما تريد، فقال بل إنكم أردتم ألا أتعشى الليلة، ثم نهض ولم يأكل شيئا. ولقد كان عبد الله بن عمر إلى ذلك كله يتقرب إلى الله عز وجل بكل وسيلة، فما استحسنت نفسه شيئا من مال أو متاع إلا وتصدق به، وقد عرف أرقاؤه ذلك فجعلوا يحتالون به عليه، فإذا تاقت نفس أحدهم إلى العتق شمر عن ساعديه للعبادة ولزم المسجد، فإذا رآه على هذه الحال استحسنها منه وأعتقه، فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن إنهم يريدون أن يخدعوك بعبادتهم هذه، فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له. ولقد كان في كثير من الأحيان لا يكتفي بإعتاق العبد، وإنما يغدق عليه من المال ما ييسر له سبل العيشة الراضية، من ذلك ما أخبر به عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى مكة نبتغي العمرة، فعرسنا في بعض الطريق فانحدر علينا راع من الجبل، فأراد ابن عمر أن يختبره فقال أمملوك أنت؟ قال نعم، فقال بعني شاة من الغنم، وإذا سألك سيدك عنها فقل أكلها الذئب، فقال وأين الله عز وجل؟ فبكى عبد الله بن عمر وقال نعم أين الله عز وجل، ثم بعث فشراه من مالكه وشرى له الغنم التي كان يرعاها وأعتقه. وآخيرا وليس آخرا، فقد كان عبد الله بن عمر جوادا لا تمسك يداه المال، فقد أتي مرة ببضعة وعشرين ألفا، فما قام من مجلسه حتى أنفقها كلها في سبيل الله وزادها، فجاءه بعض السائلين ولم يبق معه شيء، فاستدان مبلغا من واحد ممن أعطاهم ثم دفع به إلى السائل. وبعد، فلقد عاش عبد الله بن عمر حتى نيف على الثمانين، فلما أتاه اليقين قال لبعض أصحابه ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل أهل الفتنة. رضي الله عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلقد عاش برا تقيا، ومات زاهدا عابدا.
1: كان عبد الله بن عمر شابا معلق القلب بالمساجد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري، فقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا. ولنزول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي

0: عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه، وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب، فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصير بين النبي والوحي؟ إنا إذا لهالكون. وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان. ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحازا إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح غدوت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. حدث ابن عباس قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك، إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله، فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولأذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا، وأنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا: بسم الله. فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال لأبي أيوب: إيتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك. فقال له عمر رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نر منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال وقد أوصانا بها خيرا. فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب، فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر عباب البحر غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، فجاء يزيد ليعوده وسأله ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله وسنه تقارب 80.
1: أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يدفن تحت أسوار القسطنطينية.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. طليحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنه.

0: في السنة التاسعة للهجرة قدم على المدينة المنورة وفد من بني أسد، وكان على رأسهم طليحة بن خويلد الأسدي. فلما بلغوا المسجد النبوي مثلوا بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام خطيبهم وقال: يا رسول الله، إنا نشهد أن الله وحده لا شريك له، ونشهد أنك عبده ورسوله، وأنه بعثك بدين الهدى والحق، ونحن إنما جئناك من عند أنفسنا ولم تبعث إلينا أحدا، فتقبل إسلامنا يا رسول الله. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ترحيب، وأنزلهم خير منزل. لكن طليحة بن خويلد ما لبث أن تغيرت نفسه على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ودب في قلبه الحسد له، وجعل ينظر في أمره وكيف بدأ صغيرا، ثم ما زال ينمو ويكبر يوما بعد يوم، حتى دانت له جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها بالولاء والطاعة. ثم أخذ شيطان طليحة يستدرجه ويمنيه الأماني، فيقول له: يا طليحة، أين محمد منك؟ فما هو بأفصح منك لسانا، فأنت أديب لبيب شاعر، وما هو بأقوى منك جنانا، فأنت أشجع العرب شجاعة وأشدهم بأسا، حتى إن الناس يعدونك بألف فارس إذا جد الجد. ثم إنه ليس بأعز منك نفرا، فأنت من بني أسد، وبنو أسد مساعر حرب، لهم في ميادينها أيام مشهودات ومواقف معدودات. فلما عاد الوفد إلى منازله وقف طليحة في بني أسد يزعم لهم أنه نبي مرسل من عند الله، فتبعوه جميعا إما إيمانا به وإما عصبية له. بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا بقيادة ضرار بن الأزور لقتال طليحة وقومه، فأبلى الجيش المؤمن في بني أسد وأحلافهم أعظم البلاء، وأوشك أمر طليحة أن يضمحل، لولا أن ضرارا التقى به وجها لوجه وضربه بسيفه، فشاء الله أن ينبو عنه السيف وألا يؤثر فيه. فاغتنم طليحة ذلك، وجعل يشيع في قومه أن الله يحفظه ويدفع عنه، وأن السيوف القواطع لا تعمل في جسده، فاجتمع عليه من تفرق عنه وتبعه خلق كثير. وقد زاده قوة على قوة وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وارتداد كثير من العرب عن دين الله، وخروجهم من الإسلام أفواجا أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا أفواجا. ما كاد الصديق رضوان الله عليه يلي أمر المسلمين، حتى عقد 11 لواء ل11 قائدا، ووجههم جميعا لحرب المرتدين. وكان طليحة بن خويلد وقومه بنو أسد من حصة خالد بن الوليد، فتوجه سيف الله إلى مواطن بني أسد في نجد، وأرسل في مقدمة جيشه مغوارين اثنين من مغاوير المسلمين، هما عكاشة بن محصن وثابت بن سلمة، ليجوسا خلال الديار ويتسقطا للمسلمين الأخبار. فظفر بهما طليحة وقتلهما شر قتلة. فلما علم المسلمون بمصرعهما حزنوا عليهما أشد الحزن وأمره، وآلوا على أنفسهم أن يثأروا لهما مهما كان الثمن غاليا. التقى الجمعان على بئر بزاخة في أرض نجد، واقتتلا قتالا عنيفا ضاريا، تساوى الفريقان في أوله، وكان سيد بني فزارة عيينة بن حصن قد هب مع قومه لنجدة طليحة وصد جيش المسلمين عنه. فلما أخذت كفة المسلمين ترجح على كفة المشركين، نظر عيينة إلى طليحة فوجده قد انحاز إلى فسطاطه وتلفف بكسائه، وزعم لأتباعه بأن الوحي سينزل عليه وأن الله سيمده بالملائكة. ولما حمي الوطيس وثقلت وطأة المسلمين على أتباع طليحة، أقبل عليه سيد بني فزارة وقال: هل جاءك الملك يا طليحة؟ قال: لا يا عيينة، فرجع وقاتل حتى ازدادت الوطأة عليه وعلى قومه ثقلا، فكر على طليحة وقال: لا أبالك، أجاءك جبريل؟ قال: لا. فقال عيينة: حتى متى؟ والله لقد بلغ الجهد منا كل مبلغ. ثم رجع فقاتل قتالا عنيفا، ثم كر على طليحة فقال: هل جاءك جبريل؟ قال: نعم. قال: فبماذا أوحى إليك؟ قال: لقد قال لي: إن لك يوما ستلقاه، ليس لك أوله ولكن لك أخراه، ثم إن لك بعد ذلك حديثا لا تنساه. فقال له عيينة: تبا لك، أرى والله لك حديثا لا تنساه. ثم التفت إلى قومه وقال: يا بني فزارة، إن هذا كذاب أشر. ثم انحاز عنه بمن معه، فظهر المسلمون على بني أسد، وولى طليحة هاربا، ونزل على الغساسنة في بلاد الشام. لم يمض غير قليل على إقامة طليحة عند الغساسنة حتى ثاب إلى رشده، فجعل يعض بنان الندم على ما فرط من أمره ويقول: ثكلتك أمك يا طليحة، كم هو مريع لو أن سيف ضرار بن الأزور أطاح بهامتك، لقد كنت تقتل مرتدا عن دينك مشركا بربك، ويكون مصيرك النار. ثكلتك أمك يا طليحة، إن لم تمضي هذه الساعة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مستسلما، وليفعل بك ما يشاء، فإن ذلك أهون عليك من لحظة عذاب تصلاها في جهنم يوم القيامة. عاهد الله يا طليحة، إن هو سلمك حتى تفد على المدينة، أن تجعل عنقك التي نجت من سيف ضرار بن الأزور فداء لدين الله ووقاء للمسلمين. ثم نزل إلى بئر فاغتسل بمائها، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ طليحة بن خويلد الأسدي المدينة المنورة، ودخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معلنا إسلامه، فقال له الفاروق: ويحك، ألست الذي قتل الرجلين الصالحين عكاشة وثابتا؟ ثم أردف قائلا: إن نفسي والله لا ترتاح إليك أبدا. فقال طليحة: يا أمير المؤمنين، ما يهمك من رجلين هما أكرما بالشهادة على يدي، وأنا شقيت بهما، وإني لأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فاستجاب له عمر وقبل إسلامه. تاب طليحة بن خويلد من زلته الكبرى توبة صادقة نصوحا، وعاهد الله على أن يجاهد في سبيله ما بقي فيه عرق ينبض، وآلى على نفسه أن يوردها موارد الردى عله يموت شهيدا في سبيل الله، فشاء الله عز وجل. ركب المسلمون البحر ذات مرة لغزو بلاد الروم، وفيهم طليحة بن خويلد، وبينما هم يمخرون العباب برزت لهم سفينة كبيرة من سفن العدو تحمل من الجند ما يفوقهم عدة وعددا، وجعلت تطاردهم في عرض البحر. فقال طليحة لأصحابه: قربونا منها. فقالوا له: إنه لا قبل لنا بها يا طليحة. فقال لهم: والله إما أن تقربوا سفينتنا من سفينتهم، وإما أن أعمل في رقابكم هذا السيف. فلم يجدوا مندوحة عن الإذعان له. ولما تحاذت السفينتان قال طليحة لمن معه: ارفعوني على سواعدكم واقذفوني على سفينة الروم، وسأريكم ما يقر عيونكم إن شاء الله. ففعلوا ما أمرهم به، وما هي إلا لحظات حتى وثب طليحة على سفينة الأعداء، وانقض على من فيها انقضاض الصاعقة، وأجال سيفه في رقابهم يمنة ويسرة، فذهلوا وجعلوا يتطايرون تحت ضرباته، وما هو إلا قليل حتى قتل منهم من قتل، وغرق منهم من غرق، واستسلم الباقون. وفي ليلة القادسية أخرج سعد بن أبي وقاص طليحة بن خويلد الأسدي في 5 من رجاله، وأخرج عمرو بن معدي كرب في 5 آخرين، وأمرهم أن يتسللوا تحت جنح الظلام إلى معسكرات الفرس ليأتوه بأخبارهم، فما إن دخلت السريتان المعسكر حتى انخلعت قلوب رجالهما من هول ما رأوا من العدد والعدة وما وجدوا من اليقظة والأهبة. فرجع عمرو بن معدي كرب وأصحابه، ولحق بهم رجال طليحة الخمسة، أما طليحة نفسه فمضى إلى غايته غير هياب ولا وجل، وقضى ليلته يتنقل في أرجاء المعسكر. فلما أدبر الليل لم يشأ أن يعود أدراجه حاملا معه ما وقف عليه من أسرار، وإنما عمد إلى أعظم خيمة من خيام المعسكر، فإذا أمامها جواد لم ير مثله قط، فانتضى سيفه وقطع مقود الجواد وامتطى ظهره وانطلق يعدو به بين الخيام. فلحق به فارس من فرسان القوم، ولما أدركه سدد رمحه ليطعنه به، فكر عليه طليحة وطعنه طعنة أردته قتيلا، فهب له فارس آخر ففعل به مثل ما فعل بصاحبه، فنهض له فارس ثالث فكر عليه طليحة، فلما عرف الفارس أنه مقتول لا محالة استسلم له. فأمره طليحة أن يركض بين يديه، ثم مضيا معا حتى بلغا معسكر المسلمين، فلما رآهما المسلمون جعلوا يهللون ويكبرون. دعا سعد بن أبي وقاص ترجمانا، ثم سأل الأسير عن قومه وعسكرهم، فقال: أريد أن أخبركم عن صاحبكم هذا أولا، ثم اسألوني عما شئتم. فقالوا: هات ما عندك. فقال: لقد باشرت الحروب وغشيتها، ورأيت الأبطال ولقيتهم منذ كنت غلاما إلى أن بلغت ما ترون، فلم أسمع برجل دخل معسكرا فيه 70,000 من المقاتلين، يخدم كل مقاتل منهم 5 رجال أو أكثر، فلم يرضى أن يخرج من المعسكر حتى أغار على فسطاط القائد، وهتك أطناب خيمته، واستلب فرسه، فلحق به فارس يعدل 1,000 من الفرسان، فقتله، ثم أدركه آخر لا يقل عنه شجاعة، فألحقه به، ثم أدركته أنا، ولا أظنني خلفت بعدي من يعدلني، وكنت أريد أن أثأر لهما، فهما ابنا عمي، فلما رأيت الموت أمام عيني استسلمت له. لم تكن هذه جميع بطولات طليحة بن خويلد الأسدي، ولم يكن هذا كل جهاده في سبيل الله، فقد ظل يناضل تحت رايات القرآن حتى خر صريعا شهيدا في معركة نهاوند.
1: طليحة بن خويلد الأسدي يعد بألف فارس المؤرخون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

0: صحابي هذه المرة أنصاري عقبي بدري، وحسبك بهذه المآثر الثلاث: أوسمة رفعة وفخار في الدنيا، وشواهد رضا وزلفى عند الله في الآخرة. أما أبوه فكان يدعى الصامت، وأما أمه فكانت تسمى قرة العين، وأما هو فكان يدعوه الناس عبادة. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف عبادة بن الصامت؟ فهو أحد الأبرار الأطهار الذين آووا ونصروا، وهو أحد 73 الذين بايعوا بيعة العقبة، وهو أحد البدريين الذين اطلع عليهم الله عز وجل فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا أضفت إلى ذلك أنه خامس 5 جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت به غاية الغايات، ووصلت به إلى أرقى الذرى وأرفع الدرجات. قضى عبادة بن الصامت حياته مجاهداً عابداً معلماً، فكان في ساحات القتال أسداً مغواراً، وكان في سكون الليل متبتلاً أواهاً، وكان في أوقات السلم يعلم المسلمين كتاب الله ويفقههم في دين الله. فبعد أن فتح الله على المسلمين ديار الشام، أرادوا أن يفتحوا العقول والقلوب كما فتحوا المعاقل والحصون، فكتب أمير دمشق إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن المسلمين في بلاد الشام قد كثروا، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بدين الله، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر رضوان الله عليه النفر 5 الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الجزاء. فلما صاروا بين يديه قال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم بالحلال والحرام، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، وإن أحببتم فاستهموا. فقالوا: ما كنا لنستهم يا أمير المؤمنين. فأبو أيوب الأنصاري شيخ كبير، وأبي بن كعب رجل مريض، وبقينا نحن 3. فوجههم عمر رضوان الله عليه وعليهم إلى ديار الشام، فأقام عبادة بن الصامت في حمص، ونزل أبو الدرداء في دمشق، وحل معاذ بن جبل في فلسطين. كان عبادة بن الصامت حين بايع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليلة العقبة قد بايعه على السمع والطاعة، وأن يقول الحق أينما كان، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فلما رأى من أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما لم ترتح إليه نفسه، راجعه فيما رآه وندد به، فلم يأخذ معاوية برأيه ودعاه إلى طاعته. فغضب عبادة وقال: والله لا أسكن معك في أرض واحدة، وعاد أدراجه إلى المدينة. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما أقدمك يا عبادة؟ فأخبره بما كان بينه وبين معاوية من خلاف، فقال: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا ليس فيها أنت ولا أمثالك. ثم كتب إلى معاوية يقول: لا إمرة لك على عبادة بن الصامت، وإنما هو أمير نفسه. ثم إن عمرو بن العاص مضى إلى مصر فاتحا، وكانت خاضعة لحكم الروم، فطفق يحرر مدنها وقراها، إلى أن استعصى عليه حصن بابليون الواقع على ضفة النيل بالقرب من القاهرة اليوم. وكان السبب في استعصاء الحصن عليه أن الروم حفروا حوله خندقا عظيما، وثبتوا في الطرق المؤدية إليه حسك الحديد ليعوق الرجال والخيل عن التقدم نحوه، وشحنوه بالجنود والعتاد، ونقلوا إليه رجال دولتهم وعظماء القبط من أهل مصر، وعلى رأسهم المقوقس بطريرك مصر وحاكمها. حاصر عمرو بن العاص الحصن أملا في أن يضيق حماته ذرعا بالحصار فيستسلموا له، غير أن النيل ما لبث أن فاض، فنسف الروم السدود وقطعوا الجسور، فأحاط الماء بالمسلمين من كل جانب وكادوا يهلكون غرقا. عند ذلك كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعينه بمدد من عنده، فبادر عمر إلى إمداده 4,000 من جند المسلمين، وجعل على كل 1,000 قائدا يقوم مقام 1,000، هم عبادة بن الصامت والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد. علم المقوقس بالمدد الذي وصل إلى جيش المسلمين، فأرسل إلى عمرو بن العاص وفدا من خيرة رجاله ليفاوضوه، وأوصاهم بأن يقفوا له على أحوال المسلمين، وأن ينقلوا له صورة دقيقة واضحة عن حياتهم كما لو كان يراها هو بنفسه. فقضى رجال الوفد في ضيافة المسلمين 3 ليال، فلما عادوا سألهم المقوقس عما رأوا وما سمعوا، فقالوا: لقد رأينا والله قوما الموت أشهى إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، أميرهم كواحد منهم، فما يعرف سيدهم من مسودهم ولا رفيعهم من وضيعهم، إذا أقيمت الصلاة لم يتخلف عنها أحد منهم، يغسلون أطرافهم ووجوههم بالماء ويخشعون لربهم في الصلاة. فقال المقوقس: والله لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، ولو نازلوا الجن لأبادوها. وكأنما أراد المقوقس أن يرى بأم عينيه ما حدثه به رجاله، فكتب إلى عمرو بن العاص يقول: أرسلوا إلينا رسلا من عندكم لنفاوضهم ونعاهدهم. فأرسل إليه 10 من رجاله، وأمر عليهم عبادة بن الصامت. كان عبادة بن الصامت طويل القامة عظيم الهامة، كث الشعر شديد الهيبة، يملأ عين رائيه رهبة وروعة. فلما تقدم من المقوقس هابه أشد الهيبة، ودخل في نفسه منه خوف عظيم، فقال لرجال الوفد: نحوا عني هذا الرجل وقدموا غيره ليكلمني. فقالوا: هذا أميرنا، وقد عهد إلينا عمرو بن العاص بألا نتقدم عليه وألا نخالف له أمرا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم إلي أيها الرجل وكلمني برفق، فإني أهاب منظرك. فقال له عبادة: أراك خفتني، فكيف لو رأيت أصحابي وفيهم 1,000 رجل كلهم أشد مني قوة وهولا؟ فقال له المقوقس: ما الذي أخرجكم من دياركم، وما الذي تريدونه منا؟ فقال عبادة بن الصامت: إنا والله ما خرجنا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وقد عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون بغية أحدنا من الدنيا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، وإنما النعيم نعيم الآخرة. فقال له المقوقس: لقد سمعت مقالتك، ولعمري ما بلغتم الذي بلغتموه إلا بما ذكرت، وما انتصرتم على الذين انتصرتم عليهم إلا لحبهم الدنيا وكرهكم لها، غير أن الروم قد جمعوا لكم ما لا يحصى عدده، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم لقلتكم وضيق ذات يدكم، ونحن تطيب أنفسنا بأن نعطي لكل رجل منكم 2 دينار، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1,000 دينار، وتنصرفوا عنا قبل أن يصيبكم ما لا طاقة لكم به. فقال له عبادة بن الصامت: إنما تخوفنا به من كثرة الروم لا يصدنا عن غايتنا، وإننا موقنون بأننا سنفوز بإحدى الحسنيين، فإن ظفرنا بكم عظمت لنا غنيمة الدنيا، وإن ظفرتم بنا عظمت لنا غنيمة الآخرة. واعلم أنه ليس فينا رجل واحد إلا وهو يدعو الله بعد كل صلاة أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلى أهله خائبا. وقد استودع كل واحد منا أهله وولده عند الله، ثم عرض على المقوقس الإسلام أو الجزية أو القتال، فأبى قوم المقوقس الإسلام وأنفوا من دفع الجزية، فلم يبق إلا القتال. عند ذلك عزم المسلمون على اقتحام الحصن مهما كان الثمن غاليا، فقام الزبير بن العوام وقال: إني أهب نفسي لله عز وجل، وأخذ سلما عاليا ليرقى به على جدار الحصن، وطلب من جنود المسلمين أن يكبروا وراءه بصوت واحد إذا سمعوا تكبيره، وما هي إلا لحظات حتى كان الفارس المغوار يمتطي أسوار الحصن وهو مشهر سيفه، وصيحة الله أكبر تنطلق مدوية من فمه، فانطلقت وراءه آلاف الحناجر تردد الله أكبر، فزلزل دويها القلوب ودك العزائم. وألقى الزبير بنفسه داخل الحصن وتبعه طائفة من جند المسلمين، فأعملوا السيوف في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة، وفتحوا باب الحصن في وجوه المسلمين، فتدفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبادة بن الصامت، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس كتب الله فيها لجنده النصر، وضمت إلى دولة القرآن لؤلؤة الدنيا مصر.
1: قبح الله أرضا ليس فيها عبادة بن الصامت وأمثاله. عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه.

0: هذا فتى من أرفع فتيان قريش نسبا، وأعزهم أما وأبا، وأغزرهم حجا وأكملهم فضلا، مما جعل قومه يلقبونه بيزيد الخير. وقد كان يزيد الخير أو يزيد بن أبي سفيان يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شابا في مقتبل العمر، وكان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يقوداه إلى الإسلام ويرشداه إليه، كما أرشد أخته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. ولكن الفتى القرشي ظل يرعى لوالده أبي سفيان بن حرب حرمته، فلم يسلم إلا بعد أن أسلم أبوه، وكان ذلك في شهر رمضان من عام الفتح. سر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإسلام يزيد بن أبي سفيان لما كان يلمح فيه من مخايل الرجولة وشمائل المروءة، ولما كان يتوقع أن يتحقق على يديه من الخير للإسلام والمسلمين. وقد بالغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إكرامه بعد غزوة حنين، فأعطاه 100 من الإبل، وأمر له 40 أوقية من الفضة، وزنها له بلال الحبشي ودفعها إليه. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه لم يخف عليه ما يتمتع به الفارس الأموي من قوة الشكيمة وصدق العزيمة ورجاحة العقل وعمق الإيمان، فقرر أن يضع هذه الطاقات الفذة في خدمة الإسلام والمسلمين. لكن الصديق رضوان الله عليه كان يخشى على الفتى القرشي من نزوات الرئاسة، ويخاف عليه من غرور القيادة، فاستدعاه وقال له: يا يزيد، إنك شاب تذكر بخير ظهر في فعالك، وقد أردت أن أبلوك فأنظر كيف أنت وكيف ولايتك، فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك، وعليك يا يزيد بتقوى الله، فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم عندك حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك. ثم قال ليزيد: وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك، واسمر في الليل مع أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك، فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة، فإنها أيسرهما لقربها من النهار، ولا تخف من عقوبة المستحق، ولا تلجن فيها، ولا تسرع إليها، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تتجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم، ولا تجالس العابثين، وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللقاء، ولا تجبن فيجبن الناس. ثم قال له: هذا، وإني أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح خيرا، فقد عرفت مكانه في الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فاعرف له سابقته وفضله. وانظر معاذ بن جبل، فقد عرفت مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقطع أمرا دونهما، وإنهما لن يألوا بك خيرا. فقال يزيد: يا خليفة رسول الله، أوصهما بي كما أوصيتني بهما. قال أبو بكر: لن أدع أن أوصيهما بك. فقال يزيد: يرحمك الله وجزاك عن الإسلام خيرا. وكان الصديق رضوان الله عليه قد عزم على إنفاذ جيش إلى بلاد الشام لغزو الروم، فجمع جموع المسلمين من كل وجه، وحشد طاقاتهم من كل لون، وقسم الجيش إلى 4 فرق، وعقد لواء فرقة منها لفارس بني أمية يزيد بن أبي سفيان. ولما فصل الجيش عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر الصديق يودع جند المسلمين وقائدهم الشاب، فطفق الصديق يمشي ويزيد راكب، فقال يزيد للصديق: أتمشي وأنا راكب يا خليفة رسول الله؟ وهم أن ينزل له عن جواده وهو يقول: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنا براكب ولا أنت بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم التفت إلى يزيد وقال: إنكم ستحلون بلادا يقدم لكم فيها أصناف الطعام، فسموا الله على أوله واحمدوه على آخره، وإياكم والأشر، وإني موصيك بكلمات 10: لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن بيتا عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تعذقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك، بعثوا إلى قائد جيش الروم: إننا نريد أن نكلمك. فأذن لهم، فذهب إليه يزيد بن أبي سفيان مع نفر من وجوه الصحابة، فوجدوه قد رفع لنفسه ولحاشيته 30 رواقا و30 سرادقا كلها من الديباج. فلما انتهوا إليها أبى يزيد ومن معه أن يدخلوها، وقالوا: إنا لا نستحل الحرير، فاخرج إلينا. فنزل عند رغبتهم وحدثوه وحدثهم، فلم ينتهوا إلى شيء. ثم التقت الفئتان على أرض اليرموك: فئة قليلة مسلحة بالإيمان، وفئة كثيرة مثقلة بالكفر والعصيان. فأقبل أبو سفيان، وكان شيخا فانيا، أقبل على ابنه يزيد وقال: يا بني، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل في هذا المكان من المسلمين إلا محفوفا بالقتل، فكيف بك وبأشباهك ممن ولوا أمور المسلمين؟ فاتق الله يا بني، وأكرم نفسك، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب منك في الأجر والصبر في الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال يزيد: أفعل يا أبت إن شاء الله. ثم كر على جند الروم هو ومن معه كرة أزاحتهم عن أماكنهم. وكان يزيد كلما هدأ أو فتر يسمع شرحبيل بن حسنة يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم يقول: أين الشاروا أنفسهم لله ابتغاء مرضات ربهم، وأين المشتاقون إلى جوار الله في داره؟ فكان كلما سمع ذلك حمي واشتد، حتى كتب الله لجنده النصر في أكبر معركة فاصلة عرفها تاريخ الإسلام، إذ لم تقم بعدها للروم قائمة في ديار الشام. ظل يزيد بن أبي سفيان يتابع انتصاراته في ميادين الجهاد، حتى فتح للمسلمين بيروت وصيداء وما جاورهما من قرى لبنان.
1: كان يزيد أفضل بني أبي سفيان، وكان يقال له يزيد الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

تناهى إلى زعيم قريش عبد المطلب بن هاشم أن هناك امرأة ذات عقل وجمال من بنات ملوك ربيعة تدعى نتيلة، فسعى إليها وخطبها لنفسه وبنى بها، فولدت له طفلا قسيما وسيما بهي الطلعة، ففرح به أشد الفرح، ثم دعاه العباس. ولم يمض على فرحة شيخ مكة غير سنتين اثنتين حتى أتيح لبيته أن تغمره الفرحة من جديد، فقد ولد لابنه عبد الله مولود يضارع العباس في إشراق الوجه وروعة المجتلى، فلما أبصره دمعت عيناه، فقد كان يتمنى أن يكون أبوه حيا ليشاركه الفرحة به، ثم دعاه محمدا. نشأ محمد والعباس في كنف عبد المطلب بن هاشم، وهما لا يعلمان إلا أنهما أخوان يغدوان معا ويروحان معا ويأكلان من جفنة واحدة ويلعبان في ملعب واحد. ولما بلغ العباس العاشرة من عمره توفي أبوه عبد المطلب، ففجعت به مكة كلها وجزع عليه أهلها، لكن الغلامين العباس ومحمدا كانا أشد الناس جزعا عليه، لأنهما ذاقا طعم اليتم بفقده. ولما قسمت المناصب المنوطة بعبد المطلب على أبنائه، جعلت قريش لابنه العباس سقاية

تبان موفور الشباب، وإذا فوارق السن بينهما تزول، حتى إن الناظر إليهما كان يحسبهما توأمين. ولقد سأل أحدهم العباس ذات مرة بعد إسلامه: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني، ولكن سني تزيد على سنه سنتين. وعلى رأس الأربعين من العمر أكرم الله سبحانه محمد بن عبد الله بالرسالة، وبعثه بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين. ومن أقرب إليه من العباس فهو تربه الأثير وصديقه الحميم وعمه أخو أبيه. لكن العباس الذي ورث عن أبيه السيادة في قومه وأنيطت به سقاية الحاج، وهو منصب يتنافس فيه المتنافسون، كان يكره أن يتنكر لقومه ويحرص على أن يستبقي زعامته فيهم، فلم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك ظل ينزل محمدا صلى الله عليه وسلم من نفسه منزلة الأخ من أخيه والحميم من حميمه، فيدفع عنه الأذى ويحترس له أشد الاحتراس. من ذلك أنه لما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفود الأنصار ليلة العقبة كان معه عمه العباس، وهو ما يزال على الشرك. وكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت يا أبا الفضل. ثم التفتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك من البيعة ما أحببت. ولما تمت البيعة عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس إلى مكة تحت جنح الظلام. ولما عزمت قريش على غزوة بدر كره العباس أن يشاركها قتال ابن أخيه، لكن زعامته في قومه حملته على مشاركتها في ذلك حملا، وجعلته أحد الرجال الاثني عشر الذين تكفلوا بإطعام جيش المشركين خلال الغزوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينس لعمه العباس نصرته له ومؤازرته إياه، فقال لأصحابه: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنهما قد خرجا مكرهين. ولما كتب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم النصر في بدر، وقتل من المشركين من قتل، وأسر منهم من أسر، كان العباس بن عبد المطلب في جملة الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين. وكان الذي أسره رجلا ضئيل الجسم ضعيف البنية يكنى بأبي اليسر، أما العباس فكان ضخما طوالا كالجمل الأورق. ولما عاد العباس إلى مكة عجب أولاده من أمر أسره، فسألوه قائلين: يا أبانا، كيف أسرك أبو اليسر وأنت لو شئت لجعلته في كم قميصك؟ فقال: والله يا بني، إنه حين وثب علي كان في عيني أعظم من الفيل، ولما قبض على ذراعي بكفه الصغيرة المعروقة ظننت أن الدم يوشك أن يقطر من أظفاري، ثم إنه لوى يدي فجعلها خلف ظهري، ثم أخذ الأخرى فضمها إلى أختها وشدهما بحبل، وأنا مستخزن لا أمنع نفسي منه ولا أقاومه. بات العباس بن عبد المطلب ليلته الأولى في معسكر الأسرى قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يئن أنينا عميقا متواصلا، فلما بلغ أنينه مسامع النبي عليه الصلاة والسلام أرق،
وبدت على وجهه ملامح.

0: ملامح الحزن. فقال له أصحابه: وما يحزنك يا رسول الله؟ جعلنا فداك. فقال: أنين العباس بن عبد المطلب. عندئذ قام رجل من المسلمين إليه فوجد أن وثاقه قد شد عليه شدا قاسيا، فأرخاه له فسكت، فأثار سكوته مخاوف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: ما لي لا أسمع أنين العباس. فقال الرجل: أنا أرخيت وثاقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فافعل مثل ذلك في الأسرى كلهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يأخذ من الأسرى الفداء، فلما أتي له بعمه جعل العباس يعتذر له بأنه لا مال عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين المال الذي وضعته عند زوجتك أم الفضل وقلت لها: إن أصبت فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولعبيد الله كذا؟ فبهت العباس، لأن ذلك أمر لم يطلع عليه أحد أبدا إلا الله. وفي يوم أحد أبى العباس بن عبد المطلب أن يخرج مع المشركين لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه أرسل يخبره بعزم قريش على الخروج إليه، فكان لذلك أثر كبير في استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأهبهم للقاء العدو. مضت 20 سنة على دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعمه العباس لا يزال على الشرك. وفي ذات يوم جلس العباس مع زوجه أم الفضل يعددان شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة، ويذكران صفاته النبيلة، ويستعيدان قصة معرفته للمال الذي أودعه معها في نجوة من الناس جميعا. فما لبث أن وجد نفسه يقول لزوجه: ما بالنا يا أم الفضل؟ ما لنا لا نسلم؟ فهشت أم الفضل لكلمته هذه وبشت، وكأنما كانت تنتظر منه أن يقول ذلك. وفي ساعات معدودات كان العباس بن عبد المطلب قد أعد راحلتين له ولزوجه، ومضيا معا نحو المدينة، مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ العباس وزوجه الجحفة فوجئا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقود جيشا جرارا لفتح مكة، وفوجئ بهما الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، فقد كان لقاء على غير ميعاد. وبادر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه قائلا: ما الذي أقدمك يا عم؟ فقال: الرغبة في الله ورسوله. وأعلن هو وزوجته كلمة الحق ودخل في دين الله بعد طول جموح. فما إن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى فاضت دموع الفرح من عينيه، وقال: هجرتك يا عم آخر هجرة، كما أن نبوتي آخر نبوة. منذ تلك اللحظة عزم العباس بن عبد المطلب على أن يستدرك ما فاته من الخير والأجر، فوضع نفسه وماله في طاعة الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم حنين لما انهزم المسلمون وتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف إلى جانبه وقفة الأسد الهصور، فامتشق السيف بيمينه وأمسك بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره، وظل ينافح عنه مع نفر قليل من أصحابه حتى كتب الله على أيديهم النصر. ويوم عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على إنفاذ جيش العسرة دعا أصحابه للعطاء والبذل، فجاءه العباس وصب المال بين يديه صبا. ولما لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وآل الأمر إلى خليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ظل العباس لهما نعم المشير والنصير، وظلا هما يجلانه ويعظمانه إقرارا بفضله ووفاء للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. من ذلك أنه حين اشتد القحط على المسلمين في عام الرمادة فجف الضرع ويبس الزرع، وغدت السماء وكأنها بنيت من نحاس. خرج عمر بن الخطاب بالمسلمين فاستسقى لهم فلم يسقوا، وكرر ذلك مرات فلم يستجب لهم، فقال لجمع من أصحابه: لأستسقين غدا بمن يسقين الله به إذا شاء. فلما كان الصباح مضى إلى العباس بن عبد المطلب وقد غدا شيخا كبيرا، فقال له: يا عم أخرج معنا لعل الله أن يسقينا على يديك. خرج العباس بن عبد المطلب في جمهور المسلمين خاشعا خاضعا مخبتا لله، وكان أمامه علي بن أبي طالب، وعن يمينه الحسن، وعن شماله الحسين، ومن خلفه جموع المسلمين، فصلوا ركعتين. ثم أخذ عمر بيدي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تبلل لحيته، وقال: أدع لنا يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع العباس كفيه إلى السماء وعيناه تفيضان من خشية الله، وأخذ يجأر إلى الله بصالح الدعاء وخالص الرجاء، والناس يؤمنون من ورائه ضارعين منتحبين، فما كاد يتم دعاءه حتى تلبدت الأجواء بالغيوم الدكن، وأرسلت السماء غيثا على الأرض مدرارا، وأزال الله عن المسلمين الغمة وكشف عنهم الكرب، وسقي الناس على يدي ساق الحجيج رضي الله عنه وأرضاه.
1: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها رحما، محمد بن عبد الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أنس بن النضر النجاري رضي الله عنه.

أرأيت ذلك الكوكب الذي ما كاد يلمع في سماء الإسلام إلا قليلا حتى غيبته يد الردى، وهو أشد ما يكون تألقا وازدهارا، فلقد نمته أسرة من أعرق الأسر العربية حسبا، وأكرمها أما وأبا، وأوفاها برا بالعرب في الجاهلية، وأكثرها نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ذلكم هو الصحابي الأثير الشهيد أنس بن النضر النجاري. وحسب أنس بن النضر مجادة وكرامة وعزة أنه ورد فيه حديث شريف رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونزل فيه قرآن كريم يتلوه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصلي به المتعبدون آناء الليل وأطراف النهار. أفبعد هذا الفخار من فخر تتطاول إليه أعناق الطامحين، أو تهفو إليه أفئدة المتطلعين؟ وهل فوق هذا السؤدد سؤدد يسعى إليه ذو الأحساب؟ وللحديث الذي ورد في أنس بن النضر قصة من روائع القصص، وللقرآن الذي نزل بحقه قصة تفوق القصة السابقة. أما قصة الحديث فهي أنه كانت لأنس بن النضر أخت جليلة القدر بين نساء العرب، مرموقة المنزلة في قومها، وهي الربيع بنت النضر المكنات بأم حارثة. وكان لأم حارثة هذه ابن في ميعة الصبا ورونق الشباب، قد كمل عقلا وحلا معشرا وسما خلقا ودينا، رآه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبيل بدر، فنظر إليه في حنان ورفق وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال صلى الله عليه وسلم له: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله، لقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتعاون في جحيمها. ثم قال: ادع لي بالشهادة يا رسول الله. فدعا له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها. لم يمض على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل حتى وقعت بدر، ونودي بالخيل، فكان حارثة أول فارس ركب، وكان أول قتيل استشهد. فجزعت عليه أمه الشيخة الثكلى أشد الجزع، وجاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: إن يكن حارثة في الجنة لم أبك لفقده ولم أحزن لثكله، وإن يكن في النار بكيت عليه ما بقيت لي عيون تذرف وفؤاد يتحرق. فقال لها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، ولكنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. فرجعت العجوز الوقور الثاكل إلى بيتها، وجعلت تكفكف عبراتها وتكتم لوعاتها وتصبر نفسها وتتعزى بمواساة الناس لها. وبينما كانت السيدة النجارية تذوق من مرارة المعاناة ما تذوق، وتعاني من توفز المشاعر ما تعاني، استثارتها جارية لجماعة من أهل يثرب، فما كان منها إلا أن لطمتها لطمة كسرت ثنيتها، ثم ندمت على ما فعلت أشد الندم. ولقد تقدم أخوها أنس بن النضر من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية فآبوها، فنهض إليهم وجوه القوم يرجونهم الصفح فردوهم، وأصروا على أن يشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شكوها إليه قضى بالقصاص منها تنفيذا لحكم الله ومساواة بين المسلمين. فذهل أخوها أنس لما سمع وقال: أو تكسر ثنية أم حارثة يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يا أنس،
إنه كتاب الله يقضي بذلك. وقبل أن يتفوه أنس بكلمة، نظر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أهل الجارية المتصلبين المتعصبين، فإذا هم ألين من العهن المنفوش وأنعم من الحرير الطري، وإذا بهم وكأن قوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه، فأقبلوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم يقولون: نعم لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، نعم لا تكسر، لقد عفونا عنها يا رسول الله، لقد صفحنا عنها يا أكرم أنبياء الله. فنظر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أنس بن النضر في رفق وإعجاب وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. تلكم قصة الحديث الذي ورد في أنس بن النضر. أما القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر، ذلك أنه غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه، فشق عليه ألا يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الله في الإسلام، وأهمه ذلك الأمر وأغمه، فجعل يلوم نفسه ويقول: ويحك يا أنس، أتغيب عن أول مشهد شهده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوماً يعادل بدرا في الذخر والأجر؟ والله لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين ما أصنع. ولقد هم أنس رضوان الله عليه أن يقول شيئا آخر، لولا أنه هاب ذلك فسكت. لم يمض على العهد الذي قطعه أنس بن النضر على نفسه إلا قليل حتى قامت أحد، وأحد يوم قاس من أيام المسلمين، محص الله فيه قلوب المؤمنين الصادقين، وأبرز في ساحاته الأبطال الغر الميامين من طلاب الشهادة وأبناء الفراديس. وقد لقي فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الضنك والأذى ما لقي، فرمي بالحجارة وألقي في الحفرة وشج وجهه وكلمت شفته وسال دمه، وأرجف المرجفون أنه قتل، وصدق أكثر المسلمين المجاهدين معه ما ذاع عنه وشاع. عند ذلك وجد أنس بن النضر أن الفرصة غدت سانحة للوفاء بما عاهد عليه الله عز وجل، فاطلع على ساحة المعركة ونظر إلى المسلمين وقد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدق بالمشركين وهم يقصدون قصده ليقتلوه ويطفئوا نور الله بحد السيوف، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الفارين من ساحة القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين المهاجمين. ثم ألفى عمر بن الخطاب قريبا وهو مضطرب قلق، فالتفت إليه وقال: ما فعل رسول الله يا عمر؟ فقال: ما أراه إلا قتل. فقال أنس: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. ثم سل سيفه وكسر غمده وألقى بنفسه في خضم المعركة غير مرتاب ولا هياب، وبينما هو مندفع إلى لقاء المشركين رأى سعد بن معاذ قريبا منه، فالتفت إليه وقال: الجنة يا سعد الجنة، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. ثم مضى لا يلوي على شيء. قال سعد: فهممت أن ألحق به وأن أسلك سبيله وأفعل فعله، غير أني ما استطعت أن أعزم على ما عزم وأن أصنع ما صنع. ثم انجلت المعركة، وإذا بأنس بن النضر قد ثوى شهيدا على أرض أحد، وفيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم، وقد بلغ من كيد المشركين له أنهم مثلوا به ميتا مثلة قضت على معالمه، فما عرفه أحد إلا أخته أم حارثة، وإنما عرفته من بنانه. ولقد أكرم الله أنس بن النضر النجاري
فأنزل فيه قرآنا تلاه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أنزل الله فيه قوله جل وعز:

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. رافع بن عمير الطائي رضي الله

0: هل أتاك نبأ رافع بن عمير الطائي داهية الصحراء وفاتكها الكبير؟ لقد طلع الإسلام على رافع فلم يلق إليه بالا ولم يعره أي التفاته، ذلك لأنه كان مشغولا عنه بالإغارة على أحياء العرب واستلاب كرائم إبلهم. ولا تحسبن أن رافعا كان زعيم قبيلة من قبائل العرب، أو كانت له سرية يغزو بها، أو عصبة تشد أزره. لم يكن رافع شيئا من ذلك ولا قريبا من ذلك، وإنما كان بدويا من أبناء الصحراء كون لنفسه جيشا من نفسه، وجعل يشن غاراته على بيوت العرب وحيدا فريدا، ويرزق الناس بأعز ما يملكونه، ثم يعود سالما غانما موفورا. وقد تقول: ألم يكن في هذه الأحياء التي يغير عليها رافع أبطال أنجاد قادرون على مطاردة هذا الفاتك واستنقاذ كرائم إبلهم منه والقضاء عليه؟ بلى، إنه كان في أبناء الصحراء من لا يقلون عن رافع شجاعة وجرأة وإقداما، ولكنه لم يكن بينهم من يماثله في معرفة أسرار هذه الصحراء والقدرة على النفوذ إلى أغوارها، حتى عرف بين العرب بأنه أهدى بدوي برمال الصحراء وأدل الناس على طرقها. وقد كان من شأن رافع أنه إذا عزم على غزو قوم أن يستحضر عددا كبيرا من بيض النعام، وأن يملأه بالماء، وأن يدفنه في الأماكن البعيدة التي لا تطأها قدم في بطن الصحراء، ثم يشن غارته على من يشاء من أحياء العرب، ويسوق الإبل التي يستلبها أمامه، ويمضي بها إلى تلك المفاوز التي لم تعطي سرها لأحد غيره، فإذا دخل فيها وأوغل في متاهاتها كف أصحابها عن مطاردته، وعادوا أدراجهم خشية على أنفسهم من الهلاك عطشا أو ضياعا. وفي السنة 9 للهجرة بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه عمرو بن العاص على رأس سرية من سرايا المسلمين إلى بلاد طيء، وأمره بأن يستنفر من أسلم من العرب للخروج معه إلى الشام لقتال الروم، وأن يستألف من لم يسلموا منهم حتى لا ينضموا إلى أعدائه. وكان في السرية أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطائفة من جلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا حتى إذا بلغوا جبل طيء عميت عليهم الطرق وخافوا على أنفسهم من الضياع والهلاك، فقال عمر بن الخطاب: هاتوا لنا رجلا خبيرا يكون دليلا لنا في هذه المفاوز. فقيل له: ليس لكم إلا رافع بن عمير الطائي، فإنه أعرف الناس بهذه الفيافي وأبصرهم بمسالكها. فدعوا رافعا واتخذوه دليلا لهم. قضى رافع بن عمير مع هذه الصفوة المختارة من أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أياما بلياليها حتى أنجزوا ما أمروا به. فرأى رافع من كريم شمائلهم ونبيل خصائلهم وسمو هديهم ما زرع حبهم في قلبه زرعا. لقد وجدهم عبادا في الليل، فرسانا في النهار، زهادا في الدنيا، رغابا بما عند الله من حسن الثواب. فكان له معهم شأن يرويه لك رافع بنفسه فيقول: لقد كنت خلال صحبتي للقوم أتأملهم جميعا، وأتفرس منهم أبا بكر خاصة، وأتوسمه وأوثره باهتمامي على سائر أصحابه وفي كل خير. فلما عدنا إلى المنازل التي خرجنا منها وأوشكوا أن يفارقونا، أحسست أنهم سيغدون معهم بقلبي، فأتيت أبا بكر وقلت: يا رفيق الخير، إني توسمتك واخترتك من بين أصحابك، فاذكر لي شيئا إذا حفظته كنت منكم ومثلكم. فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم. فقال: عد عليها: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة إن كان لك مال، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: هل حفظت؟ فقلت نعم واسمع مني، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأما الصلاة فلن أتركها أبدا، وأما الزكاة فإن يك لي مال أؤدها، وأما رمضان فسأصومه ما حييت، وأما الحج فإن أستطع أحج إن شاء الله. ومنذ ذلك اليوم طوى لص الصحراء رافع بن عمير تلك الصفحة السوداء من حياته، وفتح الصفحة الأخرى، الصفحة المشرقة بنور الإيمان المتلألئة بضياء القرآن. لقد كان ذلك نبأ رافع بن عمير في جاهليته، فإليك طرفا من نبأه بعد إسلامه. سير خليفة المسلمين أبو بكر الصديق جيشا مكونا من 4 فرق لغزو الروم في بلاد الشام، فاندفع الجيش الغازي في سبيل الله يحرر البلاد ويهدي العباد، ويرفع في كل أرض تطأها قدماه صوت الأذان ليعلن للناس أن عهد العبودية للقياصرة قد انقضى، وأن العبودية لله وحده، حتى بلغ مشارف دمشق، ثم انطلق منها إلى مدينة حمص في أواسط سورية. لم يكن الروم يحسبون حسابا لجيش المسلمين أو يأبهون له، فلما رأوه يلحق بهم الهزيمة تلو الهزيمة ويهدد جندهم بالفناء، حشدوا جيوشهم في أنطاكية، واستقدموا النجدات من أطراف الدولة البيزنطية حتى اجتمع لهم 250,000 محارب، ثم دفعوا بهذا الجيش العرمرم اللجب في وجه المسلمين، فمضى يسترد البلاد التي فقدها الروم ويهدد جند المسلمين بالفناء. فطير المسلمون رسلا من عندهم إلى المدينة يصفون للخليفة الموقف ويقولون الغوث الغوث والعجل العجل. كان خالد بن الوليد إذ ذاك في العراق على رأس جيشه الكبير الفاتح، فأرسل إليه الصديق يأمره بالتوجه توا إلى بلاد الشام لنجدة الجيش المهدد بالفناء، ويبصره بالكارثة التي توشك أن تحل بالمسلمين. فاستجاب خالد لأمر الخليفة ومضى 10,000 من صناديد المسلمين فيهم رافع بن عمير الطائي ليكونوا مددا لجيش المسلمين في الشام. لقد كان على خالد بن الوليد أن يصل بجيشه إلى سورية في أقصر وقت، وأن يسلك طريقا يتجنب فيه مواجهة الروم حتى لا تحول دونه ودون الالتقاء مع المسلمين. فجعل يستشير أصحابه ويقول من لي بمثل هذه الطريق؟ فقام إليه رافع بن عمير الطائي وقال أنا لك بها أيها الأمير. فقال وكيف؟ فقال نقطع الصحراء ابتداء من قراقر، ومرورا بسوى وأراك، وانتهاء بتدمر، فإذا نحن خلف حمص في أواسط بلاد الشام حيث ترابط جيوش المسلمين، فيفاجأ بنا الروم فلا يدرون إن كنا هبطنا عليهم من السماء أو نبعنا لهم من الأرض. فقال خالد وكيف لنا بالماء في هذه الصحراء المقفرة ومعنا 20,000 نسمة بين إنسان وجواد؟ فقال ما دام الله معنا فأنا لك به. استشار خالد أصحاب الرأي من مقدم الجيش فقالوا لا تفعل أيها الأمير، فالمسافة بين قراقر وسوى لا تقطع بأقل من 5 ليال، وهي مفازة لا ماء فيها ولا مسالك، وإن اجتيازها على الراكب الفرد يكاد يكون محالا، فكيف بهذا الجيش الكبير؟ فلا تعرض نفسك ونفوس المسلمين إلى الهلاك. فقال خالد يا معشر المسلمين، لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة من الله تأتي على قدر النية، وأن الأجر يكون على قدر المشقة، وأن المسلم لا ينبغي أن يبالي بشيء ما دام ينتظر معونة ربه. ثم إن رافع بن عمير معنا، وليس فيكم من يجهل رافع ابن الصحراء. ثم قال والله لا بد من هذا، فقد عزمت على إنفاذ أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقاذ جيش المسلمين من براثن الروم. فما كان منهم إلا أن استجابوا له طائعين وقالوا: أنت رجل قد جمع الله لك الخير، فافعل ما بدا لك. فقال: جزاكم الله خيرا. ثم التفت إلى رافع وقال: افعل ما بدا لك يا رافع. فقال رافع: ائتني أيها الأمير بعشرين ناقة عظاما سمانا مسان، أي كبيرة السن، فأتي له بهن. فعمد إليهن رافع فأعطشهن، فلما أجهدهن العطش أوردهن الماء فشربن حتى امتلأن. ثم قطع مشافرهن، أي شفاههن، وربط على أفواههن حتى لا يجترن. ثم حمل هذه النوق ما تطيق حمله من الماء، فأصبح الماء في بطونها وعلى ظهورها. وانطلق الجيش العتيد، وجعل يغذ السير بخيوله وأثقاله. فكان كلما نزل منزلا قام رافع إلى النوق وذبح أربعة منها، فأخذ ما في كروشها من الماء ومزجه بلبنها وسقاه الخيل، وسقى الجيش مما على ظهورها من الماء. فلما أتم الجيش المرحلة الخامسة من مراحل سيره، واستنفد سائر ما لديه من الماء، وأصبح على رافع أن يدل الجند على مصادره، شاء الله أن يصاب رافع بالرمد حتى ورمت عيناه، فغدا لا يبصر شيئا. فأتى إليه خالد وقال: ويحك يا رافع، لقد ذبحنا النوق جميعها، ونفد الماء كله، وشارف الجيش على الهلاك. فقال: انظروا لعلكم ترون جبلين على هيئة ثديين. فأطلق خالد بصره في كل اتجاه، ثم قال: ها هما، نعم ها هما يا رافع. فقال رافع: أبشروا، قوموا التمسوا بينهما شجرة عوسج صفتها كذا وكذا. فالتمسوها فلم يجدوها. فقال رافع: ويحكم، انفضوا عنها الأرض نفضا، إنها هنا، واعلموا أنكم إن لم تجدوها هلكتم وهلكت معكم. فهبوا يبحثون عن شجرة العوسج في كل بقعة، فما لبثوا أن وجدوها وقد اجتثت وبقي أصلها في الأرض. فكبروا وكبر رافع معهم، ثم قال: احفروا في أصلها. فحفروا فتفجرت من تحتها عين ماء عذب النمير، فازدادوا تهليلا وتكبيرا، وأقبلوا على رافع فرحين مستبشرين مهنئين. فقال لهم: الحمد لله، والله لقد مررت بهذه الأرض مع أبي منذ 30 عاما، وما أبصرتها عيناي بعد ذلك. تابع الجيش مسيرته حتى بلغ الروابي المشرفة على غوطة دمشق، فدفع خالد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رافع بن عمير، وأمره أن يركزها هناك، فركزها، وكانت تسمى العقاب. ثم التقى جيش خالد مع جيوش المسلمين الأربعة التي كانت تترقب قدومه، وخاضوا معركة اليرموك التي أذل الله فيها معاطس الشرك ورفع بها راية الإسلام، وكانت إحدى المعارك الفاصلة الكبرى في التاريخ. وبعد، فهل تعلم أن رافع بن عمير الذي كان يلقب إلى زمن قريب بلص الصحراء قد أصبح يدعى برافع الخير؟ وهل تدري أن السبب في خلع هذا اللقب عليه يرجع إلى وفرة بره بالفقراء وكثرة عطفه على المحتاجين؟ فقد دأب على أن يطعم أهل 3 مساجد من كسب يمينه وعرق جبينه، وهو قانع من الدنيا بثوب واحد يلبسه في البيت ويخرج به إلى الصلاة. ولا يأخذنك العجب من ذلك، فقد تتلمذ رافع بن عمير ساعة في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، وأضاء في صدره قبس من نور الإيمان.
1: رافع بن عمير أهدى بدوي برمال الصحراء وأدل الناس على طرقها المؤرخون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عثمان بن مضعون رضي الله عنه.

كانت العرب في الجاهلية ترى أن العيش كل العيش في كأس خمر ينتشي الشاربون بحمياها، وغانية لعوب يستمتع المعجبون بجمالها، وغزوة على ظهور الجياد الصافنات يستحل بها الغزاة ما حرم الله من دماء العباد وأموالهم. لكن عثمان بن مضعون أحد حكماء العرب في الجاهلية كان يرى أن للحياة غايات أسمى من ذلك وأهدافا أجل، من أجل ذلك حرم الخمرة على نفسه فما عرف لها طعما، ولما سئل عن ذلك قال: تبا لكم، أأشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك مني من هو دوني ويجعلني أنكح كريمتي لمن لا أريد؟ والله لا أذوقها ما امتدت بي الحياة. ولما أشرقت جزيرة العرب بنور الإسلام وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، كان عثمان بن مضعون من المبادرين إلى الدخول في دين الله عز وجل، إذ لم يسبقه إلى هذا الخير غير 12 رجلا. ولإسلام عثمان بن مضعون قصة رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه جالسا بفناء بيته في مكة، إذ مر به عثمان بن مضعون غير آبه له أو ملتفت إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجلس إلي يا أبا السائب نتحدث ساعة؟ قال: بلى. ثم جلس أمامه، وبينما هو يحدث النبي صلوات الله وسلامه عليه رآه وقد شخص ببصره إلى السماء وثبت نظره فيها قليلا من الوقت، ثم جعل يهبط ببصره إلى الأرض شيئا فشيئا حتى استقر فيها، ثم أخذ يتحرف عن جليسه عثمان بن مضعون حتى بلغ المكان الذي وضع بصره فيه، ثم جعل يحرك رأسه كأنه يستفهم عن شيء يقال له. كل ذلك جعل عثمان بن مضعون ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دهشا مما رأى، مستغربا ما وقع. فلما بدا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكأنه وعى جميع ما قيل له، أخذ يرفع بصره نحو السماء شيئا فشيئا كأنما يتتبع أحدا، ثم علق بصره بذلك الذي توارى في السماء كأنه يتملى منه ويودعه، ثم عدل إلى عثمان بن مضعون ببصره وجسده كما كان أول الأمر. عند ذلك حدق عثمان بن مضعون ببصره في وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه طويلا وقال: يا محمد، لقد جالستك قبل ذلك كثيرا فما رأيتك تفعل فعلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنبهت إلى ذلك يا عثمان؟ قال: نعم، لقد تنبهت إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني رسول الله جبريل آنفا وأنا جالس. فقال عثمان: تقول رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما الذي قاله لك؟ قال: لقد قال لي

0: قال عثمان: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نعم ما جاءك به، فلقد أمر بلباب الخير ونهى عن جذور الشر كلها. قال عثمان: فما إن سمعت ما سمعته منه حتى استقر الإيمان في قلبي، وصار محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي وولدي، ثم أسلمت لرب العالمين، وأسلم معي ابن السائب وأخوايا قدامة وعبد الله. لم تنكر قريش في بادئ الأمر على المسلمين إسلامهم، فما كانت تزيد إذا رأت محمدا يمر بها على أن تقول في سخرية: إن غلام بني هاشم يكلم من السماء ويتنزل عليه الوحي منها. فلما عاب النبي عليه الصلاة والسلام آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، غضبوا لذلك أشد الغضب، وأوقدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نيران العداوة والبغضاء، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، وطفقت ترهقهم من أمرهم عسرا، فتضرب أجسادهم بالسياط، وتكوي أبدانهم بالنار، وتطرحهم على الرمال الملتهبة في رمضاء مكة لتردهم عن دينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يرى بعينيه ما يحل بأصحابه، فيتفطر قلبه أسا عليهم ولوعة على ما يعانون، ولا يملك إلا أن يقول لهم: صبرا صبرا، فإن موعدكم الجنة. عند ذلك أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فارتحلت إليها طائفة من المؤمنين مخلفين وراءهم الأهل والوطن، مودعين العشيرة والسكن، فارين بدينهم إلى الله. وكان في طليعة المهاجرين عثمان بن مضعون وابنه وأخواه. لم يمض على هجرة المسلمين إلى الحبشة طويل وقت حتى جاءتهم الأخبار كاذبة أن جل قريش قد دخلوا في دين الله وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد كثير منهم إلى مكة وهم لا يعلمون ما يخبئه لهم القدر من ابتلاء. وكان في طليعة العائدين عثمان بن مضعون، وما إن وطئت أقدامهم أرض مكة حتى استقبلتهم قريش بمثل ما ودعتهم به من تعذيب وتنكيل، وأحلت بهم من الأذى والضر ما لا يطيقون. فدخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم وأكبر زعماء قريش ووالد سيف الله خالد، فقد كانت تربطه به بعض الأواصر العريقة القديمة. عاش عثمان بن مضعون في حمى الوليد بن المغيرة، ولقي في جواره أقصى ما يطمح إليه من السلام والأمن، ولكنه لم يطب نفسا بهذه الحماية، فقد كان ينغص عليه حياته الوادعة الآمنة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يلقى من أذى قريش ما يلقاه، وأن إخوته في الله يعانون من بطشهم ما يعانون، مما جعله يتهم نفسه بالأثرة والجبن وضعف الإيمان، ويتقلب على نار هادئة من تعذيب الضمير. فلنترك لعثمان بن مضعون الحديث عن أزمته النفسية هذه، حيث قال: لما رأيت ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وأنا أغدو وأروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قلت في نفسي: تبا لك يا ابن مضعون، إنك تعيش آمنا مطمئنا في جوار رجل مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبك، إن في ذلك لنقصا كبيرا في نفسك وضعفا خطيرا في إيمانك. ثم مشيت إلى الوليد بن المغيرة وقلت له: يا أبا عبد شمس، لقد وفيت لي بذمتك ولقيت في حماك السلامة والأمن، ولكني أريد أن أرد إليك جوارك. قال: ولما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. فقلت: لا، ولكني آثرت جوار الله على كل جوار، فلا أريد أن أستجير بأحد غيره. قال: إذا كان لا بد من ذلك فانطلق معي إلى المسجد، فاردد علي جواري على ملأ من قريش كما أجرتك على ملأ منهم. فانطلقنا حتى أتينا المسجد، فقال الوليد: يا قوم، هذا عثمان بن مضعون جاء يرد علي جواري. فقلت: صدق، وإني وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أردت ألا أستجير بغير الله فرددت عليه جواره. قال عثمان بن مضعون: ثم انصرفت فمررت بمجلس لقريش توسطه لبيد الشاعر، وجعل ينشد القوم شيئا من شعره والناس يسمعون. فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقلت: صدقت. فأتبع يقول: وكل نعيم لا محالة زائل. فقلت: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. فاستشاط لبيد غيظا من كلمتي هذه وقال: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا رجل سفيه من جماعة سفهاء، قد نبذوا آلهتنا وفارقوا ديننا، فلا يغيظنك قوله. فأقبلت على الرجل الذي قال فينا وفي ديننا ما قال، وتلاحيت معه، فلطمني لطمة أسالت عيني، فما عدت أبصر بها. وكان الوليد بن المغيرة قريبا مني، فالتفت إلي وقال: إن عينك يا ابن أخي كانت والله غنية عما أصابها. فقلت: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله. فقال: هلم يا ابن أخي، فعد إلى جواري إن شئت. فقلت: إني لا أعدل بجوار الله تعالى جوارا. ومنذ ذلك اليوم طفق أذى المشركين يشتد على عثمان بن مضعون ويقسو، وأصبح هو وذووه هدفا لنكاية قريش وبطشهم، مما حمله على أن يكون في طليعة المهاجرين إلى المدينة. وهناك شهد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وابنه وأخوه بدرا، فأبلوا في ساحتها أصدق البلاء وأكرمه، وأدوا حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وخرجوا منها مع المسلمين منتصرين فائزين. وما هو إلا قليل حتى مرض عثمان بن مضعون مرض الموت وفارق الحياة. فلما طار خبر وفاته إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه مضى إليه وملء جوانحه الحزن، ورفع الملاءة عن جبينه الطاهر الأغر فقبله، ثم أكب عليه مرة أخرى فقبله الثانية، ثم أكب عليه الثالثة فقبله أيضا، وإذا دموع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتحدر على وجهه المشرق النبيل، فبكى من حضر من المسلمين لبكائه. رضي الله عن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون وأرضاه، وجعل في أعلى عليين مقره ومأواه، فقد آثر جوار الله على كل جوار.
1: آثر ابن مضعون جوار الله على كل جوار.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. كعب بن مالك رضي الله عنه.

قصة اليوم عنيفة حقا، عميقة صدقا، بالغة أقصى ما في القصص من عنف وعمق وإثارة. وقد هممت أيها المستمع الكريم أن أرويها لك بنفسي، فلما شرعت وجدت أن بياني أعجز من أن ينقلها إليك بلفتاتها الدقيقة الرائعة وصورها البديعة البارعة وعواطفها الجياشة الزاخرة، فآثرت أن أترك ذلك لصاحب القصة، فهو أعلى مني بيانا وأقدر تعبيرا عن خلجات نفسه وأدق تصويرا لهمسات ضميره. فاستمع إلى كعب بن مالك الأنصاري شاعر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيروي لك قصته. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا يوم تبوك، ولم أكن قط أقوى مني على الغزو ولا أيسر حين تخلفت عن تلك الغزوة. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد غزوة كتم خبرها وورى بغيرها إلا هذه الغزوة. ولعل الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم خبرها هو أن الحر كان شديدا، وأن السفر كان بعيدا، وأن الثمار قد أينعت والظلال قد طابت. ولقد تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه، فطفقت أغدو إلى السوق لأتجهز معهم، لكنني كنت أرجع في كل مرة ولم أفعل شيئا، فأقول في نفسي: إني لقادر على أن أتجهز في أي لحظة. وما زلت أتمادى في ذلك حتى جد جد المسلمين وأنا لم أقضي من جهازي شيئا. وفيما أنا كذلك بادر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الرحيل، فهممت أن أرتحل في أثرهم وأن أدركهم، وليتني فعلت، ولكنه لم يقدر لي ذلك. ثم ما لبثت أن ركبني الهم والبث لما صنعت، وقد زادني همّا أنني كنت إذا خرجت من بيتي وطفت في الناس لا أرى إلا رجلا متهما بنفاق أو عاجزا عذره الله لعجزه. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال لأصحابه: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: إنما حبسه برداه الزاهيان ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضف شيئا. ثم بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه قافلا إلى المدينة، فركبني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أعتذر له وأخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلم أجد عندهم شيئا. ولما قيل لي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أطل قادما، انزاح عني الباطل، وعرفت أنني لن أخرج من سخطه بشيء فيه كذب، فأزمعت الصدق. ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتيه جلس للناس، فجاء المخلفون أمثالي فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته أنا، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت راحلتك؟ فقلت: إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر أصنعه له، فإني والله قد أعطيت حجة وبيانا، ولكني والله
لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى.

وأيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. ثم التفت إلي وقال: قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وغادرت المسجد. قال كعب: فما لبث أن تبعني رجال من قومي فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، فما الذي أعجزك عن أن تعتذر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما اعتذر غيرك من المخلفين؟ فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، لكنني ما لبثت أن قلت لهم: هل شاركني فيما صنعته أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما كما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكان رجلين صالحين وقد شهدا بدرا. فقلت: إن لي فيهما أسوة. ثم مضيت. قال كعب بن مالك: ثم ما لبث الرسول عليه الصلاة والسلام أن نهى عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما بقيت هي الأرض التي أعرف. ولبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيتيهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب الثلاثة وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، لكن لا يكلمني أحد. وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، ثم أقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وكنت أحرص على أن أصلي قريبا منه لأسارقه النظر، فكنت إذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. فلما طالت علي جفوة الناس اشتد بي الضيق، فتسورت جدار بستان أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فأعدتها عليه فسكت، فأعدتها، فقال: الله ورسوله أعلم. عند ذلك توليت عائدا من حيث أتيت. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة ما يكلمني أحد، إذا نبطي من أنباط أهل الشام يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي، فجاءني ودفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فاتجهت بالرسالة نحو تنور يتقد، فألقيت الرسالة فيه. قال كعب: ولما مضت 40 ليلة من 50، جاءني رجل من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك وامكثي عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فمضت إلى أهلها. أما امرأة هلال بن أمية فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ فان وليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربك. فقالت: إنه والله يا رسول الله ما يزال يبكي منذ لزم بيته إلى يومه هذا. قال كعب: عند ذلك قال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد يأذن لك كما أذن لهلال بن أمية. فقلت: والله لا أفعل،

0: ما يدريني ما يقول لي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا امرؤ شاب. قال كعب: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضقت بنفسي أشد الضيق، سمعت صوت صارخ من أعلى جبل سلع ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فما إن لامس الصوت سمعي حتى خررت ساجدا لله، وعرفت أنه قد جاءني الفرج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلن ذلك لأصحابه. فهب الناس يبشرونني، وكان أسبقهم إلي فارس جاء على فرسه، وذهب إلى صاحبي مبشرون أيضا. فلما جاءني الذي سمعت صوته نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، ووالله ما أملك آنئذ غيرهما. ثم استعرت ثوبين ولبستهما وانطلقت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتلقاني المسلمون فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك يا ابن مالك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، وقد استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فلما سلمت عليه قال ووجهه يبرق من السرور: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله عز وجل؟ قال: لا، بل من عند الله. قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله وأن أجعله صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك يا كعب فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وأتصدق بما عداه. ثم قلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أقول إلا صدقا ما بقيت. رضي الله عن كعب بن مالك الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نافح عن الإسلام بسنانه وبيانه، وأنزل الله فيه وفي أصحابه قرآنا ما زال يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وسيظل يتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
1: كعب بن مالك شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وواحد من الأنصار الصادقين الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم القرآن.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. تميم الداري رضي الله عنه.

نزحت قبيلة لخم القحطانية عن بلاد اليمن السعيدة بعد خراب سد مأرب، واستوطنت بلاد الشام، فحل فريق منها في الرملة وهضبة الجولان، ونزل فريق آخر بالقدس، فدعيت حينا من الدهر بيت لخم، ثم حرفها الناس فجعلوها بيت لحم. واتصل اللخميون بجيرانهم الروم فدان بعضهم بالمسيحية، بينما ظل بعضهم الآخر يعبد المشتري ويحج إلى صنم يدعى الأقيصر أقيم على مشارف الشام. وكان تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي ممن اعتنق المسيحية وأوغل فيها حتى غدا راهب بيت لحم. وفي ذات يوم عرضت لتميم الداري حاجة في قرية مجاورة، فقام إلى مسحه الأسود فلبسه وشد على وسطه زناره وأرخى طرفيه على جنبه، وتقلد قلادته التي يتدلى منها صليبه الفضي، ثم اعتمر قلنسوته الصغيرة ومضى ميمما وجهه شطر القرية. فلما جن عليه الليل عرض له أمر لم ينسه طول حياته، فلنترك لتميم الداري الكلام ليقص علينا خبره المثير. قال تميم الداري: كنت أقيم بالشام حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت إلى الأماكن المجاورة لقضاء بعض حاجاتي، فأدركني الليل عند واد سحيق مظلم، فأخذتني الرهبة ودب في نفس الخوف، فتذكرت ما كانت تقوله العرب من الاستعاذة بالجن في أمثال هذه المواقف، فهتفت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. ثم أخذت مضجعي لأرقد، فإذا مناد ينادي وأنا لا أراه ويقول: عذ بالله أيها الرجل واستجر به، فإن الجن لا تجير أحدا على الله. فقلت للهاتف: أقسمت عليك بالله، أتقول الحق؟ فقال: قد خرج رسول الأميين فأسلمنا واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، فانطلق إلى رسول رب العالمين وأسلم. قال تميم الداري: فسكنت نفسي بعض الشيء، وقضيت ليلتي أستعيد ما قاله الهاتف وأتدبره، وجعلت أتذكر ما كنت أقرأه في التوراة والإنجيل عن ظهور نبي جديد. قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب، وكان فيه راهب طاعن في السن أثق بعلمه وفهمه، فأخبرته الخبر وسألته عنه، فقال: صدقك الهاتف، فإن هذا النبي يخرج من أرض مكة وهو خير الأنبياء، فبادر إليه ولا يسبقنك أحد إليه إن استطعت. خلع تميم الداري ثياب الرهبانية وصحب أخا له يدعى هندا، وطفقا يقطعان الطريق بين بيت لحم والمدينة ليلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنا إسلامهما بين يديه ويقيما بجواره. ولما بلغ الأخوان المدينة أناخا راحلتيهما قريبا من المسجد، وأقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياه الأخوان تحية الإسلام وأعلنا بين يديه كلمة التوحيد ودخلا في دين الله. وهنا قال تميم للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله مظهر دينك يا رسول الله، وناشر لواءك في الآفاق، وأنا قد خلفت ورائي أهلي وموطني، وجئت لأنقطع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهب لي قريتي جبرين إذا فتح الله على المسلمين وملكوا بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: هي لك. قال تميم: اكتب لي بذلك كتابا يا رسول الله. فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بذلك. ثم دارت الأيام، وجعلت جيوش المسلمين تشرق في أرض الله الواسعة وتغرب، وطفقت حصون الشرك تتهاوى تحت سنابك خير المؤمنين حصنا إثر حصن، وتوالت بشائر الفتح على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تكاد تزف بشارة حتى تهل أخرى،
إلى أن كانت سنة 15 للهجرة، حيث جاء البشير إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من قائده عمرو بن العاص يبشره باستسلام بيت المقدس، ويخبره بإصرار أهلها على أن يكون خليفة المسلمين عمر بن الخطاب هو الذي يعقد لهم الصلح، ويدعوه إلى الشخوص إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين. فمضى الفاروق رضوان الله عليه إلى أرض فلسطين المحررة، وعقد بنفسه لأهلها الصلح، ورفعت على ربى القدس رايات الإسلام، وجلجلت في ربوع الجولان التي تسكنها لخم أصوات الأذان. وهنا قام فتى لخم تميم الداري إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، ها هو ذا بيت المقدس قد فتحه الله على المسلمين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبني قريتي جبرين، فأنفذ لي ما وهبنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الصحابة وقال: ومن يشهد لك بذلك؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا أشهد بذلك. وأنفذ الفاروق هبة النبي عليه الصلاة والسلام لتميم الداري. لزم تميم الداري منذ أسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكاد يبرحه إلا قليلا، وعكف على كلام الله يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، حتى جعل يتم المصحف مرة في كل 7 أيام، ووقف نفسه على خدمة كتاب الله، فكان 5 أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحس تميم الداري متعة العبادة، فغدا لا يعدل بها لذة من لذات الدنيا، وتذوق حلاوة التهجد في الليل، فأقبل عليه بجسده وروحه، والتزمه أشد التزام. كان إذا أقبل الليل وأسلم الناس جنوبهم إلى المضاجع هب من رقدته، وتوضأ فأحسن الوضوء، وعمد إلى حلة له شراها 1000 درهم فارتداها، وأخذ زينته تامة كاملة ليمثل بين يدي ملك الملوك، ويحظى بقربه في نجوة من الناس، ثم يمضي ليلته كلها متهجدا قائما بآي القرآن. وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة طار شوقا إليها، وإذا مر بأخرى فيها ذكر النار زفر زفرة كأن لهيب جهنم في أحشائه. قرأ ليلة قوله عز وجل:

0: فأخذته رعدة من خشية الله، واستبدت به رهبة من خوف عقابه، فما زال يصلي بهذه الآية منذ العشاء إلى أن أسفر الفجر، وكان كلما أعادها اشتد نحيبه جزعا من هول يوم عظيم. وقد غلب على تميم النوم ذات ليلة فلم يقم للتهجد، فعاقب نفسه بأن قام سنة كاملة لا ينام فيها. ظل تميم الداري نزيل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استشهد ذو النورين عثمان بن عفان، فغادر المدينة أسوان حزينة كاملة لا ينام فيها. ظل تميم الداري نزيل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استشهد ذو النورين عثمان بن عفان، فغادر المدينة أسوان حزينا على خليفة المسلمين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى بلاده ليقضي نحبه في قريته من ديار الشام. رضي الله عن تميم الداري العباد السجاد دفين منطقة الجولان، ونور له في قبره وأسكنه عاليات الجنان.
1: كان تميم الداري 54 جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإذاعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.

غفت المدينة المحزونة الثكلى على جراحها في تلك الليلة، فقد فقدت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشد ما تكون تعلقا به وحاجة إليه، غير أن خليفة المسلمين أبا بكر الصديق لم يذق للنوم طعما، فكأنما حشي مهاده بالشوك أو كحلت عيناه بالجمر. وكيف تطمئن للصديق نفس وجل العرب قد خرجوا من دين الله أفواجا وارتدوا عن الإسلام؟ وكيف يغمض له جفن ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى التي شيدت خلال 23 عاما بالجهد والجهاد، وبنيت بالأحزان والأشجان حتى شملت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قد انكمشت اليوم، فأصبحت محصورة في مثلث صغير رأسه في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية، وقاعدته تمتد بين مكة والطائف. ولقد جيش الصديق من هذه القلة القليلة الباقية معه على الإيمان 10 جيوش، واختار لها 10 من القادة الأفذاذ الذين توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو عنهم راض، ودفع بهم في كل اتجاه لقتال المرتدين. وكان أشد ما يؤرقه في تلك الليلة اختيار القائد 11 للجيش الذي سيوجهه إلى قتال المرتدين في البحرين وما تلاها من بلاد جنوب الجزيرة العربية، فقد كانت مهمة هذا الجيش محفوفة بالمخاطر، وكان طريقه مفروشا بالشوك والعذاب. وظل الصديق رضوان الله عليه يتقلب على مهاده حتى شق سكون الليل بلال بن رباح بصوته الشجي الندي، فدمعت عين الصديق عند سماع صوت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمعت في الوقت نفسه في ذهنه فكرة أضاءت له السبيل إلى اختيار القائد المنشود، فانبسطت أساريره السمحة ولاحت على وجهه الرقيق النبيل المحزون غلالة شفافة من الرضا والطمأنينة. ولما قضيت المكتوبة دعا بالقرطاس والدوات وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء بن الحضرمي حين بعثه لقتال المرتدين في البحرين وما جاورها، وعهد إليه بأن يتقي الله ما استطاع في سره وفي جهره، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عن دينه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان. لقي اختيار العلاء بن الحضرمي قائدا للجيش المتجه إلى قتال المرتدين في البحرين ارتياحا كبيرا لدى وجوه المسلمين، فالعلاء صحابي قديم الصحبة وثيق الصلة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأحد كتاب الوحي والمؤتمنين عليه، زد على ذلك أنه هو الذي أدخل الإسلام إلى البحرين دون أن يريق قطرة دم أو يصيب أحدا بكلم، وذلك حين بعثه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى المنذر بن ساوى برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فما زال يتلطف به ويتوخى الحكمة في عرض الإسلام عليه حتى أعلن إسلامه هو وقومه، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ملكه، وولى العلاء بن الحضرمي على الصدقات، وأمره أن يأخذ الزكاة من الأغنياء وأن يضعها في الفقراء. وظل العلاء في عمله هذا إلى أن توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولحق به الملك المنذر بن ساوى في نفس الشهر عليه رحمة الله. لم يكن أمام العلاء بن الحضرمي وجيشه الغازي في سبيل الله من طريق يسلكونه إلى البحرين سوى صحراء الدهناء، تلك الصحراء التي كانت مخوفة آنذاك وما تزال مخوفة إلى اليوم، والتي تعرف الآن بالربع الخالي. فمضى الجيش المؤمن المبارك يطوي المفاوز طيا، وهو في حرب ضروس مع الرياح السافيات، ونضال مرير مع الرمال العاتيات، وصراع رهيب مع الطبيعة القاسية، حيث لا ماء ولا شجر ولا حياة. وفيما كان القوم على حالهم هذه
نزل بهم ما لم يقع في حسبان حاسب أو يرقى إليه خيال متخيل. ففي مساء ليلة ضريرة النجم حالكة الجلباب نزل الجيش عن جماله طلبا للراحة وترقبا لانبلاج الفجر المبصر، إذ لم يكن في وسعهم أن يمشوا في الليل خوفا من الضياع في هذه الصحاري التي لم تخطط بها قدم طريقا، ولو خطت لأتت عليه الرمال السافيات في بضع لحظات، فما كادوا يستقرون على الأرض حتى هب جمل من جمالهم مذعورا لسبب لم يعرفوه، وانطلق يعدو كالمجنون في تلك الفيافي المظلمة، فاستثيرت لذعره الجمال الأخرى جميعها واندفعت تجري وراءه كأنما ركبها 1000 عفريت أو لدغ كل منها 1000 ثعبان. وقد حاول الرجال الأشداء أنضاء الصحراء أن يوقفوا هذه الحيوانات الهائجة المائجة أو يلحقوا بها، لكنهم ما لبثوا أن أضلوها وأضلتهم كأنما ابتلعتها الصحراء. وفي لحظات قليلات وجد الجيش نفسه في تلك المفاوز المهلكة بغير ماء ولا زاد ولا راحلة ولا أمل. لك أن تتصور أيها المستمع الكريم ما دهم نفوسهم من كرب، ولك أن تتخيل ما صدع أفئدتهم من خطب، ولك أن تطلق العنان لخيالك المجنح لترى ما الذي كان يعترج في أغوار تلك الصدور. لقد أيقنوا أنهم هالكون لا محالة، وأن هذه الصحراء ستطويهم في جوفها الكبير كما يطوي البحر المحيط في أحشائه حفنة من الرمال، وأنهم سيبقون سرا من أسرار هذه المفاوز الرهيبة لن تبوح به لأحد. وجعل بعضهم يوصي بعضا وهم على يقين بأنه لن يخرج من بين فكي هذه المهلكة أحد سالما، ولكنها سنة الحياة. عند ذلك أقبل القائد الملهم تلميذ المدرسة المحمدية الفذة الفريدة على جنده وقال لهم في لهجة المطمئن الواثق: ما هذا الذي غلب عليكم من الجزع والهلع والهم؟ فقالوا: ما بالك تلومنا ونحن إن بقينا إلى غد وأسلمنا الليل إلى النهار فإن الشمس لا تلبث أن تهلكنا عطشا قبل أن يرتفع قرصها إلى قبة الفلك. فقال لهم: إني لعلى ثقة بأنكم لن تصابوا بضر أبدا، فأنتم المسلمون لله المؤمنون به، في سبيله خرجتم وانتصارا لدينه نهضتم، فأبشروا بفرج من عنده، ووالله إنكم لن تخذلوا ولن تصابوا بما يسوءكم، وإن فرج الله أقرب إليكم مما تظنون. نزلت كلمات القائد المؤمن في أفئدة رجاله منزلة الماء العذب البرود من ذي الغلة الصادي، فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم وأسلموا أعينهم إلى الكرى. ولما انبلج الفجر تيمموا صعيدا طيبا ووقفوا بين يدي ربهم خاشعين مخبتين. فلما انتهت الصلاة استدار العلاء بوجهه نحوهم ورفع كفيه نحو السماء وجعل يدعو الله عز وجل بقلب ضارع وطرف دامع ونفس مؤملة راجية، وهم يدعون بدعائه ويؤمنون على رجائه، فلم يفرغ من نجواه لربه حتى لاح لهم الماء من بعيد وجعلت صفحته الفضية تلتمع تحت تباشير الصباح، فحسبه الجند أول الأمر سرابا كذلك الذي يراه المرء في الصحراء. فلما أقبلوا عليه وجدوه ماء، فجعلوا يهللون ويكبرون وطفقوا يشربون ويغتسلون، ولبثوا عنده ينتظرون بقية فرج الله. وما كاد ينتصف النهار حتى رأوا من بعيد أشباحا تتجه نحوهم، فحددوا نحوها النظر فإذا هي تدنو منهم شيئا فشيئا، وما هو إلا قليل حتى أيقنوا أنها جمالهم تسعى إليهم وكأن حاديا يسوقها نحوهم سوقا. ومن خلال دموع الفرح بفرج الله عز وجل والأمل بنصره رأوا عيرهم تقبل جميعا على الماء كما ذهبت جميعا،
وعليها أقتابها وأحلاسها والمؤونة والزاد.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمرو بن الجموح رضي الله

عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية وسيد بني سلمة المسود وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى مناه، وقد اتخذه من نفيس الخشب. وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب. كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير، فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل. وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد. فقال لزوجته: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: أدعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال:

0: فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه؟ هو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفهم امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت، وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناه، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. أدلج أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليل، وحملوه من مكانه، وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه لتحيته فلم يجده، فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يجبه أحد بشيء، فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية على مناه، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه، وقال له: يا مناه، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه، فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل، وقرنوه إلى كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه، فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله. تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسوله، وما هو إلا قليل حتى كانت أحد. فرأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله. فأثار الموقف حميته، وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم. فقالوا له: يا أبانا، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله. وما إن أزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد. وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم، فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران، والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم.
1: عمرو بن الجموح شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. حليمة السعدية رضي الله عنها.

هذه السيدة الرصان الرزان، أثيرة لدى كل مسلم، عزيزة على كل مؤمن. فمن ثدييها الطاهرين رضع الغلام السعيد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى صدرها المفعم بالمحبة غفا، وفي حجرها الطافح بالحنان درج، ومن فصاحتها وفصاحة قومها بني سعد النهل، فكان من أبين الأبيناء كلاما وأفصح الفصحاء نطقا. إنها السيدة الجليلة حليمة السعدية، أم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من الرضاع. ولإرضاع السيدة السعدية للطفل المبارك الذي ملأ الدنيا برا ومرحمة، وأترعها خيرا وهديا، وزانها خلقا وفضلا، قصة من روائع القصص حكتها حليمة السعدية ببيانها المشرق الأنيق الجذاب، وأسلوبها المتألق الرشيق الممتع. فتعالوا نستمع إليها، فخبرها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من روائع الأخبار. قالت حليمة السعدية: خرجت من منازلنا أنا وزوجي وابن لنا صغير نلتمس الرضعاء في مكة، وكان معنا نسوة من قومي بني سعد قد خرجنا لمثل ما خرجت إليه، وكان ذلك في سنة قاحلة مجدبة أيبست الزرع وأهلكت الضرع فلم تبق لنا شيئا، وكان معنا دابتان عجفاوان مسنتان لا ترشحان بقطرة من لبن، فركبت أنا وغلامي الصغير إحداهما، أما زوجي فركب الأخرى، وكانت ناقته أكبر سنا وأشد هزالا، وكنا والله ما ننام لحظة في ليلنا كله لشدة بكاء طفلنا من الجوع، إذ لم يكن في ثديي ما يغنيه، ولم يكن في ضرعي ناقتنا ما يغذيه، ولقد أبطأنا بالركب بسبب هزال أتاننا وضعفها، فضجر رفاقنا منا وشق عليهم السفر بسببنا. فلما بلغنا مكة وبحثنا عن الرضعاء وقعت في أمر لم يكن بالحسبان، ذلك أنه لم تبق امرأة إلا وعرض عليها الغلام الصغير محمد بن عبد الله، فكنا نأباه لأنه يتيم، وكنا نقول: ما عسى أن تنفعنا أم صبي لا أب له، وما عسى أن يصنع لنا جده. ثم إنه لم يمض علينا غير يومين اثنين حتى ظفرت كل امرأة معنا بواحد من الرضعاء، أما أنا فلم أظفر بأحد. فلما أزمعنا الرحيل قلت لزوجي: إني لأكره أن أرجع إلى منازلنا وألقى بني قومنا خاوية الوفاض دون أن آخذ رضيعا، فليس في صويحبات امرأة إلا ومعها رضيع، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم ولآخذنه. فقال لها زوجها: لا بأس عليك، خذيه فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فذهبت إلى أمه وأخذته، ووالله ما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غلاما سواه، فلما رجعت به إلى رحلي وضعته في حجري وألقمته ثدي، فدر عليه من اللبن ما شاء الله أن يدر بعد أن كان خاويا خاليا، فشرب الغلام حتى روي، ثم شرب أخوه حتى روي أيضا، ثم نام. فاضطجعت أنا وزوجي إلى جانبهما لننام بعد أن كنا لا نحظى بالنوم إلا غرارا بسبب صبينا الصغير. ثم حانت من زوجي التفاتة إلى ناقتنا المسنة العجفاء، فإذا ضرعاها حافلان ممتلئان، فقام إليها دهشا وهو لا يصدق عينيه، وحلب منها وشرب، ثم حلب لي فشربت معه حتى امتلأنا ريا وشبعا، وبتنا في خير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي: أتدرين يا حليمة أنك قد ظفرت بطفل

0: مبارك؟ فقلت له: إنه لكذلك، وإني لأرجو منه خيرا كثيرا. ثم خرجنا من مكة، فركبت أتاننا المسنة وحملته معي عليها، فمضت نشيطة تتقدم دواب القوم جميعا حتى ما يلحق بها أي من دوابهم، فجعلت صواحبي يقولن لي: ويحك يا ابنة أبي ذؤيب، تمهلي علينا، أليست هذه أتانك المسنة التي خرجتم عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها هي. فيقول: والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا في بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أشد قحطا منها ولا أقسى جدبا، لكن غنمنا جعلت تغدو إليها مع كل صباح، فترعى فيها ثم تعود مع المساء، فنحلب منها ما شاء الله أن نحلب، ونشرب من لبنها ما طاب لنا أن نشرب، وما يحلب أحد غيرنا من غنمه قطرة. فجعل بنو قومي يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا بغنمكم حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فصاروا يسرحون بأغنامهم وراء غنمنا، غير أنهم كانوا يعودون بها وهي جائعة ما ترشح لهم بقطرة. ولم نزل نتلقى من الله البركة والخير حتى انقضت سنتا رضاع الصبي وتم فطامه، وكان خلال عاميه هذين ينمو نموا لا يشبه نمو أقرانه، فهو ما كاد يتم سنتيه عندنا حتى غدا غلاما قويا مكتملا. عند ذلك قدمنا به على أمه، ونحن أحرص ما نكون على مكثه عندنا وبقائه فينا لما كنا نرى في بركته. فلما لقيت أمه طمأنتها عليه وقلت: ليتك تتركين بني عندي حتى يزداد فتوة وقوة، فإني أخشى عليه وباء مكة، ولم أزل بها أقنعها وأرغبها حتى ردته معنا، فرجعنا به فرحين مستبشرين. ثم إنه لم يمض على مقدم الغلام معنا غير أشهر معدودات حتى وقع له أمر أخافنا وأقلقنا وهزنا هزا. فلقد خرج ذات صباح مع أخيه في غنيمات لنا يرعيانها خلف بيوتنا، فما هو إلا قليل حتى أقبل علينا أخوه يغدو وقال: الحقا بأخي القرشي، فقد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه. فانطلقت أنا وزوجي نغدو نحو الغلام، فوجدناه منتقع الوجه مرتجفا، فالتزمه زوجي وضممته إلى صدري، وقلت له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، والتمسا شيئا فيه لا أدري ما هو، ثم خلياني ومضيا. فرجعنا بالغلام مضطربين خائفين. فلما بلغنا خباءنا التفت إلي زوجي وعيناه تدمعان، ثم قال: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام المبارك قد أصيب بأمر لا قبل لنا برده، فألحقيه بأهله فإنهم أقدر منا على ذلك. فاحتملنا الغلام ومضينا به حتى بلغنا مكة ودخلنا بيت أمه، فلما رأتنا حدقت في وجه ولدها، ثم بادرتني قائلة: ما أقدمك بمحمد يا حليمة، وقد كنت حريصة عليه شديدة الرغبة في مكثه عندك. فقلت: لقد قوي عوده واكتملت فتوته، وقضيت الذي علي نحوه، وتخوفت عليه من الأحداث فأديته إليك. فقالت: أصدقيني الخبر، فما أنت بالتي ترغب عن الصبي لهذا الذي ذكرته؟ ثم ما زالت تلح علي ولم تدعني حتى أخبرتها بما وقع له، فهدأت ثم قالت: وهل تخوفت عليه الشيطان يا حليمة؟ فقلت: نعم. فقالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا، فهل أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم إني حين ولدته نزل واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، ثم قالت: دعيه عنك وانطلقي راشدة، وجزيت عنا وعنه خيرا. فمضيت أنا وزوجي محزونين أشد الحزن على فراقه، ولم يكن غلامنا بأقل منا حزنا عليه وأسا ولوعة على فراقه. وبعد، فلقد عاشت حليمة السعدية حتى بلغت من الكبر عتيا، ثم رأت الطفل اليتيم الذي أرضعت قد غدا للعرب سيدا، وللإنسانية مرشدا، وللبشرية نبيا. ولقد وفدت عليه بعد أن آمنت به وصدقت بالكتاب الذي أنزل عليه، فما إن رآها حتى استطار بها سرورا وطفق يقول: أمي أمي. ثم خلع لها رداءه وبسطه تحتها، وأكرم وفادتها أبلغ الإكرام، وعيون الصحابة تنظر إليه وإليها في غبطة وإجلال. صلوات الله وسلامه على محمد البر الوفي صاحب الخلق الكريم، ورضوان الله على السيدة حليمة السعدية ظئر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
1: حليمة السعدية رضي الله عنها، أم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الرضاعه،

0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها.
1: قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
2: هم أسوة الإنسان بالأقوال والفعل
3: السديد. من هذه السيدة الجزلة الرزان التي كان يحسب لها الرجال ألف حساب؟ من هذه الصحابية الباسلة التي كانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام؟ من هذه المرأة الحازمة التي أنشأت للمسلمين أول فارس سل سيفا في سبيل الله؟ إنها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية القرشية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتنف المجد صفية بنت عبد المطلب من كل جانب، فأبوها عبد المطلب بن هاشم جد النبي وزعيم قريش وسيدها المطاع، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب والدة الرسول، وزوجها الأول الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب زعيم بني أمية وقد توفي عنها، وزوجها الثاني العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في الجاهلية وأولى أمهات المؤمنين في الإسلام، وابنها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا الشرف شرف تطمح إليه النفوس غير شرف الإيمان؟ لقد توفي عنها زوجها العوام بن خويلد وترك لها طفلا صغيرا هو الزبير، فنشأته على الخشونة والبأس، وربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القسي، ودأبت على أن تقذفه في كل مخوفة وتقحمه في كل خطر، فإذا رأته أحجم أو تردد ضربته ضربا مبرحا، حتى إنها عوتبت في ذلك من قبل أحد أعمامه حيث قال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. فارتجزت قائلة: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولما بعث الله نبيه بدين الهدى والحق وأرسله نذيرا وبشيرا للناس وأمره بأن يبدأ بذوي قرباه، جمع بني عبد المطلب نساءهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم وخاطبهم قائلا: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم دعاهم إلى الإيمان بالله وحضهم على التصديق برسالته، فأقبل على النور الإلهي منهم من أقبل، وأعرض عن سناه من أعرض. فكانت صفية بنت عبد المطلب في الرعيل الأول من المؤمنين.

ما عاناه المسلمون السابقون من بأس قريش وعنتها وطغيانها، فلما أذن الله لنبيه والمؤمنين معه بالهجرة إلى المدينة خلفت السيدة الهاشمية وراءها مكة بكل ما لها فيها من طيوب الذكريات وضروب المفاخر والمآثر، ويممت وجهها شطر المدينة مهاجرة بدينها إلى الله ورسوله. وعلى الرغم من أن السيدة العظيمة كانت يومئذ تخطو نحو 60 من عمرها المديد الحافل، فقد كان لها في ميادين الجهاد مواقف ما يزال يذكرها التاريخ بلسان ندي بالإعجاب رطيب بالثناء. وحسبنا من هذه المواقف مشهدان اثنان، كان أولهما يوم أحد وثانيهما يوم الخندق. أما ما كان منها في أحد فهو أنها خرجت مع جند المسلمين في ثلة من النساء جهادا في سبيل الله، فجعلت تنقل الماء وتروي العطاش وتبري السهام وتصلح القسي، وكان لها مع ذلك غرض آخر هو أن ترقب المعركة بمشاعرها كلها. ولا غرو، فقد كان في ساحتها ابن أخيها محمد رسول الله، وأخوها حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وابنها الزبير بن العوام حواري نبي الله. وفي المعركة قبل ذلك كله وفوق ذلك كله مصير الإسلام الذي اعتنقته راغبة وهاجرت في سبيله محتسبة وأبصرت من خلاله طريق الجنة. ولما رأت المسلمين ينكشفون عن رسول الله إلا قليلا منهم، ووجدت المشركين يوشكون أن يصلوا إلى النبي ويقضوا عليه، طرحت سقاءها أرضا وهبت كاللبؤة التي هوجم أشبالها، وانتزعت من يد أحد المنهزمين رمحه ومضت تشق به الصفوف وتضرب بسنانه الوجوه وتزأر في المسلمين قائلة: ويحكم، أن هزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام مقبلة خشي عليها أن ترى أخاها حمزة وهو صريع، وقد مثل به المشركون أبشع تمثيل، فأشار إلى ابنها الزبير قائلا: المرأة يا زبير، المرأة يا زبير. فأقبل عليها الزبير وقال: يا أمه إليك، إليك يا أمه. فقالت: تنحى، لا أم لك. فقال: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولما؟ إنه قد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله. فقال له الرسول: خل سبيلها يا زبير. فخلى سبيلها. ولما وضعت المعركة أوزارها وقفت صفية على أخيها حمزة، فوجدته قد بقر بطنه وأخرجت كبده وجدع أنفه وصلمت أذناه وشوه وجهه، فاستغفرت له وجعلت تقول: إن ذلك في الله، لقد رضيت بقضاء الله، والله لأصبرن ولأحتسبن إن شاء الله. كان ذلك موقف صفية بنت عبد المطلب يوم أحد. أما موقفها يوم الخندق فله قصة مثيرة سداها الدهاء والذكاء ولحمتها البسالة والحزم، فإليك خبرها كما وعدته كتب التاريخ. لقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزم على غزوة من الغزوات أن يضع النساء والذراري في الحصون، خشية أن يغدر بالمدينة غادر في غيبة حماتها. فلما كان يوم الخندق جعل نساءه وعمته وطائفة من نساء المسلمين في حصن لحسان بن ثابت ورثه عن آبائه، وكان من أمنع حصون المدينة مناعة وأبعدها منالا. وبينما كان المسلمون يرابطون على حواف الخندق في مواجهة قريش وأحلافها وقد شغلوا عن النساء والذراري بمنازلة العدو، أبصرت صفية بنت عبد المطلب شبحا يتحرك في عتمة الفجر، فأرهفت له السمع وأحدت إليه البصر، فإذا هو يهودي أقبل على الحصن وجعل يطيف به متحسسا أخباره متجسسا على من فيه، فأدركت أنه عين لبني قومه، جاء ليعلم أفي الحصن رجال يدافعون عمن فيه أم إنه لا يضم بين جدرانه غير النساء والأطفال.
فقال:

0: قالت في نفسها: إن يهود بني قريظة قد نقضوا ما بينهم وبين رسول الله من عهد، وظاهروا قريشا وأحلافها على المسلمين، وليس بيننا وبينهم أحد من المسلمين يدافع عنا، ورسول الله ومن معه مرابطون في نحور العدو. فإن استطاع عدو الله أن ينقل إلى قومه حقيقة أمرنا، سبى اليهود النساء واسترقوا الذراري، وكانت الطامة على المسلمين. عند ذلك بادرت إلى خمارها فلفته على رأسها، وعمدت إلى ثيابها فشدتها على وسطها، وأخذت عمودا على عاتقها، ونزلت إلى باب الحصن فشقته في أنات وحذق، وجعلت ترقب من خلاله عدو الله في يقظة وحذر، حتى إذا أيقنت أنه غدا في موقف يمكنها منه، حملت عليه حملة حازمة صارمة، وضربته بالعمود على رأسه فطرحته أرضا، ثم عززت الضربة الأولى بثانية وثالثة حتى أجهزت عليه وأخمدت أنفاسه بين جنبيه، ثم بادرت إليه فاحتزت رأسه بسكين كانت معها، وقذفت بالرأس من أعلى الحصن فطفق يتدحرج على سفوحه حتى استقر بين أيدي اليهود الذين كانوا يتربصون في أسفله. فلما رأى اليهود رأس صاحبهم قال بعضهم لبعض: قد علمنا إن محمدا لم يكن ليترك النساء والأطفال من غير حما. ثم عادوا أدراجهم. رضي الله عن صفية بنت عبد المطلب، فقد كانت مثلا فذا للمرأة المسلمة، ربت وحيدها فأحكمت تربيته، وأصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليه، واختبرتها الشدائد فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة. ثم إن التاريخ كتب في أنصع صفحاته إن صفية بنت عبد المطلب كانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام.
1: صفية أول امرأة قتلت مشركا دفاعا عن دين الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. فاطمة الزهراء رضي الله عنها.

قصة حياة فاطمة الزهراء، فصل مشرق من سيرة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وصورة رائعة من صور حياة بيت النبوة الكريم، ومثل رائع لما كان عليه الصحابة الكرام. ولدت فاطمة الزهراء رضوان الله عليها سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية بخمس سنين. أما أمها فسيدة رزان، جمعت العقل الحصيف إلى النسب الشريف، وضمت إلى ذلك الخلائق الفاضلة والثروة الطائلة، فكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وتنعت بسيدة نساء قريش. آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ كفر به الناس، وصدقته إذ كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس. وقد حبى الله هذه السيدة الوقورة صباحة الوجه مع ما حباها به من الخلق الجميل والحسب الأثيل والمال الجزيل. هذه هي أم فاطمة الزهراء. أما أبوها فسيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين. فأعظم بهذا النسب الكريم نسبا، وهذا الأب العظيم أبا. كانت فاطمة الزهراء آخر أولاد أبويها، وآخر الأولاد يتقلب في أعطاف الحنان والحدب، ويدرج في أكناف الحفاوة والحب. لذا كانت فاطمة ريحانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يرضى إذا رضيت، ويسخط إذا سخطت. ولكن حنان الأبوين لم يحل دون تعهد المحبوبة الأثيرة بالتربية وإعدادها لتحمل المسؤوليات. فقد روي أنها كانت تقوم وحدها بصنيع بيتها، لا يعينها في أكثر أيامها أحد، وأنها كانت تضمد جراح أبيها صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد. ولما بلغت الزهراء مبلغ النساء طمحت إليها الأنظار، فكان في جملة من خطبها أبو بكر وعمر، فردهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه ردا كريما، وكأنما كان يريد أن يخص بها عليا رضوان الله عليه. وفي السنة الثامنة للهجرة خطب علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء، فما أسرع أن استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلبه، فخر علي ساجدا شكرا لله. فلما رفع رأسه من سجوده قال له الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: بارك الله لكما وعليكما، وأسعد جدكما، وأخرج منكما الكثير الطيب. وقد شهد عقد فاطمة الزهراء على علي بن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير من المهاجرين، وعدد يماثلهم من الأنصار. ولما أخذ القوم مجالسهم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسبا لاحقا، وأمرا مفترضا، وحكما عادلا، وخيرا جامعا، أوشج بها الأرحام وألزمها الأنام. فقال الله عز وجل:

0: أشهدكم أني زوجت فاطمة من علي على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك على السنة القائمة والفريضة الواجبة، فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وزفت سيدة نساء المسلمين إلى بيت زوجها، وما كان لها من جهاز غير سرير مشروط، ووسادة من أدم حشوها ليف، ونورة من أدم، وسقاء ومنخل، ومنشفة وقدح، ورحوان وجرتان. لم يطق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صبرا على بعد الزهراء عنه، فعزم على أن يحولها إلى جواره، وكانت تجاوره منازل لحارثة بن النعمان، فجاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: إنه بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أقرب بيوت بني النجار إليك، وإنما أنا ومالي لله ورسوله. والله يا رسول الله، للمال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله عليك. ثم حول فاطمة إلى جواره، وأسكنها منزلا من بيوت حارثة رضوان الله عليه. ومنذ استقرت الزهراء في جوار أبيها كان يلم ببيتها كل صباح، فإذا أذن للصبح كان يأخذ بعضادتي باب بيتها ويقول: السلام عليكم أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يثني ببيت فاطمة ويطيل عندها المكث، ثم يأتي بيوت نسائه. وقد روي عن محمد بن قيس أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه خرج ذات مرة في سفر ومعه علي بن أبي طالب، فصنعت فاطمة رضوان الله عليها في غيبتهما سوارين وقلادة وقرطين، ووضعت على باب البيت ستارة، وذلك لقدوم أبيها وزوجها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيبقون أم ينصرفون لطول مكثه عندها. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف في وجهه الغضب حتى جلس على المنبر. عند ذلك أدركت فاطمة رضوان الله عليها أنه فعل ذلك لما رأى من السوارين والقلادة والقرطين والستر، فنزعت قرطيها وقلادتها وسواريها وأنزلت الستر، وبعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لمن حملته إياها: قل للرسول: تقرأ عليك ابنتك السلام، وتقول لك: اجعل هذا في سبيل الله. فلما أتاه قال: قد فعلت. فداها أبوها: ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم إن بيت فاطمة الزهراء ما لبث أن سعد بالذرية الصالحة، فقد رزق الأبوان الكريمان كلا من الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. كانت فرحة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهم كبيرة، فقد روي أنه لما ولد الحسن سماه والداه حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قالوا: حربا. قال: بل هو حسن. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدلل أولاد فاطمة ويستأنسهم ويداعبهم ويرقصهم، وربما ركب الواحد منهم على كتفه وهو يصلي فيتأنى في صلاته ويطيل سجوده لكي لا يزحزحه عن مركبه. وقد كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يبيت في بيت فاطمة حينا بعد حين، ويتولى خدمة أطفالها بنفسه وأبواهم قاعدان. ففي إحدى الليالي سمع الحسن يستسقي، فقام صلوات الله وسلامه عليه إلى قربه فجعل يعصرها في القدح، فمد الحسين يده ليتناول الماء فنحاه عنه وبدأ بالحسن. فقالت فاطمة: كأنه أحب إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما استسقى أولا. وكانت فاطمة رضوان الله عليها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت له ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، وكانت عائشة ترى ذلك فقالت في نفسها: كنت أحسب لهذه المرأة فضلا على النساء، فإذا هي واحدة منهن بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن ذلك فقالت: أسر إلي فأخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت. ولم تمكث فاطمة بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام طويلا، فلحقت به بعد أشهر قليلة، قيل إنها ست أو ثلاثة أو اثنان على اختلاف في الروايات. ففي رمضان سنة 11 للهجرة لبت فاطمة الزهراء نداء ربها وفرحت باللحوق بأبيها، ولما حضرتها الوفاة تولت أمر غسل نفسها بيدها، وقالت لصاحبتها أسماء بنت عميس بعد أن اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل: يا أمه ايتيني بثياب الجدد. فلبستها ثم قالت: قد اغتسلت فلا يكشفن لي أحد كفنا. ثم تبسمت، ولم تر متبسمة بعد وفاة أبيها إلا ساعة فارقت الحياة. رحم الله ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، فقد زفت إلى علي في رمضان وزفت إلى الجنة في رمضان أيضا.
1: فاطمة الزهراء رضي الله عنها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

0: صحابيتنا هذه جمعت المجد من أطرافه كلها، فأبوها صحابي، وجدها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. أما أبوها فالصديق خليل الرسول الكريم في حياته وخليفته من بعد مماته، وأما جدها فأبو عتيق والد أبي بكر، وأما أختها فأم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة، وأما زوجها فحواري رسول الله الزبير بن العوام، وأما ابنها فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنهم أجمعين. إنها بإيجاز أسماء بنت أبي بكر الصديق وكفى. كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام، إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم غير 17 إنسانا من رجل وامرأة، وقد لقبت بذات النطاقين لأنها صنعت للرسول صلوات الله وسلامه عليه ولأبيها يوم هاجر إلى المدينة زادا، وأعدت لهما سقاء، فلما لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها شقين، فربطت بأحدهما المزود وبالثاني السقاء، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدلها الله منهما نطاقين في الجنة، فلقبت لذلك بذات النطاقين. تزوج بها الزبير بن العوام وكان شابا مرملا ليس له خادم ينهض بخدمته أو مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناها، فكانت له نعم الزوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرسه وترعاه وتطحن النوى لعلفه، حتى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة. ولما أتيح لها أن تهاجر إلى المدينة فرارا بدينها إلى الله ورسوله كانت قد أتمت حملها بابنها عبد الله بن الزبير، فلم يمنعها ذلك من تحمل مشاق الرحلة الطويلة، فما إن بلغت قباء حتى وضعت وليدها، فكبر المسلمون وهللوا لأنه كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فأخذ شيئا من ريقه وجعله في فم الصبي ثم حنكه ودعا له، فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصائل الخير وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الرجال، فقد كانت من الجود بحيث يضرب بجودها المثل. حدث ابنها عبد الله قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء، لكن جودهما مختلف. أما خالتي فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها ما يكفي قسمته بين ذوي الحاجات، وأما أمي فكانت لا تمسك شيئا إلى الغد. وكانت أسماء إلى ذلك عاقلة تحسن التصرف في المواقف الحرجة، من ذلك أنه لما خرج الصديق مهاجرا بصحبة رسول الله حمل معه ماله كله ومقداره 6000 درهم، ولم يترك لعياله شيئا، فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا جاء إلى بيته وقال لأسماء: والله إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا مالا كثيرا. ثم أخذت حصى ووضعته في الكوة التي كانوا يضعون فيها المال وألقت عليه ثوبا، ثم أخذت بيد جدها وكان مكفوف البصر وقالت: يا أبتي، انظر كم ترك لنا من المال. فوضع يده عليه وقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا كله فقد أحسن. وقد أرادت بذلك أن تسكن نفس الشيخ وألا تجعله يبذل لها شيئا من ماله، ذلك لأنها كانت تكره أن تجعل لمشرك عليها يدا حتى لو كان جدها. وإذا نسي التاريخ لأسماء بنت أبي بكر مواقفها كلها فإنه لن ينسى لها رجاحة عقلها وشدة حزمها وقوة إيمانها وهي تلقى ولدها عبد الله اللقاء الأخير. وذلك أن ابنها عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام. لكن بني أمية ما لبثوا أن سيروا لحربه جيشا لجبا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبير من ضروب البطولة ما يليق بفارس كمي مثله، غير أن أنصاره جعلوا ينفضون عنه شيئا فشيئا، فلجأ إلى بيت الله الحرام واحتمى هو ومن معه في حمى الكعبة المعظمة. وقبيل مصرعه بساعات دخل على أمه أسماء وكانت عجوزا فانية قد كف بصرها، فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فقالت: وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي أقدمك في هذه الساعة والصخور التي تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز دور مكة هزا؟ قال: جئت لأستشيرك. قالت: تستشيرني في ماذا؟ قال: لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده، حتى أولادي وأهلي انفضوا عني، ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم مهما عظم جلدهم فلن يصبروا إلا ساعة أو ساعتين، ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا أنا ألقيت السلاح وبايعت عبد الملك بن مروان، فما ترين؟ فعلى صوتها وقالت: الشأن شأنك يا عبد الله، وأنت أعلم بنفسك، فإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر وجارد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. قال: ولكني مقتول اليوم لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. قال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. فأشرقت أسارير وجهه وقال: بوركت من أم، وبوركت مناقبك الجليلة، فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع منك ما سمعت، والله يعلم أنني ما وهنت ولا ضعفت، وهو الشهيد علي أنني ما قمت بما قمت به حبا بالدنيا وزينتها، وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه، وها أنا ذا ماض إلى ما تحبين، فإذا أنا قتلت فلا تحزني علي وسلمي أمرك لله. قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. قال: كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط، ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يكن شيء عنده آثر من رضا الله عز وجل. لا أقول ذلك تزكية لنفسي، فالله أعلم مني بي، وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك. فقالت: الحمد لله الذي جعلك على ما يحب وأحب، اقترب مني يا بني لأتشمم رائحتك وألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب عبد الله على يديها ورجليها يوسعهما لثما، وأجالت هي أنفها في رأسه ووجهه وعنقه تتشممه وتقبله، وأطلقت يديها تتلمس جسده، ثم ما لبثت أن ردتهما عنه وهي تقول: ما هذا الذي تلبسه يا عبد الله؟ قال: درعي. قالت: ما هذا يا بني لباس من يريد الشهادة؟ قال: إنما لبستها لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. قالت: انزعها عنك، فذلك أشد لحميتك وأقوى لوثبتك وأخف لحركتك، ولكن البس بدلا منها سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع عبد الله بن الزبير درعه وشد عليه سراويله، ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء لي يا أمه. فرفعت كفيها إلى السماء وهي تقول: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم، اللهم ارحم بره بأبيه وأمه، اللهم إني قد سلمته لأمرك ورضيت بما قضيت له، فأثبني عليه ثواب الصابرين. لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا كان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربه، ولم يمض على مصرعه غير 14 يوما إلا كانت أمه أسماء بنت أبي بكر قد لحقت به، وقد بلغت من العمر 100 عام، ولم يسقط لها سن ولا ضرس، ولم يغب من عقلها شيء.
1: عمرت أسماء 100 عام ولم يسقط لها سن ولا ضرس ولم يغب من عقلها شيء. المؤرخون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. نسيبة المازنية رضي الله عنها.

0: أنتم على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في آخر الهزيع الأول من الليل. أسر مصعب بن عمير بهذه الكلمة إلى واحد من مسلمي يثرب، فسر الخبر بينهم سريان النسيم في سرعة وخفة وهدوء، وأحيط به المسلمون الذين تسللوا من المدينة واندسوا بين جموع حجاج المشركين الوافدين على مكة من كل صوب. وأقبل الليل فاستسلم حجاج المشركين إلى الكرى، وجعلوا يغطون في نوم عميق بعد يوم جاهد ناصب قضوه في التطواف حول الأوثان والذبح للأصنام. لكن أصحاب مصعب بن عمير من مسلمي يثرب لم يغمض لهم جفن، وكيف لجفونهم أن تغمض وقلوبهم تخفق بين فرحة باللقاء الذي قطعوا من أجله الفيافي والقفار، وأفئدتهم تكاد تطير من بين ضلوعهم شوقا لرؤية نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد آمن به أكثرهم قبل أن يسعدوا بلقياه، وتعلقوا به قبل أن تكتحل أعينهم بمرآه. وفي آخر الهزيع الأول من أوسط أيام التشريق وعند العقبة في منى، تم اللقاء الكبير في نجوة من قريش. فلقد تقدم 72 رجلا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ووضعوا أيديهم في يديه واحدا بعد آخر، مبايعين على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. ولما انتهى الرجال من البيعة تقدمت امرأتان فبايعتا على ما بايع عليه الرجال، ولكن من غير مصافحة، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء، وقد كانت إحدى هاتين المرأتين تعرف بأم منيع. أما الأخرى فهي نسيبة بنت كعب المازنية المكنات بأم عمارة. عادت أم عمارة إلى يثرب فرحة بما أكرمها الله به من لقاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، عاقدة العزم على الوفاء بشروط البيعة. ثم مضت الأيام سراعا حتى كان يوم أحد، وكان لأم عمارة فيه شأن، وأي شأن؟ خرجت أم عمارة إلى أحد تحمل سقاءها لتروي ظمأ المجاهدين في سبيل الله، ومعها لفائفها لتضمد جراحهم. ولا عجب، فقد كان لها في المعركة زوج وثلاثة أفئدة، هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وولداها حبيب وعبد الله، وذلك بالإضافة إلى إخوتها من المسلمين الذائدين عن دين الله المنافحين عن رسول الله. ثم كان ما كان يوم أحد، فلقد رأت أم عمارة بعينيها كيف تحول نصر المسلمين إلى هزيمة كبرى، وكيف أخذ القتل يشتد في صفوف المسلمين فيتساقطون على أرض المعركة شهيدا إثر شهيد، وكيف زلزلت الأقدام فتفرق الرجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 10 أو نحو من 10، مما جعل صارخ الكفار ينادي لقد قتل محمد، لقد قتل محمد. عند ذلك ألقت أم عمارة سقاءها وانبرت إلى المعركة كالنمرة التي قصد أشبالها بشر. ولنترك لأم عمارة نفسها الحديث عن هذه اللحظات الحاسمات، فليس كمثلها من يستطيع تصويرها بدقة وصدق. قالت أم عمارة: خرجت أول النهار إلى أحد ومعي سقاء أسقي منه المجاهدين، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدولة والريح له ولمن معه. ثم ما لبث أن انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفر قليل ما يزيدون على 10، فملت إليه أنا وابني وزوجي، وأحطنا به إحاطة السوار بالمعصم، وجعلنا نذود عنه بسائر ما نملكه من قوة وسلاح. ورآني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا ترس معي أقي به نفسي من ضربات المشركين. ثم أبصر رجلا موليا ومعه ترس، فقال له: ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقى الرجل ترسه ومضى، فأخذته وجعلت أتترس به عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زلت أضارب عن النبي بالسيف وأرمي دونه بالقوس حتى أعجزتني الجراح. وفيما نحن كذلك أقبل ابن قمئة كالجمل الهائج وهو يصيح: أين محمد؟ دلوني على محمد. فاعترضت سبيله أنا ومصعب بن عمير، فصرع مصعبا بسيفه وأرداه قتيلا، ثم ضربني ضربة خلفت في عاتقي جرحا غائرا، فضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان. ثم أتبعت نسيبة المازنية تقول: وفيما كان ابني يناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه أحد المشركين ضربة كادت تقطع عضده، وجعل الدم يتفجر من جرحه الغائر، فأقبلت عليه وضمدت جرحه وقلت له: انهض يا بني وجالد القوم. فالتفت إلي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ ثم أقبل الرجل الذي ضرب ابني، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا ضارب ابنك يا أم عمارة. فما أسرع أن اعترضت سبيله وضربته على ساقه بالسيف، فسقط صريعا على الأرض. فأقبلنا عليه نتعاوره بالسيوف ونطعنه بالرماح حتى أجهزنا عليه. فالتفت إلي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال: لقد اقتصصت منه يا أم عمارة، والحمد لله الذي أظفرك به وأراك ثأرك بعينك. لم يكن ولدا أم عمارة أقل شجاعة وبذلا من أمهما وأبيهما، ولا أدنى تضحية وفداء منهما، فالولد سر أمه وأبيه وصورة صادقة عنهما. حدث ابنها عبد الله فقال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه أنا وأمي نذب عنه. فقال: ابن أم عمارة؟ قلت: نعم. قال: ارمي. فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر فوقع على الأرض، فما زلت أعلوه بالحجارة حتى جعلت عليه منها حملا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلي ويبتسم، وحانت منه التفاتة فرأى جرح أمي على عاتقها يتصبب منه الدم، فقال: أمك أمك، اعصب جرحها، بارك الله عليكم أهل بيت، لمقام أمك خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل بيت. فالتفتت إليه أمي وقالت: أدعو الله لنا أن نرافقك في الجنة يا رسول الله. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت أمي: ما أبالي بعد ذلك ما أصابني في الدنيا. ثم عادت أم عمارة من أحد بجرحها الغائر، وهذه الدعوة التي دعا لها بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من أحد وهو يقول: ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تقاتل دوني. تمرست أم عمارة يوم أحد على القتال فأتقنته، وذاقت حلاوة الجهاد في سبيل الله، فما عادت تطيق عنه صبرا. وقد كتب لها أن تشهد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه أكثر المشاهد، فحضرت معه الحديبية وخيبرا وعمرة القضية وحنينا وبيعة الرضوان، ولكن ذلك كله لا يعد شيئا إذا قيس بما كان منها يوم اليمامة على عهد الصديق رضي الله عنها وعنه. تبدأ قصة أم عمارة مع يوم اليمامة منذ عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقد بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب بن زيد برسالة إلى مسيلمة الكذاب، فغدر مسيلمة بحبيب وقتله قتلة تقشعر منها الجلود، ذلك أن مسيلمة قيد حبيبا ثم قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. فقال مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا أسمع ما تقول. فقطع منه عضوا. ثم ما زال مسيلمة يعيد عليه السؤال نفسه، فيرد عليه الجواب نفسه، لا يزيد عليه ولا ينقص، وكان في كل مرة يقطع منه عضوا حتى فاضت روحه الطاهرة، وذلك بعد أن ذاق من العذاب ما تتزلزل منه الصم الصلاب. نعى الناعي حبيب بن زيد إلى أمه نسيبة المازنية، فما زادت على أن قالت: من أجل هذا الموقف أعددته، وعند الله احتسبته. لقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرا، ووفى له اليوم كبيرا. ولئن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن الخدود عليه. لم يبطئ اليوم الذي تمنته نسيبة كثيرا، حيث أذن مؤذن أبي بكر في المدينة أن حي على قتال المتنبئ الكذاب مسيلمة، فمضى المسلمون يحثون الخطى إلى لقائه. وكان في الجيش أم عمارة المجاهدة الباسلة، وولدها عبد الله بن زيد. ولما التقى الجمعان وحمي وطيس المعركة، كان يترصد لمسيلمة نفر من المسلمين، وعلى رأسهم أم عمارة التي تريد أن تنتقم لابنها الشهيد، ووحشي بن حرب قاتل حمزة يوم أحد، فقد كان يريد أن يقتل شر الناس وهو مؤمن بعد أن قتل أحد خيار الناس وهو مشرك. لم تستطع أم عمارة أن تصل إلى مسيلمة بعد أن قطعت يدها في المعركة وأثخنتها الجراح، لكن وحشي بن حرب وأبا دجانة صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مسيلمة وضرباه عن يد واحدة، فقد طعنه وحشي بالحربة وضربه أبو دجانة بالسيف فخر صريعا في طرفة عين. عادت أم عمارة بعد اليمامة إلى المدينة بيد واحدة ومعها ابنها الوحيد، أما يدها الأخرى فقد احتسبتها عند الله كما احتسبت من قبل ولدها الشهيد. ولما لا تحتسبهما؟ ألم تقل للرسول عليه الصلاة والسلام: ادعو الله لنا أن نرافقك في الجنة؟ فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة. فقالت: ما أبالي بعد ذلك ما أصابني في الدنيا. رضي الله عن أم عمارة وأرضاها، فقد كانت طرازا فريدا بين النساء المؤمنات، وأنموذجا فذا بين المجاهدات الصابرات.
1: ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تقاتل دوني. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه.

0: ما كان يخطر ببال أبي سفيان بن حرب أن في وسع أحد من قريش أن يخرج على سلطانه أو يخالفه في أمر ذي بال، فهو سيد مكة المطاع وزعيمها الذي تدين له بالولاء. لكن ابنته رملة المكناة بأم حبيبة قد بددت هذا الزعم، وذلك حين كفرت بآلهة أبيها وآمنت هي وزوجها عبيد الله بن جحش بالله وحده لا شريك له، وصدقت برسالة نبيه محمد بن عبد الله. وقد حاول أبو سفيان بكل ما أوتي من سطوة وبأس أن يرد ابنته وزوجها إلى دينه ودين آبائه، فلم يفلح، لأن الإيمان الذي رسخ في قلب رملة كان أعمق من أن تقتلعه أعاصير أبي سفيان، وأثبت من أن يزعزعه غضبه. ركب أبا سفيان الهم بسبب إسلام رملة، فما كان يعرف بأي وجه يقابل قريشا بعد أن عجز عن إخضاع ابنته لمشيئته والحيلولة دونها ودون اتباع محمد. ولما وجدت قريش أن أبا سفيان ساخط على رملة وزوجها اجترأت عليهما وطفقت تضيق عليهما الخناق وجعلت ترهقهما أشد الإرهاق حتى باتا لا يطيقان الحياة في مكة. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة كانت رملة بنت أبي سفيان وطفلتها الصغيرة حبيبة وزوجها عبيد الله بن جحش في طليعة المهاجرين إلى الله بدينهم الفارين إلى حمى النجاشي بإيمانهم. لكن أبا سفيان بن حرب ومن معه من زعماء قريش عز عليهم أن يفلت من أيديهم أولئك النفر من المسلمين وأن يذوقوا طعم الراحة في بلاد الحبشة، فأرسلوا رسلهم إلى النجاشي يحرضونه عليهم ويطلبون منه أن يسلمهم إليهم، ويذكرون له أنهم يقولون في المسيح وأمه مريم قولا يسوءه. فبعث النجاشي إلى زعماء المهاجرين وسألهم عن حقيقة دينهم وعما يقولونه في عيسى بن مريم وأمه، وطلب إليهم أن يسمعوه شيئا من القرآن الذي ينزل على قلب نبيهم. فلما أخبروه بحقيقة الإسلام وتلوا عليه بعضا من آيات القرآن بكى حتى اخضلت لحيته وقال لهم: إن هذا الذي أنزل على نبيكم محمد والذي جاء به عيسى بن مريم يخرجان من مشكاة واحدة. ثم أعلن إيمانه بالله وحده لا شريك له وتصديقه لنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما أعلن حمايته لمن هاجر إلى أرضه من المسلمين على الرغم من أن بطارقته أبوا أن يسلموا وظلوا على نصرانيتهم. حسبت أم حبيبة بعد ذلك أن الأيام صفت لها بعد طول عبوس، وأن رحلتها الشاقة في طريق الآلام قد أفضت بها إلى واحة الأمان، إذ لم تكن تعلم ما خبأته لها المقادير. فلقد شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن أم حبيبة امتحانا قاسيا تطيش فيه عقول الرجال ذوي الأحلام وتتضعضع أمامه أفهام ذوي الأفهام، وأن يخرجها من ذلك الابتلاء الكبير ظافرة تتربع على قمة النجاح. ففي ذات ليلة أوت أم حبيبة إلى مضجعها فرأت فيما يراه النائم أن زوجها عبيد الله بن جحش يتخبط في بحر اللجي، غشيته ظلمات بعضها فوق بعض وهو بأسوأ حال، فهبت من نومها مذعورة مضطربة ولم تشأ أن تذكر له أو لأحد غيره شيئا مما رأت. لكن رؤياها ما لبثت أن تحققت، إذ لم ينقض يوم تلك الليلة حتى كان عبيد الله بن جحش قد ارتد عن دينه وتنصر، ثم أكب على حانات الخمارين يعاقر أم الخبائث فلا يرتوي منها ولا يشبع، وقد خيرها بين أمرين أحلاهما مر، فإما أن تطلق وإما أن تتنصر. وجدت أم حبيبة نفسها فجأة بين ثلاث، فإما أن تستجيب لزوجها الذي جعل يلح في دعوتها إلى التنصر وبذلك ترتد عن دينها والعياذ بالله، وتبوء بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهو أمر لا تفعله ولو مشط لحمها من عظمها بأمشاط من حديد. وإما أن تعود إلى بيت أبيها في مكة وهو ما زال قلعة للشرك، فتعيش فيه مقهورة مغلوبة على دينها. وإما أن تبقى في بلاد الحبشة وحيدة شريدة لا أهل لها ولا وطن ولا معين، فآثرت ما فيه رضا الله عز وجل على ما سواه، وأزمعت على البقاء في الحبشة حتى يأتي الله بفرج من عنده. لم يطل انتظار أم حبيبة كثيرا، فما إن انقضت عدتها من زوجها الذي لم يعش بعد تنصره إلا قليلا حتى أتاها الفرج. لقد جاءها السعد يرفرف بأجنحته الزمردية الخضر فوق بيتها المحزون على غير ميعاد. ففي ذات ضحى مفضض السنا طلق المحيا طرق عليها الباب، فلما فتحته فوجئت بأبرهة وصيفة النجاشي ملك الحبشة، فحيتها بأدب وبشر واستأذنت بالدخول عليها وقالت: إن الملك يحييك ويقول لك: إن محمدا رسول الله قد خطبك لنفسه، وإنه بعث إليه كتابا وكله فيه بأن يعقد له عليك، فوكلي عنك من تشائين. استطارت أم حبيبة فرحا وهتفت: بشرك الله بالخير، بشرك الله بالخير. وطفقت تخلع ما عليها من الحلي، فنزعت سواريها وأعطتهما لأبرهة، ثم ألحقتهما بخلخالها، ثم أتبعت ذلك بقرطيها وخواتيمها. ولو كانت تملك كنوز الدنيا كلها لأعطتها لها في تلك اللحظة. ثم قالت لها: لقد وكلت عني خالد بن سعيد بن العاص، فهو أقرب الناس إلي. وفي قصر النجاشي الرابض على رابية شجراء مطلة على روضة من رياض الحبشة النضرة، وفي أحد أبهائه الفسيحة المزدانة بالنقوش الزاهية المضاءة بالسرج النحاسية الوضاءة المفروشة بفاخر الرياش، اجتمع وجوه الصحابة المقيمون في الحبشة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص وعبد الله بن حذافة السهمي وغيرهم، ليشهدوا عقد أم حبيبة بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اكتمل الجمع تصدر النجاشي المجلس وخطبهم فقال: أحمد الله القدوس المؤمن الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب مني أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبته إلى ما طلب، وأمهرتها نيابة عنه 400 دينار ذهبا على سنة الله ورسوله. ثم سكب الدنانير بين يدي خالد بن سعيد بن العاص، وهنا قام خالد فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بدين الهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته موكلتي أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله بزوجته، وهنيئا لأم حبيبة بما كتب الله لها من الخير. ثم حمل المال وهم أن يمضي به إليها، فقام أصحابه لقيامه وهموا بالانصراف أيضا، فقال لهم النجاشي: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما، ودعا لهم بطعام، فأكل القوم ثم انفضوا. قالت أم حبيبة: فلما وصل المال إلي أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني 50 مثقالا من الذهب، وقلت: إني كنت أعطيتك ما أعطيت حين بشرتني، ولم يكن عندي يومئذ مال، فما هو إلا قليل. حتى جاءت أبرهة إلي وردت الذهب، وأخرجت حقا فيه الحلي الذي كنت أعطيتها إياه، فردته إلي أيضا وقالت: إن الملك قد عزم علي ألا آخذ منك شيئا، وقد أمر نساءه أن يبعثن لك بكل ما عندهن من الطيب. فلما كان الغد جاءتني بورس وعود وعنبر، ثم قالت لي: إن لي عندك حاجة. فقلت: وما هي؟ فقالت: لقد أسلمت واتبعت دين محمد، فاقرأي على النبي مني السلام، وأعلميه أني آمنت بالله ورسوله، ولا تنسي ذلك. ثم جهزتني، ثم إني حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لقيته أخبرته بما كان من أمر الخطبة وما فعلته مع أبرهة، وأقرأته منها السلام، فسر بخبرها وقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أم حبيبة آثرت الله ورسوله على ما سواهما، وكرهت أن تعود للكفر كما يكره المرء أن يقذف في النار. المؤرخون.

كانت الغميصاء بنت ملحان حين أهل الإسلام بنوره على الأرض نصفا تخطو نحو الأربعين من عمرها، وكان زوجها مالك بن النضر يسبغ عليها من وارف حبه وظليل وداده ما ملأ حياتها نضرة ورغدا. وكان أهل يثرب يغبطون الزوج السعيد على ما تتحلى به عقيلته من رجاحة العقل وبعد النظر وحسن التبعل. وفي ذات يوم من أيام الله الخالدة نفذ إلى يثرب مع الداعية المكي مصعب بن عمير أول شعاع من أشعة الهداية المحمدية، فتفتح له قلب الغميصاء كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح. فما لبثت أن أعلنت إسلامها يوم كان المسلمون في المدينة يعدون على الأصابع. ثم دعت الزوجة الوفية زوجها الأثير لينهل معها من هذا المنهل الإلهي العذب الطهور ويحظى بما حظيت به من سعادة الإيمان. لكن مالك بن النضر لم يشرح للدين الجديد صدرا ولا طاب به نفسا، بل إنه دعا زوجه بالمقابل إلى الرجوع عن الإسلام والعودة إلى دين الآباء والأجداد. وتشبث كل من الزوجين بموقفه، فالغميصاء تكره أن تعود إلى الكفر بعد الإيمان كما يكره المرء أن يقذف في النار، ومالك يتعصب لدين الآباء والأجداد في عناد. وكانت الغميصاء تملك من قوة الحجة ما تفحم به زوجها، وكان في دعوتها من نور الحق ما يفضح باطله الواهي المتهافت. وكان لمالك صنم من خشب يعبده من دون الله، فكانت تحاجه في أمره قائلة: أتعبد جذع شجرة نبت في الأرض التي تطأها بقدميك وترمي فيها فضلاتك؟ أتدعو من دون الله خشبة نجرها لك حبشي من صناع المدينة؟ ولما ضاق الزوج ذرعا بحجج زوجته الدامغة غادر المدينة ومضى هائما على وجهه متجها نحو بلاد الشام. ثم إنه لم يلبث هناك قليلا حتى مات على شركه. وما إن شاع في المدينة خبر ترمل الغميصاء حتى تشوق كثير من الرجال إلى الاقتران بها، لولا أنهم كانوا يخشون أن تردهم خائبين لما بينها وبينهم من الاختلاف في الدين. غير أن زيد بن سهل المكنى بأبي طلحة أطمعه في رضاها به ما كان بينهما من روابط القربى، فكلاهما من بني النجار. مضى أبو طلحة إلى بيت الغميصاء وخاطبها بكنيتها قائلا: يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا، فأرجو ألا أرد خائبا. فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. فقال: دعيني حتى أنظر في أمري، ومضى. ولما كان الغد عاد إليها وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالت: أما وإنك قد أسلمت فقد رضيتك زوجا. فجعل الناس يقولون: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم إذ كان مهرها الإسلام. نعم أبو طلحة بما كانت تتحلى به أم سليم من كريم الشمائل ونبيل الخصائل، ثم زاده سعادة بها أنها وضعت له غلاما غدا قرة عينه وفرحة قلبه. لكنه بينما كان يتأهب لسفر من أسفاره اشتكى الطفل الصغير من علة ألمت به، فجزع عليه جزعا شديدا كاد يصرفه عن السفر. وفي غيبته القصيرة ذوى الغصن النضير ثم ووري الثرى. فقالت أم سليم:

0: أيم لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه حتى أخبره أنا. عاد أبو طلحة من رحلته، فتلقته أم سليم هاشة باشة فرحة مستبشرة، فبادرها بالسؤال عن الصبي، فقالت: دعه، فإنه الآن أسكن ما عرفته. ثم قربت إليه العشاء وجعلت تؤنسه وتدخل على قلبه السرور، فلما وجدت أنه شبع واستراح قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما استرجعوا عارية أعاروها لآخرين، أفمن حقهم أن يخطوا عليهم وأن يمنعوها منهم؟ قال: لا. قالت: إن الله استرد منك ما وهب، فاحتسب ولدك عنده. فتلقى أبو طلحة قضاء الله بالرضا والتسليم. ولما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بما كان من أم سليم، فدعا له ولها بأن يعوضهما الله خيرا مما فقداه، وأن يبارك لهما في العوض. فاستجاب الله جل وعز دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وحملت أم سليم. ولما أتمت حملها كانت عائدة إلى المدينة من سفر هي وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنوا من يثرب جاءها المخاض، فتوقف أبو طلحة معها، ومضى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريد دخول المدينة قبل أن يجن عليه الليل. فرفع أبو طلحة طرفه إلى السماء وقال: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل، وقد منعني من ذلك ما ترى. فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، إني والله لا أجد من ألم المخاض بهذا المولود ما كنت أجده من قبل، فانطلق بنا ولا تتأخر عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقا حتى إذا بلغ المدينة وضعت حملها، فإذا هو غلام، فقالت لمن حولها: لا يرضعه أحد قبل أن تذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح حمله إليه أخوه أنس بن مالك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: لعل أم سليم ولدت. فقال: نعم يا رسول الله. ووضع الغلام في حجره، فدعا بعجوة من عجو المدينة ولاكها في فمه الشريف حتى ذابت، ووضعها في فم الصبي، فجعل يتلمظها، ثم مسح وجهه بيده الكريمة وسماه عبد الله. فجاء من صلبه عشرة من علماء الإسلام الأخيار. ولقد كان من شأن أم سليم أنها أحبت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا خالط منها اللحم والعظم، وسكن في حبة القلب. وقد بلغ من حبها له ما حدث عنه ابنها أنس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في بيتنا ذات نهار، وكان الحر شديدا، فأخذ العرق يتصبب من جبينه، فجاءت أمي بقارورة وجعلت تسلت فيها العرق، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك، أجمعه وأجعله في طيبنا فيغدو أطيب الطيب. ومن شواهد حبها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة وفيرة، أن ابنها أنسا كانت له ذؤابة تنوس على جبينه، فرغب إليها زوجها أن تقصها له بعد أن طالت، فآبت ذلك، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان كلما أقبل عليه أنس مسح رأسه بيده ومس ذؤابته المدلات على جبينه. ولم تقتصر خصائل أم سليم على أنها كانت مؤمنة راسخة الإيمان، عاقلة وافرة العقل، زوجا وأما من الطراز الأول، وإنما كانت فوق ذلك كله مجاهدة في سبيل الله. فلكم ملأت رئتيها من غبار المعارك العبق بطيوب الجنة، وخضبت أناملها من جراح المجاهدين وهي تمسحها بيديها وتحكم عليها الضماد، ولكم سكبت الماء في حلوق العطاش وهم يجودون بنفوسهم في سبيل الله، وحملت لهم الزاد وأصلحت السهام. لقد شهدت أحدا هي وزوجها أبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودأبت هي وعائشة رضوان الله عليهما على نقل قرب الماء على ظهريهما وإفراغها في أفواه القوم، كما شهدت حنينا أيضا. وقد اتخذت لنفسها يوم ذاك خنجرا وتمنطقت به، فلما رآه زوجها أبو طلحة قال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر اتخذته حتى إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك سرورا بما قالت. وبعد: أفتظن أن على ظهر الأرض امرأة أسعد سعادة وأزهى خاتمة من أم سليم، بعد أن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك.
1: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، إذ كان مهرها الإسلام، أهل المدينة.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أم سلمة رضي الله عنها.

0: أم سلمة، وما أدراك ما أم سلمة. أما أبوها فسيد من سادات مخزوم المرموقين، وجواد من أجواد العرب المعدودين، حتى إنه كان يقال له زاد الراكب، لأن الركبان كانت لا تتزود إذا قصدت منازله أو سارت في صحبته. وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، إذ لم يسلم قبله إلا أبو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا. وأما اسمها فهند، لكنها كنيت بأم سلمة ثم غلبت عليها الكنية. أسلمت أم سلمة مع زوجها، فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام أيضا. وما إن شاع نبأ إسلام أم سلمة وزوجها حتى هاجت قريش وماجت، وجعلت تصب عليهما من نكالها ما يزلزل الصم الصلاب، فلم يضعفا ولم يهنا ولم يترددا. ولما اشتد عليهما الأذى وأذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، كانا في طليعة المهاجرين. مضت أم سلمة وزوجها إلى ديار الغربة، وخلفت وراءها في مكة بيتها الباذخ وعزها الشامخ ونسبها العريق، محتسبة ذلك كله عند الله، مستقلة له في جنب مرضاته. وعلى الرغم مما لقيته أم سلمة وصحبها من حماية النجاشي، نضر الله في الجنة وجهه، فقد كان الشوق إلى مكة مهبط الوحي، والحنين إلى رسول الله مصدر الهدى، يفري كبدها وكبد زوجها فريا. ثم تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة بأن المسلمين في مكة قد كثر عددهم، وأن إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد شد من أزرهم وكف شيئا من أذى قريش عنهم، فعزم فريق منهم على العودة إلى مكة، يحدوهم الشوق ويدعوهم الحنين. فكانت أم سلمة وزوجها في طليعة العائدين، لكن سرعان ما اكتشف العائدون أن ما نمي إليهم من أخبار كان مبالغا فيه، وأن الوثبة التي وثبها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر قد قوبلت من قريش بهجمة أكبر. فافتن المشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم، وأذاقوهم من بأسهم ما لا عهد لهم به من قبل. عند ذلك أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعزمت أم سلمة وزوجها على أن يكونا أول المهاجرين فرارا بدينهما وتخلصا من أذى قريش. لكن هجرة أم سلمة وزوجها لم تكن سهلة ميسرة كما خيل لهما، وإنما كانت شاقة مرة، خلفت وراءها مأساة تهون دونها كل مأساة. فلنترك الكلام لأم سلمة لتروي لنا قصة مأساتها، فشعورها بها أشد وأعمق، وتصويرها لها أدق وأبلغ. قالت أم سلمة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا، ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري، ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. وقبل أن نفصل عن مكة رآنا رجال من قومي بني مخزوم فتصدوا لنا، وقالوا لأبي سلمة: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امرأتك هذه، وهي بنتنا، فعلام نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد. ثم وثبوا عليه وانتزعوني منه انتزاعا، وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي حتى غضبوا أشد الغضب، وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. ثم طفقوا يتجاذبون طفلي سلمة بينهم على مشهد مني، حتى خلعوا يده وأخذوه. وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة. فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا. أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم وجعلوني عندهم، ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة، ومنذ ذلك اليوم جعلت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي، وأستعيد صورة اللحظات التي حيل فيها بيني وبين ولدي وزوجي، وأظل أبكي حتى يخيم علي الليل. وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من سنة، إلى أن مر بي رجل من بني عمي فرق لحالي ورحمني وقال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، وما زال بهم يستلين قلوبهم ويستدر عطفهم، حتى قالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. ولكن كيف لي أن ألحق بزوجي في المدينة وأترك ولدي وفلذة كبدي في مكة عند بني عبد الأسد؟ كيف يمكن أن تهدأ بي لوعة أو ترقأ لعيني عبرة وأنا في دار الهجرة وولدي الصغير في مكة لا أعرف عنه شيئا؟ ورأى بعض الناس ما أعالج من أحزاني وأشجاني، فرقت قلوبهم لحالي، وكلموا بني عبد الأسد في شأني واستعطفوهم علي، فردوا لي ولدي سلمة. لم أشأ أن أتريث في مكة حتى أجد من أسافر معه، فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق. لذلك بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري، وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله. وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة فقال: إلى أين يا بنت زاد الراكب؟ فقلت: أريد زوجي في المدينة. قال: أوما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله ثم بنيي هذا. قال: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحلة واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى فيضطجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول: اركبي. فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده. ثم طفقت الأحداث تمضي سراعا كلمح البصر، فهذه بدر يشهدها أبو سلمة ويعود منها مع المسلمين وقد انتصروا نصرا مؤزرا، وهذه أحد يخوض غمارها بعد بدر ويبلي فيها أحسن البلاء وأكرمه، لكنه يخرج منها وقد جرح جرحا بليغا، فما زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل، لكن الجرح كان قد رم على فساد، فما لبث أن انتكأ وألزم أبا سلمة الفراش. وفيما كان أبو سلمة يعالج من جرحه قال لزوجه: يا أم سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم أخلفني خيرا منها، إلا أعطاه الله عز وجل. ظل أبو سلمة على فراش مرضه أياما، وفي ذات صباح جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده، فلم يكد ينتهي من زيارته ويجاوز باب داره حتى فارق أبو سلمة الحياة. فأغمض النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين عيني صاحبه، ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أما أم سلمة فتذكرت ما رواه لها أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، لكنها لم تطب نفسها أن تقول: اللهم أخلفني فيها خيرا منها، لأنها كانت تتساءل: ومن عساه أن يكون خيرا من أبي سلمة؟ لكنها ما لبثت أن أتمت الدعاء. حزن المسلمون لمصاب أم سلمة كما لم يحزنوا لمصاب أحد من قبل، وأطلقوا عليها اسم أيم العرب، إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها غير صبية صغار كزغب القطا. شعر المهاجرون والأنصار معا بحق أم سلمة عليهم، فما كادت تنتهي من حدادها على أبي سلمة حتى تقدم منها أبو بكر الصديق يخطبها لنفسه، فأبت أن تستجيب لطلبه، ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما ردت صاحبه، ثم تقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن في خلالا ثلاثا، فأنا امرأة شديدة الغيرة، فأخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا امرأة ذات عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فاستجاب الله دعاءها وأخلفها خيرا من أبي سلمة. ومنذ ذلك اليوم لم تبق هند المخزومية أما لسلمة وحده، وإنما غدت أما لجميع المؤمنين. نضر الله وجه أم سلمة في الجنة ورضي عنها وأرضاها.
1: أم سلمة رضي الله عنها.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله

رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، فأصبح يحدث الناس بما رأى ويقص عليهم من عجيب الأخبار، فارتد ناس ممن كان آمن به وارتاب آخرون، وجاء آخرون إلى عبد الله بن عثمان التيمي فأخبروه بما يقول محمد، فقال: إن كان قاله فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة. فسمي بعد ذلك بالصديق. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد سنتين من عام الفيل، ونشأ في مكة وترعرع بين جبالها وشعابها ووديانها، ونهل من نبيل صفات أصحابها حيث الجود والكرم والتنافس في خدمة ضيوف البيت العتيق، وصاحب في مرحلة الشباب أقرانه من أشراف قريش وأسيادها، وعلى رأسهم محمد بن عبد الله فخر قريش وأمينها، فارتسمت صفات المروءة في شخصيتيهما وكأنما رضعا من لبان واحد وربيا في بيت واحد. كان أعف قريش في الجاهلية، لم يشربا خمرة قط، ولم يسجدا لصنم، ولم تحفظ عليهما كذبة أو خيانة، ولا عجب، فالمرء بقرينه. كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا شهما في تجارته، عالما بأنساب العرب وأخبارها، حسن المجالسة، يألف ويؤلف، شديد الحياء، جم التواضع، واسع العلم، سيد قومه بني تيم، حتى قيل عنه: انتهى الشرف في قريش إلى 10 رهط من 10 أبطن، منهم أبو بكر من بني تيم. ولصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه لم يتردد لحظة في اتباعه، فكان أول من أسلم من الرجال، وآزره بكل ما يملك من عزيز المال، وفداه بنفسه وأهله، ولم يبخل عليه من ذلك بشيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه، وقال ذات مرة: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وتصدق ذات مرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. وأنزل الله تعالى فيه:

أوذي الصديق في الله كما أوذي المسلمون الأولون، وضرب ذات مرة ووطئ بالأرجل، وصفع في وجهه بنعلين مخصوفتين حتى أصبح لا يعرف أنفه من وجهه. فجاءت بنو تيم فأجلت عنه المشركين وحملوه إلى بيته وهم لا يشكون في موته. فلما أفاق كان أول ما تكلم به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هو سالم في دار الأرقم. فقال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل إليه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام رق له رقة شديدة، وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فلم يهاجر الصديق مع من هاجر، بل بقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نال لقب ثاني اثنين.

ولحديث هجرة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم شؤون وشجون، ففيها تجلت مشاعر الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بشرف خدمته في أعظم رحلة غيرت وجه الأرض. لم يكن خوف الصديق أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة قاصرا على خوفه عليه من أعدائه، بل كان يخاف عليه من أي شيء يؤذيه ولو كان حر الشمس وحشرات الأرض. ففي صحيح البخاري: أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. وفي صحيح مسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله. وروى الحاكم أنه لما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. ومن جميل الأخبار التي تفيض بالمحبة والتقدير ما ورد أن أبا البراء سأل الصديق رضي الله عنهما: كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم؟ قال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، أي اشتد الحر، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب اللبن لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة، أي قليلا من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وكان الصديق رضي الله عنه في رحلة الهجرة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ومن خلفه ساعة، فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم. فقال: قل وأنا أسمع. فقال: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،
ثم قال: صدقت يا حسان، هو كما قلت. وفي حادثة الإفك، لما أنزل الله براءة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، قال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة ما قال. فأنزل الله تعالى:

قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لم يكتف الصديق بشرف كونه أول من أسلم، بل بادر بالدعوة إلى الله، فأسلم على يديه نخبة من نواة الإسلام الأولى كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، واشترى عددا من العبيد الذين كانوا يعذبون في الله على إسلامهم، ثم أعتقهم محتسبا أجره عند الله. ومن هؤلاء بلال بن رباح وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس وجارية بني مؤمل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لزم الصديق النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها فلم يسؤه قط، وكان أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأرحمها بها، وكان رجلا أسيفا لا يملك نفسه من البكاء عند قراءة القرآن. وفي مواقف البطولة والرجولة قل أن تجد له نظيرا أو مثيلا، وهو محور حديثنا عن هذا الصحابي الجليل في اللقاء القادم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

0: هنا بدر، هنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هنا أول غزوة كبرى في تاريخ الإسلام المجيد. التقى جيش المسلمين بجيش المشركين في بدر على غير ميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. لم يكن المسلمون على أهبة الاستعداد التام لهذه المواجهة، حيث خرجوا طلبا للقافلة التجارية وما كانوا يتطلعون للحرب، ولكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ولما تيقنت المواجهة مع المشركين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر ليستوثق من عزمهم، وخصوصا الأنصار الذين بايعوه على النصرة والحماية في المدينة. فبدأ الصديق رضي الله عنه فتكلم وأجاد وأحيا عزمات الرجال وساند الحق بكلمات كالجبال، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ودعا له بخير. ثم تكلم من بعده عمر والمقداد وسعد بن معاذ، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش في بدر، وكان معه فيه أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، وإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. وفي يوم أحد، وفي لحظة انكشاف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، انبر الصديق رضي الله عنه كالليث يشق الصفوف متناسيا كل الحتوف، فكان أول من وصل إليه يفديه بروحه وجسده ولسان حاله ما في العيش خير ورسول الله يشاك. وفي ساعة العسرة يوم تبوك كانت راية المسلمين بيد الصديق رضي الله عنه. وفي يوم حنين لم يترك مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انكشاف الناس عنه إلا من قلة قليلة ثبتت حتى كتب الله لهم النصر. قل مثل ذلك في كل الغزوات وكل المواقف، حيث كان الصديق رضي الله عنه الوزير والمشير والعضد والنصير، ولم يكن على وجل من مكانه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من كونه الهدف الأول لكل عدو ومتربص بهذا الدين. وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يرض أن يتقدم عليهم أحد في صلاتهم سوى أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام ذات مرة وهو في آخر أيامه إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر. فعجب الصحابة لبكائه، فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أعسر أوقات الدنيا كلها وأصعب لحظاتها، يوم أن ودعت الأرض أمانها وذهب عنها نورها فأظلم منها كل شيء يوم أن تناكرت القلوب وشحبت الوجوه وذرفت العيون وطاشت العقول بوداع الحبيب صلى الله عليه وسلم. في تلك الأثناء هاجت المدينة وماجت واضطربت بمن فيها، وأصبح الناس حيارى بلا أحلام، حتى جاء الصديق رضي الله عنه ورأى حال الناس كذلك، فكان هو رجل اللحظة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكشف عنه الغطاء وقبل ذلك الجبين الطاهر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله عز وجل:
1: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

فسكنت نفوس الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وكان موقف الصديق هذا من أعظم المواقف ثباتا في الدنيا بأسرها، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وللحديث عن الصديق رضي الله عنه بقية نستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله

هنا سقيفة بني ساعدة، حيث اجتمع الناس لمناقشة أمر عظيم، إنه أمر الخلافة. اختلف الصحابة في من يكون خليفة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. نعم، بويع بالخلافة الصديق رضي الله عنه، ومن أحق منه بها؟ فهو القوي الأمين، وهو الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وموضع ثقته واختياره. فقام أبو بكر رضي الله عنه وخطب في الناس قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ارتدت طوائف من العرب ومنعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الله أهل المدينتين مكة والمدينة، وثبت الله أهل الطائف ونزرا يسيرا هنا وهناك. فظهرت شخصية أبي بكر الفذة، شخصية القائد الشجاع الذي تربى في المدرسة المحمدية وكان طالبها النجيب، حيث أمر أول ما أمر به إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، ذلك الجيش الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه الناس في ذلك خوفا من أن تفرغ المدينة وتصير هدفا لأعدائها، فقال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأمروني أن أكون أول حال عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر بقتال المرتدين وكل من فرق بين الصلاة والزكاة. فاعترض بعض الصحابة: كيف نقاتلهم وهم مسلمون؟ فقال أبو بكر: لأن أخر من السماء إلى الأرض فتخطفني الطير أحب إلي من أن أمالئكم على هذا الرأي. وقال لهم: والله لو أفردت من جميعكم لقاتلتهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، ولو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، أو في شك أنتم أن وعد الله حق؟ فكان أن حفظ الله بيضة الإسلام بموقف الصديق هذا. أمر الصديق جيش أسامة بالمسير لهدفه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وأمر الحرس أن يكونوا حول المدينة. وخرج أبو بكر مع الجيش وهو ماش وأسامة راكب، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال له: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. وكان خروج الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فساروا لا يمرون بحي من الأحياء إلا أرعبوا منهم، وقالوا: لولا أن لهؤلاء القوم قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فإن انتصر الروم فقد كفونا شر القتال، وإن انتصر أسامة فقد ثبت الإسلام. وحقا انتصر جيش أسامة
ورجعوا سالمين وثبت الإسلام. وفي أثناء غياب جيش أسامة عن المدينة ومعه أكثر الصحابة، جاءت بعض الوفود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة تكلمه في أن يضع عنهم الزكاة، فلم يقبل منهم، فرجعوا وقد أضمروا أمرا. فقال الخليفة الموفق بعد أن قرأ في وجوه القوم الغدر ورأى فيها الخسة وتفرس فيها اللؤم، قال لأصحابه: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. ووضع الصديق خطته على نحو محكم، حيث ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع، ونظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي غارة قادمة. وصدق ظن الصديق رضي الله عنه، فبعد 3 أيام من رجوع وفود المرتدين، وبعد أن تيقنوا بابتعاد جيش أسامة عن المدينة، طرقت بعض القبائل المدينة ليلا، وخلفوا بعضهم بذي حسى، وهو موضع قريب من المدينة، ليكونوا لهم ردءا ومددا. وانتبه حرس الأنقاب لذلك، وأرسلوا للصديق بالخبر، فأرسل إليهم أن يلزموا أماكنكم، ففعلوا، وخرج في أهل المسجد إليهم، فانفش العدو، فاتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسى، فخرج عليهم المدد، ودحرجوا في وجوه الإبل الأنحاء، وهي قرب السمن المنفوخة، وهي أشد ما تكون على الإبل، فنفرت إبل المسلمين وهم عليها، وأصبحوا لا يملكون أزمتها حتى دخلت بهم المدينة، فلم يصرع مسلم ولم يصب. فظن القوم بالمسلمين الوهن، وبعثوا إلى إخوانهم المرتدين بالخبر، فقدموا عليهم مسرعين وهم لا يشعرون بأمر الله الذي أراده فيهم. بات أبو بكر ليلته يتهيأ، فعبأ الناس، ثم خرج في ليلته ماشيا، وعلى ميمنته النعمان بن مقرن، وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن، وعلى الساقة سويد بن مقرن، ومعه الركاب. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد، ولم يشعر القوم الغادرون إلا وسيوف المسلمين تعمل عملها فيهم. فلما كانت ضحوة ذلك النهار ولى القوم الأدبار، فتبعهم المسلمون حتى وصلوا إلى ذي القصة، فترك أبو بكر رضي الله عنه النعمان بن مقرن هناك ومعه عدد من المسلمين، ورجع هو بالناس إلى المدينة. ثم عزم الصديق رضي الله عنه على قتال المرتدين غير هياب، فعقد 11 لواء بقيادة خالد والأبطال الصادقين، وأمرهم بالقضاء على المرتدين في كل أنحاء الجزيرة العربية. وكان مما أوصى به الصديق هذه الجيوش أن قال: أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. توجه الجيش الذي جهزه أبو بكر بقيادة خالد بن الوليد لمحاربة مسيلمة الكذاب، فالتقى الصفان واقتتلوا في اليمامة قتالا شديدا، حتى أخمد الله فتنة مسيلمة
بسيف خالد ومن معه، وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة من حملة القرآن، قيل 700 وقيل أكثر. فبدأ التفكير في جمع القرآن قبل أن يقتل الباقون، وهو مطلع حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

هنا حديقة الموت، حيث تم القضاء على أسطورة مسيلمة الكذاب ووأد هذه الفتنة الهوجاء على يد رجال مؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ينتظر دوره ليلحق بركب الشهداء، ومنهم من قضى نحبه حقاً وامتطى ركابهم. ومن هؤلاء جمع من أهل القرآن وعت صدورهم كتاب الله فترجموه واقعاً ميدانياً في أرض اليمامة، فعندما دوى في المكان نداء: يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال، كروا يتقدمون الصفوف وواجهوا الأعداء بأصناف الحتوف حتى دارت الدائرة على المرتدين، ومن الله على المسلمين بالنصر المبين. تفقد المسلمون من بين القتلى قتلاهم، فها هنا أبو دجانة صاحب عصابة الموت الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، وهناك ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالقرب منهم الطفيل بن عمرو وعباد بن بشر وعبد الله بن أبي بكر ابن خليفة المسلمين، ومن بين الشهداء سالم الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنه القرآن، وبجواره مولاه أبو حذيفة. وصلت الأخبار إلى المدينة تحمل بين طياتها استشهاد جمع من حملة القرآن ممن أبلوا بلاء حسنا وكان لهم دور في قلب موازين المعركة، فسرت المخاوف في نفوس الصحابة من ضياع القرآن بموت حفظته في المعارك، فأسرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين وقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال الصديق لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. ولم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله لذلك صدر خليفة المسلمين ورأى رأي عمر، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه من جذوع النخل والعظام وصدور الرجال وكتبها في صحف، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وكان هذا العمل من أجل أعمال الصديق رضي الله عنه. ولما انتهت حروب الردة بدأ أبو بكر رضي الله عنه بتوجيه الجيوش الإسلامية لغزو فارس والروم، أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمان، ومهد الطريق لفتح العراق وبلاد الشام. فكانت في أيام خلافته معارك بطولية كبرى ما زال يتردد صداها حتى الآن، فذو السلاسل وأجنادين واليرموك، أيام لن تنسى من حياة الصديق رضي الله عنه. مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرض الموت، فلما أحس بدنو أجله سأل الصحابة عن رأيهم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجمع الناس على أنه أحق الناس بالخلافة، فدعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إن استخلفت عليكم. ثم غشي عليه فكتب عثمان: إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فلما أفاق أبو بكر قال: اقرأ علي. فقرأ عليه فكبر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي؟ قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر بن الخطاب فاستخلفه، وصاحبة موسى التي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، والعزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام. استمر مرضه رضي الله عنه 15 يوما، فقال في مرضه: انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح أي بعير كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. وأوصى الصديق أن يكفن في ثوب قديم، وقال: إن الحي أحق بالجديد. وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلته زوجه أسماء بنت عميس، ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب وصيته، وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونزل قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهم، وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات الصديق رضي الله عنه بعد حياة حافلة بخدمة الإسلام، حيث وجدنا في سيرته كيف كان يعقد مجالس الحرب ويسير الجيوش ويفتح البلدان ويجمع الخراج. وجدناه يضع الخطط العجيبة والتدابير المحكمة في حروبه مع المرتدين، ثم مع فارس والروم. وجدناه يهتم ببيت المال وتفيض الخيرات في زمانه على الناس. وجدناه لا ينسى أحدا من رعيته، حيث كان ينزل بنفسه ليرعى العجوز العمياء في بيتها، ويكنس حجرتها ويعد طعامها. وجدناه يحلب الشاة للضعفاء. وجدناه عائدا للمريض، متبعا للجنازة واصلا للرحم، مهتما بأولاده وزوجاته، عطوفا حنونا على خدمه. كل ذلك في مدة لا تتجاوز 2 سنة و3 أشهر، هي فترة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. عن أسيد بن صفوان رضي الله عنهما قال: لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسجي عليه، ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستعجلا مسرعا مسترجعا، حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر، فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم لله يقينا وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا، فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر،
والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا. فسكت الناس حتى قضى كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا صدقت. عن عمر رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. وقيل للحسن رضي الله عنه: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، بل فريضة. وذكر ابن الجوزي أن السلف كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله

من صاحب ذلك القصر العظيم في الجنة؟ من سعيد الحظ هذا الذي يبشر بكل هذا النعيم وما زالت قدماه تخطان في الأرض؟ من المبشر ومن البشير؟ شعور من خيال. في ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء دخل الجنة فرأى قصرا من ذهب بلغ في الحسن منتهاه وغايته، وبجواره الجواري من الحور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ فقال الملك الذي معه: هو لفتى من قريش. فظن عليه الصلاة والسلام أن هذا القصر إنما هو له، وذلك لشدة روعته وعظمته وجماله. ولكنه سأل: من هو هذا الفتى القرشي المحظوظ؟ قال الملك: هو لعمر بن الخطاب. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد رحلة الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة العجيبة، حاملا معه العديد من الأخبار، ومن ضمنها هذه البشرى لعمر. وقال: يا أبا حفص، لولا ما أعلم من غيرتك لدخلت القصر. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ من هو عمر بن الخطاب هذا صاحب القصر؟ كيف كانت حياته؟ كيف نشأ قبل الإسلام وبعده؟ كيف نال هذا النعيم في الجنة؟ أسئلة تجول في خواطرنا تحتاج إلى أجوبة، فتعالوا معنا نقلب صفحات التاريخ لنتعرف على سيرة هذا الرجل العظيم المبشر بالجنة على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم مستمعي الكرام، إنه عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة العدوي القرشي. ولد في مكة بعد عام الفيل ب13 سنة، وكان منزل عمر في الجاهلية في أصل الجبل الذي يقال له اليوم جبل عمر، وكان اسم الجبل في الجاهلية العاقر، وبه منازل بني عدي بن كعب. نشأ في قريش وترعرع في بيئة وثنية في ظل والده الخطاب، وكان فظا عليه يكلفه بالأعمال الشاقة ويضربه ضربا مبرحا إذا قصر في ذلك العمل، وقد أثرت هذه المعاملة في شخصيته. تعلم الفروسية والقتال حتى أضحى من أبطال قريش في الجاهلية، مهاب الشخصية مرهوب الجانب، يدافع عن عبادة الأصنام بقوة، أجاد الكتابة والخطابة والمفاخرة، تذوق الشعر ورواه، واعتلى منزلة رفيعة بين القرشيين في الجاهلية، فكان مكلفا بالسفارة لهم والمفاخرة عنهم. ومما روي عن فروسيته أنه كان يأخذ أذنه اليسرى بيده اليمنى فيثب على الفرس ويجلس عليه. كان عمر في الجاهلية شديد الدفاع عن الوثنية التي يعتنقها، فاضطهد من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني عدي بن كعب، وكان ممن نالهم إيذاء عمر على الإسلام أقرب الناس إليه أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال سعيد وهو ابن عم عمر: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. وممن روي تعذيب عمر لهم جارية بني المؤمل، وهم حي من بني عدي بن كعب، فكان عمر يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا ملالة. فابتاعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقها. ومن مساوئ الجاهلية التي ذكر أن عمر اتصف بها في جاهليته حاله حال غيره من أهل مكة: تعاطي الخمور وشربها. فقد روي عنه قوله: وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية. فلما أسلم ونزل قوله تعالى:

0: يعلمون.
1: فلما سمعها عمر قال: انتهينا انتهينا. واشتغل عمر في بادئ أمره برعي الإبل، فقد ورد أنه مر بشعب من شعاب مكة بعد توليه الخلافة، فوقف ووقف الناس معه، فقال: لقد كنت في هذا المكان وأنا في إبل الخطاب، وكان فظا غليظا أخبط عليها مرة وأحطب أخرى، ثم أصبحت اليوم أسير والناس بجنباتي ليس فوقي منهم أحد. ثم تمثل هذا البيت: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ثم عمل بالتجارة وتكسب منها، فأصبح في مكة من الموسرين. وعلى الرغم من تمسكه بالوثنية ومقاومة دعوة التوحيد وأتباعها وما روي من تعاطيه الخمر وغيرها من عادات الجاهلية السيئة، إلا أنه كان ممن يعظم شعائر الله ويعرف لها فضلها، وهذا مما بقي من ملة الخليل إبراهيم عليه السلام على الرغم من تفاوته في النفوس. فقد كان القرشيون في الجاهلية يعظمون البيت الحرام ويطوفون به ويحجون ويعتمرون ويقفون بعرفة والمزدلفة ويهدون الهدي. فقد سأل عمر رضي الله عنه بعد إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية بأن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: قد كنت شديد الشغب علينا يا أبا حفص، فدعوت الله أن يعز بك الإسلام. وعلى الرغم من كل ما ذكر من صلابة عمر وشدته وقسوته، إلا أن هناك بذرة خير في نفسه ووضعة من نور كانت تختبئ في سويداء قلبه. تحدثنا جارته أم عبد الله بنت أبي حثمة فتقول: والله إنا لنتهيأ لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب زوجي عامر بن ربيعة في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، وقد كنا نلقى منه البلاء، فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أرها من قبل، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا فيما أرى. فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته. كانت هذه لمحة عن حياة عمر في الجاهلية قبل أن يكرمه الله بالإسلام، ولعلنا توسعنا فيها قليلا، ولكن لنرى كيف غير الإسلام هذا الرجل، وكيف أصبح علامة فارقة في تاريخنا المجيد. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله

الخطاب طويل جسيم قد فرع الناس وطالهم كأنه راكب على دابة أبيض أمهق أي شديد البياض تعلوه حمرة حسن الخدين والأنف والعينين غليظ القدمين والكفين قوي شديد لا واهن ولا ضعيف يخضب بالحناء طويل السبلة وهي طرف الشارب من الشعر وكان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع هذا الرجل المهيب العظيم ينساب القرآن إلى أذنيه كما ينساب الماء الزلال الصافي فيتأثر ويهتز فؤاده وتتزلزل أركانه عند سماع الآيات البينات فلا يملك لنفسه إلا أن تخضع لهذا النور الإلهي وينضم لركب المسلمين.

يضيء قلبه بعد ظلام دامس، يعلو وجهه النور والضياء، وتشرق حياته من جديد. هذا عمر.

يروي لنا عبد الله بن عمر هذه القصة الطريفة بعد إسلام أبيه فيقول: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه، فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر، واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبأ؟ وعمر خلفه يقول: كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قامت قريش إلى عمر فضربوه وضربهم، وقاتلوه وقاتلهم، حتى قامت الشمس على رؤوسهم وتعب عمر فكف عنهم، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وفي تلك الأثناء مر بعمر وهو يضرب شيخ من قريش عليه حلة حبرة، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. فقال: فمه؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. ثم سأل ابن عمر أباه بعد هجرتهما: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: أي بني، ذاك العاص بن وائل السهمي. أسلم عمر في يوم الثلاثاء بعد المغرب من السنة 6 للبعثة، وكان إسلامه بعد 39 رجلا. وكان في إسلام عمر عز ورفعة ومنعة للإسلام والمسلمين، وذلك لمنزلته العالية وشخصيته المهيبة في أوساط المجتمع الجاهلي. وورد أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا رسول الله، علام نخفي ديننا ونحن على الحق، ويظهر دينهم وهم على الباطل. فخرج عمر فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل: زعم فلان أنك صبوت. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، فوثب هو على عتبة بن ربيعة، فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل أصبعيه في عينيه، فجعل عتبة يصيح، فتنحى الناس عنه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر معلنا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أسلم عمر قال المشركون: اليوم انتصف القوم منا. وهاجر عمر رضي الله عنه مستخفيا كالمهاجرين قبله والمهاجرين بعده، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. قال وهو يحكي قصة هجرته: تواعدنا لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نلتقي في مكان خارج مكة، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحباه. قال: فالتقيت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وحبس عنا هشام
ففتن في دينه، ولحق بعمر رضي الله عنه عدد من قرابته وحلفائهم، وعددهم 20 رجلا. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فعاش في المدينة الحياة الإيمانية بكل جمالها ورونقها. تحول عمر من ذلك الرجل الوثني إلى صاحب العقيدة الحقة التي لا تتزحزح، فقد قال ذات مرة وهو يستلم الحجر الأسود ويقبله: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لقد كان لعمر رضي الله عنه بعد إسلامه سهم في كل ميدان من ميادين الخير، فهو من أوائل تلاميذ المدرسة المحمدية النجباء، ففي ليلة ندية الأنداء هادئة الأرجاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد حال أصحابه، فسأل أبا بكر: متى توتر؟ فقال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وثبت أن عمر رضي الله عنه سرد الصوم قبل موته بسنتين، وكان يجهد نفسه وهو صائم في اليوم شديد الحر ويقول: أبشري بالري. وأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر. ومع ذلك كله كان عمر رضي الله عنه يخاف من ذنوبه السالفة أشد الخوف، فيدعو ويقول: اللهم إن كنت كتبت علي ذنبا أو إثما فاغفره لي، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. وكان عمر رضي الله عنه قد أوتي من العلم ما فاق به الكثير من الصحابة، وقد شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وكان عمر رضي الله عنه يحرص على الزواج رغبة في الولد وتكثير النسل، فكلما سرح واحدة من نسائه الأربع أو تموت يأتي بأخرى مكانها، حتى بلغ عدد زوجاته 14 امرأة، وكان له من الولد 10 من البنين و7 من البنات. وكان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله. هيبة عمر، وما أدراك ما هيبة عمر؟ تلكم الهيبة جعلت الناس يخافونه قبل الإسلام وبعده، بل إن الشياطين كانت تفر منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. وللحديث بقية عن سيرة عمر رضي الله عنه، نستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله

ولد عمر بن الخطاب عظيما، وعاش كذلك في جاهليته وبعد إسلامه، فكما كان غليظا على المسلمين قبل معرفته الحق، كان كذلك على المشركين بعد أن نطق بالشهادة ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق كما وصف الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: محمد

0: أصبح عمر رضي الله عنه بعد إسلامه لين الجانب مع إخوانه المسلمين، شديداً على الكافرين، حريصاً على إغاظتهم. ومن ذلك حرصه أن يعلم بخبر إسلامه أبو جهل ألد أعداء الإسلام، فبحث عنه في المسجد الحرام فلم يجده، فقرر حينها أن يذهب إلى بيته ويخبره بنفسه عن أمر إسلامه، فأتاه وضرب عليه باب بيته، فخرج إليه أبو جهل وقال: مرحبا وأهلا يا ابن أختي، ما جاء بك؟ فقال عمر: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد، وصدقت بما جاء به من عند الله. قال عمر: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ففرح عمر فرحا شديدا كونه أغاظ أبا جهل عدو الله والإسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لقد لان قلبي في الله حتى لهو ألين من الزبد، ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. ومن أعظم ما تميز به عمر رضي الله عنه نزول عدد من آيات القرآن موافقة لرأيه، وأعظم بها من مزية، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ومن الآيات التي نزلت موافقة لرأي عمر رضي الله عنه ما أخبر به هو عن نفسه، فقال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. ومن القضايا التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه قضية أسارى بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان وهو نسيب لي فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد جاء عمر، فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى:
1: ما

ووافق القرآن قول عمر رضي الله عنه في مسألة تحريم الخمر وعدم الصلاة على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس عمر رضي الله عنه منزلة عالية لا تدانيها منزلة أحد من الخلق، فكان أحب الخلق إليه. قال مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وقال رضي الله عنه لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك. ودخل رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. قال: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ ولقد شهد عمر رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له دور فيها لا يخفى. ففي غزوة أحد، وبعد أن انقشع غبار المعركة وانتهت بما انتهت إليه، انطلق أبو سفيان إلى معسكر المسلمين ليتحقق من موت خصومه وأعدائه ويتفقد نتائج المعركة، فأشرف على الناس وقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وفي حوار أبي سفيان وسؤاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما دلالة واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم، لأنهم يعلمون أنهم أهل الإسلام وأركان دولته، وبهم قام صرحه، ففي موتهم كما يظن المشركون قضاء على الإسلام. وفي يوم الفتح الكبير، يوم فتح مكة المعظمة، كان عمر رضي الله عنه أميراً على حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ولقد كان عمر رضي الله عنه نعم الوزير والمشير للنبي صلى الله عليه وسلم ولخليفته من بعده أبي بكر رضي الله عنه،
وكان أبو بكر يرى فيه رأياً لم يره في غيره، لذلك استخلفه من بعده بعد أن شاور كبار الصحابة في ذلك، فكان رأيهم من رأيه. وقال قائل لأبي بكر: ماذا تقول لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. فقال: أبالله تخوفوني؟ أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. فلما دفن الصديق رضي الله عنه واستقر أمر الخلافة لعمر قام به أتم القيام، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وللحديث بقية عن خلافة عمر رضي الله عنه في الحلقة القادمة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله

جلس أبو ذر رضي الله عنه في حلقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم حصى من الأرض، فسبح الحصى في يده الشريفة، وسمع من في الحلقة تسبيحهن، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن في يد أبي بكر، وسمع من في الحلقة تسبيحهن، ثم دفعهن أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحن في يد عمر، وسمع من في الحلقة تسبيحهن، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده. يقول أبو ذر: ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بقي في الحلقة فلم يسبحن في يد أحد منهم. وقد استدل بهذا الأثر على خلافة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد تولى عمر بن الخطاب الخلافة فلم تزده إلا رحمة بالمسلمين ورفقا بهم، زادته الخلافة تواضعا وقربا منهم، فكان لصغيرهم مربيا، ولكبيرهم أخا، ولعاجزهم خادما، ولعائلهم معينا، وكان للمسلمين جميعا بمنزلة الأب من أبنائه. دخل عامل لعمر رضي الله عنه من إحدى الولايات، فوجد عمر رضي الله عنه مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون على بطنه، فأنكر الأمير العامل ذلك، فقال له عمر: وكيف أنت مع أهلك؟ فقال الأمير العامل لدى عمر: إذا دخلت البيت سكت الصبيان جميعا وسكنوا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عزلناك، فإن لم تكن ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان عمر رضي الله عنه مع رعيته، يعيش أحوالهم ويقتدي بأضعفهم. فبعد 5 سنوات من خلافته وقعت بالمدينة وما حولها من القرى مجاعة شديدة، فحبس المطر من السماء وأجدبت الأرض وهلكت الماشية، واستمرت هذه المجاعة 9 أشهر حتى صارت الأرض سوداء فشبهت بالرماد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. لقد كان طعام عمر حينها الخبز والزيت، وهو طعام الفقراء في ذلك الوقت، وكثيرا ما يكون جائعا، حتى أنه ذات مرة صعد المنبر في يوم يخطب في المسلمين فسمع صوت معدته تقرقر وكأنها تشتكي من شدة الجوع والمعاناة، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن ضرب معدته بيده قائلا: قرقري أو لا تقرقري، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. وكان من حاله رضي الله عنه أنه يصلي العشاء بالناس ثم يأتي بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل، ثم يخرج يطوف على أطراف المدينة يتفقد أحوال الناس، وكان يدعو في السحر ويقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. وقد تأثر الفاروق عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حتى تغير لونه، فعن عياض بن خليفة قال: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون، ولقد كان رجلا عربيا يأكل السمن واللبن، فلما أمحل الناس حرمهما فأكل الزيت حتى تغير لونه. وحدث أن نحر المسلمون جزورا ليطعموها الناس، وغرفوا لعمر أطيبها فأتي به، فقال: من أين هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، من الجزور التي نحرنا اليوم. فقال: بخ بخ، بئس الوالي أنا،
إن أكلت طيبها وأطعمت الناس عظامها. ارفعوا هذه الجفنة، هاتوا لنا غير هذا الطعام. فأتوا له بخبز وزيت، فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز، ثم قال: ويحك يا يرفع، احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت فلان، فإني لم آتهم منذ 3 أيام، فأحسبهم مقفرين، فضعها بين أيديهم. وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: مررت والناس يأكلون ثريدا ولحما، فدعاني عمر إلى طعامه، فإذا هو يأكل خبزا غليظا وزيتا، فقلت: منعتني أن آكل مع الناس الثريد ودعوتني إلى هذا؟ فقال: إنما دعوتك لطعامي وذاك للمسلمين. لقد أحس عمر رضي الله عنه بمعاناة الناس، حتى قال أسلم مولاه: كنا نقول: لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما لأمر المسلمين. لقد كان عمر رضي الله عنه زاهدا في طعامه وشرابه ولباسه، فقد رؤي يطوف بالبيت وعليه إزار فيه 21 رقعة، وذهب لفتح بيت المقدس وفي ثوبه 14 رقعة، وكلمه بعض أصحابه أن يلبس ثيابا لينة رقيقة تتناسب مع منزلته وكونه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ولكنه أبى ذلك ولامهم على كلامهم. وقالت له ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: لو لبست ألين من ثوبك هذا وأكلت أطيب من طعامك هذا، فقد فتح الله عليك وأوسع عليك الرزق. فقال لها: أخاصمك إلى نفسك، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ وجعل يذكرها شيئا مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكاها، ثم قال: إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، فإني والله لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرضي. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عمر: والله ما كان بأقدمنا إسلاما، ولكن قد عرفت بأي شيء فضل علينا، كان أزهدنا في الدنيا. وكتب له والي مصر عمرو بن العاص: إنا قد اتخذنا لك دارا عند المسجد الجامع. فكتب إليه عمر: أنى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ومر عمر رضي الله عنه على امرأة فاستوقفته وقالت له: يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ترعى الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر رضي الله عنه واقف أمامها يسمع كلامها في إمعان، وقد أحنى رأسه مصغيا إليها. فقال لها أحد أصحابه: قد أكثرت أيها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر: ويحك، دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، فعمر والله أحق أن يسمع لها.
ومع ما كان فيه عمر رضي الله عنه من الإمارة والمكانة، إلا أنه لم ينس أمر آخرته، فكان شديد الخوف من الله، كثير التأثر عند سماع القرآن، فكان كثيرا ما يجمع أصحابه ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: شوقنا إلى ربنا، فيقرأ أبو موسى من القرآن ما شاء الله أن يقرأ. وكان رضي الله عنه يمر بالآية فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وكان رضي الله عنه يتختم في يساره، ونقش خاتمه: كفى بالموت واعظا. وللحديث بقية مع عمر رضي الله عنه، نستكمله في اللقاء القادم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله

هذه المدينة النبوية عاصمة دولة الإسلام ومقر الخلافة الراشدة، تقصدها الوفود من كل مكان، فنهارها حركة ونشاط، وليلها ذكر وأمان. وفي ذات مساء قدم المدينة رفقة من تجار، فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فسمع بكاءه مرة أخرى فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الرضاع فيأبى ذلك. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح والناس لا يكادون يسمعون قراءته من البكاء، قال: بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام عطاء. وكتب بذلك إلى الآفاق. ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، فسار بأحسن سيرة، ولم يستأثر منها بشيء لنفسه ولا لعشيرته، وقال للناس: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما هو فيه من حمل الخلافة وثقل الإمارة كان يتعاهد الأرامل في المدينة فيسقي لهن الماء بالليل ويقوم على أمورهن. وذات مرة رآه طلحة يدخل بيت امرأة ليلى، فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت وهي لم تعرف: هذا الرجل له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة لائما نفسه: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع. وفي ليلة من ليالي الدهر الخالدة ذهب الخليفة عمر رضي الله عنه يعس في جنح الظلام كعادته، ومعه خادمه أسلم، فإذا هما بنار موقدة من بعيد. فقال عمر: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. قال أسلم: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوب على نار وصبيان يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وتجنب رضي الله عنه قول يا أصحاب النار. فقالت: وعليك السلام. فقال:

أدنو؟ فقالت: أدنو بخير أو دع. فدنا وقال: ما لكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال: أسلم. فأقبل عمر علي فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة شحم، فقال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أأنت تحمل وزري يوم القيامة؟ لا أم لك. فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر ثم يحركها. قال: أسلم. فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم، ثم قال: أبغيني شيئا. فأتته بصفحة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أسطح لهم، أي أبسطه حتى يبرد. فلم يزل كذلك حتى شبعوا، وترك عندها فضل الطعام، وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر. فقال: قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى عنها ناحية وجلس ينظر إلى صبيتها، فقلت: إن لك شأنا غير هذا؟ فلم يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا. فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي. وتعدت تلك الرعاية العمرية لتشمل حتى البهائم، فكان رضي الله عنه يقول: لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله سيسألني عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. وعلى الجانب الآخر، كان عمر رضي الله عنه قويا في الحق، حريصا على نشر الإسلام في كل بلاد الله، محطما قوة فارس والروم أعظم إمبراطوريات ذلك الزمان، وكان يقول على الدوام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فأذل الله له رقاب كسرى وقيصر، ودانت له دولهما. ونجح الفاروق رضي الله عنه في سنوات خلافته العشر في أن يؤسس أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ، فقامت دولة الإسلام لتمتد من بلاد فارس وحدود الصين شرقا إلى مصر وإفريقية غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى السودان واليمن جنوبا. وكانت في فترة خلافته أيام لا تنسى من أيام الله الخالدة، فمع الفرس كانت معركة القادسية والنمارق والجسر والبويب، وفتح المدائن عاصمة الفرس، ومع الروم كانت معركة اليرموك وبيسان ومرج الروم، وفتحوا دمشق وحمص وبعلبك، وفتح المسلمون في عهده بيت المقدس. ذلك الفتح العظيم الذي سيبقى في أذهان المسلمين على الدوام. أصاب الذهول هرقل عظيم الروم من فتوحات المسلمين المتتابعة وسقوط جيوشه ومدنه أمامهم، فجمع قواد جيوشه وقال لهم: ويحكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى.
قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن من مواطن الحرب. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقام شيخ من عظمائهم فقال: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون ويتناصفون فيما بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونرتكب الحرام وننقض العهد ونظلم ونأمر بالسخط. فقال هرقل: أنت صدقتني. وبعث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جيشا لقتال الفرس، وأمر عليهم سارية بن زنيم رضي الله عنه، فكمن لهم الفرس والأكراد في جمع عظيم، وأحاطوا بجيش المسلمين حتى كادوا أن يهلكوهم جميعا. وبينما هم كذلك، وعمر رضي الله عنه في المدينة يخطب الناس يوم الجمعة، إذ صاح عمر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فسمع الجيش صيحة عمر على بعد آلاف الأميال، فانحازوا إلى جبل قريب منهم، وأصبحوا يواجهون العدو من جهة واحدة، فنصرهم الله وغنموا من العدو غنائم كثيرة، وكان من جملة الغنائم سفط من جوهر. فاستأذن سارية رضي الله عنه المسلمين أن يخص بهذا السفط أمير المؤمنين عمر، فأذنوا له. فبعث رسولا إلى المدينة ومعه خمس الغنائم ومعه السفط، فأخذ عمر رضي الله عنه الخمس ودفعه لبيت مال المسلمين، وأبى أن يأخذ السفط من الجوهر ورده إلى المسلمين المجاهدين. وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم، فسألوه: هل سمعوا صوتا يوم الوقعة؟ قال: نعم، سمعنا قائلا يقول: يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك، فلجأنا إلى الجبل ففتح الله علينا. ولما قدم وفد المسلمين إلى المدينة ومعهم الهرمزان أسيرا، وكان قائدا من قواد كسرى، دخلوا على عمر وقد نام في المسجد وتوسد برنسا له، فجعل الهرمزان يقول: أين عمر؟ قالوا: هو ذا، ويخفضون أصواتهم لئلا ينبهوه. وجعل الهرمزان يقول: أين حجابه وأين حرسه؟ قالوا: ليس له حجاب ولا حرس. فدهش الهرمزان. صور لنا حافظ إبراهيم هذا الموقف في قصيدته العمرية فقال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. كيف كانت إدارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف؟ وكيف كانت نهايته رضي الله عنه؟ هذا محور حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله.

0: جمعية مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عطاء بن أبي رباح رحمه الله.
1: ها نحن أولاء في العشر الأخير من شهر ذي الحجة سنة 97 للهجرة، وهذا البيت العتيق يموج بالوافدين على الله من كل فج، مشاة وركبانا وشيوخا وشبانا ورجالا ونساء، فيهم الأسود والأبيض والعربي والعجمي والسيد والمسود. لقد قدموا جميعا على ملك الناس مخبتين ملبين راجين مؤملين، وهذا سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين وأعظم ملوك الأرض يطوف بالبيت العتيق حاسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء، شأنه في ذلك كشأن بقية رعاياه من إخوته في الله، وكان من خلفه ولداه وهما غلامان كطلعة البدر بهاء ورواء وكأكمام الورد نضارة وطيبا. وما إن انتهى من طوافه حتى مال على رجل من خاصته وقال: أين صاحبكم؟ فقال: إنه هناك قائم يصلي، وأشار إلى الناحية الغربية من المسجد الحرام. فاتجه الخليفة ومن ورائه ولداه إلى حيث أشير إليه، وهم رجال الحاشية بأن يتبعوا الخليفة ليفسحوا له الطريق ويدفعوا عنه أذى الزحام، فثناهم عن ذلك وقال: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوقة، ولا يفضل فيه أحد أحدا إلا بالقبول والتقوى، ورب أشعث أغبر قدم على الله فتقبله بما لم يتقبل به الملوك. ثم مضى نحو الرجل فوجده ما يزال داخلا في صلاته غارقا في ركوعه وسجوده، والناس جلوس وراءه وعن يمينه وعن شماله، فجلس حيث انتهى به المجلس وأجلس معه ولديه. وطفق الفتيان القرشيان يتأملان ذلك الرجل الذي قصده أمير المؤمنين، وجلس مع عامة الناس ينتظر فراغه من صلاته. فإذا هو شيخ حبشي أسود البشرة مفلفل الشعر أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود. ولما انتهى الرجل من صلاته مال بشقه على الجهة التي فيها الخليفة، فحياه سليمان بن عبد الملك فرد التحية بمثلها. وهنا أقبل عليه الخليفة وجعل يسأله عن مناسك الحج منسكا، وهو يفيض بالإجابة عن كل مسألة ويفصل القول فيها تفصيلا لا يدع سبيلا لمستزيد، ويسند كل قول يقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الخليفة من مساءلته جزاه خيرا وقال لولديه: قوما. فقاما ومضى الثلاثة نحو المسعى. وفيما هم في طريقهم إلى السعي بين الصفا والمروة سمع الفتيان المنادين ينادون: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد الغلامين إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بألا يستفتوا أحدا غير عطاء بن أبي رباح وصاحبه، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يأبه للخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام، ووارث عبد الله بن عباس في هذا المنصب الكبير. ثم أردف يقول: يا بني، تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. لم يكن سليمان بن عبد الملك مبالغا فيما قاله لابنه في شأن العلم، فقد كان عطاء بن أبي رباح في صغره عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة، غير أن الله جل وعز أكرم الغلام الحبشي بأن وضع قدميه منذ نعومة أظفاره في طريق العلم، فقسم وقته أقساما ثلاثة: قسم جعله لسيدته يخدمها فيه أحسن ما تكون الخدمة، ويؤدي لها حقوقها عليه أكمل ما تؤدى الحقوق، وقسم جعله لربه يفرغ فيه لعبادته أصفى ما تكون العبادة وأخلصها لله عز وجل، وقسم جعله لطلب العلم حيث أقبل على من بقي حيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق ينهل من مناهلهم الثرة الصافية، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى امتلأ صدره علما وفقها ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأت السيدة المكية أن غلامها قد باع نفسه لله ووقف حياته على طلب العلم، تخلت عن حقها فيه وأعتقت رقبته تقربا لله عز وجل، لعل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم اتخذ عطاء بن أبي رباح البيت الحرام مقاما له، فجعله داره التي يأوي إليها، ومدرسته التي يتعلم فيها، ومصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله بالتقوى والطاعة، حتى قال المؤرخون: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح نحو من 20 عاما. وقد بلغ التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح منزلة في العلم فاقت كل تقدير، وسما إلى مرتبة لم ينلها إلا نفر قليل من معاصريه. فقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أما مكة معتمرا، فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه، فقال: إني لأعجب لكم يا أهل مكة، أتجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ وقد وصل عطاء بن أبي رباح إلى ما وصل إليه من درجة في الدين والعلم بخصلتين اثنتين: أولاهما أنه أحكم سلطانه على نفسه فلم يدع لها سبيلا لترتع فيما لا ينفع، وثانيتهما أنه أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره في فضول الكلام والعمل. حدث محمد بن سوقة جماعة من زواره قال: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم فقال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام، فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟ فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، أو أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها. ثم حدق إلى وجهي وقال: أتنكرون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن مع كل منكم ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ثم قال: أما يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا أمر دنياه. ولقد نفع الله عز وجل بعلم عطاء بن أبي رباح طوائف كثيرة من الناس، منهم أهل العلم المتخصصون، ومنهم أرباب الصناعات المحترفون، ومنهم غير ذلك. حدث الإمام أبو حنيفة النعمان عن نفسه قال: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام، وذلك أني أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، فأتيت حلاقا وقلت: بكم تحلق لي رأسي؟ فقال: هداك الله، النسك لا يشارط فيه، اجلس وأعطي ما يتيسر لك. فخجلت وجلست، غير أني جلست منحرفا عن القبلة، فأومأ إلي بأن أستقبل القبلة، ففعلت وازددت خجلا على خجلي، ثم أعطيته رأسي من الجانب الأيسر ليحلقه، فقال: أدر شقك الأيمن، فأدرته وجعل يحلق رأسي، وأنا ساكت أنظر إليه وأعجب منه. فقال لي: ما لي أراك ساكتا، كبر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال: أين تريد؟ فقلت: أريد أن أمضي إلى رحلي. فقال: صلي 2 ركعات ثم امضي إلى حيث تشاء. فصليت 2 ركعات وقلت في نفسي: ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم. فقلت له: من أين لك ما أمرتني به من المناسك؟ فقال: لله أنت، لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله، فأخذته عنه ووجهت إليه الناس. ولقد أقبلت الدنيا على عطاء بن أبي رباح، فأعرض عنها أشد الإعراض، وأباها أعظم الإباء، وعاش عمره كله يلبس قميصاً لا يزيد ثمنه على 5 دراهم. ولقد دعاه الخلفاء إلى مصاحبتهم فلم يجب دعوتهم لخشيته على دينه من دنياهم، لكنه مع ذلك كان يفد عليهم إذا وجد في ذلك فائدة للمسلمين أو خيرا للإسلام. من ذلك ما حدث به عثمان بن عطاء الخراساني قال: انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك، فلما غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق وجبة بالية وقلنسوة لازقة برأسه وركاباه من خشب، فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا؟ فقال: اسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره، فاعتنقا وتساءلا ثم عادا فركبا وانطلقا حتى وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك، فما إن استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما. فلما خرج أبي قلت له: حدثني بما كان منكما. فقال: لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر فأذن له، ووالله ما دخلت إلا بسببه. فلما رآه هشام قال: مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا، ولا زال يقول له: ها هنا ها هنا، حتى أجلسه معه على سريره ومس بركبته ركبته. وكان في المجلس أشراف الناس وكانوا يتحدثون فسكتوا، ثم أقبل عليه هشام وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله صلى الله عليه وسلم، تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم. فقال: نعم يا غلام، اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة. ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم. فقال: نعم يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. هل من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر، تجري عليهم أرزاقا تدرها عليهم، فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور. فقال: نعم يا غلام، اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يطيقون، فإنما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم. فقال: يا غلام، اكتب لأهل الذمة بألا يكلفوا ما لا يطيقون. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين، واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي، فقام عطاء فقمت معه، فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه، وقال له: إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا. فقال: هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فوالله إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء. وبعد، فقد عمر عطاء بن أبي رباح حتى بلغ 100 عام، ملأها بالعلم والعمل، وأترعها بالبر والتقوى، وزكاها بالزهادة بما في أيدي الناس والرغبة بما عند الله. فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أثقال الدنيا، كثير الزاد من عمل الآخرة، ومعه فوق ذلك 70 حجة وقف خلالها 70 مرة على عرفات، وهو يسأل الله تعالى رضاه والجنة، ويستعيذ به من سخطه والنار.
0: جمعية مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عامر بن عبد الله التميمي رحمه الله.
1: نحن الآن في 14 للهجرة، وها هم أولئك الهداة البناة من كرام الصحابة وكبار التابعين، يختطون مدينة البصرة بأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلقد عزموا على أن يجعلوا من المدينة الجديدة معسكرا لجيوش المسلمين الغازية في بلاد فارس، وقاعدة للدعوة إلى الله عز وجل، ومنارة لإعلاء كلمته في الأرض. وها هي ذي جموع المسلمين ترحل إلى المدينة الفتية من كل مكان في جزيرة العرب، من نجد، من الحجاز، من اليمن، ليكونوا على ثغر من ثغور المسلمين. وكان في جملة المهاجرين إليها من نجد فتى من بني تميم يدعى عامر بن عبد الله التميمي العنبري. كان عامر بن عبد الله يومئذ فتى في بواكير الصبا، غض الإهاب ريان الشباب، وضيء الوجه زكي النفس تقي القلب. وكانت البصرة على حداثتها من أغنى بلاد المسلمين غنى وأوفرها ثروة، لما كان يتدفق عليها من غنائم الحرب وينصب فيها من الذهب النضار، أي الذهب الخالص، لكن الفتى التميمي عامر بن عبد الله لم يكن له أرب في ذلك كله، فلقد كان زهادا بما في أيدي الناس، رغابا بما عند الله، معرضا عن الدنيا وزينتها، مقبلا على الله ومرضاته. وكان رجل البصرة ومقدمها يومئذ الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ونضر في الجنة وجهه، فهو والي المدينة الزاهرة، وهو قائد جيوش المسلمين المنطلقة منها في كل اتجاه، وهو إمام أهلها ومعلمهم ومرشدهم إلى الله عز وجل. لزم عامر بن عبد الله أبا موسى الأشعري في سلمه وحربه، وصحبه في حله وترحاله، فأخذ عنه كتاب الله رطبا طريا كما نزل على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا موصولا بالنبي الكريم، وتفقه على يديه في دين الله عز وجل. فلما اكتمل له ما أراد من العلم جعل حياته أقساما ثلاثة: فشطر في حلقات الذكر يقرئ فيه الناس القرآن في مسجد البصرة، وشطر في خلوات العبادة ينتصب فيه قائما بين يدي الله حتى تكل قدماه، وشطر في ساحات الجهاد يسل فيه سيفه غازيا في سبيل الله، ولم يترك في حياته موضعا لشيء غير ذلك أبدا، حتى دعي بعابد البصرة وزاهدها. وكان من أخبار عامر بن عبد الله ما حدث به أحد أبناء البصرة قال: سافرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل نزلنا بغيضة، وهي مجتمع الشجر في مغيض الماء، فجمع عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وطول له زمامه، وجمع له من حشائش الأرض ما يشبعه وطرحه أمامه، ثم دخل الغيضة وأوغل فيها. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه ولأنظرن ما يصنع في أعماق الغيضة في هذه الليلة. فمضى حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين، فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي، فما رأيت أحسن من صلاته ولا أكمل ولا أخشع. فلما صلى ما شاء الله أن يصلي طفق يدعو الله ويناجيه، فكان مما قاله: إلهي، لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي: استمسك، فكيف أستمسك إن لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟ إلهي، إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها، فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. إلهي، إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. قال الرجل البصري: ثم إنه غلبني النعاس فأسلمت جفني إلى الكرى، ثم ما زلت أنام وأستيقظ وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح. فلما بدا له الفجر أدى المكتوبة، ثم أقبل يدعو فقال: اللهم ها قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له. اللهم فاقض حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ثم نهض من مجلسه فوقع بصره علي، فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، فجزع لذلك أشد الجزع، وقال لي في أسى: أراك كنت ترقبني الليلة يا أخا البصرة؟ فقلت: نعم. فقال: أستر ما رأيت مني ستر الله عليك. فقلت: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك، أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. فقال: ويحك لا تفعل. فقلت: هو ما أقول لك. فلما رأى إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. فقلت: لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا. فقال: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن، فاستجاب لي حتى صرت ما أبالي امرأة رأيت أم جدارا. فقلت: هذه واحدة، فما الثانية؟ فقال: الثانية أني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، فاستجاب لي حتى أني والله ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. قلت: فما الثالثة؟ فقال: سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن دخلت النار فبتقصيري. غير أن عامر بن عبد الله لم يكن راهبا من رهبان الليل فحسب، وإنما كان فارسا من فرسان النهار أيضا، فما أذن مؤذن للجهاد في سبيل الله إلا كان في طليعة من يجيب نداءه. وكان إذا نهد لغزوة من الغزوات مع المجاهدين وقف يتوسم الناس ليختار رفاقه، فإذا وقع على رفقة توافقه قال لهم: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال. فيقولون: ما هن؟ فيقول: أولاهن أن أكون لكم خادما، فلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، والثانية أن أكون لكم مؤذنا، فلا ينازعني أحد منكم النداء للصلاة، والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي. فإن قالوا نعم انضم إليهم، وإذا نازعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم. ولقد كان عامر من أولئك المجاهدين الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، فهو يغشى الوغى كما لا يغشاها أحد سواه، ولكنه يعف عند المغنم كما لا يعف عنه أحد غيره. فهذا سعد بن أبي وقاص ينزل بعد القادسية في إيوان كسرى، ويأمر عمرو بن مقرن بأن يجمع الغنائم ويحصيها ليرسل خمسها إلى بيت مال المسلمين ويقسم باقيها على المجاهدين. فاجتمع بين يديه من الأموال والأعلاق والنفائس ما يفوق الوصف ويعز على الحصر. فهنا سلال كبيرة مختمة بالرصاص مملوءة بآنية الذهب والفضة كان يأكل بها ملوك فارس، وهناك صناديق من نفيس الخشب كدست فيها ثياب كسرى وأوشحته ودروعه المحلات بالجوهر والدر، وهذه أسفاط مملوءة بنفائس الحلي وروائع المقتنيات، وتلك أغماد فيها سيوف ملوك الفرس ملكا بعد ملك، وسيوف الملوك والقواد الذين خضعوا للفرس خلال التاريخ. وفيما كان العمال يحصون هذه الغنائم على مرأى من المسلمين ومسمع، أقبل على القوم رجل أشعث أغبر، ومعه حق كبير الحجم ثقيل الوزن، حمله بيديه كلتيهما، فتأملوه فإذا هو حق لم تقع عيونهم على مثله قط، ولا وجدوا فيما جمعوه شيئا يعدله أو يقاربه، فنظروا في داخله فإذا هو قد ملئ بروائع الدر والجوهر، فقالوا للرجل: أين أصبت هذا الكنز الثمين؟ فقال: غنمته في معركة كذا في مكان كذا. فقالوا: وهل أخذت منه شيئا؟ فقال: هداكم الله، والله إن هذا الحق وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يعدل عندي قلامة ظفر، ولولا حق بيت مال المسلمين فيه ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به. فقالوا: من أنت أكرمك الله؟ فقال: لا والله، لا أخبركم لتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليقرضوني، أي ليثنوا علي، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى، فأمروا رجلا منهم أن يتبعه وأن يأتيهم بخبره، فما زال الرجل يمضي وراءه وهو لا يعلم به حتى بلغ أصحابه، فلما سألهم عنه قالوا: ألا تعرفه؟ إنه زاهد البصرة، عامر بن عبد الله التميمي. لكن حياة عامر بن عبد الله على الرغم مما عرفت من أمره لم تخلو من المنغصات، ولم تسلم من أذى الناس، فلقد تعرض لما يلقاه الصادعون بكلمة الحق، المنكرون للمنكر، العاملون على إزالته. وكان السبب المباشر فيما لحق به من أذى أنه أبصر رجلا من أعوان صاحب شرط البصرة وقد أمسك بخناق رجل من أهل الذمة وجعل يجره جرا، والذمي يستغيث الناس ويقول: أجيروني أجاركم الله، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. فأقبل عامر عليه وقال: هل أديت جزيتك؟ فقال: نعم أديتها. فالتفت إلى الرجل الممسك بخناقه وقال: ما تريد منه؟ فقال: أريد أن يذهب معي ليكسح حديقة صاحب الشرط، أي لينظفها. فقال للذمي: أتطيب نفسك بهذا العمل؟ فقال: كلا، فذلك يهد قواي ويشغلني عن كسب قوت عيالي. فالتفت عامر إلى الرجل وقال: دعه. فقال: لا أدعه. فما كان من عامر إلا أن ألقى رداءه على الذمي وقال: والله لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي. ثم تجمع الناس وأعانوا عامرا على الرجل وخلصوا الذمي بالقوة، فما كان من أعوان صاحب الشرط إلا أن اتهموا عامرا بنبذ الطاعة ورموه بالخروج على السنة والجماعة، وقالوا: إنه امرؤ لا يتزوج النساء ولا يأكل لحم الحيوانات وألبانها ويتعالى على غشيان مجالس الولاة. ورفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أمر الخليفة واليه على البصرة بأن يدعو عامر بن عبد الله إلى مجلسه، وأن يسأله عما نسب إليه، وأن يرفع له خبره. فاستدعى والي البصرة عامرا وقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أسألك عن أمور نسبت إليك. فقال: سل عما أمر به أمير المؤمنين. فقال: ما لك تعزف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى أن تتزوج؟ فقال: ما تركت الزواج عزوفا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أشهد أنه لا رهبانية في الإسلام، وإنما أنا امرؤ رأى أن له نفسا واحدة فجعلها لله عز وجل، وخشي أن تغلبه الزوجة عليها. فقال: ما لك لا تأكل اللحم؟ فقال: بل آكله إذا اشتهيته ووجدته، أما إذا لم أشتهه أو اشتهيته ولم أجده فإني لا آكله. فقال: ما لك لا تأكل الجبن؟ فقال: إنا بمنطقة فيها مجوس يصنعون الجبن، وهم قوم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وإني لأخشى أن تكون المنفحة التي صنع بها الجبن من شاة غير مذكاة. فيها مجوس يصنعون الجبن، وهم قوم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وإني لأخشى أن تكون المنفحة التي صنع بها الجبن من شاة غير مذكاة. فما شهد شاهدان من المسلمين على أنه جبن صنع بمنفحة شاة مذبوحة أكلته. فقال: وما يمنعك من أن تأتي الولاة وتشهد مجالسهم؟ فقال: إن في أبوابكم كثيرا من طلاب الحاجات، فادعوهم إليكم واقضوا حوائجهم لديكم، واتركوا من لا حاجة له عندكم. رفعت أقوال عامر بن عبد الله إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فلم يجد فيها نبذا للطاعة أو خروجا على السنة والجماعة، غير أن ذلك لم يطفئ نار الشر، وكثر القيل والقال حول عامر بن عبد الله، وكادت تكون فتنة بين أنصار الرجل وخصومه. فأمر عثمان رضي الله عنه بتسييره إلى بلاد الشام واتخاذها دار إقامة له، وأوصى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان أن يحسن استقباله وأن يرعى حرمته. وفي اليوم الذي عزم فيه عامر بن عبد الله على الرحيل عن البصرة، خرج خلق كثير من إخوانه وتلاميذه لوداعه، وشيعوه حتى بلغوا معه ظاهر المربد، وهي محلة في ظاهر البصرة، وهناك قال لهم: إني داع فأمنوا على دعائي. فاشرأبت إليه أعناق الناس، وسكنت حركتهم، وتعلقت به عيونهم، فرفع يديه وقال: اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه، وهبه العافية في دينه ودنياه، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ثم وجه مطيته نحو ديار الشام ومضى لسبيله. قضى عامر بن عبد الله بقية حياته في بلاد الشام، واختار بيت المقدس دارا لإقامته، ونال من بر أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وإجلاله وتكريمه ما هو جدير به. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك وقد كنت وكنت؟ فقال: والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت، وإنما أبكي لطول السفر وقلة الزاد، ولقد أمسيت بين صعود وهبوط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا أدري إلى أيهما أصير. ثم لفظ أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله. وهناك في أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوى عامر بن عبد الله التميمي نور الله لعامر في

0: قبره ونضر في جنات الخلد وجهه.
1: هي مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عروة بن الزبير رحمه الله.
0: ما كادت شمس الأصيل تلملم خيوطها الذهبية عن بيت الله الحرام، وتأذن للنسمات الندية بأن تتردد في رحابه الطاهرة، حتى شرع الطائفون بالبيت من بقايا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، يعطرون الأجواء بالتهليل والتكبير، ويترعون الأرجاء بصالح الدعاء. وحتى أخذ الناس يتحلقون زمرا زمرا حول الكعبة المعظمة الرابضة وسط البيت في مهابة وجلال، ويملؤون عيونهم من بهائها الأسنى، ويديرون بينهم أحاديث لا لغو فيها ولا تأثيم. وبالقرب من الركن اليماني جلس أربعة فتيان صباح الوجوه كرام الأحساب معطر الأردان، كأنهم بعض حمامات المسجد نصاعة أثواب وألفة قلوب. هم عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير وأخوهما عروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. ودار الحديث رهوا بين الفتية الأبرار، ثم ما لبث أن قال قائل منهم: ليتمنى كل منا على الله ما يحب. فانطلقت أخيلتهم تحلق في عالم الغيب الرحب، ومضت أحلامهم تطوف في رياض الأماني الخضر. ثم قال عبد الله بن الزبير: أمنيتي أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة. وقال أخوه مصعب: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين، فلا ينازعني فيهما منازع. وقال عبد الملك بن مروان: إذا كنتما تقنعان بذاك فأنا لا أقنع إلا بأن أملك الأرض كلها، وأن أنال الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. وسكت عروة بن الزبير فلم يقل شيئا، فالتفتوا إليه وقالوا: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ فقال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا، يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله وأحظى بجنته. ثم دارت الأيام دورتها، فإذا بعبد الله بن الزبير يبايع له بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية، فيحكم الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق، ثم يقتل عند الكعبة غير بعيد عن المكان الذي تمنى فيه ما تمنى. وإذا بمصعب بن الزبير يتولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد الله، ويقتل هو الآخر دون ولايته أيضا. وإذا بعبد الملك بن مروان تؤول إليه الخلافة بعد موت أبيه، وتجتمع عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب على أيدي جنوده، ثم يغدو أعظم ملوك الدنيا في زمانه. فما كان من أمر عروة بن الزبير؟ تعالوا نبدأ قصته من أولها. ولد عروة بن الزبير لسنة واحدة بقيت من خلافة الفاروق رضوان الله عليه، في بيت من أعز بيوت المسلمين شأنا وأرفعها مقاما. فأبوه هو الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفا في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين. وجده لأمه هو أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. وجدته لأبيه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته هي أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، فقد نزل إلى قبرها حين دفنت بنفسه وسوى عليها لحدها بيديه. أفتظن أن بعد هذا الحسب حسبا، وأن فوق هذا الشرف شرفا غير شرف الإيمان وعزة الإسلام؟ ولكي

يصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم، حتى روى عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين، حتى غدا أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يفزع إليهم المسلمون في دينهم ويستعين بهم الولاة الصالحون على ما استرعاهم الله جل وعز من أمر العباد والبلاد. من ذلك أن عمر بن عبد العزيز حين قدم المدينة واليا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك جاءه الناس فسلموا عليه، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة وعلى رأسهم عروة بن الزبير، فلما صاروا عنده رحب بهم وأكرم مجالسهم، ثم حمد الله جل وعز وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون لي فيه أعوانا على الحق، فأنا لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى على أحد أو بلغكم عن عامل لي مظلمة فأسألكم بالله أن تبلغوني ذلك. فدعا له عروة بن الزبير بخير ورجا له من الله السداد والرشاد. وقد جمع عروة بن الزبير العلم إلى العمل، فقد كان صواما في الهواجر، قواما في العتمات، رطب اللسان دائما بذكر الله تعالى، وكان إلى ذلك خدينا لكتاب الله جل وعز، عاكفا على تلاوته، فكان يقرأ ربع القرآن كل نهار نظرا في المصحف، ثم يقوم به الليل تلاوة عن ظهر قلب. ولم يعرف عنه أنه ترك ذلك منذ صدر شبابه إلى يوم وفاته غير مرة واحدة لخطب نزل به سيأتيك نبأه بعد قليل. ولقد كان عروة بن الزبير يجد في الصلاة راحة نفسه وقرة عينه وجنته على الأرض، فيحسنها كل الإحسان ويتقن شعائرها أتم الإتقان ويطيلها غاية الطول. روي عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة خفيفة، فلما فرغ من صلاته دعاه إليه وقال له: يا ابن أخي، أما كانت لك عند ربك جل وعز حاجة؟ والله إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء حتى الملح. وقد كان عروة بن الزبير رضوان الله عليه سخي اليد سمحا جوادا، ومما أثر عن جوده أنه كان له بستان من أعظم بساتين المدينة، عذب المياه ظليل الأشجار باسق النخيل، وكان يسور بستانه طوال العام لحماية أشجاره من أذى الماشية وعبث الصبية، حتى إذا آن أوان الرطب وأينعت الثمار وطابت واشتهتها النفوس كسر حائط بستانه في أكثر من جهة ليجيز للناس دخوله، فكانوا يلمون به ذاهبين آيبين ويأكلون من ثمره ما لذ لهم الأكل ويحملون منه ما طاب لهم الحمل، وكان كلما دخل بستانه هذا ردد قوله جل وعز: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي ذات سنة من خلافة الوليد بن عبد الملك شاء الله جل وعز أن يمتحن عروة بن الزبير امتحانا لا يثبت له إلا ذو الأفئدة التي عمرها الإيمان وأترعها اليقين، فلقد دعا خليفة المسلمين عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبى دعوته وصحب معه أكبر بنيه، ولما قدم على الخليفة رحب بمقدمه أعظم الترحيب وأكرم وفادته أوفى الإكرام
وبالغ

0: في الحفاوة به. ثم شاء الله سبحانه بأن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ذلك أن ابن عروة دخل على إسطبل الوليد ليتفرج على جياده الصافنات، فرمحته دابة رمحة قاضية أودت بحياته، ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الآكلة فتورمت ساقه، وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة. فاستدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة وحضهم على معالجته بأي وسيلة، لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا مندوحة من بتر ساق عروة قبل أن يسري الورم إلى جسده كله ويكون سبباً في القضاء عليه، فلم يجد بداً من الإذعان لذلك. ولما حضر الجراح لبتر الساق وأحضر معه مباضعه لشق اللحم ومناشيره لنشر العظم، قال الطبيب لعروة: أرى أن نسقيك جرعة من مسكر لكي لا تشعر بآلام البتر المبرحة. فقال: هيهات، لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية. فقال له: إذن نسقيك المخدر. فقال: ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي دون أن أشعر بألمه وأحتسب ذلك عند الله. ولما هم الجراح بقطع الساق تقدم نحو عروة طائفة من الرجال، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل له: لقد جيء بهم ليمسكوك، فلربما اشتد عليك الألم فجذبت قدمك جذبة أضرت بك. فقال: ردوهم، لا حاجة لي بهم، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلك بالذكر والتسبيح. ثم أقبل عليه الطبيب فقطع اللحم بالمبضع، ولما بلغ العظم وضع عليه المنشار وطفق ينشره به، وعروة يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وما فتئ الجراح ينشر وعروة يهلل ويكبر حتى بترت الساق بترا. ثم أغلي الزيت في مغارف الحديد وغمست به ساق عروة لإيقاف تدفق الدماء وحسم الجراح، فأغمي عليه إغماءة طويلة حالت دونه ودون أن يقرأ حصته من كتاب الله في ذلك اليوم، وكانت المرة الوحيدة التي فاته فيها ذلك الخير منذ صدر شبابه. ولما صحى عروة دعا بقدمه المبتورة فناولوه إياها، فجعل يقلبها بيده وهو يقول: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. ثم تمثل بأبيات لمعن بن أوس يقول فيها: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. وقد شق على الوليد بن عبد الملك ما نزل بضيفه الكبير من النوازل، فقد احتسب ابنه وفقد ساقه في أيام معدودات، فجعل يحتال لتعزيته وتصبيره على ما أصابه. وصادف أن نزل بدار الخلافة جماعة من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله الوليد عن سبب كف بصره، فقال: يا أمير المؤمنين، لم يكن في بني عبس رجل أوفر مني مالا ولا أكثر أهلا وولدا، فنزلت مع مالي وعيالي في بطن واد من منازل قومي، فطرقنا سيل لم نر مثله قط، فذهب السيل بما كان لي من مال وأهل وولد، ولم يترك لي غير بعير واحد وطفل صغير حديث الولادة، وكان البعير صعبا فند مني، فتركت الصبي على الأرض ولحقت بالبعير، فلم أجاوز مكاني قليلا حتى سمعت صيحة الطفل، فالتفت فإذا رأسه في فم الذئب وهو يأكله، فبادرت إليه غير أني لم أستطع إنقاذه إذ كان قد أتى عليه، فلحقت بالبعير، فلما دنوت منه رماني برجله على وجهي رمية حطمت جبيني وذهبت ببصري. وهكذا وجدت نفسي قد غدوت في ليلة واحدة من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر. فقال الوليد لحاجبه: انطلق بهذا الرجل إلى ضيفنا عروة بن الزبير وليقص عليه قصته ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. ولما حمل عروة بن الزبير إلى المدينة وأدخل على أهله بادرهم قائلا: لا يهولنكم ما ترون، فلقد وهبني الله عز وجل 4 من البنين، ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي 3، فله الحمد. وأعطاني 4 من الأطراف، ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي 3، فله الحمد. وأيم الله، لئن أخذ الله مني قليلا فلقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات. ولما عرف أهل المدينة بوصول إمامهم وعالمهم عروة بن الزبير تسايلوا على بيته ليواسوا ويعزوا. فكان من أحسن ما عزي به كلمة إبراهيم بن محمد بن طلحة، حيث قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك وولد من أبنائك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى. ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن إليه فقراء وعنه غير أغنياء من علمك وفقهك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. ظل عروة بن الزبير للمسلمين منارة هدى ودليل فلاح وداعية خير طوال حياته. ولقد اهتم أكثر ما اهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أبناء المسلمين عامة، فلم يترك فرصة لتوجيههم إلا اغتنمها، ولم يدع سانحة لنصحهم إلا أفاد منها. من ذلك أنه دأب على حض بنيه على طلب العلم، إذ كان يقول لهم: يا بني، تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم. ثم يقول: واسوأتاه، هل في الدنيا شيء أقبح من شيخ جاهل؟ وكان يدعوهم إلى عد الصدقة هدية تهدى لله عز وجل، فيقول: يا بني، لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله تعالى أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. وكان يبصرهم بالناس وينفذ بهم إلى جوهرهم، فيقول: يا بني، إذا رأيتم من رجل فعلة خير رائعة فأملوا به خيرا، ولو كان في نظر الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم من رجل فعلة شر فظيعة فاحذروه، وإن كان في نظر الناس رجل خير فإن لها عنده أخوات أيضا. واعلموا أن الحسنة تدل على أخواتها، وأن السيئة تدل على أخواتها أيضا. وكان يوصيهم بلين الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه، فيقول: يا بني، مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. وكان إذا رأى الناس يجنحون إلى الترف ويستمرئون النعيم يذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وخشونة الحياة. من ذلك ما حكاه محمد بن المنكدر قال: لقيني عروة بن الزبير فأخذ بيدي وقال: يا أبا عبد الله. فقلت: لبيك. فقال: دخلت على أمي عائشة رضي الله عنها فقالت: يا بني. فقلت: لبيك. فقالت: والله إن كنا لنمكث 40 ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار مصباحا ولا غيره. فقلت: يا أمه، فيما كنتم تعيشون؟ فقالت: بالأسودين، التمر والماء. وبعد، فقد عاش عروة بن الزبير 71 عاما مترعة بالخير، حافلة بالبر، مكللة بالتقى. فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم، ولقد ألح عليه أهله أن يفطر فأبى. لقد أبى، لأنه كان يرجو أن يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي الحور العين.
1: مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. الربيع بن خثيم رحمه الله.
0: قال هلال بن إساف لضيفه منذر الثوري: ألا أمضي بك يا منذر إلى الشيخ لعلنا نؤمن ساعة؟ فقال منذر: بلى، فوالله ما أقدمني الكوفة إلا الرغبة في لقاء شيخك الربيع بن خثيم، والحنين للعيش ساعة في رحاب إيمانه. ولكن هل استأذنت لنا عليه؟ فقد قيل لي إنه منذ أصيب بالفالج لزم بيته وانصرف إلى ربه وعزف عن لقاء الناس. فقال هلال: إنه لكذلك منذ عرفته الكوفة، وإن المرض لم يغير منه شيئا. فقال منذر: لا بأس، ولكنك تعلم أن لهؤلاء الأشياخ أمزجة رقيقة، فهل ترى أن نبادر الشيخ فنسأله عما نريد، أم نلتزم الصمت فنسمع منه ما يريد؟ فقال هلال: لو جلست مع الربيع بن خثيم عاما بأكمله فإنه لا يكلمك إذا لم تكلمه، ولا يبادرك إذا لم تسأله، فهو قد جعل كلامه ذكرا وصمته فكرا. فقال منذر: فلنمض إليه إذن على بركة الله. ثم مضيا إلى الشيخ، فلما صار عنده سلما وقالا: كيف أصبح الشيخ؟ فقال: أصبح ضعيفا مذنبا، يأكل رزقه وينتظر أجله. فقال له هلال: لقد أما الكوفة طبيب حاذق، أفتأذن بأن أدعوه لك؟ فقال: يا هلال، إني لأعلم أن الدواء حق، ولكني تأملت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ونظرت في حرصهم على الدنيا ورغبتهم في متاعها، وقد كانوا أشد منا بأسا وأعظم قدرة، وقد كان فيهم أطباء وفيهم مرضى، فلا المداوي بقي ولا المداوى. ثم تنهد الربيع تنهدا عميقا وقال: ولو كان هذا هو الداء لتداوينا منه. فاستأذن منذر وقال: فما الداء إذن يا سيد الشيخ؟ فقال: الداء الذنوب. فقال منذر: وما الدواء؟ فقال: الدواء الاستغفار. فقال منذر: وكيف يكون الشفاء؟ فقال: بأن تتوب ثم لا تعود. ثم حدق فينا وقال: السرائر السرائر، عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس، وهن على الله تعالى بواد، أي ظاهرة، التمسوا دواءهن. فقال منذر: وما دواءهن؟ فقال الشيخ: التوبة النصوح. ثم بكى حتى بللت دموعه لحيته. فقال له منذر: أتبكي وأنت أنت؟ فقال: هيهات، لما لا أبكي وقد أدركت قوما نحن في جنبهم لصوص، يريد الصحابة رضوان الله عليهم. قال هلال: وفيما نحن كذلك، إذ دخل علينا ابن الشيخ فحيا وقال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا وجودته، وإنه ليجبر قلبها أن تأكل منه، فهل آتيك به؟ فقال: هاته. فلما خرج ليحضره طرق الباب سائل، فقال: أدخلوه. فلما صار في صحن الدار نظرت إليه، فإذا هو رجل كهل ممزق الثياب، قد سال لعابه على ذقنه، وبدا من ملامح وجهه أنه معتوه. فما كدت أرفع بصري عنه حتى أقبل ابن الشيخ بصحفة الخبيص، فأشار إليه أبوه أن ضعها بين يدي السائل، فوضعها بين يديه، فأقبل عليها الرجل وجعل يلتهم ما فيها التهاما، ولعابه يسيل فوقها، فما زال يأكل حتى أتى على ما في الصحفة كله. فقال له ابنه: رحمك الله يا أبتي، لقد تكلفت أمي وصنعت لك هذا الخبيص، وكنا نشتهي أن تأكل منه، فأطعمته لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل. فقال: يا بني، إذا كان هو لا يدري فإن الله يدري. ثم تلا قوله جل وعلا:

وفيما هو كذلك إذ دخل عليه رجل من ذوي قرباه وقال: يا أبا يزيد، قتل الحسين بن فاطمة عليه وعلى أمه السلام. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تلا قوله تعالى:

لكن الرجل لم يشفه كلامه، فقال له: ما تقول في قتله؟ فقال: أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. قال هلال: ثم إني رأيت وقت الظهر قد اقترب، فقلت للشيخ: أوصني. فقال: لا يغرنك يا هلال كثرة ثناء الناس عليك، فإن الناس لا يعلمون منك إلا ظاهرك، واعلم أنك صائر إلى عملك، وأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله يضمحل. فقال له منذر: وأوصني أنا أيضا جزيت خيرا. فقال: يا منذر، اتق الله فيما علمت، وما استؤثر عليك بعلمه فكله إلى عالمه. يا منذر، لا يقل أحدكم: اللهم إني أتوب إليك، ثم لا يتوب فتكون كذبة، ولكن ليقل: اللهم تب علي، فيكون دعاء. واعلم يا منذر أنه لا خير في كلام إلا في تهليل الله وتحميد الله وتكبير الله وتسبيح الله، وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وقراءة القرآن. فقال له منذر: لقد جالسناك فما سمعناك تتمثل بالشعر، وقد رأينا بعض أصحابك يتمثلون به. فقال: ما من شيء تقوله هنا إلا كتب وقرئ عليك هناك، وأنا أكره أن أجد في كتابي بيت شعر يقرأ علي يوم يقوم الحساب. ثم التفت إلينا جميعا وقال: أكثروا من ذكر الموت، فهو غائبكم المرتقب، وإن الغائب إذا طالت غيبته أوشكت أوبته وترقبه ذووه. ثم استعبر وقال: ماذا نصنع غدا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال هلال: وما كاد الربيع ينتهي من كلامه حتى أذن للظهر، فأقبل على ابنه وقال: هيا نجب داعي الله. فقال لنا ابنه: أعينوني على حمله إلى المسجد جزيتم خيرا. فرفعناه فوضع يمناه على كتف ابنه ويسراه على كتفي، وجعل يتهادى بيننا ورجلاه تخطان على الأرض خطا. فقال له منذر: يا أبا يزيد، لقد رخص الله لك، فلو صليت في بيتك. فقال: إنه كما تقول، ولكني سمعت المنادي ينادي: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فمن سمع منكم المنادي يدعوه إلى الفلاح فليجبه ولو حبوا. وبعد: فمن الربيع بن خثيم هذا؟ إنه علم من أعلام التابعين، وأحد الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد في عصرهم، عربي الأصل، مضري الأرومة، أي أن أصله ينتهي إلى مضر، يلتقي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جديه إلياس ومضر. نشأ منذ نعومة أظفاره في طاعة الله، وفطم نفسه منذ حداثتها على تقواه. كانت أمه تنام في الليل ثم تصحو، فتجد ابنها اليافع ما زال صافا في محرابه، سابحا في مناجاته، مستغرقا في صلاته، فتناديه وتقول: يا بني، يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، أي هجوم الخصوم؟ فتتحدر الدموع على خدي الشيخة العجوز وتدعو له بالخير. ولما شب الربيع ونما، شب معه ورعه، ونمت بنموه خشيته من الله. ولقد أرق أمه كثرة تضرعه وشدة نحيبه في عتمات الليل والناس نيام، حتى ظنت به الظنون،
فصارت تناديه قائلة: ما الذي أصابك يا بني؟ لعلك أتيت جرما، لعلك قتلت نفسا. فقال: نعم يا أمه، لقد قتلت نفسا. فقالت في لهفة: ومن هذا القتيل يا بني؟ حتى نجعل الناس يسعون إلى أهله لعلهم يعفون عنك. والله لو علم أهل القتيل ما تعاني من البكاء وما تكابد من السهر لرحموك. فقال: لا تكلمي أحدا، فإنما قتلت نفسي، لقد قتلتها بالذنوب. ولقد تتلمذ الربيع بن خثيم على عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الصحابة هديا وسمتا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تعلق الربيع بأستاذه تعلق الوليد بأمه، وأحب الأستاذ تلميذه حب الأب لوحيده. فكان الربيع يدخل على ابن مسعود من غير إذن، فإذا صار عنده لم يؤذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج الربيع. وكان ابن مسعود يرى من صفاء نفس الربيع وإخلاص قلبه وإحسان عبادته ما يملأ فؤاده أسى على تأخر زمانه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وحرمانه من صحبته. وكان يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، كما كان يقول له: ما رأيتك مرة إلا ذكرت المخبتين. ولم يكن عبد الله بن مسعود مغاليا في ذلك، فقد بلغ الربيع بن خثيم من الخشية والورع والتقوى مبلغا قلما سما إليه أحد من طبقته، وأثرت عنه في ذلك أخبار ما تزال تزهو بها صفحات التاريخ. من ذلك ما رواه أحد أصحابه قال: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة، فما سمعته يتكلم إلا بكلمة تصعد، وتلا قوله جل وعز: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأخبر عنه عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع ليلة، فلما أيقن أني دخلت في النوم قام يصلي، فقرأ قوله جل وعز:

فمكث ليلته يصلي بها يبدأها ويعيدها حتى طلع عليه الفجر وعيناه تسحان الدموع سحا. وللربيع في خوف الله وخشيته أخبار كثيرة، من ذلك ما رواه طائفة من أصحابه قالوا: خرجنا يوما بصحبة عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فلما صرنا على شاطئ الفرات مررنا بأتون كبير قد سعرت ناره فتطاير شررها وتصاعدت ألسنة لهبها وسمع زفيرها، وقد ألقيت في الأتون الحجارة لتحترق حتى تصبح كلسا. فلما رأى الربيع النار توقف في مكانه وعرته رعدة شديدة وتلا قوله جل وعز:

0: ثم سقط مغشيا عليه، فرابطنا معه حتى أفاق من غشيته، ومضينا به إلى بيته. وبعد، فقد ظل الربيع بن خثيم حياته كلها يترقب الموت ويستعد للقائه، فلما احتضر جعلت بنته تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية وقد أقبل على أبيك الخير؟ ثم أسلم روحه إلى بارئها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.

امتط الكمات الغزاة من طلاب الشهادة متون إبلهم، واستأنفوا نضالهم المرير مع صحراء الدهناء في الربع الخالي، حتى قهروا بإذن الله وفي سبيله رمالها المحرقة، وذللوا مفاوزها المهلكة، وروعوا وحشها الضاري، وجعلوها تشكو من وقع خطاهم أكثر مما شكوا منها. وكانوا كلما أوشكوا أن يمسهم الونا برز لهم قائدهم العبقري الفذ العلاء بن الحضرمي، فسكب في أفئدتهم من روحه ما يترعها عزيمة وتصميما، وأفرغ فيها من حزمه وعزمه ما يشعلها حمية وإقداما، وذكرهم بفضل الله عليهم ورحمته بهم في صحراء الدهناء، فزادهم على إيمانهم إيمانا. وما زال الجيش المؤمن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى بلغ البحرين وعسكر في ضواحيها. لم يضع القائد الملهم لحظة من وقته، فبث عيونه في كل مكان ليتسقطوا له الأخبار ويستقصوا له الأحوال، فعرف أنه ما كاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلحق بجوار ربه، حتى هب دعاة السوء يقولون: لو كان محمد نبيا لما مات. فارتد أهل البحرين جميعا عن دينهم، وأسلموا قيادتهم للحطم بن ضبيعة، ولم يبق منهم أحد على الإسلام إلا أهل قرية واحدة هي قرية جواثا. وكان من خبر هذه القرية المؤمنة أنه كان فيها رجل من أخيار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الجارود بن المعلى، فقد وفد على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونهل من هديه ما شاء الله أن ينهل، ثم عاد إلى قومه وأقام فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويفقههم بدينه القويم. فلما رأى قومه قد جنحوا إلى الارتداد مع المرتدين، جمعهم وقال: يا قوم، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الله حي لا يموت. فقالوا: أنت أفضلنا وأعقلنا وسيدنا، وما قلت إلا حقا. ثم ثبتوا على الإسلام مخالفين في ذلك بني قومهم جميعا. عند ذلك حاصرهم الحطم بجنوده، وأحكم عليهم الطوق، ومنع عنهم القوت، وتركهم ليموتوا جوعا من غير حرب ولا قتال. فلم يثنهم ذلك الحصار الشديد عن إيمانهم، وقال شاعرهم يستنجد بالصديق رضوان الله عليه على البعد: ألا أبلغ أبا بكر شكاة وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواث محصرين؟ توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. ما كاد يصل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين حتى أرسل رسولا متخفيا من قبله إلى جواثا، وأمره أن يخبر الجارود بقدوم جيش المسلمين، وأن يشد من عزيمته وعزيمة قومه، وأن يطلب منهم الاستعداد للحظة الحاسمة حين يقرر المسلمون الوثوب على عدوهم. أدرك العلاء بن الحضرمي أنه لا طاقة له بقتال الحطم ورجاله، وذلك لكثرتهم وقلة جيشه، وقوتهم وضعفه، ووفرة عدتهم وعتادهم، وشح موارده، فاحتفر لجيشه خندقا يتترس به، وكذلك فعل الحطم، لأن خوفه من المسلمين لم يكن بأقل من خوف المسلمين منه. تدرع القائد المسلم المحنك بالصبر، واتخذ الحيطة والحذر، وظل الفريقان شهرا كاملا يتداولان القتال الخفيف في النهار، ويعودان إلى خنادقهما في الليل. وقد كان العلاء خلال ذلك مرهف السمع، حديد البصر، مشدود الانتباه لكل ما يجري وراء خنادق العدو، ترقبا للفرصة التي تتيح له الانقضاض على عدوه في غفلة من غفلاته. وفي ذات ليلة
سمعت طلائع المسلمين وعيونه هرجا ومرجا في معسكر العدو، ورأت على البعد حركة غير مألوفة، فقال العلاء لرجاله: من يأتينا بخبر القوم؟ فقام إليه رجل يدعى عبد الله بن حذف وقال: أنا آتيك بخبرهم أيها الأمير. فندبه لذلك الأمر وحذره وأوصاه واستودعه الله. مضى عبد الله بن حذف نحو خنادق العدو مستترا بجنح الظلام، واجتاز الخنادق في خفة وحذر، فلما غدا داخل معسكرهم نذروا به وقبضوا عليه. عند ذلك جعل يستصرخ مستغيثا وينادي: يا أبجراه يا أبجراه. والأبجر الذي استغاث به رجل من بني عجل مرموق المكانة في جيش الحطم، وكانت أم عبد الله عجلية. فجاءه الأبجر وسأله عن نسبه، فانتسب له وقال له: إنكم أخوالي. فعرفه وأجاره واستفسر منه عن أمره، فقال: لقد ضللت طريقي ونزلت بين جنودكم فأخذوني أسيرا. فقال له الأبجر: والله إني لأظنك بئس ابن أخت قوم جاء أخواله. فقال له عبد الله: دعنا من هذا وأطعمني، فقد قتلني الجوع. فقدم له طعاما فجعل يأكله في أنات ومهل ليتعرف على أحوال القوم ويقف على خفايا أخبارهم. فلما تحقق له ما أراد قال: زودني واحملني وأجزني حتى أبلغ معسكر قومي. فزوده وحمله على دابة، وبعث معه من أجازه حتى بلغ مأمنه. فلما وصل إلى معسكر المسلمين أخبر العلاء بأن القوم يحتفلون بمناسبة من مناسباتهم، وأنهم قد نثروا دنان الخمور في كل مكان، وأقبلوا عليها يعبون منها عبا حتى غلب عليهم السكر، فغدوا بين نائم وواجم ومعربد لا يدري ما يفعل، وأن صاحبه العجلي كان من الفريق الأخير. لم يضيع العلاء دقيقة من الوقت سدى، فأرسل إلى الجارود من يأمره بالهجوم على الأعداء من الخلف، وانطلق هو بجيشه نحوهم من الأمام انطلاق السهام في غبش الظلام، واقتحم على الجيش المخمور خنادقه المنيعة من كل صوب، وأعمل السيوف في رقاب جند العدو من غير هوادة. فانجلت المعركة عن شر مستطير للجيش المرتد وقائده الحطم. أما قائد الجيش فكان نائما حين نزل المسلمون على معسكره نزول الصاعقة، فلم يوقظه من غيبوبته إلا صليل السيوف وطعن الرماح وأصوات التهليل والتكبير، فهب مذعورا وامتطى صهوة جواده، لكنه ما لبث أن انقطع ركاب سرجه، فجعل ينادي: أنا الحطم، من يصلح لي ركابي؟ فأقبل عليه أحد جنود المسلمين وقال له: ارفع رجلك أيها الأمير لأصلحه لك. فلما رفع رجله أهوى عليه بسيفه فبترها عن جسده بترا، فسقط على الأرض والدماء تنزف منه والآلام تكوي كبده كيا. عند ذلك جعل يسأل كل من يمر به أن يجهز عليه ليتخلص من آلامه ولينجو من وقع أقدام المنهزمين التي تمر فوقه، وظل على حاله هذه حتى قتله أحد جنود المسلمين وهو لا يعرف من حقيقته شيئا. وأما الجيش فقد حلت به هزيمة ماحقة نكراء، ففريق سقط قتيلا في خنادقه التي احتفرها بيديه فغدت قبورا له، وفريق وقع أسيرا في أيدي المسلمين، إلا أن جمهرة الجيش الكبرى لاذت بالسفن الراسية على الشواطئ وولت الأدبار هاربة إلى جزيرة دارين. لقد حرر العلاء بن الحضرمي البحرين وأعادها إلى حوزة الإسلام، ولكن أتظن أن في وسع بطل مجاهد مثله أن يطمئن له جنب أو يغمض له جفن ما دام المرتدون يسرحون ويمرحون قريبا منه متحصنين بجزيرة دارين؟

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.

لاذ المرتدون الفارون بحما جزيرة دارين، وتحصنوا بأمواج البحر التي تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، ثم أرخوا لأنفسهم أعنتها وأخلدوا إلى مهاد الراحة والطمأنينة وأغفلوا الحيطة والحذر، ذلك لأنهم كانوا على يقين بأن جند المسلمين النابتين في بطن الصحراء لم يعرفوا ركوب البحار ولم يألفوا متون السفن، زد على ذلك أنهم لا يملكون شيئا منها. لكن العلاء بن الحضرمي كان قد أضمر في نفسه أمرا عظيما خطيرا لم يفكر فيه قائد إسلامي من قبل، ولا خطر لأحد من المسلمين على بال. لقد عقد العزم على غزو دارين والظفر بالمرتدين المعتصمين بأسوار الماء. لم يكن العلاء يجهل أن جنوده أبناء الصحراء يهابون البحر أعظم الهيبة ويخشون مخاطره أشد الخشية، ولم يكن في حاجة إلى من يذكره بأنه لا يملك سفينة واحدة ينقل عليها جنديا واحدا من جنوده، فكيف إذا كان يحتاج إلى أسطول ضخم ليحمل عليه هذا الجيش الكبير كله، كما يحتاج إلى جسور متحركة ليعبر فوقها هو ومن معه إلى اليابسة. إن هذا كله كان يعرفه العلاء بن الحضرمي، ويعرف معه أيضا أن جزيرة دارين تبعد عن شواطئ البحرين مسافة تقطعها السفن الشراعية في يوم وليلة. وعلى الرغم من ذلك كله فإنه لم يتردد لحظة واحدة فيما عقد العزم عليه. ولما أشبع العلاء الخطة بينه وبين نفسه بحثا ودرسا وأوسعها تدبيرا وتقديرا، جمع عسكره ووقف فيهم خطيبا فحمد الله تعالى حق الحمد وأثنى عليه أجل الثناء، وصلى على نبيه محمد أكمل الصلاة وسلم عليه أزكى السلام، ثم أخبر الجيش بما عزم عليه من عبور البحر وغزو المرتدين اللائذين بدارين المتحصنين وراء أسوار الماء. ثم أدار عينيه في وجوه الجند فوجد 100 سؤال تلوح على شفاههم وتكاد تنطلق من أفواههم، فأوصد في وجوههم أبواب القول خشية أن تبدر من أحدهم كلمة توهن العزائم وتثير الشكوك، فأتبع يقول: لا تقولوا كيف لنا ذلك، وقد أراكم الله من آياته في البر، ما لو تدبرتموه لأيقنتم بما ينتظركم من آياته في البحر. لا تقولوا كيف، والله معكم. ألم يملأ لكم الغدير بالماء العذب النمير في قلب صحراء الدهناء فرواكم من عطش وأنقذكم من هلكة؟ ألم يرد إليكم الإبل الشاردة في القفار الهائمة في الفيافي فرأيتموها بأعينكم وكأن ملائكة الرحمن تحفها بأجنحتها وتسوقها إلى مواطئ أقدامكم سوقا دون أن تفقدوا صاعا من الزاد الذي فوق ظهورها أو جرعة من الماء الذي على متونها، فأطعمكم من جوع وأمنكم من خوف وأنقذكم من هلاك. إن الله الذي أجاب دعوتكم حين دعوتموه في جوف الصحراء مخبتين راجين واثقين سيجيب دعوتكم بفضله حين تدعونه وأنتم تعبرون اليم للقاء عدوه صادقين مخلصين. ثم أنهى كلامه قائلا: أعدوا أنفسكم وامضوا إلى لقاء عدو الله وعدوكم، وامتطوا إليه ظهور إبلكم وخيلكم، واعبروا على متونها ماء الخليج على بركة الله وتوفيقه. فما كان منهم إلا أن قالوا بصوت واحد: نعم نعم، نفعل ما أمرتنا به أيها القائد الملهم، والله لا نهاب بعد الدهناء شيئا إلا الله. ركب الكماة الأشاوس صهوات الجياد الصافنات ومتون النوق الكريمات، وتوجهوا نحو شاطئ البحر. فلما غمسوا أقدام رواحلهم في الماء رفع القائد التقي النقي المؤمن كفيه إلى السماء وقال لجنده: رددوا معي. ثم قال: يا أرحم الراحمين، يا صمد يا قوي، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عليك توكلنا
وبقدرتك استعنا وبطولك اعتصمنا. ثم عبر البحر أمامهم وأمرهم بالعبور وراءه فتبعوه. وكان الخليج يومئذ في أوان هدوئه وجزره، فجعلت الخيل والإبل تسبح فوق مائه الساجي كأنها تمشي على رملة دمثة يغطيها قليل من الماء. ولما بلغ الجيش شواطئ دارين وثب الجند على البر وثوب الأسود على فرائسها، وجردوا سيوفهم البتارة من أغمادها، ومضوا يحصدون رؤوس أعداء الله حصدا، وذهل المرتدون عن أنفسهم وعما حولهم، ودهشوا لهول المفاجأة المرعبة، وحاروا في أمر هؤلاء القوم، فما يدرون أهبطوا عليهم من السماء أم نبعوا لهم من الأرض، إذ لم يكن في وسعهم أن يتصوروا مجرد تصور أنهم جاءوهم من البحر. وفي يوم وليلة طهر العلاء وجنده الجزيرة من المرتدين شبرا شبرا وذراعا ذراعا، ومسحوها من الشاطئ إلى الشاطئ جيئة وذهابا، وذلك بعد أن قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرزوا الأموال والأنعام. ثم قسم القائد المظفر الغنائم بين جنوده، فأصاب كل فارس 2000، ولم يفقد المسلمون في عبورهم البحر رجلا ولا حصانا ولا جملا سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين، فرجع العلاء إليها بنفسه وأعادها لصاحبها. هذا ولقد مر الجيش المؤمن في بعض طريقه براهب من نصارى هجر، فاستأذن الراهب العلاء بن الحضرمي في أن يصحبهم ويحتمي بهم فأذن له. فلما انتهت رحلة الجيش الظافر إلى ما انتهت إليه من جهد وجهاد ونصر مؤزر، وما وقع له في أثنائها من أهوال وأحداث، وما أسبغه الله عليه من عون وفضل، اهتزت مشاعر الراهب الخامدة واستيقظ إيمانه الغافي، فأعلن إسلامه أمام الجيش وقائده. ولما عاد إلى قومه قالوا له: ويحك، ما الذي حملك على أن تترك دينك وتعتنق الإسلام؟ فقال: 3 أمور، ولقد خشيت أن يمسخني الله بعدها إذا أنا لم أسلم. فقالوا: وما هي؟ فقال: ما سمعته من دعائهم في السحر، وفيضان الماء لهم في رمال الصحراء التي لا ماء فيها ولا شجر، وتذليل أمواج البحر تحت أقدامهم. فأيقنت بأنهم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق، وأنهم على حق. نضر الله وجه العلاء بن الحضرمي، فقد عاش مجاهدا بلسانه وسنانه، وسيظل على الأيام أول قائد مسلم ركب متون البحار إعلاء لكلمة الله في الأرض.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

من هؤلاء البداة الذين قطعوا الفيافي وجازوا القفار، يتعاقبون كل ثلاثة على جمل حتى بلغوا ديار فارس هداه، فإذا أبى الفرس الهداية صاروا غزاه. من هؤلاء الرجال الذين تقتحمهم عيون الفرس فلا ترى على أبدانهم إلا ثوبا صفيقا، ولا تجد في أيديهم إلا سلاحا خفيفا، ولا تبصر تحتهم إلا خيلا أهزلها الضرب في الآفاق وأضنتها قلة المؤونة. إنهم الكماة الأباه، فرسان النهار عباد الليل، صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد نهدوا من بطن الجزيرة العربية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وجاءوا إلى كسرى وقومه يحملون إليهم دعوة الهدى والحق، فإذا أبوها حملوا في وجوههم السيوف. عسكر جيش المسلمين بقيادة الأسد سعد بن أبي وقاص عند القادسية يتأهب للقاء العدو، وهو لا يزيد على 30,000. أما جيش فارس فقد بلغ 20,100,000، وكانت عدة المسلمين قليلة ضئيلة، وكانت عدة الفرس تفوق الحصر وتعز على التقدير. ومع ذلك فقد كان الفرس يرهبون المسلمين أشد الرهبة ويخافونهم أعظم الخوف، ولا غروا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يؤدون الأمانة ويبغون الشهادة، لا يبالي الواحد منهم على أي جنب كان في الله مصرعه. أما جنود فارس فقد كانوا على وفرة العدة وكثرة العدد، لا يعرفون لأي شيء يحاربون وعن أي شيء يدافعون، لذلك كان قادتهم يقرنونهم بالسلاسل والأصفاد حتى لا يفروا عند الزحف ويولوا الأدبار. كان صاحب فارس يعرف ذلك من المسلمين فقد بلاهم من قبل، ويعرف ما عليه جنده فقد خذلوه أمام المسلمين أكثر من مرة. ومن هنا أرسل رسله إلى قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص يسأله أن يرسل إليه نفرا من رجاله ليفاوضهم فيما جاء من أجله المسلمون، وليقف منهم على ما يريدون. اختار سعد 10 من أصحابه، فيهم المغيرة بن شعبة، للقاء عظيم الفرس. ولا تسأل عن السبب الذي جعله يختار المغيرة، فقد كان الرجل أحد دهاة العرب المعدودين، حتى كان يقال له مغيرة الرأي. وكان الشعبي يقول: دهاة العرب 4: معاوية للأناه، وعمر بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهة، وزياد بن أبيه للصغير والكبير. ولم يخطئ سعد، فقد كان الموقف يحتاج إلى البديهة أكثر من حاجته لأي شيء. مضى هؤلاء النفر إلى لقاء عظيم الفرس على الموعد، فخرج الناس شيبا وشبانا ونساء وولدانا ليروا هؤلاء القادمين. لقد سمعوا من أخبار بأسهم على عدوهم وتراحمهم فيما بينهم ومساواتهم بين رئيسهم ومرؤوسهم وأيمانهم برسالتهم، ما أغراهم بالخروج إليهم لينظروا ما يكونون. فلما رأوهم أخذ منهم العجب كل مأخذ. لقد لفت أنظارهم أجسامهم الدقيقة وأرديتهم الصفيقة ونعالهم البسيطة وخيولهم الضعيفة التي تخبط الأرض بأرجلها خبطا، وسياطهم التي يحملونها بأيديهم وسيوفهم وتروسهم. ولما استأذنوا على عظيم الفرس وجدوه قد زين مجلسه بالنمارق المذهبة وجمل بالطنافس المزركشة، وأظهرت فيه اليواقيت الثمينة واللآلئ الفريدة ومختلف ضروب الزينة والمتاع، أما هو فقد جلس على سرير من ذهب. ولما هموا بالدخول عليه قال لهم الحجاب: ضعوا أسلحتكم لدى الباب. فقالوا: إننا لم نأتكم، وإنما أنتم دعوتمونا، فإما أن تتركونا على ما جئنا عليه وإلا رجعنا. فأذن لهم فدخلوا على ما يحبون، وما إن استقر بهم المجلس
حتى أخذ ملك فارس يعرض بفقرهم، فسألهم عن ملابسهم ما اسمها، وعن أرديتهم ما ثمنها، وعن نعالهم ما صنعها، ثم قال لهم: ما الذي أقدمكم هذه البلاد؟ فنهض إليه أحدهم وقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن قتل، والظفر لمن سلم. فقال: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال: لا، بل

أمم وأن نسلك معهم سبيل الإنصاف، فإما أن يدخلوا في ديننا الذي حسن الحسن كله وقبح القبيح كله، وإما أن يختاروا أهون الأمرين وهو الجزية، فإن أبوا لم يبق إلا الحرب والمناجزة. فاستشاط عظيم الفرس غضبا وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم، ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين، وقد كنا نوكل أمركم إلى قرى الضواحي ليكتبتوكم، أي ليصرفوكم ويذلوكم، وما كنا نغزوكم استصغارا لشأنكم، فإن كان عددكم كثر فلا تغرنكم الكثرة، وإن كان ضيق العيش هو الذي أهاجكم فرضنا لكم قوتا إلى أن تخصبوا، وأكرمنا سادتكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. ثم أتبع يقول: إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى عسلا، فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول: من يخلصني وله 4 دراهم؟ ثم استشاط غضبا وقال: أقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. عند ذلك قام إليه المغيرة بن شعبة وقال: أيها الملك، إن هؤلاء الذين كلموك أشراف يستحيون من الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به إليك قالوه لك وقد أحسنوا، ولا يجدر بمثلهم إلا ما فعلوه، فإن شئت بلغتك عنهم وهم يشهدون، إنك قد وصفتنا بما كنا عليه من سوء الحال، فجاء وصفك دون الحقيقة لأنك لم تكن عالما بنا. وأما جوعنا الذي ذكرته فلم يكن يشبهه جوع، فقد كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعاما مستساغا. وأما منازلنا فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضا وأن يبغي بعضنا على بعض، وقد كان الواحد منا يدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، وكنا نعبد الحجارة، فإذا رأينا حجرا أحسن من الذي نعبده ألقيناه وأخذنا غيره. لقد كانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. ثم بعث الله إلينا رجلا منا معروفا لدينا، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير حسبنا، وبيته خير بيوتنا، وهو نفسه أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى الإيمان بالله وحده، وقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا وكان، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا به فهو أمر الله، وقال لنا: من تابعكم على هذا الدين فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم احموه مما تحمون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه، فاختر إن شئت الجزية تدفعها وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك وعشيرتك. فغضب الملك وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ثم قال لحجابه: ائتوني بحمل من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه كما تساق الدواب حتى يخرج بعيدا عن بيوت المدائن. ثم قال: من أشرفكم؟ فقام عاصم بن عمرو وقال: أنا. وإنما قال ذلك ليحمل التراب، فحملوه عليه. ثم قال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه غدا رستم ليدفنه مع جنده في خندق القادسية، وما هي إلا ساعات معدودات حتى طلع الغد، لكن شمس ذلك الغد لم تغرب إلا بعد أن رأى جنود الفرس المنهزمون رأس رستم محمولا على رماح المسلمين.

دهات العرب أربعة: معاوية للأناه، وعمرو بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهة، وزياد بن أبيه للصغير والكبير. الشعبي.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. معاذ بن عمرو بن الجموح وأخوه معوذ رضي الله عنهما.

0: بينما كان الفتى معاذ بن عمرو بن الجموح في جماعة من أترابه يسرحون ويمرحون بين الماء والظلال والخضرة، طلع عليهم الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير رضوان الله عليه، فحياهم في رقة وأنس، وخاطبهم في حب ووداد، وقال: ألا تجلسون إلي ساعة فأحدثكم بما عندي؟ فإن سركم ما تسمعون أتممت، وإن أضجركم أمسكت. فنظر الفتية الأيفاع بعضهم إلى بعض نظرات فيها كثير من الرضا والاطمئنان، وقالوا: بلى. ثم انتظموا حوله كما تنتظم حبات العقد الأنيق حول الجيد الأبلج، فاتجه مصعب إليهم بوجهه الطلق المأنوس، وخاطبهم ببيانه العذب المشرق، وطفق يحدثهم عن مزايا الإسلام، ويزين في قلوبهم حلاوة الإيمان، ويكره إليهم الكفر وعبادة الأوثان. فما كاد يتم كلامه حتى تألق وجه معاذ بن عمرو بن الجموح بنور الإيمان، ثم نظر إليه وقال: كيف أصنع إذا أردت الدخول في هذا الدين؟ فقال: تقوم إلى هذه البئر فتتطهر بمائها، ثم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، ثم توجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض وتصلي ركعتين. فقال معاذ: كأن أول هذا الدين طهارة للبدن بالوضوء، ونهايته طهارة للروح بالصلاة. فتبسم مصعب بن عمير إعجابا به وقال: ما أسرع ما فقهت يا معاذ. ثم قام معاذ إلى الماء فتطهر وشهد الشهادتين وصلى ركعتين، فما إن رآه أخواه معوذ وخلاد حتى أسلما بإسلامه وفعلا فعله ودخلا في دين الله معه. كان والد معاذ عمرو بن الجموح إذ ذاك شيخا كبيرا طاعنا في السن، وكان له صنم يدعى مناه، اتخذه من نفيس الخشب، وأسبغ عليه كثيرا من الرواء والبهاء، ونافس فيه أمثاله من الأشراف، ونذر نفسه لسدانته، فكان يغدو عليه إذا أصبح، ويروح إليه إذا أمسى، وكان لا يفتأ يضمخه بأطيب الطيوب، ويقرب إليه أعز القرابين. فوجد معاذ أنه لا سبيل إلى إسلام أبيه ما لم ينتزع هذا الصنم من حياته، وكان يعلم أن أباه الشيخ لا يطيق أن يسمع كلمة في صنمه تسوءه، وأنه من المحال أن يتخلى عنه بعد هذه الصحبة الطويلة للوم اللائمين أو حجاج المحاجين، فعزم على أن يسلك لغايته طريقا آخر غير طريق الإقناع، مستعينا بإخوته وأترابه. ففي ذات ليلة عمد هو وأخواه معوذ وخلاد وأتراب لهم من غلمان بني سلمة إلى مناه، فانتزعوه من مكانه في هدوء، ومضوا به إلى حفرة خلف البيوت ترمى فيها الأقذار، وطرحوه في أعماقها أرضا، وعادوا أدراجهم، ثم ناموا مع النائمين وكأن شيئا لم يقع. فلما أصبح الشيخ مضى على عادته إلى صنمه فلم يجده، فاستشاط غضبا وطفق يبحث عنه في كل مكان، إلى أن وجده مكبا على وجهه في الحفرة، فاستخرجه منها وغسله بالماء الطهور وطيبه بأغلى الطيب وبوأه مكانه الذي كان فيه. وكرر معاذ وصحبه صنيعهم بالصنم مثنى وثلاث، ودأب الشيخ على إخراجه من الحفرة في كل مرة وغسله وتطيبه. فلما كانت الليلة الرابعة أدركه الملل، فراح إلى الصنم قبل منامه وأخذ سيفا مسنونا وعلقه برقبته، وقال له: يا مناه، إن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك أولئك الذين يبغون عليك ويسيئون إليك، وهذا السيف معك فافعل به ما تشاء. فلما أصبح وجد صنمه في الحفرة نفسها وقد قرن إلى كلب ميت، فلم يخرجه هذه المرة من مكانه، وإنما تركه حيث هو، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طاب معاذ وأخواه بإسلام أبيهم نفسا، وقروا بإيمانه عينا، فقد تحول البيت المؤمن إلى معقل من معاقل الإسلام في يثرب، بعد أن دان كل من فيه بدين الإسلام، واستضاء جميع سكانه بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمض غير قليل على إسلام معاذ بن عمرو حتى قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه المدينة مهاجرا، فأقبل عليه معاذ وإخوته إقبال الظامئ على الماء البرود، وتعلقوا به تعلق الأم بوحيدها، ولازموه ملازمة المحب لحبيبه، فكانوا يغدون معه إذا غدا، ويروحون معه إذا راح، ويصلون خلفه إذا حضرت الصلاة، ويشهدون موعظته وهديه إذا جلس يعظ أصحابه ويفقههم بدين الله، حتى غدا معاذ وإخوته ريحانة من رياحين فتيان يثرب وقرة عين الإسلام وأهله. ثم مرت الأيام على الفتية الصغار الأبرار سراعا خفافا، ووقعت غزوة بدر العظمى، فكان لمعاذ وأخيه معوذ فيها موقف مشهود مشهور دونه تاريخ الإسلام في أنصع صفحاته بأحرف من نور. فلنلقي السمع إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه، ولنستمع إلى طرف من أخباره عنهما، فلقد رأى منهما ما أثار دهشته وإعجابه. قال عبد الرحمن بن عوف: بينا كنت واقفا يوم بدر بالصف، نظرت حولي، فإذا عن يميني وشمالي غلامان صغير السن من غلمان الأنصار، فغمزني أحدهما، فدنوت منه وقلت: أتغمزني أنا يا بني؟ قال: نعم. قلت: وما تريد؟ فقال: أتعرف أبا جهل يا عم؟ فقلت: نعم. فقال: دلني عليه. فقلت: وما حاجتك به يا ابن أخي؟ فقال: أخبرت أنه يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتمر بقتله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لأهاجمنه، ثم لا أكف عنه حتى يموت الأسبق منا أجلا. فنظرت إليه مبتسما متعجبا وقلت: من أنت؟ فقال: معاذ بن عمرو بن الجموح. ثم اعتدلت في الصف، فدنا مني الآخر وغمزني، فملت إليه، فقال لي نحوا من مقالة صاحبه، فقلت له: من أنت؟ فقال: معوذ بن عمرو. فقلت: ومن هذا الواقف عن يميني؟ فقال: هو أخي معاذ. فما سرني أنني كنت واقفا بين رجلين غيرهما كائنا من كانا غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا قليل حتى رأيت أبا جهل يجول في قريش، فالتفت إليهما وقلت: يا ابني أخي، ألا تريان هذا الذي يجول في الناس؟ قالا: بلى. قلت: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال معاذ: فما إن عرفت أبا جهل وتثبت منه حتى قصدت جهته، وكان المشركون يلتفون حوله كأنه في غابة من الرجال، فقال لي رجل من المسلمين كان يرمقني: إياك وأبا جهل يا غلام، فإن الوصول إليه مطلب عسير عليك. فوالله ما زادتني مقالته إلا إصرارا وعزما، ثم اندفعت نحوه، فلما تمكنت منه وثبت عليه وضربته بالسيف ضربة أهوت بساقه على الأرض، وكان أخي معوذ يتبعني، فلما غدا فوق أبي جهل أكب عليه بسيفه وطفق يعمله فيه، ورماح المشركين تدفعه عنه وتنوشه من كل جانب حتى أثخنته الجراح، فسقط شهيدا إلى جانبه. أما أنا فقد أهوى ابنه عكرمة بن أبي جهل على كتفي بسيفه، فطرح يدي اليسرى عن عاتقي، لكنها بقيت معلقة بجلدة في جنبي، فمضيت أقاتل سحابة النهار كله وأنا أجرها خلفي جرا. فلما آذتني وصارت تعوقني عن القتال، جعلت كفها على الأرض ووضعت قدمي عليه، ثم ما زلت أتمطى حتى فصلتها عن جسدي وطرحتها أرضا. ولما وضعت المعركة أوزارها، جاء المبشر يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بمصرع أبي جهل، فقال للمبشر: الله الذي لا إله غيره تم ذلك؟ فقال: نعم يا رسول الله، لقد لقي حتفه. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. وبعد، فلقد ظل معاذ بن عمرو بن الجموح يناضل عن حياض الإسلام بيد واحدة زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وزمن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي خلافة ذي النورين عثمان بن عفان لبى معاذ نداء ربه وقد مضت يمناه معه، أما يده الأخرى فكان يرجو أن تسبقه إلى جنات النعيم.
1: ما سرني أنني كنت واقفا بين رجلين غيرهما، كائنا من كان غير الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. مصعب بن عمير رضي الله عنه.

لما صدع الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بدعوة الحق أقبل عليه من شرح الله صدورهم للإيمان، وصد عنه من طبع الله على قلوبهم الكفر والعصيان، وكان في جملة الذين شرح الله صدورهم لدينه القويم وهداهم إلى صراطه المستقيم فتى موفور الشباب مسدود الإهاب، وسيم الطلعة رقيق الحاشية، وافر النعمة مترف العيش، يدعى مصعب بن عمير. فلقد مضى الفتى النضير ذات يوم إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقد فاح الطيب من أردانه، وبدت النعمة على وجهه، ونمت حلته الثمينة على الثراء العريض الذي كان يتقلب في أكنافه. طرق الفتى الوادع الناعم الباب طرقا خفيفا ففتح له، فدخل إلى الدار على استحياء، وحي القوم بأنس ووداعة، ثم جلس حيث انتهى به المجلس. فتعلقت به أبصار القوم وهم لا يصدقون عيونهم، فلكم تمنوا أن يهدي الله هذا الفتى وأمثاله إلى ما هداهم إليه، وأن يجنب هذا الشاب النضير عذاب القبر، وأن يقيه فيح جهنم. انطلق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ينذر ويبشر، فإذا أنذر انخلعت قلوب أصحابه من هول النار وسعيرها، وإذا بشر طارت أفئدتهم فرحا بالجنة ونعيمها. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتلو بين الحين والحين على أصحابه شيئا من آيات الله البينات، فتسعد بها قلوبهم وتطمئن لها نفوسهم، ويسألون الله الفوز بنعيم الجنة والنجاة من عذاب النار. وما إن فرغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من موعظته حتى نهض إليه الفتى القرشي في أناه ودنا منه في رفق، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بسط يده إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. كتم الفتى خبر إسلامه عن الناس، فما كان يريد أن يفجع أمه المشغوفة به بنبأ تركه لدينها، لما كان يعلم من شدة عنادها ومدى إصرارها على الكفر، وما كان يريد أن تقف قريش على أمر إسلامه، لما كان يعلم من عزمها على البطش بكل من تحدثه نفسه بنبذ آلهتها، وخاصة حين يكون فتى مثله يقع في الذروة منها وينتمي إلى أكابر مترفيها. وقد ظل الفتى يختلف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سرا، فيسعد بلقائه ويتملى من مواعظه، حتى رآه عثمان بن طلحة يصلي ذات يوم فأذاع خبره بين الناس. منذ ذلك اليوم بدأت محنة مصعب بن عمير، فلقد تنكر له أبواه بعد أن عجزا عن رده إلى دين آبائه وأجداده، فقطعا رفدهما عنه حتى غدا أشد فقرا من الفقراء وأعنف بؤسا من البؤساء، وقريش تصدت له فسجنته وأطالت سجنه وقهرته ولجت في قهره، وكانت تظن أنها تستطيع بذلك أن تصده عن دينه، ولكن أنى يتم لها ذلك والفتى قد ذاق حلاوة الإيمان. ولما هاجر المسلمون إلى الحبشة تخلصا من أذى قريش كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين، فلقد فر مصعب بدينه إلى الحبشة وخلف وراءه مراتع الطفولة ومغاني الشباب وعزة النسب، واستبدل بذلك كله بعد الدار ووحشة الغربة وضنك الفقر، ولكن ذلك كله كان قليلا هينا عنده في جنب مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما عاد مصعب من هجرته الأولى أنكره الناس حتى كادوا لا يعرفونه، فالفتى الطرير النضير قد مسه الضر، فرثت ثيابه بعد أن كانت زاهية، وخشن جلده بعد أن كان غضا بضا، وتخدد وجهه بعد أن كان أسيلا مشرقا.
لقد رآه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مقبلا، وعليه جلد كبش ممزق قد تمنطق به، فقال لأصحابه: انظروا إلى هذا الفتى الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ثم ضاقت الأرض على المسلمين مرة أخرى، ونالهم من أذى قريش ما لا قبل لهم به، فهاجروا إلى الحبشة هجرتهم الثانية، وكان مصعب بن عمير في جملة المهاجرين أيضا. لكن مصعبا لم يطق صبرا على فراق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فآثر العودة إلى مكة وتحمل أذى قريش على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، ولزم مصعب نبيه صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، ونهل ما شاء الله أن ينهل من هديه، فإذا هو من أحفظ الصحابة الكرام لكتاب الله، وأفقههم بشرع الله، وأجمعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تمت بيعة العقبة الأولى، وعاد المبايعون المبرورون إلى قومهم في المدينة يدعونهم إلى دين الهدى والحق، لكنهم ما لبثوا أن شعروا أنهم بحاجة إلى مبشر أعلم منهم بالكتاب والسنة وأدرى منهم بتعاليم الإسلام، فبعثوا يسألون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رجلا يعلمهم دينهم، فأرسل إليهم مصعبا رضي الله عنه، فكان أول مبشر بالإسلام على وجه الأرض. حل مصعب بن عمير في المدينة وشرع يدعو الناس إلى الإسلام ويفقههم بأحكامه. كان مصعب بن عمير دائبا لا يهدأ، نشطا لا يفتر، فأسلم على يديه خلق كثير، حتى لم تبق دار في يثرب إلا وفيها مسلم أو مسلمة، وحتى كتب له بأن يجمع أول جمعة في المدينة قبل أن يفد عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما أقبل موسم الحج شخص مصعب إلى مكة ومعه 70 رجلا من المسلمين، فوافوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في العقبة، وبايعوه بيعتهم المشهورة، وعاد المبايعون الأبرار إلى ديارهم، وبقي مصعب مع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فكان هو وعبد الله بن أم مكتوم أول المهاجرين. ولما عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على غزو قريش في بدر كتب كتائبه وجند جنوده، فجعل على كتيبة المهاجرين علي بن أبي طالب، وعلى كتيبة الأنصار سعد بن معاذ، وعلى ميمنة الجيش الزبير بن العوام، وعلى ميسرته المقداد الكندي. أما راية الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء فعقدها لمصعب بن عمير وسلمها له بيديه الشريفتين، فتلقاها مصعب حفيا بها، وسار بها في مقدمة الجيش مرفوع الرأس ناصع الجبين، ونافح عنها منافحة الأبطال الميامين. وفيما كان مصعب عائدا من بدر رأى أخاه أبا عزيز أسيرا في يد أحد الأنصار، وهو يهم أن يضع القيد في يديه، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك عليه، فإن أمه ذات ثروة وهي حرية بأن تفتديه بمال كثير. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال له مصعب: بل إنه هو أخي من دونك، إنه مسلم وأنت مشرك. وفي يوم أحد دفع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم برايته إلى مصعب بن عمير كما فعل يوم بدر، فحملها مصعب ومشى بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتدت وطأة قريش على المسلمين حتى انكشفوا وتفرقوا عن لوائهم، ولكن مصعبا أثبت قدميه إلى جنب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يميل عنه ولا يحيد. وهنا أقبل عليه ابن قميئة أحد فرسان المشركين فضربه بالسيف ضربة
فسقطت يده وسقط معها اللواء، فأخذه باليد الأخرى، وعاد الفارس الشقي إلى المجاهد التقي وعاجله بضربة أخرى، فسقطت يده الثانية وسقط معها اللواء، فأخذه بعضديه وضمهما عليه ليبقى اللواء مرفوعا. وكر ابن قميئة مرة ثالثة على مصعب فأنفذ الرمح في صدره فسقط على الأرض، فتلقى اللواء أخوه أبو الروم ورفعه، وما زال يحمله حتى بلغ به المدينة. وخرجت قريش من ميدان القتال منتصرة، وثاب المسلمون إلى شهدائهم يوارونهم التراب، فإذا مصعب قد خر على وجهه من غير يدين. وهم المسلمون بدفن الشهيد فما وجدوا له كفنا إلا ثوبا صغيرا، إن ستر وجهه كشف عن قدميه، وإن غطى قدميه كشف عن وجهه. فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن يغطى وجهه بالثوب وأن تستر رجلاه برطب الكلأ، ثم وقف فوقه وتلا قوله عز وجل:

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن عتيق رضي الله عنه.

0: لم يكابد الرسول والذين آمنوا معه من أحد كما كابدوا من اليهود، ولم يكن في اليهود أحد أنكى على دين الله وأشد أذًى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق، فقد اجتمع في هذين الطاغيتين من الشر ما تفرق في جميع الأشرار، والتقى عندهما من الخبث ما وزع على سائر الأخباث، وقد جعل شغلهما الشاغل الكيد لدين الله ونصب العداوة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عقد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع أحد عهدا إلا قاما يحرضانه على نقضه ويحضانه على نبذه، ولا وجدا للإسلام عدوا ساكنا إلا هبا يثيرانه لحربه. وكان أولهما شاعرا، فأطلق لسانه في أعراض المحصنات القانتات من نساء المسلمين، وجعل يشهر بهن كاذبا مفتريا. وكان ثانيهما مفسدا، فهب يحزب الأحزاب ضد المسلمين، ويثير عليهم مشاعر المشركين، ويعد الخطط للغدر بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى كاد يقتله بإلقاء صخرة عليه لولا أن نبهه جبريل عليه السلام إلى ما يحيق به من خطر. فأيقن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه أن جرثومة الشر لا يمكن أن تستأصل إلا باستئصال هذين الطاغوتين، وأن دماء الناس لا يمكن أن تحصن إلا بإراقة دمائهما. وكان مما أمد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أن أيده بقبيلتي الأوس والخزرج، فكان هذان الحيان من الأنصار يتنافسان في الخير ويفعلانه، ويتسابقان في البر ويؤديانه، ويتصاولان تصاول القرنين في المآثر والمفاخر. فلا تصنع الأوس شيئا فيه رضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا قالت الخزرج: لا والله لا ندعهم يتفوقون علينا بهذا الفضل ويتقدمون علينا بهذا الخير، فما يزالون يتحينون الفرص حتى يأتوا بمثله أو ربما يربو عليه. ولا يصنع الخزرج شيئا فيه بر بالإسلام وأهله إلا قالت الأوس مثل قولهم وفعلت مثل فعلهم، فكان في تنافسهم هذا بركة على الإسلام وخير للمسلمين. وقد أكرم الله الأوس فجعل مصرع عدو الله كعب بن الأشرف على أيدي طائفة من فتيانها، فقالت الخزرج: لا والله لا ندعهم يرجحون علينا بهذا الفضل ويزيدون علينا به. وإذا كانوا قد قضوا على كعب بن الأشرف أحد عدوي الإسلام اللدودين، فإن عدو الإسلام الآخر سلام بن أبي الحقيق ما يزال حيا، وسيكون القضاء عليه من نصيبنا إن شاء الله وأعان. استأذنت الخزرج الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تندب 5 من فتيانها لقتل عدو الله سلام بن أبي الحقيق، فأذن لها، ثم أمر على الفتية الأخيار الأبرار واحدا منهم هو عبد الله بن عتيك، وأوصاهم ألا يقتلوا امرأة ولا وليدا وألا يلحقوا أذى بهما. فودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومضوا ليقوموا بأجرأ مغامرة عرفها تاريخ الفداء. فلنترك لأمير الفرقة الكلام ليروي لنا قصتهم المثيرة. قال عبد الله بن عتيك: ما إن أذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضي إلى ما ندبنا أنفسنا له حتى يممنا وجوهنا شطر أواسط الحجاز حيث كان يقيم سلام بن أبي الحقيق وقومه في حصن لهم، فلما صرنا قريبا من الحصن ركنا في مكاننا حتى دنت الشمس من مغربها، وطفق أهل الحصن يعودون بمواشيهم من المراعي، فقلت لأصحابي: اجلسوا في مكانكم فإني منطلق نحو باب الحصن لعلي أستطيع الدخول فيه مع الداخلين. ثم صاففت الناس ومشيت معهم كأني واحد منهم، فلم يفطل لي أحد، فلما دنوت من الباب تقنعت بثوبي لئلا يتنبه لي بواب الحصن، وجلست كأني أقضي الحاجة. فلما دخل الناس ولم يبق أحد غيري، هتف بي البواب وقال: يا عبد الله، إن كنت تبغي الدخول فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت وكمنت غير بعيد منه مستترا بجنح الظلام. فلما استيقن أنه لم يبق أحد خارج الحصن أغلق الباب وعلق قلادة المفاتيح على ود ومضى إلى سكنه. أما أنا فمكثت في مكمني وطفقت أتفحص الحصن وأتعرف على مسالكه وأجيل بصري فيه بحثا عن علية الرجل واهتداء إلى الطريق المؤدية إليها. فما لبثت أن أثبتت مكانه، وعرفت من خلال ضوء المصباح الخافت أن فئة من أصحابه تسمر عنده. فلما انفض السمار وأطفئ المصباح وأيقنت أنه أوى إلى فراشه ودخل في النوم، أخذت المفاتيح من الود ومضيت في عتمة الليل إلى باب قصره الخارجي ففتحته في رفق. فلما صرت داخل القصر أغلقته علي من الداخل بالقفل حتى لا يدخله أحد، ثم مضيت إلى الباب الثاني ففعلت به مثل ما فعلته بالباب الأول، ثم جريت على ذلك. فكنت كلما دخلت بابا أغلقته علي، وقد حملني على ذلك تقديري بأن القوم إذا تنبهوا لي أو صرخ فيهم صارخ فإنهم لا يستطيعون الوصول إلي إلا بعد أن أكون قد قتلته. فلما بلغت علية القصر ألفيتها مظلمة، ووجدته مضطجعا بين أهله وأولاده، فلم أعلم أين مكانه بينهم، فخشيت إن ضربته على الظنة أن أصيب غيره، فأخالف وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بألا نقتل امرأة ولا وليدا، وأعرض نفسي للهلاك دون طائل. فبادرت وناديته بكنيته التي كان يناديه بها خواصه، فقلت: أبا رافع. فقال: من هذا؟ فعرفت مكانه، وأهويت بسيفي على موضع الصوت، وكنت مضطربا، فلم تفعل ضربتي فيه شيئا، فصاح بأعلى صوته، فخرجت من الحجرة وعثرت بالمصباح، فأخذته بيدي وطرحته بعيدا عن موضعه حتى لا يقوم إليه أحد فيضيئه، ثم عدت إليه وغيرت صوتي وقلت: ما هذا الصياح يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن في البيت رجلا ضربني بالسيف وتوارى. فاقتربت منه وأهويت عليه بضربة أثبت من تلك وأحكم، فأثرت فيه أثرا بليغا، ولكنه لم يمت. فأغمدت سيفي في بطنه وضغطت عليه بثقلي كله، فصرخ صرخة أيقظت زوجته، فانتزعت سيفي من جسده ولم يكن به حراك. استيقظت المرأة على صوت زوجها وهبت مذعورة وجعلت تستصرخ، فهممت أن أهوي عليها بالسيف لولا أني تذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن قتل النساء والأطفال، فكففت عنها. وما هي إلا لحظات حتى استفاق الناس على صراخها ودبت الحركة في الحصن، فما كان مني إلا أن مضيت أستصرخ الناس وأقول: الغوث الغوث، النجدة النجدة. فجعلوا يتدفقون نحو العلية وأنا أمضي خارجا، حتى انتهيت إلى آخر درجة من درجات الحصن وكنت ضعيف البصر، فظننت أني بلغت الأرض فوقعت فانكسرت ساقي، فعصبت الساق المكسورة بعمامتي ومضيت أجرها جرا حتى صرت عند رفاقي خارج الحصن. أوقد أهل الحصن النيران من كل جهة وهبوا جميعا من مراقدهم، وانطلقوا يعدون خارج الحصن بحثا عن الذين أغاروا عليهم. أما نحن فكنا كامنين في قناة ماء أسفل الحصن، فلما يئس القوم من العثور علينا عادوا إلى صاحبهم ينظرون ما حل به. فقال أصحابي: النجاء النجاء، فإن القوم قد كفوا عن طلبنا وانشغلوا بصاحبهم عنا، فقلت لا والله لا أبرح هذا المكان حتى أعلم أني قتلته. فقال أحد أصحابي أنا أذهب فآتيكم بخبره، ثم مضى حتى دخل في الناس ودنا من الرجل، فرأى امرأته تمضي نحوه وبيدها المصباح، وكبار اليهود وراءها يسألونها عما حدث وعن الرجل الغريب الذي اقتحم حصنهم وما فعل. فقالت والله لا أدري، ولكني سمعت صوتا غير غريب عني، فلما أصغيت إليه قلت هذا صوت ابن عتيك، غير أني كذبت نفسي وقلت أين ابن عتيك من هذه الأرض. ثم أقبلت على زوجها ورفعت المصباح وحدقت في وجهه، ثم ارتدت عنه وهي تقول مات وإله يهود مات. فلما سمع ذلك منها قرت عينه وعاد إلينا وبشرنا. عند ذلك احتملني أصحابي ومضوا بي حتى قدمنا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فوجدناه على المنبر يخطب الناس، فلما رآنا قال أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه. فقلنا أفلح وجهك يا رسول الله، وبشرناه بقتل عدو الله. فلما نزل عن المنبر رأى ما بي فقال لا بأس عليك يا ابن عتيك، ثم قال أبسط رجلك، فبسطتها فمسحها فوقفت عليها كأنني لم أشك منها قط.
1: ظل عبد الله بن عتيك يجاهد في سبيل الله حتى مضى إلى ربه شهيدا يوم اليمامة.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. المقداد بن عمرو رضي الله عنه.

أصاب عمرو بن ثعلبة دما في قومه، فكان لا بد له من أن يغادر مواطن قبيلته بهراء أو يعرض نفسه للثأر، فآثر الأولى على الثانية وولى هاربا إلى حضرموت واتخذ لنفسه فيها مقاما. ثم ما لبث أن تزوج من أهل حضرموت وولد له صبي دعاه المقداد. ورث المقداد عن أبيه جل صفاته الخلقية والخلقية، فكان طويلا بائن الطول أسمر شديد السمرة حتى لا يصح أن ينعت بأنه أسود، جسيما يملأ عين رائيه مهابة وروعة، وكان إلى ذلك شديد الشكيمة قوي العزيمة ممتلئا حمية ومروءة وحدة. وفي ذات يوم اختصم المقداد بن عمرو مع سيد من سادات القوم في حضرموت هو أبو شمر بن حجر، فندت من الشيخ الحضرمي كلمة قاسية جرحت كبرياء الفتى وأثارت حفيظته، فامتشق حسامه وأهوى به على الشيخ الحضرمي فبتر ساقه. عند ذلك وجد المقداد أن عليه أن يجلو عن حضرموت كما جلى أبوه من قبله عن ديار قبيلته بهراء، فولى وجهه شطر مكة. أدرك المقداد بن عمرو منذ وطئت أقدامه مكة أنه ليس في وسع أحد أن يعيش في هذا المجتمع القرشي آمنا مطمئنا إلا إذا كانت له قبيلة تحميه أو عصبية تمنعه، أما الغرباء أمثاله فما عليهم إلا أن يختاروا بين اثنتين، فإما أن يحالفوا سيدا من سادات القوم فيعيشوا في كنفه ويأمنوا في حماه، وإما أن يعرضوا أنفسهم للذلة والمهانة. فحالف سيدا من سادات قريش هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكن الأسود بن عبد يغوث ما لبث أن رأى في الفتى الحضرمي من سمات الرجولة وشمائل المروءة وخصائل الشجاعة والنجدة ما ملأ قلبه حبا له، فأخذه من يده ومضى به إلى مجالس قريش عند الكعبة، فلما وقف عليهم أعلن تبنيه له وقال: اشهدوا يا معشر قريش أن هذا ابني أرثه ويرثني. فأطلق عليه الناس منذ ذلك اليوم اسم المقداد بن الأسود. وعلى الرغم من أن الإسلام قد أبطل التبني فيما بعد، فقد ظل أكثر الناس ينادونه كذلك لكثرة ما تردد هذا الاسم على ألسنتهم وفرط ما تداولوه بينهم. لم يكن المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود كما كانوا ينادونه مرتاحا إلى ذلك المجتمع الجاهلي الذي تراق فيه الدماء ظلما وبغيا، وتستباح فيه الحرمات عدوانا وجورا، ويستذل فيه القوي الضعيف، وتسوده العصبيات العمياء. فهو على الرغم من أن سيدا من سادات قريش قد تبناه ما يزال في نظر القوم شريدا طريدا لا يستطيع أن يصهر لأي منهم، لأنه في عرفهم ليس بكفء لأي بنت من بناتهم مهما دنت منزلتها. وكان المقداد يسمع ما يدور على ألسنة الكهان وما يرويه أحبار يهود من أن نبيا قد أطل زمانه سيملأ الدنيا برا وخيرا وعدلا، فيقول في نفسه: عسى ولعل. لم يمض على ذلك غير قليل حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، فما إن سمع به المقداد بن عمرو حتى بادر إليه ووضع يده في يديه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مضى إلى مجالس قريش عند الكعبة وأعلن إسلامه على ملأ من القوم، فكان سابع سبعة أعلنوا إسلامهم على ظهر الأرض. لم يكن المقداد بن عمرو حين توجه إلى مجالس قريش ليعلن دخوله في دين الله جهارا نهارا يجهل وقع ذلك على قريش، ولم يكن يخفى عليه ما سينزلونه به من الأذى والنكال، لكنه كان يعلم أيضا أن دعوة كدعوة الإسلام لا بد لها من قرابين، فعزم على أن يكون أحد شهدائها وضحاياها.
صبت قريش على المقداد بن عمرو من بطشها ونكالها ما يزلزل الجبال، فلم يتزعزع ولم يتضعضع، وما كان يزيده العذاب إلا صلابة في دينه ورسوخا في إيمانه ويقينه. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، أبت قريش على المقداد بن عمرو أن يغادر سجنها الكبير، فقد كان حقدها عليه يتكافأ مع تحديه لها، ولذا كان من أواخر المسلمين هجرة. ثم إنه لم يستطع التخلص من قريش إلا بحيلة، فلما وصل إلى المدينة فرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمقدمه، إذ كان يحبه حبا جما، ويقول: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أصحابه عشرات، وجعل كل عشرة في بيت، فكان المقداد بن عمرو من العشرة التي سعدت بمساكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعدت بكريم شمائله، ولقيت من بره وعطفه الشيء الكثير. حدث المقداد قال: كنت في جملة العشرة الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه في بيته، وكانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعنز يحتلبونها ويوزعون لبنها بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وفي ذات ليلة جئت أنا وصاحبان لي، وكان الجوع قد نهكنا حتى أوشكنا ألا نسمع ولا نبصر، أما صاحباي فقد شربا نصيبهما وناما، وأما أنا فلم يكفني ما شربته، وبقيت خاوي البطن لا أستطيع النوم من شدة الجوع. فقال لي الشيطان: ماذا عليك لو شربت هذه الجرعة التي رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الأنصار فيهدون له أمثالها إذا شاء، وما زال بي يغريني بها حتى شربتها. فلما شربتها جاءني الشيطان يندمني على ما فعلت ويقول: ماذا صنعت بنفسك؟ الآن يجيء محمد فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك. وكانت الليلة باردة، وكانت علي شملة إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي، وإذا غطيت بها قدمي كشف رأسي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الليل يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فما هو إلا قليل حتى جاء وسلم، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي وأنا أنظر إليه من تحت الشملة، ثم تفقد شرابه فلم يجده فرفع يده، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. لكنه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقلت في نفسي: أنا أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفوز بدعوته. فتسللت من مكاني وأخذت شفرتي وقلت: أذبح له واحدة من الأعنز وليكن بعد ذلك ما يكون. ثم مضيت إلى الأعنز وأخذت أجسهن لأرى أيهن أسمن، فإذا ضروعهن قد حفلت باللبن على الرغم من أنهن حلبن وشيكا، فأخذت إناء وحلبت إحداهن حتى امتلأ وعلته الرغوة، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت. فقال لي: إنها إحدى فعلاتك يا مقداد، ما الذي يضحكك؟ فحدثته بما صنعت، فقال: ما كانت إلا رحمة من الله تعالى، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصابا من اللبن الذي شربنا منه. فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا شربت منه أنت وشربت أنا من فضلتك ألا يشرب أحد. استقر المقداد بن عمرو في المدينة ولم يكن قد تزوج بعد،
فبينما هو جالس مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال له عبد الرحمن: ما لك لا تتزوج يا مقداد؟ فقال المقداد: زوجني ابنتك. فقال عبد الرحمن: ابنتي؟ لا أزوجك ابنتي. وأسمعه كلمة لم ترضه. فقام المقداد وهو يقول: أما زالت فينا بقية من جاهلية؟ أما سوى الإسلام بين أبنائه وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم؟ ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما كان من عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا يرضيك أن تصاهر رسول الله يا مقداد؟ فلم يصدق المقداد أذنيه وقال: بلى يا رسول الله، ولكن من لي بذلك الشرف؟ فقال: أنا لك به. وزوجه ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فغدا صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه بذلك مجادة وفخرا. ثم كانت بدر، حيث خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه، وهم لا ينوون أن يخوضوا حربا شاملة. فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مضطرا لخوضها، كان لا بد له من أن ينال موافقة رجاله، فعرض عليهم الأمر، فقال أبو بكر: وأحسن. وقال عمر: وأحسن. لكن الموقف ظل يحتاج إلى كلمة حاسمة حازمة تنهي التردد وتشد العزائم، فكان شرف هذه الكلمة للمقداد بن عمرو، حيث توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقامته الفارعة وصوته الجهوري وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فأشرق وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفرحة، وقال له خيرا ودعا له بخير. وكان المقداد بن عمرو يومئذ المجاهد الوحيد الذي خاض بدرا على فرس، إذ كان الباقون إما مشاة وإما على الجمال. فسجل له تاريخ الجهاد في الإسلام أنه أول من عدا على فرس في سبيل الله. تذوق المقداد بن عمرو لذة الجهاد في سبيل الله يوم بدر، فآلى على نفسه أن يظل مجاهدا لإعلاء كلمة الله ما بقي سيفه مستمسكا بيده وقد بر بقسمه. فقد رؤي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما يجلس على صندوق من صناديق الصيارفة في أحد أسواق حمص، وقد كبرت سنه حتى قاربت على السبعين، وترهل جسده حتى فاض عن الصندوق، وكان سيفه في حجره. فقال له رجل من القوم: ما تفعل هنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتظر خروج الغزاة إلى الثغور لأكون معهم. فقال له: هل لا عدت إلى بيتك؟ فإن الله قد أعذر إليك بعد أن بلغت من السن ما بلغت. فقال: هيهات يا بني، لقد أبت علينا سورة البعوث، يريد سورة الأنفال. ألم تسمع قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أتجد فيه أن الله استثناني؟ عاش المقداد بن عمرو حتى بلغ الثالثة والسبعين من عمره مجاهدا في سبيل الله عازفا عن الإمارة. ولما أتاه اليقين وارته البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده، وهم يقولون: سيف من سيوف الله عاد إلى غمده بعد طول عناء وحسن بلاء.

كانت السنة الخامسة للهجرة من أشد السنوات بأساً في الحرب الدائرة بين المشركين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قريشاً جن جنونها حين رأت كفة المسلمين ترجح عليها في كل يوم، وأن الحرب غدت بالنسبة لها حرب بقاء أو فناء، فجردت للقضاء على الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل سلاح بما في ذلك الاغتيال والغدر. ولم يكن المسلمون غافلين عن كيد قريش ولا أقل منها ضراوة وبأسا، وقد كان للعيون والفدائيين في كلا المعسكرين شأن أي شأن. وفي ذات يوم وقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه في خواص أصحابه وقال: من يذهب إلى مكة متخفيا ويحدث في القوم أثرا تذكره العرب ويأتينا بما جد عندهم من أخبار. فقام إليه عمرو بن أمية الضمري وقال: أنا يا رسول الله. فانبسطت أسارير الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنت لها يا أبا أمية. كان عمرو بن أمية الضمري من أنجاد العرب المعدودين، جريء القلب ذكي الفؤاد شديد المرة حاضر البديهة، فما من عقدة إلا لها عنده حل، وما من حرج إلا له عنده مخرج. من ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه برسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان النجاشي يؤوي المسلمين ويحميهم، فلما أذن له بالدخول عليه مع الداخلين وجد أن سقف الباب المفضي إلى إيوان الملك قد جعل منخفضا كثيرا حتى لا يدخل منه أحد إلا وهو راكع إعظاما للملك، فلما غدا قبالة الباب انفتل ودخل على عقبه، فشق ذلك على القوم وهموا به. فقال النجاشي: ما منعك أن تدخل كما يدخل الناس؟ فقال: لأننا معشر المسلمين قد نهينا عن أن نركع لغير الله. فقبل اعتذاره وبإيجاز، فقد كان عمرو بن أمية أليق الناس بهذه المهمة التي ندب إليها نفسه، لولا عيب واحد فيه، هو أن أهل مكة جميعا كانوا يعرفونه لا بسيماه فحسب، وإنما بصوته ومشيته أيضا. أمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه عمرا برجل من الأنصار، فمضى هو وصاحبه قاصدين معاقل الشرك في مكة، وجعلا يواصلان السير في الليل ويكمنان في النهار خشية أن تراهما عين من عيون قريش، وكانا يمنيان نفسيهما بأن يأتيا بأبي سفيان بن حرب إلى المدينة قتيلا أو أسيرا. فلما غدوا قريبين من مكة ارتبطا جملهما في شعب من شعابها البعيدة، ودخلاها متلفعين بأرديات الظلام قاصدين منزل أبي سفيان بن حرب. فقال الأنصاري لعمر: يا أبا أمية، ليتنا نطوف بالبيت ونصلي ركعتين ثم نمضي لشأننا، فقد يكون هذا آخر العهد بالبيت. فقال له عمر: إن من عادة قريش إذا تعشوا أن يجلسوا في أفنية بيوتهم، وأكثرها مطل على الكعبة، والقوم في حالة حرب وهم متيقظون لكل طارق. فقال له الأنصاري متوسلا: عزمت عليك أن تفعل، ولن يصيبنا شر إن شاء الله. فلان له عمر ومضيا إلى البيت، فطافا به سبعا وصليا ركعتين في الحجر، ثم خرجا لشأنهما الذي قدما من أجله. قال عمر: فما إن أتممنا ركعتينا حتى رأيت رجلا يحدق بي في العتمة، فلما عرفني قال عمر بن أمية: والله ما قدم مكة إلا لشر، وأطلق صوته يستصرخ الناس. فقلت:

قلت لصاحبي: النجاء النجاء، فإن القوم قد نذروا بنا، وإنهم والله إن يظفروا بنا يجعلوا خشبتي صلبنا إلى جانب خشبة خبيب. ومضينا مصعدين في الجبل، فإذا القوم قد خرجوا في طلبنا مسرعين، وكنت أعرف الناس بشعاب مكة، فما زلنا نخرج من شعب وندخل في آخر حتى أضاعونا ويأسوا منا وعادوا أدراجهم. دخلت أنا وصاحبي كهفا في ذروة الجبل وبتنا فيه ليلتنا تلك، فلما أصبحنا رأينا قريبا من الكهف رجلا يرعى حصانا له، فلزمنا مكاننا وسكننا عن الحركة لكي لا يشعر بنا، لكنه ما لبث أن أقبل على الكهف وهم بدخوله. فقلت في نفسي: إن هو رآنا صاح بأعلى صوته مؤذنا قريشا بمكاننا. وكان معي خنجر، فوثبت عليه وأغمدته في ثديه، فصاح صيحة رددت صداها الشعاب فغدت صيحات، فما هو إلا قليل حتى رأيت الناس يزحفون نحو مصدر الصوت، فعدت إلى مكاني في الكهف وسكنت إلى جانب صاحبي. فلما أدركوا صاحبهم وجدوه في آخر رمق، فقالوا له: من ضربك؟ فقال: عمرو بن أمية. فقالوا: أين هو؟ فعاجله الموت قبل أن يدلهم علينا. وعلى الرغم من أننا كنا قاب قوسين منهم أو أقل، نسمع ما يقولون ونبصر ما يصنعون، فإنه لم يخطر لأي منهم أن يلج علينا الكهف، وإنما انطلقوا يبحثون عنا وراء ذلك. فلما لم يقفوا لنا على أثر احتملوا صاحبهم ومضوا به إلى مكة. لبثت أنا وصاحبي في الكهف سحابة ذلك النهار، فلما جن علينا الليل قلت له: النجاء النجاء، فإن عيون القوم تنفض الأرض نفضا بحثا عنا. فلما أخذنا في طريق المدينة تذكرت خبيبا، وكان المشركون قد ظفروا به وقتلوه وصلبوه على خشبة في ظاهر مكة، وأقاموا عليه حرسا ليراه الناس صباح مساء. فقلت: والله لأنتزعنه منهم ولأوارينه. فجعلنا طريقنا على المكان الذي أقيم فيه، فلما دنونا من الحرس قال أحدهم: والله ما رأيت مشية أشبه بمشية عمرو بن أمية قبل هذه الليلة، ولولا أنه أصبح في المدينة لقلت إنه هو. فتصاممت عن مقالته كأنها لا تعنيني، ومضيت في اتجاه خشبة الصلب، فلما حاذيتها وثبت عليها واقتلعتها من مكانها وحملتها على عاتقي وانطلقت بها أعدو عدوى، فلحق بي الحرس وما زالوا يطردونني حتى بلغت جرفا تحته مسيل ماء عظيم، فألقيت خبيبا فيه فكف الحرس عني وانعطفوا إليه ليخرجوه منه، فغيبه الله عنهم فلم يجدوه. ثم مضيت أنا وصاحبي حتى أوينا إلى غار في جبل صحنان، فبينما نحن فيه إذ دخل علينا كهل أعور، فسلم ثم التفت إلي وقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني بكر. فممن أنت؟ قال: من بني بكر أيضا. فقلت: مرحبا. ثم إنه ما لبث أن اضطجع ورفع صوته بالغناء فقال: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولا دان لدين المسلمين. فقلت له في نفسي: ستعلم. ثم أمهلته، فلما نام أخذت قوسي فجعلت أحد طرفيها في عينه الصحيحة، وتحاملت عليها بثقلي كله حتى بلغت منه العظم. ثم أيقظت صاحبي وقلت: النجاء النجاء، فقد أحدثت أمرا. ومضينا منطلقين نحو المدينة. فلما هبطنا النقيع على بعد ليلتين من يثرب، إذا نحن برجلين من المشركين بعثتهما قريش ليتحسسا أخبار المسلمين، فوترت قوسي وقلت: استأسرا. فأبيا، فرميت أحدهما بسهم فخر صريعا، واستأسر الثاني فأوثقته رباطا،
وقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما معه من أسرار وأخبار، فلما رآنا الرسول عليه الصلاة والسلام أسفر وجهه وافتر ثغره وقال: أفلحت الوجوه. ثم جعل يسألني عن خبرنا، وطفقت أقص عليه وهو يضحك.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. يوم الرجيع.

0: في أواخر السنة الثالثة للهجرة قدم على يثرب وفد من بني خزيمة يظهرون الإسلام ويعلنون الإيمان، فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام استقبالهم وأكرم وفادتهم، وفرح بهم الصحابة أجزل الفرح، فأحلوهم أهلا وأنزلوهم سهلا. وقبل أن يهم رجال الوفد بالانصراف إلى أهليهم قالوا: يا رسول الله، إن في قومنا كثيرا ممن يؤمنون بالله ورسوله، لكنهم لم يحظوا بمعرفة الإسلام ولم يستنيروا بنور الإيمان، فليتك تبعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام ويفقهوننا في دين الله. فاستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى طلبهم، واختار لهم 6 من الأنصار، هم مرثد الغنوي، وخالد الليثي، وعبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، وعاصم بن ثابت، وأمرهم بأن يتجهزوا للرحيل معهم والإقامة بينهم حتى يأتيهم أمره. فرح الستة الأخيار الأبرار من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنيط بهم من أمر، وغبطهم إخوانهم على ما كتب لهم من أجر، وكيف لا يفرحون ولا يغبطون، فقد كانوا قبل هذا اليوم يتمتعون بفضل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضافوا إلى ذلك ثواب الهجرة لنشر دين الله. ودع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النفر 6 من أصحابه، وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن، وأمر عليهم مرثدا الغنوي، ثم ودعوهم أهليهم وذويهم وأوصوهم بأنفسهم وبمن معهم خيرا. انطلق الهداة الدعاة إلى الله مع وفد بني خزيمة، وخلفوا وراءهم الأهل والسكن، وفارقوا العشيرة والوطن، لكن ذلك كله لم يشق عليهم، وإنما شق عليهم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنأي عنه، فما كانوا يحسبون أنهم يطيقون صبرا على البعد عنه، وما كانوا يتوقعون أن يفارقوه ما امتدت بهم الحياة. مضى الركب يحث الخطى نحو منازل بني خزيمة الواقعة بالقرب من عسفان، وطفق الهداة الدعاة يقطعون الفلوات للقاء الرغاب في دين الله. فلما بلغوا منطقة الرجيع فوجئوا بأبشع غدرة تتفطر لفظاعتها القلوب وتتشقق من هولها الأكباد. كانت جماعة بني خزيمة التي وفدت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد ائتمرت من جماعة من بني هذيل على أن تستدرج لهم نفرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تمكنهم منهم لقاء مبلغ جزل اتفقوا عليه. فقد كان للهذليين أسيران عند قريش، فعزموا على أن يفادوا ببعض هؤلاء الصحابة أسيريهم المحتجزين في مكة، ثم يبيعوا ما يزيد منهم لمن يرغب من قريش، ليقتلوهم انتقاما لمن قتل من آبائهم أو أبنائهم أو ذوي المكانة فيهم في بدر. ولما حاذ الركب منطقة الرجيع فوجئ الصحابة 6 رضوان الله عليهم بمرافقيهم من بني خزيمة يتخلون عنهم، وبرهط من الهذليين يطبقون عليهم، وبأيديهم السيوف والرماح، ويحيطون بهم إحاطة القيد بالمعصم. فما كان من الصحابة 6 إلا أن نزلوا عن ظهور رواحلهم وامتشقوا سيوفهم من أغمادها، وهموا بمقارعة الذين تصدوا لهم. فقال لهم الهذليون: إننا أصحاب هذه الديار، وجمعنا كثير غفير، وجمعكم قليل ضئيل، ثم إننا ورب الكعبة لا نريد بكم شرا، ولا ننوي أن نعرضكم للقتل، ولكننا نريد أن نكسب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم على هذا عهد الله وميثاقه. أسقط في أيدي الرجال 6 من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فما عادوا يدرون ماذا يفعلون. ثم شاء الله أن يسلكوا في هذه المحنة طريقين مختلفين، فقد آثر عاصم بن ثابت الأنصاري ومرثد الغنوي وخالد الليثي الموت المحقق على الاستسلام لأعداء الله وأعدائهم. وقال بعضهم لبعض: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا نرضى منه موثقا. ثم هبوا يقاتلون الهذليين قتالا مستميتا حتى خروا صرعا واحدا بعد آخر، وقضوا شهداء في دقائق معدودات. وأما النفر الثلاثة الآخرون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فقد وثقوا بعهد العصبة الغادرة من هذيل واستسلموا لها. ولما علمت هذيل أن أحد القتلى الثلاثة هو عاصم بن ثابت الأنصاري فرحت بمقتله أشد الفرح، ذلك لأن عاصم رضوان الله عليه كان قد قتل يوم أحد فارسين أخوين من فرسان قريش، فنذرت أمهما سلافة بنت سعد إن هي ظفرت بعاصم أن تشرب في قحف رأسه الخمر، وجعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من منفس المال. فقام الهذليون إلى عاصم بن ثابت ليحزوا رأسه وهم يمنون أنفسهم بجزيل العطاء، لكنهم وجدوا أن أسراب النحل وجماعات الزنابير قد أحاطت بجسده من كل جانب، فكانوا كلما راموا الاقتراب منه تصدت لهم. فقال بعضهم لبعض: دعوه حتى يقبل الليل حيث تذهب عنه النحل والزنابير، وعند ذلك نحز رأسه ونمضي به إلى مكة. ما كاد يقبل الظلام على منطقة الرجيع وما حولها حتى أرعدت السماء وأزبدت وقذفت بالمطر كأفواه القرب، وعم الأباطح سيل لم يرى مثله، فحمل السيل عاصما ومضى به إلى أماكن بعيدة لم تطأها أقدامهم من قبل، فبحثوا عنه في كل مكان فلم يعثروا عليه، ونقبوا عنه في كل جهة فلم يهتدوا إليه، فعادوا وهم يتلظون حسرة على ضياعه منهم. وكان عاصم رضوان الله عليه قد عاهد الله عز وجل على ألا يمس مشركا ما امتدت به الحياة، وسأله سبحانه ألا يتيح لمشرك سبيلا لأن يمسه، فحقق الله لعاصم ما عاهده عليه واستجاب لما دعاه له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. انطلق الهذليون بأسراهم الثلاثة نحو مكة، وذلك بعد أن انتزعوا سيوفهم التي كانوا يتقلدونها، واستولوا على رماحهم التي كانت في أيديهم، ثم حلوا أوتار قسيهم وقيدوهم بها. فنظر عبد الله بن طارق إلى القيود التي قيدتهم بها هذيل وقال: هذا أول الغدر، وجعل يتربص فرصة يستطيع استنقاذ نفسه فيها. فلما رآهم غافلين عنه انتزع يديه من قيده، وهم بتخليص صاحبيه زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي من قيديهما، لكن الهذليين نذروا به فلم يقتربوا منه خوفا من بطشه وبأسه، ولم يتركوه ينجو بنفسه، وإنما أخذوا يرمونه بالحجارة حتى أردوه قتيلا وخلفوه في مكانه. ثم مضوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى بلغوا بهما مكة وعرضوهما على الناس. هب الموتورون الحاقدون من كفار قريش، يريد كل منهم أن يظفر بالأسيرين مهما غلا ثمنهما، ليقهروا بهما محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويثأروا منهما لقتلى بدر. ثم تباروا في دفع غالي الأثمان بهما، فقام إليهم أحد سادة قريش وقال: يا معشر قريش، لا تتنافسوا على هذين الأسيرين وتغالوا في ثمنيهما، وإنما اتركوهما لمن كان له ثأر عندهما، فهو أولى بهما من سواه وأجدر بأخذهما من غيره. اشترى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة رضوان الله عليه بثمن غال ليقتله بأبيه أمية بن خلف، واشترى أولاد الحارث بن عامر خبيبا رضوان الله عليه ليقتلوه بأبيهم الذي أرداه قتيلا في بدر، ودفعوا به للهذليين ثمنا فاحشا. لم يصبر صفوان بن أمية طويلا على أسيره، لما كان يتقد بين جوانحه من كره لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فعجل به ليروي ظمأ قريش إلى الثأر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليقر عيون قومه بمشهد قتله. وقد عزم على أن يقتله في منطقة التنعيم ويرمي بجثته هناك، لتعبث بها الكلاب السارحة وتشبع منها الطيور الجارحة، وحدد لذلك موعدا وأذاعه في مكة. لم يكد صباح ذلك اليوم الموعود يتنفس في بطحاء مكة حتى كان الموتورون من كفار قريش والحاقدون على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، والغوغاء من الرجال والنساء والولدان يزحفون جماعات جماعات نحو منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، وهم يسوقون أمامهم أسيرهم المكبل بالقيود ليقتلوه هناك على ملأ من الناس. وكان على رأس هؤلاء القوم جميعا أبو سفيان بن حرب. أعد زيد بن الدثنة رضوان الله عليه للقتل، ورفع على نشز من الأرض ليشهد مصرعه الكبار والصغار، فاستقبل الموت بجنان ثبت ووجه طلق. وهنا تقدم منه أبو سفيان بن حرب وقال: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا، وأن تضرب عنقه بدلا منك، وأن نخلي سبيلك فتمضي آمنا مطمئنا إلى أهلك؟ فابتسم زيد وقال: والله ما أحب أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه وهو في مكانه الذي هو فيه، وأن تخلوا سبيلي لقاء ذلك وأجدني آمنا مطمئنا بين أهلي. فاشتد غضب الناس لقوله وعلى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. أما أبو سفيان فقال: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ثم أقبلوا عليه فدقوا عنقه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن نبيه وصفيه محمد رسول الله. ذلك ما كان من شأن زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه. أما صاحبه خبيب بن عدي فإليك خبره. ألقى بنو الحارث خبيب بن عدي في غيابة السجن في بيتهم، وأطالوا سجنه، فقضى أيامه عندهم بين صيام وقيام وتلاوة. فما نظرت إليه بنات الحارث وإماؤهن في ليل أو نهار إلا وجدنه إما راكعا أو ساجدا، وإما قارئا لكتاب الله، وعيناه تفيضان من الدمع، فرقت له قلوبهن وكدن ينسين أنه قتل أباهن في بدر. حدثت عنه إحداهن بعد إسلامها، قالت: حبس خبيب بن عدي في بيتنا، فلما عزم القوم على قتله سألني أن أعطيه سكينا يحلق بها ما ينبغي أن يحلقه المسلم من شعره ويتنظف للقتل، فأجبته إلى طلبه. ثم إني غفلت عن صبي صغير لي، فدرج نحوه وجلس في حجره، فما راعني إلا أن رأيت السكين في يده والغلام جالسا على فخذه، وقلت: ماذا صنعت؟ لقد أصاب خبيب بن عدي ثأره بقتل غلامي قبل أن يقتل، وفزعت فزعا رآه على وجهي. فالتفت إلي في حنو ورفق وقال: أتخشين أن أفجعك بغلامك هذا؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. ثم أردف قائلا: إننا معشر المسلمين لا نلحق الأذى بغلام صغير أو شيخ معمر كبير أو راهب نذر نفسه للعبادة، وإنما نقاتل من عدا علينا وعمل على إخراجنا عن ديننا. ثم قالت: والله ما أحسب أن أسيرا على وجه الأرض خير من خبيب، لقد رأيته والله يأكل من عنقود عنب كبير ما وقعت عيناي على مثله قط، وما في أرض الله يومئذ عنب يؤكل. وكان خبيب آنذاك مقيدا بالحديد، وما كان هذا العنب إلا رزقا آتاه الله إياه. ولما عزم بنو الحارث على قتل خبيب بن عدي وأذاعوا ذلك بين الناس، خرجت مكة بقضها وقضيضها إلى منطقة التنعيم لتشهد مصرع أسيرها الثاني. فلما قربته قريش للقتل قال لكبرائها: إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين فافعلوا. فرق له واحد منهم وقال: دونك فصلي ركعتيك. فركع خبيب أتم ركعتين وأحسنهما، ثم أقبل على القوم وقال: والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت صلاتي جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. رفع القوم خبيب بن عدي إلى خشبة الصلب وأحكموا شده عليها، ولما هموا بقتله قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم دعا على مشركي قريش فقال: اللهم أحص كفار قريش عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلما سمع أبو سفيان دعاءه ألقى ابنه معاوية على الأرض فرقا من دعوته كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، ثم قتلوه. فلحق خبيب بإخوته الخمسة الذين سبقوه ومضى إلى ربه راضيا مرضيا.
1: صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا. حسان بن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن جحش رضي الله عنه.

الصحابي الذي نسوق عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد من أصحاب الأوليات في الإسلام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن جحش الأسدي. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة، على أن الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان، فما انفصلوا عن مكة حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة وغدت خواء خلاء كأن لم يكن فيها أنيس من قبل، ولم يسمر في ربوعها سامر، ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة، فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتناوح فيها الرياح السافيات وتخفق أبوابها خفقا، وقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو جهل بداره ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله وسلامه عليه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال: سمعا وطاعة لنبي الله. ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي،
فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم: سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش. وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا 2، وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم، ويزورون عنهم كلما مروا بهم ويقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال. فلا تسل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا. فلا تسل عن مدى فرحتهم وقد طفق الناس يقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنئين، وهم يتلون ما نزل في عملهم من قرآن مجيد. فلقد نزل على النبي قول الله علت كلمته: يسأل

0: والفتنة أكبر من القتل.
1: فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ العير وفدى الأسيرين، ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى، فلنترك الكلام لسعد ليروي لنا قصته وقصة صاحبه. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة، كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فواراهما الرسول الكريم معا في قبر واحد، ودموعه الطاهرة تروي ثراهما المضمخ بطيوب الشهادة.
2: عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلقصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله

كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، وتأنس النفس للقياه، ويطمئن إليه الفؤاد. وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا، فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. ذلكم هو أمين أمة محمد، عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها، وأحسنها أخلاقا، وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح. كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم بن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا بين يديه كلمة الحق، فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين، وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون، ويجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش، وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه. لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه، فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه، ولج الرجل في الهجوم، وأكثر أبو عبيدة من التنحي، وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك، ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله، فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. لا تحاول أيها المستمع الكريم أن تخمن من يكون الرجل الصريع، أما قلت لك إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين؟ ولقد يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة. لم يقتل أبو عبيدة أباه، وإنما قتل الشرك في شخص أبيه، فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال: علت كلمته. لا

0: لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة، فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. حدث محمد بن جعفر قال: قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر بن الخطاب: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة، وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمره، فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء، فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي: دلوني على محمد، دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركه، فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة. فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون، فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: إني موصيكم بوصية، إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة، وصوموا شهر رمضان، وتصدقوا، وحجوا واعتمروا، وتواصوا، وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم، ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، صلي بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا، ولا أبعد غائلة، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله.
1: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

كان يومئذ غلاما يافعا لم يجاوز الحلم، وكان يسرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس، ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش هو عقبة بن معيط. كان الناس ينادونه ابن أم عبد، أما اسمه فهو عبد الله، وأما اسم أبيه فمسعود. كان الغلام يسمع بأخبار النبي الذي ظهر في قومه، فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة، ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى، فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور، ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، وقد أخذ الجهد منهما كل ما أخذ، واشتد عليهما الظمأ حتى جفت منهما الشفاه والحلوق. فلما وقف عليه سلما وقال: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجهيهما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة لم ينز عليها فحل. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتقلها، وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تدر لبنا؟ لكن ضرع الشاة ما لبث أن انتفخ، وطفق اللبن ينبثق منه ثرا غزيرا. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن، وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقياني معهما، وأنا لا أكاد أصدق ما أرى. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لضرع الشاه: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال لي: إنك غلام معلم. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرهقتهما قريش، ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام، وأكبر أمانته وحزمه، وتوسما فيه الخير. لم يمض غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود، وعرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه داخل البيت وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء، والوقوف على سره

رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله. ولا أدل على ذلك من حكاية ذلك الرجل الذي أقبل على عمر بن الخطاب وهو واقف بعرفة فقال له: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله، وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، وقال: من هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال ينطفئ ويسرى عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه، وسأحدثك عن ذلك. واستأنف عمر كلامه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليلة عند أبي بكر ويتفاوضان في أمر المسلمين، وكنت معهما. ثم خرج رسول الله وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي بالمسجد لم نتبينه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ثم التفت إلينا وقال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعو، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: سل تعطه، سل تعطه. ثم أتبع عمر يقول، فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله بن مسعود ولأبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره، ولا والله سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى ركبا في سفر من أسفاره، والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب عبد الله بن مسعود. فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله:

فقال عمر: نادهم، أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته.

0: القرآن
1: ومضى يقرأها. فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله ندي بآياته البينات.
2: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سلمان الفارسي رضي الله

0: قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته، فشعوره بها أعمق وروايته لها أدق وأصدق. قال سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان القرية، وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات، وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى الضيعة شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7 قلال من الذهب. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم، دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، هو فلان، لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أضل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل. فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا، حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول، فدخلت عليه وقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك بيده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه. ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وسره أن يسمعها أصحابه مني، فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا.
1: سلمان منا أهل البيت، محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه.
2: قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
3: هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
4: كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه. فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. إنه أبو جهل وكفى. هذا أبوه، أما هو فعكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف، لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، فخر صريعا دون بدر. ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتل المشركين وأهالوا عليها الرمال. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد، ويظلمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف، تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول: هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لأسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي من أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي من أن يعز من بيتك. فقال رسول الله: وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه ومعها غلام لها رومي، فلما أوغلا في الطريق راودها الغلام عن نفسها، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم، ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله، والنوتي يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامها الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. وفيما هما في منزل نزلا به في الطريق أراد عكرمة أن يخلو بزوجه، فأبت ذلك أشد الإباء وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، عباد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي، كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. بر عكرمة بما قطعه للرسول من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال، وذادوا عنه أكرم الذود. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به، رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمأون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا.
0: سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. زيد الخير رضي الله عنه.

الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فإليك صورتين لصحابي جليل، خطت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. ذلك الصحابي هو زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم بعد إسلامه. أما الصورة الأولى فترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خباء، وبالقرب من الخباء مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا ينادي: خل عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى. ثم مشى سبعة أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم تشير إلى الثراء والنعمة، فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراح من إبل، ولا بد لهذا الخباء للإبل، وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم تشير إلى الثراء والنعمة، فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراح من إبل، ولا بد لهذا الخباء من أهل. ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب، فوجد شيخا فانيا في وسطه فجلس خلفه وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس لم ير قط فارس أعظم منه ولا أجسم، قد امتطى صهوة جواد عال، وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو مئة من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ. فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي، لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى، وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبداه، وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط. عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته، فاندفع وتبعته الإبل، ومشيت ليلتي. فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله. عند ذلك عقلت الفحل وأخرجت سهما من كنانتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي، فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة
وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، أحلل عقال الفحل لا أبا لك. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دل زمام الفحل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني:

0: بأي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده، ثم أصاب الثانية والثالثة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الكنانة ووقفت مستسلما، فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال اركب خلفي، فركبت خلفه، فقال كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت أسوأ الظن. قال ولما؟ قلت لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟ فلما سمعت اسم مهلهل قلت أزيد الخيل أنت؟ قال نعم. فقلت كن خير آسر. فقال لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها، وما هي إلا أيام ثلاثة حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة فأعطاني إياها كلها، وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. تلك كانت صورة زيد الخيل في الجاهلية، أما صورته في الإسلام فتجلوها كتب السير فتقول لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طيء فيهم زر بن سدوس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم وغيرهم. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. لقد وقع كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما زر بن سدوس فما كاد يرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في موقفه الرائع تحفه القلوب المؤمنة وتحوطه العيون الحانية حتى دب الحسد في قلبه وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن معه إني لأرى رجلا ليملكن رقاب العرب، والله لا أجعلنه يملك رقبتي أبدا. ثم توجه إلى بلاد الشام وحلق رأسه وتنصر. وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر، فما إن انتهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض كما لو كان راكبا حمارا، وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم وقال له من أنت؟ قال أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه لزيد متكئا، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب.
1: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الأناة والحلم. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه.

في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها، وفرضت له الربع في غنائمها، وأسلمت له القياد. ولما صدع الرسول الكريم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصته، فهو بها أولى وبروايتها أجدر. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد، واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش محمد أو بسرية من سراياه قد وطئت هذه البلاد فأعلمني. وفي ذات غدا أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد؟ فاصنعه الآن. فقلت: ولما ثكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي، فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طي، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام، وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله؟ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يئست منه فلم تقل شيئا، فأشار لها رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال: ولكن لا تعجلي بالخروج
حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ولما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها: إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي. فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم، لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. فقلت: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا، وجعلت أسترضيها حتى

0: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. فقال: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. وعرفت أنه نبي مرسل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبر عدي بن حاتم بقسمه.
1: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. عمر بن الخطاب.

0: أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
1: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

0: في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق لا أبا لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، فمر علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه وإنه. فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء حتى دخل على النبي. فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله، فقال الرسول وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. قال أقمت بعد ذلك مع رسول الله في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول. فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابئ، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. ولما لحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق، فرأى من إقبال الناس على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبعث إليه أمير الشام 300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر.
1: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن أم مكتوم،

من هذا الذي عوتب فيه النبي الكريم من فوق سبع سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها، ولا سانحة إلا ابتدرها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله. وما إن قضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: عبد

0: البقرة
1: 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم في شأن عبد الله بن أم مكتوم لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم، وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولا غر، أليس هو الذي عوتب فيه من فوق 7 سماوات أشد عتاب وأعنفه؟ ولما كلبت قريش على الرسول والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله. وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات، ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحضانهم على الفلاح. فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء، أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تدير دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه وودعه، ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق العروش، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية، وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين.
0: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. المفسرون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. مجزأة بن ثور السدوسي رضي الله عنه.

0: ها هم أولاء الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية جذلين بما آتاهم الله من نصر، مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها، متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره. لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا، فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس. وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزأة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع. صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزأة بن ثور السدوسي وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة ومضوا معا غزاة في سبيل الله، فما زاروا يحررون المدن ويطهرون المعاقل، والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها. كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا، وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل، وفوقها شاذروان وهو منهل ماء له حوض ونوافير بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء، شيد بالحجارة الضخمة المحكمة ودعم بأعمدة الحديد الصلبة وبلط هو وأنفاقه بالرصاص. وحول تستر سور كبير سامق يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه، وحشد وراءه خيرة جنود فارس. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه، وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس. وقد أبلى مجزأة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا، فقد تمكن من قتل 100 كمي من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي. وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع. انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حالة سيئة إلى أخرى أشد سوءا، فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم، فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه. اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة استر العظيم يائسا من اقتحامه، سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بالنشابة، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال: نحن من سادات القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدا على ماله وأهله، وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي، فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر، فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة بن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال: أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير. فقال له أبو موسى: إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله. ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وألا يحدث أمرا غير ذلك. مضى مجزأة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي، فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة، فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا، وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه. فلما رأى مجزأة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره، لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة بن ثور وودعهم وأوصاهم، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب، ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل. ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى. ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله، وأبقى له 80، وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون، فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزأة بن ثور الهرمزان في ساحها، فقصد قصده وساوره بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المقاتلين وأخفاه عن ناظريه. ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه، وتصاول مجزأة والهرمزان بسيفيهما، فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فنبى سيف مجزأة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. انطلق المبشرون إلى المدينة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة بن ثور.
1: مجزأة بن ثور كمي باسل، قتل 100 من المشركين مبارزة، فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. المؤرخون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه.

0: كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين، وأترعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشغف أنس به حبا على السماع ولا غر، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحظوظة المغبوطة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب، وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار، لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. وفي ذات صباح شذي الأنداء نضير الرواء، هتف رجال في يثرب إن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة، فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير، ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة وتترع أفئدتهم الفتية. وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق، ومضيا بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان، أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات فقد علون سطوح المنازل وجعلن يتراءين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فكان ذلك اليوم يوما مشهودا، ظل أنس بن مالك يذكره حتى نيف على المئة من عمره. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها وذؤابتاه تنوسان على جبينه، ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، ومسح رأسه بيده الشريفة، ومس ذؤابته بأنامله الندية، وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا، كان في العاشرة من عمره يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات، نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه. وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والد، وذاق من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا. فلنترك لأنس الحديث عن بعض الصور الوضاءة من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو بها أدرى وعلى وصفها أقوى. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الناس خلقا، وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره تحببا وتدليلا، فتارة يناديه: يا أنيس، وأخرى: يا بني. وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه، من ذلك قوله له: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نيفا 80 عاما، ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأترع فيها العقول فقها من فقه النبوة، وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذاعه في الناس من شريف أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجليل أفعاله. وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجعا للمسلمين، يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر، ويعولون عليه كلما استغلق على أفهامهم حكم، من ذلك أن بعض الممارين في الدين جعلوا يتكلمون في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فسألوه في ذلك فقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره، وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة، فإذا ذكر اليوم الأول سعد به وانتشى، وإذا خطر له اليوم الثاني انتحب وبكى وأبكى من حوله من الناس. وكثيرا ما كان يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، فلم أر يومين يشبهانهما. ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء، وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. وكان آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين حين كشفت الستارة عن حجرته، فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف، وكان الناس يومئذ وقوفا خلف أبي بكر ينظرون إليه، وقد كادوا أن يضطربوا، فأشار إليهم أبو بكر أن اثبتوا. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم، فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم حين واريناه ترابه. ولقد دعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا، وبارك له. وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على 100، وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه 3 سنوات. وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، فكثيرا ما كان يقول: إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله، هذا خويدمك أنيس. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات. وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه. هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير، فقد عاش في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، وكان 2 في رواية حديثه هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر. وجزاه الله هو وأمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
1: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أسيد بن الحضير رضي الله

قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم. وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخلا بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكية قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيت كذلك. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا.

محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين، فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين، وسيد من سادات الأوس المعدودين. كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، ولع المحب بحبيبه، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائض، وجعله شغله الشاغل. فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله، أو عاكفا يتلو كتاب الله. وكان رخيم الصوت، مبين النطق، مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته، فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيد عنه. وكان الليل وادعا ساجيا، وأديم السماء رائقا صافيا، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون.

فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ:

فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم تر العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء، وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه. فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكما أولع أسيد بن الحضير بكتاب الله، فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما حدث عن نفسه أصفى ما يكون صفاء وأشد ما يكون شفافية وإيمانا حين يقرأ القرآن أو يسمعه،

0: وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث، وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بملحه، فغمزه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا، ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم، وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. حدث أسيد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال: وأنتم معشر الأنصار، جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. قال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها، فبينا أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسلها إلي عمر، وهو يجرها على الأرض جرا. فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، فجاءني مسرعا وأنا أصلي، فقال: صلي يا أسيد. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال: ماذا قلت؟ فأخبرته بما رأيت وبما قلت، فقال: عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها إلى فلان، وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها، أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ فقال أسيد: والله يا أمير المؤمنين، لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000.
1: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبد الله بن عباس رضي الله

هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله. ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد العلم، فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط. ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز، حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه الناسار، ويدور في فلكه كيفما دار. وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. حدث عن نفسه قال: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآت الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء. ولا ريب في أنك تود أن تقف على صورة من صور حكمة عبد الله بن عباس، فإليك هذا الموقف، ففيه بعض مما تريد. لما اعتزل بعض أصحاب علي وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه: ائذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. فقال: إني أتخوف عليك منهم. فقال: كلا إن شاء الله. ثم دخل عليهم فلم ير قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئت أحدثكم. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: قل نسمع منك. فقال: أخبروني، ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به؟ قالوا: ننقم عليه 3 أمور. قال: وما هي؟ قالوا: أولها أنه حكم الرجال في دين الله، وثانيها أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا، وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه. فقال: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه، أفترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم. قال:
أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول:

0: أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق، أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. فقال: أخرجنا من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسبك ما سبى رسول الله، أفكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلونها كما تستحل السبايا؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول:
1: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
0: فاختاروا لأنفسكم ما شئتم. ثم قال: أخرجنا من هذه أيضا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب إمرة المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فنزل عند طلبهم وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، فهل خرجنا من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم 20,000 إلى صفوف علي، وأصر 4,000 على خصومتهم له عنادا وإعراضا عن الحق. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، وطفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قال: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم، فقد كان يعلي من قدر العلماء. فها هو ذا زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض، يهم بركوب دابته، فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته. فقال له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج له ابن عباس يده، فمال عليها وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد أصحابه قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه، فقال: ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس وقال: أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله، ثم قال: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. قال راوي الخبر: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير، فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب: يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام نهار قوام ليل. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ

فظل يكررها وينشج حتى طلع عليه الفجر. وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى أحدث الدمع الهتون على خديه الأسيلين مجريين، شبههما بعضهم بشراكي النعل. وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته، ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. عمر ابن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين، وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا

إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. النعمان بن مقرن المزني.

كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين فلا تسمع عنه إلا خيرا. وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان بن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته، فقال لهم: يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. وكأنما مست كلمات النعمان وترا مرهفا في نفوس القوم، فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة وأربعمائة فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله. بيد أن النعمان استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده، لكن السنة الشهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا، فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقها أمامه، وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه. اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان بن مقرن وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. وسر الرسول الكريم بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله جل وعز غنيماته وأنزل فيه قرآنا فقال:

0: انضم النعمان بن مقرن تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقصر. ولما آلت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان بن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطيب بالثناء. فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزدجرد برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له: سلهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ لعلكم طمعتم بنا واجترأتم علينا لأننا تشاغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم. فالتفت النعمان بن مقرن إلى من معه وقال: إن شئتم أجبته عنكم، وإن شاء أحد منكم أن يتكلم آثرته بالكلام. فقالوا: بل تكلم. ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع إلى ما يقول. فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وسلم، ثم قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم. فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم، فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم. فاستشاط يزدجرد غضبا وغيظا مما سمع وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا، وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم. ثم خفف شيئا من حدته وقال: فإن كانت الحاجة هي التي دعتكم إلى المجيء إلينا، أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم، وكسونا سادتكم ووجوه قومكم، وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل نار غضبه من جديد فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، قوموا فليس لكم شيء عندي، وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية. ثم أمر فأتي له بحمل تراب وقال لرجاله: حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا. فقالوا للوفد: من أشرفكم؟ فبادر إليهم عاصم بن عمر وقال: أنا. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن، ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص، وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم. ثم وقعت معركة القادسية، واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى، ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين، وإنما كانوا من جنود كسرى. لم يستكن الفرس لهزيمة القادسية، فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتلين. فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه، ولكن وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل. فقال عمر: أشيروا علي برجل لأوليه ذلك الثغر. فقالوا: أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة، هو النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو لها. فكتب إليه يقول: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن، أما بعد، فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار والسلام عليك. هب النعمان بجيشه للقاء العدو، وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق. فلما اقترب الفرسان من نهاوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر، فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير. فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدهم برأيه، فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. وجازت الحيلة على الفرس، فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك، فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب. عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مكبر 3، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وإذا كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. كبر النعمان بن مقرن تكبيراته 3 واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عاديا، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرا. فتمزق جيش الفرس شر ممزق، وملأت قتلاه السهل والجبل، وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزرق جواد النعمان بن مقرن بالدماء فصرع، وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء من يده وسجاه ببردة كانت معه وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقرن، فرفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة.
1: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. عبد الله بن مسعود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. صهيب الرومي رضي الله عنه.

صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة، وهي مدينة قديمة دخلت في البصرة، كان يتولاها سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبا. كان صهيب أزهر الوجه، أحمر الشعر، متدفق النشاط، ذا عينين تتقدان فطنة ونجابة، وكان إلى ذلك ممراحا عذب الروح، يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعا. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكان في جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي، فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات، وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع وازدراه، وكان يقول في نفسه: إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد ينساها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، ولم تفتر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده، ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب. ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة، فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة: متى يكون ذلك؟ وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب. ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، ويحضهم على العدل والإحسان، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا، ولكن حذاري من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر، وكان يعرفه من قبل،
فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعا إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه، وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. ولما أقبل الليل وهدأت الحركة خرجا من عنده تحت جنح الظلام، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين، وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب. ظل صهيب بعد هجرة الرسول وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة. في ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها، فقال بعض رقبائه لبعض: طيبوا نفسا، فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى، فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه وقال: يا معشر قريش، لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك، لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت. فقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر، وكان كلما أدركه الونا وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثا. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز.

0: مآد.
1: فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب.
2: ربح البيع أبا يحيى ربح البيع. محمد رسول الله.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو الدرداء رضي الله

نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فازور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر، فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا، ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض، وجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما، فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد، وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار،
حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه، فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل، وأقبل على العلم إقبال ظمآن، وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة

التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. والذي نفس أبي الدرداء بيده، ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة، ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه، وثوب صفيق يستر جسده. فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد، فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف، فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف، فقال واحد منهم: أنا أذهب إليه وأكلمه. فقال له آخر: دعه. فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته، فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد. فقال الرجل لأبي الدرداء: ما أراك بت إلا كما نبيت نحن، أين متاعكم؟ فقال: لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم. ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كأودا، المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز. ثم قال للرجل: أفهمت؟ فقال: نعم فهمت، وجزيت خيرا. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام، فأبى فأصر عليه، فقال: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم، ذهبت. فرضي منه عمر بذلك، ومضى هو إلى دمشق. فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالترف وانغمسوا في النعيم، فهاله ذلك ودع الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه، فوقف فيهم وقال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. يا أهل دمشق، ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا؟ فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به، ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق، قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين؟ فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق، ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة. فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه، فأقبل عليهم وقال: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. قال: أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ قالوا: بلى. قال: لا تسبوه ولا تضربوه، وإنما عظوه وبصروه، واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله،
فإذا تركه فهو أخي.

0: فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته. وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني، اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك، أي الجاهل. يا بني، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين، فيقبل عليهم ويقول: يا بني، صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي. وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد، فأبى أن يزوجها له، وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه. فسار ذلك في الناس وجعلوا يقولون: خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء، فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين. فسأله سائل عن سبب ذلك فقال: إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء. فقال: وكيف؟ فقال: ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها، ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاؤها البصر، أين يصبح دينها يومئذ؟ وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا، فدفع الباب فإذا هو بغير غلق، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه. فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث، والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذعة، أي كساء يلقى على ظهر الدابة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء، وما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهم الصبح. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء، فيه قبة عظيمة من أدم، حولها غنم رابضة لم تر العين مثلها قط. فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لعبد الرحمن بن عوف. فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له: يا ابن مالك، هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن، ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك، وسمعت ما لم تسمع أذنك، ووجدت ما لم يخطر على قلبك. فقال ابن مالك: ولمن ذلك كله يا أبا محمد؟ فقال: أعده الله عز وجل لأبي الدرداء، لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر.
1: كان أبو الدرداء يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر. عبد الرحمن بن عوف.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زيد بن حارثة رضي الله عنه.

0: مضت سعدة بنت ثعلبة تبغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري. وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة. وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم، واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عمه، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أيا منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة لما بدا لها من علامات نجابته، ومضت به. وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله، فأرادت أن تطرفه وتهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره، ولا تهدأ لها لوعة، ولا يطمئن لها جنب. وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذا هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم. ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فريدة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعبا، وانطلقا معا يغذان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخلا على محمد بن عبد الله وقالا له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فمن علينا وفاده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكما الذي تعنيان؟ فقال: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ فقال: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقال: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه، وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعاد إلى قومهما مطمئن النفس مرتاح البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: ادعوهم لآبائهم، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. لم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أي غنم غنمه، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين ورسول الله إلى خلقه أجمعين. وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض، فتملأ ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا، وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى. لم يكن شيء من ذلك يدور في خلد زيد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك أنه لم يمض على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون؟ لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أحب زيد النبي وآثره على أمه وأبيه، فقد أحبه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وخلطه بأهله وبنيه، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه، ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه. فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد، فتقول: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه الرسول عريانا ليس عليه إلا ما يستر بين سرته وركبته، ومضى إلى الباب يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، ووالله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده. وقد شاع أمر حب النبي لزيد بين المسلمين واستفاض، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤته بشرقي الأردن، عرض له أحد أمراء الغساسنة شرحبيل بن عمرو، فأخذه وشد عليه وثاقه، ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يقتل له رسول غيره. فجهز جيشا من 3,000 مقاتل لغزو مؤته، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. مضى الجيش حتى وصل إلى معان بشرقي الأردن، فهب هرقل ملك الروم على رأس 100,000 مقاتل للدفاع عن الغساسنة، وانضم إليه 100,000 من مشرك العرب، ونزل هذا الجيش الجرار غير بعيد من مواقع المسلمين. بات المسلمون في معان ليلتين يتشاورون فيما يصنعون. فقال قائل: نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا وننتظر أمره. وقال آخر: والله يا قوم، إننا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتل بهذا الدين، فانطلقوا إلى ما خرجتم له، وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000. وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده 100 رماح، فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه. فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد، وكان حديث إسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه.
1: وأيم الله، لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمارة، ولقد كان أحب الناس إلي محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أسامة بن زيد رضي الله عنه.
2: قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
3: هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
4: نحن الآن في السنة السابعة قبل الهجرة في مكة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكابد من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والنوائب. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور، فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما، فأضاءت أساريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة، وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده. فأم الغلام هي بركة الحبشية المكنات بأم أيمن، وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام، فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها، ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها، فأحبها أعمق الحب وأصدقه. وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. هذه أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحبه وموضع سره، وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام. وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه، ذلك لأن كل ما يفرح النبي يفرحهم، وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم، فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب. ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها. فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبطه الحسن بن فاطمة الزهراء، وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله، وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية. لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد بلغ من حب الرسول لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرحه، فأشار النبي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه، فلم تطب نفسها لذلك، فقام إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا. وكما أحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسامة في صغره فقد أحبه في شبابه، فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد سرات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا، كانت لذي يزن أحد ملوكهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا، وأخذها منه بالثمن، وقد لبسها النبي الكريم مرة واحدة في يوم جمعة، ثم خلعها على أسامة بن زيد، فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار. ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاعة، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول منهم من أخذ، ورد منهم من رد لصغار أعمارهم، فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد، فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول وأبي سفيان بن الحارث بن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة، فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يهن ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب حتى صرع على مرأى منه ومشهد، ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه، ثم تحت لواء خالد بن الوليد حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن الروم. ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله، تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام، راكبا جواده الذي استشهد عليه. وفي السنة 11 للهجرة أمر الرسول الكريم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من جلة الصحابة، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول الحياة وتمت البيعة لأبي بكر، فأمر بإنفاذ بعث أسامة، لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. وما أن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها وكان جالسا وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ والله لا يكون ذلك. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع فقال: أمضوا ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكب، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الداروم من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات. ثم عاد أسامة ممتطيا صهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد. ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم، وفاء لرسول الله وإجلالا لشخصه، فقد فرض له الفاروق عطاء أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي، فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000، وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك، وليس له من الفضل أكثر مما لي. فقال الفاروق: هيهات، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء. وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال: مرحبا بأميري. فإذا رأى أحدا يعجب منه قال: لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله هذه النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله.
0: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك، من كلام الفاروق لابنه.

0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. سعيد بن زيد رضي الله عنه.
1: الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
2: هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
3: وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها، فرأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوثان، فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه؟ إني أراكم قوما تجهلون. فقام إليه عمه الخطاب والد عمر بن الخطاب فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله حتى نفذ صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى جبل حراء، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا. ثم إن زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة محمد بن عبد الله، وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال. فقال زيد لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترومون النجاة. فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم. أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة، فلندع له الكلام ليرويها لنا. قال زيد: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. فقفل زيد راجعا إلى مكة يحث الخطى التماسا للنبي الموعود. ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، لكن زيدا لم يدركه، إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة، وتكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. وشاء الله سبحانه أن يستجيب دعوة زيد، فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه ولا غروا. فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق. ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق. ولم يسلم سعيد وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. ولقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو وزوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا، حيث كان سببا في إسلام عمر بن الخطاب. وضع سعيد بن عمرو بن نفيل طاقاته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام، إذ أنه أسلم وسنه لم تجاوز 20 بعد، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا، فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف غر مشهودة وأياد بيض محمودة. ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك، فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خبر ذلك اليوم. قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100، وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم كهزيم الرعد. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم، وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، وأشرعوا الرماح واستثروا بالتروس، والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمر الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين. وفي زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا، ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله وقال: يرونني أظلمها؟ كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. فلم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق بسير لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبينها هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. قال عبد الله بن عمر: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى. ولا عجب في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة؟
0: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. زيد والد سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي لأطياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمير بن سعد رضي الله عنه.

تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه، وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل في ثناياها، فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه، تارة مع زوجها وتارة وحده. وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو هانئة وادعة، لا يعكر صفوها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر، حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه امتحانا قلما مر بمثله فتى في سنه. ففي السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها إلا في غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو، ليكون الناس على بينة من أمرهم فيأخذوا للأمر أهبته ويعدوا له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل والحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل، على الرغم من ذلك كله فقد لبى المسلمون دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويثيرون الشكوك ويغمزون الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم رآها بعينيه وسمعها بأذنيه، فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعن حريهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله، وأبصر بعيني رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وشهد عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم، بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله، فأخذ عمير يستعيد هذه الصور الفذة الرائعة ويعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه والتأخر عن البذل على الرغم من قدرته ويساره. وكأنما أراد عمير أن يستثير همة الجلاس ويبعث الحمية في نفسه، فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورأى، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد. لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. لقد شده عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل الجلاس وسنه تند من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل، انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه. لقد رأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويأتمرون به، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءة، فهو الذي آواه من يتم وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه، وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما أمر، وسرعان ما اختار، فالتفت إلى الجلاس وقال: والله يا جلاس، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد، فاستبقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنده، وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له ما قاله، فقال: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه، وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطق بصدقه. والتفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تتحدر مدرارا من عينيه فتتساقط على خديه وصدره، وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت وتعلقت أبصارهم بالنبي.

0: فارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب. صدق عمير يا رسول الله، وكنت من الكاذبين، أسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان، فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت، وصدقك ربك. عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر، وقد كان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. وبعد، فليست هذه أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد ولا أشدها تألقا، وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل. فإلى لقاء آخر مع عمير بن سعد في شبابه.
1: عمير بن سعد، نسيج وحده، عمر بن الخطاب.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمير بن سعد رضي الله عنه.

وقفنا آنفا على صورة فذة وضيئة من حياة الصحابي الجليل عمير بن سعد في صغره، فتعالوا نقف الآن على صورة رائعة مشرقة من حياته في كبره، وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء. كان أهل حمص شديد التذمر من ولاتهم كثير الشكوى منهم، فما جاءهم من وال إلا وجدوا فيه عيوبا وأحصوا له ذنوبا، ورفعوا أمره إلى خليفة المسلمين وتمنوا عليه أن يبدلهم به من هو خير منه. فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته مغمزا، فنثر كنانة رجاله بين يديه وعجم عيدانها عودا عودا، فلم يجد خيرا من عمير بن سعد. وعلى الرغم من أن عميرا كان إذ ذاك يضرب في أرض الجزيرة من بلاد الشام على رأس جيشه الغازي في سبيل الله، فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل ويقيم المساجد في كل أرض وطئتها قدماه، على الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وعهد إليه بولاية حمص وأمره بالتوجه إليها، فأذعن للأمر على كره منه

0: لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله. بلغ عمير حمص فدعا الناس إلى صلاة جامعة، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد، ثم قال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين. وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالسوط ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. ثم انصرف إلى عمله لينفذ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة. قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص، لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا. فأخذت الشكوك تساور عمر، إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له: إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه، واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين. تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير، فأخذ جراب زاده وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه، وأمسك بيده حربته، وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يحث الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر. دخل عمير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فدهش الفاروق من حالته وقال: ما بك يا عمير؟ فقال: ما بي من شيء يا أمير المؤمنين، فأنا صحيح معافى بحمد الله، أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها. فقال: وما معك من الدنيا؟ وهو يظن أنه يحمل مالا لبيت مال المسلمين. فقال: معي جرابي وقد وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ومعي قربة لوضوئي وشرابي. ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا، وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها. فقال عمر: وهل جئت ماشيا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ فقال: هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم. فقال: وأين ما أتيت به لبيت المال؟ فقال: لم آت بشيء. فقال: ولما؟ فقال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء أهلها ووليتهم جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم. فقال عمر لكاتبه: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. فقال عمير: هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله، فأذن له. لم يمض على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره، فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث: انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدة فأعطه هذه الدنانير. وناوله صرة فيها 100 دينار. انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أين قدمت؟ فقال من المدينة. فقال كيف تركت المسلمين؟ فقال بخير. فقال كيف أمير المؤمنين؟ فقال صحيح صالح. فقال أليس يقيم الحدود؟ قال بلى، ولقد ضرب ابنا له لفاحشة أتاها فمات من الضرب. فقال اللهم أعن عمر، فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد 3 ليال، فكان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير. فلما كان اليوم 3 قال للحارث رجل من القوم لقد أجهدت عميرا وأهله، فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم، وقد أضر بهم الجوع والجهد، فإن رأيت أن تتحول عنهم إلي فافعل. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير، فقال عمير ما هذه؟ فقال الحارث بعث بها إليك أمير المؤمنين. فقال ردها إليه واقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه، وقالت خذها يا عمير، فإن احتجت إليها أنفقتها، وإلا وضعتها في مواضعها، فالمحتاجون هنا كثير. فلما سمع الحارث قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في صرار صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء. عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر ما رأيت يا حارث؟ فقال حالا شديدة يا أمير المؤمنين. فقال أدفعت إليه الدنانير؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. فقال وما صنع بها؟ فقال لا أدري، وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. فكتب الفاروق إلى عمير يقول إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل علي. توجه عمير بن سعد إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين، فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه، ثم قال له ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ فقال وما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت لي عنها؟ فقال عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. فقال ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فدمعت عينا عمر وقال أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ثم أمر له بوسق من طعام وثوبين، فقال أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين، فقد تركت عند أهلي 2 صاعين من شعير، وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق. وأما الثوبان فآخذهما لأم فلان، يعني زوجته، فقد بلي ثوبها وكادت تعرى. لم يمض طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه حتى أذن الله لعمير بن سعد بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد بن عبد الله بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه. فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس واثق الخطو، لا يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا، ولا يؤود ظهره عبء من أثقالها. مضى ليس معه إلا نوره وهداه وورعه وتقاه. فلما بلغ الفاروق نعيه وشح الحزن وجهه واعتصر الأسى فؤاده، وقال وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. رضي الله عن عمير بن سعد وأرضاه، فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله.
1: عمير بن سعد نسيج وحده، عمر بن الخطاب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
0: يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه.

0: كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقموا من محمد في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول: والدماء تنزف منه، والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخز بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، عاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا، وآثر مرضاة الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخض الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد، وليس بينه وبين الله أحد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إنا مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص، وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض ممن يثق بهم من أهل حمص، فقال: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه: فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني، وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. جاء الوفد لسعيد بالصرة، فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر، ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها. فلما نزل بحمص، وكانت تدعى الكويفة، وهو تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة. فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه، فقال: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم، ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم، قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. فقال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي. وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته، فلما رأتها زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوزي آل فلان. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة.
1: سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا، وآثر الله ورسوله على ما سواهما. المؤرخون.

يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.